0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

بكم جميعا ويعود إلينا الليل ليترك دائما تلك البذرة التي تسمى الأمل يانعة في الروح. الليل يزرع في كفك زهرة وفي قلبك وروحك كلمة يفوح عطرها.

0: ومن عصافيري.
1: جيكور جيكور يا حقلا من النور، يا جدولا من فراشات نطاردها في الليل في عالم الأحلام والقمر، ينشرن أجنحة أندى من المطر في أول الصيف. يا باب الأساطير، يا باب ميلادنا الموصول بالرحيم، من أين جئناك؟ من أي المقادير؟ من أي ما ظلم؟ وأي أزمنة في الليل سرناها حتى أتيناك؟ أقبلنا من العدم أم من حياة نسيناها؟ جيكور مسي جبيني فهو ملتهب، مسيه بالسعف والسنبل الترف، مدي علي الظلال السمرة تنسحب ليلا فتخفي هجيري في حناياها.

من السحر. من شاطئ نام فيه الماء والسحب، ظل كأهداب طفل هده اللعب، نافورة ماؤها ضوء من القمر، أود لو كان في عيني ينسرب، حتى أحس ارتعاش الحلم ينبع من روحي وينسكب. نافورة من ظلال من أزاهيري ومن عصافيري. جيكور ماذا؟ أنمشي نحن في الزمن أم إنه الماشي ونحن فيه وقوف؟ أين أوله وأين آخره؟ هل مر أطوله أم مر أقصره الممتد في الشجن؟ أم نحن سيان نمشي بين أحراشي كانت حياة سوانا في الدياجير؟ هل أن جيكور كانت قبل جيكوري في خاطر الله في نبع من النور؟ جيكور مدي غشاء الظل والزهر، سدي به باب أفكاري لأنساها، وأثقلي من غصون النوم بالثمر، بالخوخ والتين والأعناب عارية من قشرها الخصر. ردي إلي الذي ضيعت من عمري أيام لهوي، وركضي خلف أفراسي تعدو من القصص الريفي والسمر. ردي أبا زيد لم يصحب من الناس خلا على السفر إلا وما

جيكور لمي عظامي وانفضي كفني من طينه واغسلي بالجدول الجاري قلبي الذي كان شباكا على النار. لولاك يا وطني لولاك يا جنة الخضراء يا داري لم تلق أوتاري ريحا فتنقل آهاتي وأشعاري. لولاك ما كان وجه الله من قدري أفياء جيكور نبع سال في بالي أبل منها صدى روحي في ظلها أشتهي اللقيا وأحلم بالأسفار والريح والبحر تقدح أحداق الكواسج في صخر

الأفق طلق ومرأى الأرض قد راق، وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا، والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا. يوم كأيام لذات لنا انصرمت

أعينه إذ عاينت أرقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا ورد تألق في ضاحي منابته ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا لا سكن الله قلبا عق ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى

علقي الأخطر الأثنى الحبيب إلى نفسي إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا. كانت تجاري بمحض الود مذ زمن ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا. فالآن أحمد ما كنا لعهدكم سلوتمو.

وراء ظلالنا كنا ومن أمسي يكون. لا نرهب الصمت الذي تضفيه أشباح الغروب فوق الحدائق والدروب. لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء، ولربما مات الضياء ولم يعد ونقول جاء. كنا نقول كما نشاء حتى النجوم، كنا نقول بأنها كانت عيون للأرض تنظر في فتون. حتى النجوم كانت عيون. لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال ولا نزال. لا نعرف الشيء الصغير ولا نصدق ما يقال، ولربما كنا نحدق في الفراغ ولا ننام. وفي الظلام مأوى الأفاعي والعفاريت الضخام. كانت مدائننا الجديدة في خواطرنا تقام، كانت مدائننا الجديدة في الظلام، بمنازل الأموات أشبه أو قرى النمل الجديدة في الظلام. كانت مدائننا تقام وفي الظلام، كنا نحدق في الفراغ ولا ننام. كنا نحدق في الفراغ ولا ننام، إلا على أصوات عالمنا المقوض والعبيد يتسكعون ومن جديد يستقبلون هناك طاغية جديد. وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار بالفحم نرسمها، ونرسم حولها حقلا ودار، حقلا ودار. ونطارد القطط الهزيلة في الأزقة بالحجار، وإلى الحبيبة كان يدفعنا ويدفعنا الحنين، في بيتها نقضي أماسين الطويلة حالمين. كنا لخفق نعالها الفضي نصغي ساهمين، بعد المساء وبعد حين. وتثور أحقاد السنين فنعود نبحث في بقايا الذكريات عن الحياة. الأمس مات، الأمس مات، لم يبق حول مدينة الأطفال إلا ما نشاء، إلا السماء جوفاء فارغة تحجر في مآقيها الدخان. إلا بقايا السور والشحاد يستجدي وأقدام الزمان. إلا العجائز في الدروب الموحشة يسألن عنا الغاديات الرائحات، ولربما مرت بهن بهن هذه الذكريات. السور والشحاذ والطفل الذي

تفعل الآن ليلى؟ أتنسى مواعيدها بين وقع الخلاخيل والنار؟ هذا دمي غائرا في الخطى شاحبا كارتحال اليمام. تغربت حتى بيستأنس الوحش.

يخض العظام. وقلت ارتحل يا فتى نحو نجدي فقد هاج منها الصبا، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي. تسنمتها ناقة من دمي وخوضت في القفر، أدلجت نحو الخيام التي رنق الليل جفنا لليلى بها. تراءت سماء على صدرها نجمة مثل حزني ووجه لليلى، وكانت تحوم الغزالات حولي فأبكي وآوي إلى نخلة وجه ليلى على جذعها في الشآم. أتاني من القاع ريم فقلت اقترب، فلما دنا كان وجها لليلى فعانقت وغمست بالدمع قرنيه ألوي على ساعدي جيده، وبتنا أليفين ثم افترقنا. أهذا هو العشق وحسرتا؟ وقلت ارتحل ليس هذا لقاء المحبين، قلت ابتعد تلك أعلامها في الخيام. فلما التقينا وآنست منها سلاما وظلا وقبلتها في الفم الرطب أنكرتها، وأعلنت هذا جنوني، فهل أبصرت عينك الآن وجها لليلى؟ ومن أنت؟ من أنت؟ آه، وأقفلت وجهي بكفي حتى غدا مثل باب الرخام، وحملته نحو أهلي فقوموا اشهدوا ولا تسألوا، فقد آن أن تستريح العظام. علقت على باب الدنيا قلبا مطعون، وصلبت جناح الطير على جذع الزيتون، ونقشت على عنقي سيفا وعلى هدبي سيفا مسنون، وشنقت الشمس بأعتابي وصفعت قفا القمر المفتون. لا قيس أحب ولا ليلى.

الرمان قلت أما كل من مات على جلجلة الأوطان قام، لم تمت هذه العصافير على التل ولا مات الحمام. أنت أسلمت إلى التل يديك فانحنى حتى دنا من مقلتيك، ثم غطى وجهك المحروس بالرمل قليلا كي تنام. قم تأمل فارفع الله غطاء الليل عن وجه القرى كل صباح، كي ترى أن الأقاح موغر في الصخر، أن الصخر دمع وابتسام. كل عام يسقط الثلج على الأرض ويجري في ميازيب القرى دمع الغمام، كل عام تنحني فوق الرخام وردة تحفر جرحا في الركام. يا صديقي هكذا صلى وصام جدنا المحني في أضلاعنا حتى العظام. يا صديقي إنما الجرح انسجام ويد الآسي على الجرح انسجام، فتقدم مثل ما أنت ومد الآن كفك، إن قلبي موجع حتى الجمام. أوجعته طفلة الرمان والرمان دار، ودم يبتل في أخصامه والأرض دار. كلما دارت على الرمان أوجاع القرى شط المزار. هكذا كان وماذا كان، وليبدأ من الصفر الكلام. كان يا مكان من 20 عام قرية أجمل من 1,000,000 عام، ينحني بين يديها نهر والريحان يهديها السلام، وهي أدنى من قطيع الغيم أمطارا وأعلى في

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. إن تغذفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت، فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم. فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ومدجج كره الكمات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذمم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ولقد شفى نفسي

قلب مغان وصير دارسات قد علاهن الشجر ورياح الصيف قد أذرت بها تنسج الترب فنونا والمطر ظلت فيها ذات يوم واقفا أسأل المنزل هل فيه خبر للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر إذ تمشينا بجو مونق نير النبت تغشاه الزهر بدماث سهلة زينها يوم غيم لم يخالطه قطر قد خلونا فتمنينا بما إذ خلونا اليوم نبدي ما نسر فعرفنا الشوق في مقلتها وحباب الشوق يبديه النظر قلنا يسترضينها منيتنا لو أتانا اليوم في سر عمر بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر قالت الكبرى أتعرفنا الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر ذا حبيب لم يعرج دوننا ساقه الحين إلينا والقدر فأتانا حين ألقى بركه جمل الليل عليه واسبطر ورضاب المسك في أثوابه مرمر الماء عليه فنظر

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: بنت رزقي يا
1: ابراهيم. اش رجعك؟
0: واش لقيت ورقه نتاع جورنال حبيت نقراها لك.
1: اي
0: اسمعي اسمعي اسمعي مليح. وانهزمت روسيا امام المانيا فتسمعي.
1: اي نسمعي.
0: ايوه. فنتج عن هذه المعركه الشديده خروج روسيا. ارتعت هاك اهو، خرجت روسيا من هذه الحرب العالميه
1: و... قلت لك اش رجعك
0: يا بنتي؟ ورقه نتاع جورنال مطيش لقيتها، قلت نعدي بها الوقت. انا واش
1: كم ربي عليا وعليك.
0: تحبش نقرا لك باش تفهم الدنيا ها؟ ولا خلينا نقرا لك تالك.
1: ما خسرنا شنو كان ماكلت الحلوه. هيا برا برا امشي، حطب لينا حزمه حطب فيها البرد، رانا جمدنا.
0: بسم الله في قرة العنز هذه. باهي ونوم البنويت.

0: قلت لك الخدمة الخدمة ما نعرف شيء إبراهيم.
1: واش شدت لي في الخدمة الخدمة الخدمة فيا مباركة خير جيت الخدمة سلمت فيها ولا واش ماني شهر اللي فات سوقت للكافة على كرعية نمشي من الضعتر حفيان جيعان درت النهوج هذا الكل لا درك دقيت البيبان قلت النجمش نخدم حتى باللي جاب ربي صور دي نص فرنك دور واللي جي كل واحد يقول لي ربي نور الدنيا كازة من الحرب عاش تحبيني نعمل بالله نبارك زيدي زيدي حطبات العافية زيدي زيدي
0: والبنات منين ياكلوا منين يلبسوا كثرنا على مالية إبراهيم برا هج بيع الحطب بيع روحك برا لبلادك بيع اللي عندك إبراهيم
1: يا بنت الناس يا بنت الرزق الباهية وين نطيرة راني خليت بلادي على جالك وين تحبيني شو بالله يقولي لي وين تحبيني شو الحرب حركت الدنيا الكل سكرت البيبان فرنسا تكسرت وروسيا دقدقت المان كلت الدول الكل ها وين نمشي بالله يقولي يا بنت الناس قولي وين نمشي دبري عليا

0: يما مرحبا،
1: جبتك شوية برغو وكيف تهضى. خلي البنات يدفكروش.
0: ايه اش تعمل حفنة برغل في اربع ارواح؟ وعد ربي عليا
1: الصامر خوك جلب البقرس والكيف، كان جبت الصام تعديلين اشتان احنا وانتو.
0: ابراهيم سريع على الفجر غضبان تعاركنا يم.
1: جانا غادي مشي مع جلول الكافي توانسو في الثني. فرنسا مشغولة بالحروبات سايبت قوية على الضيف.
0: سعدي الطايح من دون بنات الدوار، اش مجيبوا ليا من سوق هراس؟ هو من بلاد ونام بلاد.
1: مكتوب مبارك مكتوب، ابراهيم راجل باهي غير عكس هتوليان. الرجل بنيتي صرف كل زمان، مرة فاس ومرة قدوم، ما يدوم حلو. اصبري الحرب فقرتنا، بعنا 50 نعش باش خلصنا جلول من العسكر.
0: على خاطر خويا جلول دق فيهم النعجات، كان مش النعجات راهو في بلاد النصارى واللي قطع البحر غبرة يما.

0: طلع علينا ندم دموع
1: الكل من فرنسا هي اللي خلاتنا نعانوا، هزت اولادنا وخيراتنا.
0: فرنسا توا خاسره اه ما يجيكش عجب تحطلها للمان.
1: يا ريت يا ابراهيم يا ريت نرتاحوا من ظلمها. اتعدى على استعمارها لبلادنا ازيد من 30 عام، عام اللي تولدتنا يا دخلت هي.
0: تضحك حتى انت كيس اللوحة بنت اختك زادت عام 14 نهار اللي بدت الحرب اللي سموها العالمية. يا ربي بدل الاحوال، ما تخليش بنتي صلوها عرب وبعمشون.
1: ايوة صحيتك يا سيدي الباهي صحيتك. نايا عرقوب يمشوم على تونس وبنت اختي صلوحة مشوم على الدنيا كلها.
0: لا
1: يعطيك الصحة فيها الطلعة.
0: لا شوف يا جلول، انا واحد نتوع اختك مباركة لزت لي شوية تعاير فيه بالبطالة والفلس. هاك تشوف يا خوك، هاك تشوف اش يعمل الراجل بالله في وقت كيف هذا.
1: يعني شوف علي شوف مباركة قلبها حار وتحب تولي ماركانتية.
0: الغناء بيد ربي الواحد ما ياكل كان قسمه اللي كتب له من عند ربي.
1: ان شاء الله يا ابراهيم ان شاء الله يتبدل الفلك هالمرة وتلقى خدمة. وانا كان بعت البقرة البنات وامهم ما تتشغلش عليهم تو تلقى الخدمة. اصبر يا ابراهيم اصبر.
0: عايشك جلول، مشغول على صلوحة ممرضة عظمها رهيف، هي بكرتي والمولود الأول من الدرية، ولد ولا طفلة بوه وامه يعملوا عليه. مباركة تقول يا ريت هاي جت وليت. قلت لها يعمل الله يا مرأة، تم بنات الوحدة خير من 10 أولاد.
1: مباركة قلبها باهي طول بالك معاها.
0: شوف الجلول، المرة هذه يا إما نرجع راسي مرفوع ولا نحمل بنيتي بينهم وبين ربي. الوقت تبدل يا أخويا جلول تبدل، والفالس اتمل منه حتى مرته دريه.
1: عندك الحق يا إبراهيم، همشي هقف يمشي.
0: يا إبراهيم
1: أنا وصلنا، أنا والكاف العام.

0: زيدي زيدي شوية حتى قبل النهار.
1: الباس والماكلة والغطاء ناقصين، زاد علينا البرد، صلوحة عاكشة. وين إبراهيم؟ ليه عام لا بعثت لا خبر، خلاني نعاني يا يما.
0: حتى انت بنيتي اتعذري لا تصبي، ما تسكتيش خلاص ليناش. نال الحق ما خايف كان على البنات يقعدوا يتام، يمكن نرجع لهم ليه في الدزاير ياخذ مراه ويعمل الشهر.
1: ثم اللي شافوا في الكيف وقالوا في باجة ولا في سوق الأربعة يحوس، ما يهمه في شيء يا يما.
0: بلسانك طيرتيه، شكون يعرف تيح بيه واحدة من بنات الحرام؟
1: أيست منه يما، يمكن حتى روح لبلاده. هاكم وحلتوني فيه، غريتوا بيا، رهنتوني للتخمام والهم على صغر سني يا يما.
0: بنيتي ماني شاورتك، خذي مني الكلام ديوجك. الراجل على مرته كان سيسات ويسيسها، وكان مرجات ويخلاه ويجر. لازمك تصبري وتعذر، هاك تشوفي البلاد واقفة، فرنسا واحلة في الحروبات. اصبري بنيتي اصبري.
1: الصبر قديش نصبر، كان لبنات جو ولاد نصبر مستنى.
0: ما تدري على الخير وي قديش من بنات صدفوا خير من الأولاد.
1: ارتاحي ارتاحي يا يما، انتي ماكش ناقصة ونزلت على ما بيك، سامحيني ميمتي.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي.

0: الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
1: ضيوف الشرف: المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
0: تمثيل: سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
1: ولأول مرة: كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
0: تنفيذ الموسيقى: مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل: عبد الباسط المتسهل. توزيع: محسن الماطري.
1: ساعد في الإخراج: إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت: هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج: لسعد الدريدي.
0: الصوت الخالد: تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: سيدتي سادتي، أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

عليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أسألك أن تثبت على الحق قلوبنا وأن تزكي بالطاعات نفوسنا، واقبل برحمتك توبتنا، وأجب بكرمك دعوتنا، وحبب إلينا ذكرك، وألهمنا شكرك، ووفقنا لدوام طاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا ولي كل نعماء ودافع كل بأساء، نسألك وأنت الأمل والرجاء أن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وأن تجللنا بسترك الذي لا يضام، وأذقنا اللهم برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وأكرمنا برحمتك، وارزقنا حق اليقين، واجعلنا من عبادك المقربين يا رب العالمين.

أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا. نسألك أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأذقنا اللهم حلاوة الإيمان حتى نكون من الذاكرين الشاكرين الصابرين، واجعلنا اللهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، ونجنا بقدرتك من القوم الظالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وفقراء فأغننا، ومذنبون فاغفر لنا، وغافلون فارحمنا، وألهمنا اللهم رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا، ونسألك بقوتك وضعفنا إلا غفرت لنا، ونسألك بغناك وفقرنا إلا سترتنا، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين، أن تختم لنا بعفوك وعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، إنك على كل شيء قدير يا

0: قول مولع عتاب يا حبيبي، قول مولع عتاب اذا عارف. يلا الله الله الله من الهول. يلا يلا حبيبي يلا الله معه نعلم العتاب. يلا ده هو شاطر هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عايز عايز سفير لبنان بالعتابة سارة الآن بتونس.

برافو يا محمد قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

أين أنا؟ هذا هو السؤال الذي حيرني لما أفقت ذات صباح من ذات يوم من ذات صيف، لأجد نفسي في جزيرة تحت أشعة شمس لاهبة، ومن حولي المياه تعاكس الشواطئ الممتدة في دلال على امتداد الساحل. فالأكيد أنها ليست أضغاث أحلام، لكن كيف وصلت إلى هنا وأنا أجهل فن العوم وأكره ركوب الأمواج؟ وفجأة رددت أجزاء الجزيرة صدى لصوت هو كالسحر في نبراته، يهتف بي ويقول: لا تنزعش، إنك في ضيافة عروس البحر، فاتنة الألباب، جزيرة الأمجاد، وقبلة العشاق. قرقنا، فانظر من حولك وحدثنا.

نظرت من حولي، كانت الشمس تهيمن بخيوطها على الجزيرة النائمة بين أحضان المتوسط، تداعب أمواجه شواطئها في هدوء وسكينة، وتنكسر الخيوط النازلة من السماء على نخيل الجزيرة فتلقي بظلالها على الثرى كأنها تطرز حواشي فستان بألوان زاهية مستمدة من عيون فاتنات الجزيرة الحالمة. إنه الإبداع الذي يظل يطاردك كلما توغلت في ثنايا وأعماق الجزيرة. جريت كطفل على أرض الجزيرة منطلقا محلقا، أعانق أشجار التين والكروم، أتقلب بين الحشائش الخضر الموشحة بحمرة الورد، أتحول من نبتة إلى نبتة ومن زهرة لفلة. هزني هذا الجمال فأبحرت بين منعرجات المسالك، جذلان يهزني الشوق وحب الاكتشاف، إلى أن وصلت الشاطئ حيث تستحم فلك البحور.

وأنا أتوغل في أعماق الجزيرة رأيت شيخا يحمل دلوا يرش بمياه بعض النباتات ثم يعيد الكرة ويعيد ليروي الشجيرات ويلاطفها. يحدوه أمل في أن يرى غرسه يينع وينمو ذات ربيع، غير مبال لا بالأعوام التي مضت من حياته ولا بصحته المتداعية ولا بما هو آت. اقتربت منه لأسائله عن سر هذه السعادة التي تحدوه، فقال: انظر ماذا ترى؟

سحبت الدلو من هذه البئر، كم أرضا ظمأ رويت، وكم نبتة سقيت. ثم نظر في وجهي متفحصا وقال: وأنت من جاء بك إلى هنا؟ عما تبحث؟ فأجبت متلعثما: إنني أبحث عن التاريخ، ألم يصادفك؟ فأجابني: أما قرأت في وجه الجواب؟ أنا هو التاريخ، سكنت هذه الربوع منذ آلاف السنين، أغمس قلمي في مداد هذا البحر، ثم أنثر الكلام على شاطئ الجزيرة لتقرأه الأجيال على مر الأزمان.

أخذني الشيخ، أراني ميادين فسيحة هيمن عليها السكون، وألبستها أشعة الشمس رداء فضيا تطهر به الأماكن وتنيرها. فهذه الرملة وقورة متزنة تشيع في وجه زائرها فرحة عارمة، وهذه العطايا قطعة من السماء نزلت لتعانق مياه الأرخبيل الساكنة.

واصلت رحلتي والشيخ يحدثني عن هذه الجزيرة الصغيرة في رقعتها العظيمة بماضيها، أطلعني على الآثار المنتشرة هنا وهناك. إنها شواهد حية لحضارات مرت من هناك، ولعل آخرها كان

0: حكايتي في أغنية.
1: رجوت الشيخ أن يروي لي حكاية عروس البحر التي تسكن هذه الجزيرة، لكنه ابتسم وقال: أنت أيضا تبحث عن حورية البحر؟ أنا يا ابني مثلك من عشاقها، وقصتي معها تعود إلى آلاف السنين، لكن أتعتقد أنها ما زالت تروم شيخا مثلي؟ إنها فاتنة، ولأني أخاف غوائل الليل ولا أقدر على مجارات السهر، ولأن الوقت قد حان لأراقب الغروب منحدرا وراء التلال، ها هو ولدي يرافقك إلى قصوري.

ربما اخترق عيني وميض ضوء ساحر، ربما كنت في إغفاءه، لكن كل ما أذكره أن يدا أمسكت بيدي. إنه ذلك الطفل الصغير الذي رأيته الساعة يتسلق النخلة الباسقة. انساب صوته لسمعي وهو يخاطبني: هيا بنا، لا تخف، سنمرح الليلة وسنلهو وسنرقص، إنك في ضيافتنا.

كانت الساحة التي اقتربنا منها مضاءة بفوانيس متدلية من نخيل عالية، فكأنها أعذاق تمور متوهجة. ووسط الساحة ترصف الشباب حول دائرة اختلط فيها دوي الطبل بأنة المزمار. على اللحن يعانق النخيل وأشجار الرمان، ورقصت عرائس البحر. لست أدري من أين جئنا بهذا الدلال ولا بهذا الجمال. هن أميرات في بلاط ملك البحار. وفجأة ولست أدري كيف علقت عيناي بإحداهن.

0: غابة حسن الطبيعة ساحر غلابة
1: شهر الغابة حسن الطبيعة ساحر غلابة
0: لطيار تصعد في الهوى جلابة
1: لطيار تصعد في الهوى جلابة
0: فرق الأحجل شحرور والسمانة بنيان.

لست أدري كم دامت رحلتي مع عروس البحر، وكل ما بقي في ذاكرتي أنها أخذتني لأعماق المياه وقطعت بي أميالا وأميالا في لحظات، إلى أن رست قرب هذا الشاطئ الجميل، ثم انسحبت في هدوء قائلة: انظر ماذا ترى؟ فأجبت: أرى رمالا في لون الذهب تؤانسها مياه كأنها الفضة، وتظللها عمالقة النخيل. أرى بساتين أشجار التين والرمان متشابكة أغصانها، ملتحمة ثمارها، ويمتد تحت هذا الإبداع بساط أخضر تشقه سواقي المياه المنسابة من بين الصخور. واصلت سيري لأرى بيوتا متلاصقة متواضعة ذات قباب بيضاء، وأرى أزقة ضيقة يجوبها متساكنو الجزيرة، وفي رؤوسهم تحتدم أحلام بسيطة، وفي صدورهم تقبع أحلام كبيرة. أرى نجوما تخبو ثم تنبثق كأنها تراود مياه البحر الساكنة. كم هو بهيج رؤية الحياة وهي تدب في شرايين الجزيرة الحالمة. لكن أين عروس البحر؟ وأين الشيخ؟ وأين الطفل؟ بل أين أنا؟ وجاءني الرد من صوت الشيخ وهو يقف بالقرب مني: إنك في جربة البربرية القرطاجنية الإغريقية، جزيرة الأحلام. وواصل الشيخ سرد السلسلة التاريخية، غير أنني قاطعته بقولي: وبعد؟ ابتسم الشيخ كأنه أدرك قصدي وقال: لا تنزعج يا ولدي من حديثي، ألم أقل لك بأنني التاريخ؟ والتاريخ يأخذ بالأحداث كما يأخذ بالخرافة. أمرني بمواصلة الفسحة في جربة على أمل أن ألقاه لاحقا، واختفى.

وصلت قلالة، إنها زهرة تربض أسفل هضبة، قمتها ترتفع شهيقة في السماء، تحن على القباب البيض وتضم الأبراج والمتاحف والحصون، وتختزل حضارات الجزيرة في شواهد للعين واضحة، فكأنها قلعة من قلاع القرون الوسطى تطل على الريف الجربي الأسطوري الغائر في الأصالة والقدم. فلا الصراعات ولا الحروب الدامية التي عبرت تاريخ الجزيرة أثرت في شيء على جمالية جربة الجميلة الحالمة، ولا على القيمة التاريخية لحصونها وقلاعها. جبت ممرات قلالة مخترقا ثنايا ملتوية، كأنني أبحث عن شيء تاه مني في مكان ما في بعض من زواياها، حتى وصلت منعرجا رأيت فيه ذلك الشيخ. كان يتحرك بخفة خرافية بين بحيرة صغيرة ومسكنه المنحوت في صخرة أسفل هضبة قلالة، ممسكا بنفس الدلو يعبئه ماء ليلين به عجين الطين فيصنع منه جرارا وقلالا. اقتربت منه متسائلا، أولست التاريخ الذي كنت قد رأيته سلفا؟ أجابني بعد أن نفض حبات من الطين التصقت بأصابعه، إنه أخي توأمي، ألم يخبرك بذلك؟ نحن نصون تاريخ الجزر ونحافظ عليه. أهداني الشيخ مزهرية قبل أن يودعني، وكأنه أدرك سر حيرتي وبحثي عن عروس البحر، فأردف قائلا، سوف تراها، إنها في انتظارك،

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

0: وطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

صباحكم سعيد. اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في دورة الرئيسية للبكالوريا. اليوم انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب الذي سيوفر الطب الاختصاص. تشكيات من انقطاع مياه الشرب بطريق تنيور كيلومتر 8.5. اليوم انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق طريق جابس ودعوة إلى توخي الحذر. أهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات محور اجتماع تحسيسي اليوم ببلدية جرمدا. جلسة استماع اليوم بالبرلمان إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. 8 شهداء في قطاع غزة بنيران العدو الصهيوني. والمغرب أول منتخب عربي يتأهل للدور 16 في المونديال بعد فوزه صباح اليوم على منتخب هولندا. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع عيشة بيار إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة منوعتكم اليومية أحلى صباح، تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى 9 من صباح هذا اليوم الجديد الذي يحمل تاريخ الثلاثاء 30 جوان 2026، الموافق للخامس عشر من محرم 1448 هجري. 32 يوم في فصل الصيف، صباحكم عطور، صباحكم أزهار، صباحكم نور، صباحكم سرور. إن شاء الله ربي يصبحكم بالخير والسعادة والهناء، إن شاء الله ربي يصبحكم بالبشائر. إن شاء الله مع كل يوم جديد هي بداية جديدة، هي انطلاقة جديدة للحياة، وهي أيضا استفتاح، خليني نقول، معناتها واحد يبدأ يقول يا ربي العمل عليك وشد فيك، إن شاء الله ربي يبارك لكم في كل خطوة مع يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعا. أحلى صباح نأثه لكم منعم جمل وأنور بوجلبان وعايشة بيار، وما تنساوش طبعا قسم الأخبار نحييه سهام اللي كانت معاكم في أول موجز إخباري، سهام مشعور، ومعها نوال تهري يكونوا معكم في مختلف المواعيد الإخبارية، ويأمنوا لكم النشرة الرئيسية الأولى اللي تجيكم في موعدها إن شاء الله 7:30 بإذن الله. أوقات الصلاة لنهار اليوم نذكركم، الفجر كانت 23 دقيقة، الظهر نص النهار و28 دقيقة، العصر 4:07، المغرب 7:37 دقيقة، والعشاء 9:21 دقيقة. تحياتي لكم جميعا، كل من اختار صوتنا واختار إقاعاتنا مع يوم جديد، عطر الله صباحكم بالإيمان وزادكم إن شاء الله رضا واطمئنان. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين.

0: 6:03 على موجاتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. منوعدكم احلى صباح. وفي كيما كنا نهار الثلاث ما بدلناش برشا فقرات، ما بدلناش برشا اركان، لكن حافظنا على الاهم فيها. اكيد رساله الصباح كيما كل نهار الثلاث تجيكم مع الشيخ عاطف الفتوي في منوعه احلى صباح. حبينا يكون معنا في هذا التوقيت كيما العاده في 4-5 دقائق 6 دقائق على اقصى تقدير نحكيو فيها في موضوع اليوم. اخترنا يكون أكيد التدخل بالحسنة ما بين الناس، خاصة وقت نشاهدوا حاجة ربما مهم جدا الإنسان يكون يتدخل ويحط فيها الأثر الطيب. صباح النور، السلام عليكم.
1: رحمة الله وبركاته. نهاركم طيب.
0: نهارك طيب.
1: نهاركم زين وأحلى صباح الأحلى ناس.
0: يعيشك وانت اللي كنتي أحلى صباح. أحلى تحية اللي كنتي الله. شيخنا اليوم الله. حبينا نتكلم على موضوع مهم جدا في الحقيقة من المواضيع.
1: نعم نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حديثنا اليوم على عمل من أعمال الأعمال العظيمة والتي حث عليها الإسلام ورغب فيها، ألا وهي الصلح بين الناس، نصلح بين بعضنا. فالإسلام دين المحبة، والإسلام دين الاجتماع.
0: نعم.
1: والإسلام دين التآلف بين المسلمين. فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيقول الإمام الطبري رحمه الله: أو إصلاح بين الناس، قال هو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهم ليتراجع إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به. وأخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلح بين الناس يكتب له أجرا عظيما، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة. معنى الحالقة، الحالقة هي القاطعة التي تأتي على كل شيء تحلقه وتقطعه من جذوره. معنى الإنسان يصلح بين الناس، وبالإصلاح ينصلحوا بين الناس تتحقق الأخوة في الإسلام، نكونوا متحبين.
0: نعم.
1: متآخين متضامنين. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلام من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة.
0: نعم.
1: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة.
0: نعم.
1: ولهناس قال تعدل بين الاثنين صدقة، ومعنى تعدل بين الاثنين أي تصلح بين الاثنين. والإصلاح يشمل الصلح بين القبائل، والصلح بين الأقارب، والصلح بين الجيران، والصلح بين الأزواج، والصلح بين الآباء وأبنائهم، سواء كان ذلك في الأموال أو الدماء أو الأقوال أو الأفعال أو غير ذلك. بل قال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. راه الصلح خير.
0: جميل.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في الصلح بين المسلمين، وبرشة أمثلة، لكن
0: نعم
1: الوقت
0: نعم
1: ما يزيد.
0: نعم.
1: نختار مثل
0: مهم الصلح، يعني الإنسان يدخل بالصلح.
1: روى البخاري في صحيحه أن أهل خباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
0: نعم
1: نعم.
0: انك تسعى في الصلح مهم جدا. نعم، تسعى في الصلح،
1: نصلح واحنا نألف بين القلوب، بين الأخوة، بين الجيران، بين صلة الأرحام، بين بعضنا. وأختم بهذا أحسن حاجة أختي الغالية.
0: نعم.
1: قمت الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الخصمين. فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع وعارفا بالواجب قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم.
0: نعم.
1: سبحان الله درجة. وقد شوف وآخر تحديث، قد رخص الشارع سبحانه وتعالى بالكذب اللي هو ممنوع وحرام إلا في الصلح لإزالة الوحشة بين المتخاصمين وعودة، ترى محلها الكلمة، عودة المحبة والألفة بين المسلمين. يا رب ألف بين قلوبنا وألف بين عائلاتنا وألف بين جميع المسلمين. فروى البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وزاد مسلم قالت: ولم أسمحه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة لزوجها.
0: نعم.
1: معناها الإنسان مش معناها
0: الصلح به.
1: نجي نقول لك: اسمعني والله يا فلان والله يحبك
0: نصلح ما نفتنش.
1: صلح
0: مش فتنة. نعم، مهم جدا
1: ما نمشيش نفتي ونسمع ونجد
0: ونعمر القلوب ونغلظها. لا حول ولا قوة. ربي يهدي من خلق.
1: مفاتيحا للخير
0: مغاليقا للشر. ونعم
1: بنا نصلح بين الناس
0: إن شاء الله ربي يجعلنا منهم.
1: نسمع، خلي الألفة والمحبة تكون في مجتمعنا، في عائلاتنا.
0: فلا
1: ربي يوفقنا ويوفقكم.
0: أمين.
1: إن شاء الله يا ربي ألف بين قلوبنا ويجعلنا متحابين متآخين متضامنين في الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله.
1: فلا ربي نجح صغيراتنا، ينجح دورة البكالوريا
0: إن شاء الله.
1: أجل الله يجعلنا من المتفوقين.
0: أمين.
1: والناجحين والمتميزين.
0: يا رب.
1: ربي يحفظكم ويحفظك أنت.
0: شكرا.
1: ديما متألقة ويحفظ إذاعة الساقس.
0: الله يبارك لك.
1: أمان الله.
0: ودمتم
1: بخير في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم ما قلتم. شكرا جزيلا، ربي يجزيكم الخير عنا. بعد شوية موجز التونس ورجعين لمنوعاتكم. أحلى صباح.

0: تمام 6:30 صباحا هنا في ذات صفاق. سعد الله يومكم بكل خير واهلا بكم الى هذا المواد الاخباريه. تشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا اليوم، وبعد الظهر يكون الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للبلاد. اشتكي متسكن منطقة طريق تنيور كيلومتر 8.5 من انقطاع الماء الصالح للشرب تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، وطالبوا المصالح المعنية بالتدخل لحل الإشكال. انقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 8 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 14 سيدي صالح صفاقس بسبب أشغال. ينطلق اليوم العمل بمركز الوسيط بعقارب، والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسي للرجال والنساء، مما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متسكني الجهة. بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية حوالي 88%، على أن تستكمل الأشغال وتفتح الطريق أمام حركة السير في نوفمبر القادم، وفق ما صرحت به إيمان بحروني مديرة وحدة التصرف حسب الإنجاز لمتابعة المنشآت الفنية. تعقد اليوم بلدية جرمدة بالتعاون مع المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات التي انطلقت الأسبوع الماضي. تنطلق مساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11.3 مفترق طريق تونس بل طريق جابس. وبالمناسبة دعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بنقطة الأشغال. يعقد اليوم مجلس النواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. في الرياضة، فاز اليوم المنتخب المغربي على المنتخب الهولندي ليصبح بذلك المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور 16 لكأس العالم لكرة القدم. في العالم، قالت هيئة البث الصهيونية أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة أعمار قطاع غزة حتى بدون نزع سلاح حركة حماس. وختاما، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعتبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. ختم هذا المواد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

نغمتنا الصباحية وهدية من ليكم في منوعتكم أحلى صباح صوت الزين الحديد. وصلنا للسبعة غير أربعة على موجاتنا. نهاركم زين، صباح الخير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع، في انتم في الاستماع طبعا إذاعة صفاق سوا، إذاعة بانوراما، تسمعوا النغمة التونسية وتسمعوا الصوت التونسي بامتياز في منوعتكم الصباحية. شكرا المحسن همامي أهماني سمحني، شكرا الزهية زناد، صباح النور صباح الأمل لكم الناس كل. كيف كيف شرف الدين منيار، مسمودي توريا، سميرة ميلاد، أحلى تحية لكل أصدقائنا اللي بدأوا في تواصلهم معنا على موقعنا وعلى صفحتنا الفيسبوكية بالورود وبأحلى كلمات صباحية. شكرا دمك، شكرا ليك. نهارك فل ياسمين، صباح يهلو بنفحات الرحمة وتغمره البركة، صباح القلوب اللي متوكلة على ربي ونعمة بالله. إن شاء الله الوجوه أيضا تبتسم رغم التعب بقلي، والأنفس اللي ديما عندها أمل في غدوة خير بإذن الله اللي جاي ديما خير إن شاء الله. شكرا للبشير الصغيري، كيف كيف لميا العفيس، الأحلام المعالج. نهاركم فل ياسمين، صديقتنا الفالكراي، أحلى صباحات ليك، صباح التحدي والعزيمة والأسرار القوية. شكرا للمهر قويعة، كيف كيف الأروى، صباح الخير لأحمد حاج عمر، الأحمد السوداني، صباح النور وصباح السعادة ليك. الهدى مقني، كل الأصدقاء اللي قاعدين يتراسلوا معنا ويوصلونا صوتهم ورودهم زادة من خلال إرسالية لطيفة كما لطف اللي يغمرونا به دائما وأبدا في صباح جديد. صباح الخير لكم الناس كل، صباح جديد لكل أصدقائنا طبعا، نود بها أصدقائنا تلاميذ البكالوريا اللي يعديوا اليوم اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا دورة المراقبة. إن شاء الله تكون بالتوفيق لكم. إن شاء الله البارح في امتحان الفلسفة كان في الانتظار وكان في المتناول. نذكركم الفلسفة، الرياضيات، عديوا الرياضيات، العلوم التجريبية، كيف كيف يعدي علوم تجريبية، والاقتصاد والتصرف اقتصاد. ما شاء الله الاختيارات سكيد برشا اليوم، ثلاث تاريخ وجغرافيا بالنسبة للأداب، كيف علوم الحياة والأرض بالنسبة للرياضيات، الرياضيات بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، وهكذا دواليك. شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الناس كل. نذكروا أن الامتحانات هذه ترشحوا لها يعني يعديوا المراقبة حوالي أكثر من 50,000 مؤجلين لدورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وتتواصل الامتحانات حتى لنهار 2 جويليا يعني الخميس 2 جويليا يكملوا دورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم، إن شاء الله متميزين وإن شاء الله متفوقين. نرجع لكم من بعد مع المنح اللي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد شوية نوقف عندها، وكيف كيف على مجال التوجيه اللي يفتح زادة لتلاميذ البكالوريا اللي نجحوا في الدورة الرئيسية. لكن قبل هذا الكل بعد شوية باش تكون معنا الشيف هادية في حلي باش تولي، قبلها أكيد نسمعكم نغمة أخرى من أنغامنا الصباحية. وذكركم أن الطقس اليوم باش يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، تقريبا على كامل البلاد يكون مغيم تدريجيا جزئيا، معناتها الغيوم على كامل البلاد تدريجيا، كثيف السحب خاصة بالمناطق الغربية، ودرجة الحرارة القصوى باش تتراوح ما بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ومش تكون ما بين 35 و40 درجة ببقية الجهات. وربي ديما يعطينا على قد ما نطيق، وإن شاء الله كل شيء يجينا بلطف بإذن الله من الله سبحانه وتعالى. صباحنا زين، عادل سلطان وراجعين.

0: شاء الله صباحنا زين لينا وليكم الناس الكل، وقولوا امين. ان شاء الله صباح كله ورود وصباح كله خيرات ليكم الناس الكل، مع تفاؤل كبير ومع طاقه ايجابيه نبداو بها يومنا باش تعدى النهار ان شاء الله مزيان كما تحبوه. حلي باش تولي،
1: حلي باش تولي.
0: كي العاده مع الشيف هاديه تودنا بحاجه مزيانه وحاجه بنينه ويذولي طلبوها برشا مستمعين. شيف هاديه صباح النور.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: نهارك زين، شنو احوالك؟ لاباس؟
2: عايشه الحمد لله.
0: يا شيف اليوم باش تودنا يظهر لي مش كرواسون، مش بريوش، مش جاتوة، مش كيك، وانما
2: الكروكو.
0: برشا الكروكو ياخذوا حاضر، معناتها يبخلوا شويه عليه. بالنسبه معناتها الديار ربما باش تعملوا في الدار تقول لك صعيب شويه، باه انت حبيت اليوم تودنا به، ماهوش صعيب.
2: ما هوش صعيب، سي ديجا طلبوها برشا مستمعين. وفي الصيف راه محبوب خاطر يتاخو حتى العشية مع كويس سيترون.
0: صحيح، خفيف خفيف خفيف وبنين. باهي، اعطينا المقادير.
2: مقادير 3 علمات، 120 غرام سكر، 3 كاس سكر فاني، كاس زيت 80 غرام، رشة ملح نعدلو بها الحلاوة، 14 غرام خميرة مرطبات، 100 غرام لوز هيك حاجة اختيارية، 8 حبة كاكاوية، 50 غرام جاجلين، وأكيد ناخذ برسك 30 غرام بسباس ولا 20 غرام بسباس نقليوة ونحيوة.
0: لازمين البسباس هو اللي يفوح أكثر من زلوز بصراحة،
2: يفوح
0: من اللوز والله.
2: ونمو أكيد بالفارينة. 400 غرام
0: فارينة، ما فيش زبدة، ما فيش
2: لا
0: بحكي.
2: فيه
0: ما فيش به، وهذا حاجة
2: تراديسيونيل راهو ومحبوب بالقدا راهو.
0: انا يحبوه صغار والكبار، ما تخممش في هذا الكروكون ويبدا مفوح بالقدا بنين بصالح بالحق، معناتها في كل موسم صيف ولا شتاء راهو مطلوب. به هذوما المقادير، كيفاش باش نعملو هما الطريقه؟
2: ناخذ طريقه التحضير، ناخذ 3 عظمات مع السكر وسكر فاني، ركضوهم بالقدا باليد حتى لين السكر يتحل، نزيدوا الزيت ورشة الملح، ركضوهم بالقدا كما قلت لك السكر يتحل بالقدا.
0: ديما حرك باليدين على قلبه. به
2: اللوز متاعنا أكيد مقلي،
0: حطوه زادة كيف
2: حطوه. عنا جاجلين مقلي زادة 50 غرام، والبسباس نقلي
0: اللي مش تفوح بيه حطوه، معناتها
2: صحيح. والبسباس ثم اللي يحبوا مرحي ثم اللي يخليها كعب
0: كيف بدا جويد به.
2: نغربلو فرينتنا وناخذوا 14 غرام خميره نزيدوهم وميم طون فرينه. ديما انا نقول عينك ميزانك،
0: عينك ميزانك خاطر انت والنوعيه.
2: اي خاطر بالحق نوعيه الفرينه
0: مختلفه ياسر، معناتها مختلفه ياسر، تنجم تشرب برشا، معناتها تجم فما فرق كبير يعني.
2: والله ساعات ريت نفس الرسيت قاعدتك لك 350 غرام فرينة،
0: معناها واضح
2: وحتى أقل خطرة في ترتيب.
0: حذروهم 300 غرام انتوما، أما عينكم ميزانكم 400 غرام، عينكم ميزانكم قد ما تصبوا بشوي بشوية، ما تصبوش كل مع بعضه. به مهم جدا، أما تحبها معناتها العجينة تكون خفيفة مش يبسة برشا،
2: خفيفة شوية. أي مش يبسة أكيد.
0: به
2: نخليوها ترتاح درجين ومن بعد نعمل ردوهم كعبة الباجيت نشكلوها. الخليط هذا نشكلوها على زوز تقوش علينا، عملنا دو باجيت
0: معناتها. باه معناتها قصوهم على اثنين،
2: نقصوهم على اثنين ونشكلوهم في فورمة الباجيت.
0: باجيت كاينة خبزة معناتها باش تعملها بالطول.
2: وبالنسبة للعرض كل واحد وكيفاه، هما توا سي ديجا في الصيف والكل مش نشربوا بهم قهوتهم الكل
0: صغار يحطوها صغيرة. صحيح صغيرة. معناتها العرض انت وشنو تحب المقاس من بعد تبدا تقص ولا كان مطيب؟
2: لا كان مطيب.
0: كان مطيب من بعد تقص.
2: ندهنوا الوجه بالبصل العظم ونرشوا شوية زجاج وندخلوها للفور على درجة حرارة 170 درجة. حكيت 15 دقيقة مكسيمو،
0: ما يبتعش.
2: نخرجوها مدوبة بدا يولي دورير،
0: باه تبدا يحمر شوية.
2: اي حمر شوية نخليوها يرتاح حتى راهو يبات ليلة كاملة منشدوهاش، نحبوها يعود يضطر. ونعوده نقصوا كيما البشماط جويد عرفت هو
0: معناتها هو اذا ما طابش ما طابش برشا معناتها باش يقعد طري
2: باش يقعد طري باش نقصوا
0: يجي قد تجم تقصوا
2: نجم نقصوا وما يطرشقلناش وتجي الكعبه للكعبه مزيانه ومن بعد نعاودوا نصفصفوها في الطبوقه
0: نخليوها
2: نعاودوا ندخلوها للفور
0: واضح وتقولي لها الحكايه سهله تاي صعيبه
2: صعيبه هي شويه
0: صبر وصعبين وصعبين الكوجينه تحب لها برشا صعبين ونعود نرجعوا نعم لا لا اكيد يتفنن الحاجه العبد في الحاجه نتاعو مهم جدا باهي وترجعوا بتبيع هو ما انت على الاول تخليه باش متوش نقولوا احنا ما تخليهوش باش باش يجي يتقص لك ويقعد لك شادد روحه
2: صحيح
0: ما تعاود ترجعوا اي باش يحمار وياخذ بالنا نتاعو
2: صحيح برشا عبيد يقول لك ما نجحلناش يتكسر لنا هو تلقاه طبيعي يسرع على الاول يزموش يطيب ياسر
0: اشترى تيب وبعدك رجع
2: وما نقصوش في نهارته أقل حاجة 6 سوايع يرتاح باش وقت يبرد بالقدار باش وقت يتقص زادا يقعد شدد روحه
0: صحيح حتى القطوة تجي تقصها دوب تخرج من الفور تتكسر لك معناتها تتقطع ولا صحيح. حاجة معناتها مهم جدا انك ترتاح ترتاح شوية بعد النار باش تجم تاخذ الفورمة اللي حاجتك بها مزيان ويخرج بنين وفاوح وريحته بنينه
2: يخرج بنين
0: خاصة البسباس كي تفوح بيه بالحق بنين برشا مع الجرجلان مع اللوز اللي تختار انت تحطه انت وعينك ميزانك شنو تحب تحط في الزينة بتاعه يعطيك صحة شيف هادية تاكلوا بالشفاء كالعادة
2: أكيد تاكلوا بالشفاء
0: ألف شكر لك وديتنا بالكروكون في صباح جديد نهار ثلاث شكرا جزيلا لك شيف هادية شكرا يومك طيب يومك كله حلوية إن شاء الله تحياتي لكم من جديد على موجاتنا وانتم في الاستماع لنا في منوعة أحلى صباح

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. اليوم أيضا انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب الذي سيوفر طب الاختصاص. اليوم أيضا انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق طريق جابس ودعوة إلى توخي الحذر. أهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات محور اجتماع تحسيسي ببلدية جرمدا. جلسة استماع اليوم بالبرلمان إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. 8 شهداء في قطاع غزة وواشنطن توافق على إعادة إعمار القطاع حتى من دون نزع سلاح حماس. تضارب الأنباء بشأن اجتماع الدوحة اليوم بين أمريكا وإيران. وفي الرياضة المغرب أول منتخب عربي يتأهل للدور 16 في المونديال بعد فوزه صباح اليوم على منتخب هولندا. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.

0: سبعة ودرجين على موجتنا. مرحبا بكم من جديد لمنوعاتكم أحلى صباح. نجد التحية طبعا لكل ملتحق بنا لين نفتح مذيع وتوا ولا سمعنا على التليفون وعلى الانترنت على www.radiosfax.ca يسمع فينا. مرحبا شكرا لكم على الاهتمام وعلى التفاعل وعلى المحبة زادة اللي توصلنا من خلال رسالتكم القصيرة. باش نمشي وبعد شوية للميتيو مع المعهد الوطني رصد الجوي. اليوم زادة باش نحاولوا نبدأ ركن جديد صيفكم معانا. كل مرة نحوسوا في مكان جميل من أماكن ما شاء الله في تونس وين تحب تختار تحير في الحقيقة باش نسكم من بعد شوية إن شاء الله البنزرت من خلال مراكز هي في الحقيقة مفتوحة للتوانسة مفتوحة أيضا حتى الوافدين على تونس من بعض البلدان الأخرى حسب الشروط والإمكانيات طبعا للإقامة. هي مراكز تخييم مراكز استياف موجودة في كل المدن التونسية تقريبا جل المدن التونسية فيها المراكز هذه. نحاولوا كل مرة نكتشف واحدة منها ونعطيه فكرة شكون يجم يمشي فيها يمشي لها معناتها للأماكن هذه ويتمتع أيضا بالاستياف في الأماكن. إن شاء الله بعد شوية نمشي للرمال في بنزرت هذه كله نسمعوه بعد ما ناخذوا فكرة عن أحوال طقسنا اليوم. الميتيو
1: ميتيو
0: الميتيو يأمن هنا اليوم من المعهد الوطني رصد الجوي سي بلال يحيوي. صباح النور. ألو
2: صباح الخير.
0: مرحبا نهارك زين. أهلا وسهلا سي بلال. مرحبا بك. إذن أحوال طقسنا تقريبا فما انخفاض هكا تدريجي في درجة الحرارة؟
2: هو الحقيقة ثم انخفاض أما الانخفاض بش يكون طفيف خاصة اليوم وغدوة ونهار الخميس وبش يكون أكثر ملحوظ بداية من يوم الجمعة إن شاء الله إلى حدود نهاية الأسبوع. نفسر لكم بالتفصيل أكثر. نبدأ بنهار اليوم. اليوم يبش يتميز الطقس معناتها خاصة في فترة الأولى هذه معناتها الطقس مغيم جزئيا تدريجيا تتكاتف السحب بعد الظهر خاصة في الوسط الغربي ومحلي المناطق الغربية للشمال وأيضا الجنوب ثم ظهور لخلايا رعدية اللي بش تكون متمركزة في المناطق هذه تكون مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة معناتها في المناطق الوسط وكذلك محلي المناطق الشرقية اللي بش يشملها أيضا معناتها الخلايا رعدية هذه في آخر نهار وبداية الليل إمكانية لتساقط البرد ورد أيضا وكذلك هبوب رياح قوية لبشي تكون موجودة أثناء ظهور السحب الرعدية. الريح اليوم مش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب مش تقوى شوية اليوم خاصة في المناطق الساحلية وبالجنوب وضعيفة المعتدلة ببقية المناطق وكما قلنا تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية عامة البحر مش يكون مضطرب. درجة الحرارة كما حكينا انخفاض طفيف اليوم مش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 إلى حدود 40 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. يوم غد بداية شهر جويلة إن شاء الله بيتميز أيضا معناتها في بدايته هذا الشهر معناتها بتغيرات في حالة خاصة على مناطقنا نبدأ غدوة

0: ليمة القادمة إن شاء الله يوم الخميس أيضا بتتواصل مع تبيض ظهور الخلايا الرادية خاصة في فترة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، ويوم الجمعة ننتظر وصول منخفض للضغط الجوي اللي بيساهم في مع تسيير تيارات هوائية من القطاع الشمالي على منطقتنا، تساهم في انخفاض في درجة الحرارة، أيضا في نزول الأمطار اللي بتكون موجودة خاصة على المناطق الشمالية وحاليا المناطق الشرقية.
1: نعم نهاية الأسبوع يعني.
0: إذا في نهاية الأسبوع يوم الجمعة الأمطار والانخفاض يبدأ من نهار الجمعة إن شاء الله ويكون محسوس أكثر يومي الجمعة والسبت.
1: نعم هذه فكرة عن أحوال طقسنا، مازال متقلب من الهامات هذه أكيد، احنا غدوة في بداية الجويلية وأكيد الصيف أيضا كما قلنا الأجواء كلها ممتعة إن شاء الله. شكرا لك سي بلال، يعطيك صحة، يومك سعيد، شكرا جزيلا لك. 7:14 دقيقة وإحنا متواصلين معكم في منوعاتكم، أحلى الصباح. معلوم الدنيا يوم بيوم، هكا يقول لكم الجاموسي.
2: معلوم
3: معلوم
2: الدنيا
3: يوم بيوم،
2: نهير شمس لهبا
3: ونهار شوية غيوم،
2: تطلع وتفوت سحابة
3: ووجه الله يدوم.

0: صيفكم معنا حبيناه ركن يكون جديد في الحقيقة مع البرمجة الصيفية ونحوسه من خلاله في بعض المراكز المفتوحة للتونسيين شكون يجم يكون موجود فيها وين نجم نكون موجودين. اخترت لكم نمشي للرمال بنزرت من أروع المناطق اللي تجم تزورها في الصيف من أروع المناطق التونسية. نمشي لمركز الاستياف والتخييم ببنزرت بالرمال وحدثنا عليه مدير المركز مباشرة سي كمال دريدي. صباح النور.
1: صباح النور وسرور. صباح النور المستمعين الكل والكل التوانسة من شمالها إلى جنوبها.
0: يعيشك تحياتنا ليك. اخترنا نجيو بحذاكم في الرمال في بنزرت. المركز هذا كان قدموه بإجاز ولشكون مفتوح بالأساس.
1: مرحبا بكم في بنزرت. المركز هذا مفتوح بالأساس للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الشبابية ولكنه مفتوح للعموم بصفة عامة. كل التوانسة من حقهم أنهم يستفادوا بخدمات المركز هذايا. هو مرفق عام مؤسسة دولة موجود على ذمة التوانسة كل من الشمال إلى الجنوب.
0: ده المركز هذا على شنو يحتوي؟ شنو ربما خصوصيات والخدمات اللي قدمها؟
1: المركز الاستياف والتخييم بالرمال هو مركز غابي مطل على البحر، معناها خمسة ساعات على الشاطئ البحر. فيه الإقامات، فيه الإعاشة للمستعفين والناس اللي بتجيب تنفذ برامج سواء برامج وطنية أو برامج جمعياتية. هو مفتوح للعموم، منطقة ولا فضاء بيئي بامتياز. الناس تقبلنا حافظوا عليه وإحنا عم أمانة أنا نحافظوا عليه باش نسلموه للأجيال القادمة إن شاء الله.
0: نعم.
1: هو مفتوح للتونس كل بأسعار كما قلت لك
0: رمزية ماشي غالية.
1: رمزية
0: صحيح صحيح. مقابل الخدمة اللي قدمها مقابل المكان وجمالية المكان ما يتسماش معناتها فلوس برشا يعني بالحق.
1: لا لا
0: فقط نذكره هو مو مفتوح للمنظمات، مفتوح ربما للشركات ما بين المؤسسات المنظمات الجمعيات مركبات شبابية، لكن المواطنين وين ما فما إمكانية
1: بطبيعة الحال هو خاصة في الفترة الصيفية في شهري جويلية وأوت يخصص للبرامج السياحة الشبابية للإدارة العامة للشباب ويكون مخصص خاصة للمراكبات الشبابية والمنظمات والجمعيات الوطنية. ولكن الناس الأفراد يعني وين ما توفرت إمكانية بالنسبة للطالب عنده كونكور ولا عنده امتحان ولا حاجة زي ما إذا كان نقول إمكانية ما نقولوش لا مرحبا بالجميع.
0: وتفتحوا المجال للعائلات في بعض الأحيان
1: في موجود. بعض الأحيان صرتوا كي يبدأوا في جمعيات أو في تنظيمات هيك أنا احنا باش نفتتحوا النشاط الصيفي نتاعنا مع ودادية اعوان ديوان الخدمات الجمعية بالجنوب.
0: جميل منا محلى من هوني جايينكم
1: ما
0: شاء الله.
1: قدمنا الرزنامة
0: الودادية
1: لإدارة العامة للشباب
0: مهم جدا. هذا مركز مفتوح في الحقيقة فيه برشا خدمة مزيانة مكان ولا اروع. تقريبا سي كمال يزور بنزرتي لجانب الرمال وين يجم تقترح عليه امكن يكون موجود فيها في البحر؟
1: باش نحكي على ما
0: يخص
1: مجالي بنزرت في ما يخص وزارة الشباب والرياضة والمدنية الجهوية للشباب والرياضة بنزرت عندنا ثلاثة مراكز مهمة: مركز الاستياف والتخييم بالرمال، المركز الشبابي أو دار شباب 15 أكتوبر بنزرت، ومركز الاستياف والتخييم بشاطئ أمامي جهة رأس الجبل. هذوما ثلاثة مؤسسات اللي تحتضن كل البرامج الوطنية وبرامج الجمعيات والمنظمات تقبل الشباب من مختلف جهات الجمهورية خلال الصيف وخلال كامل السنة.
0: نعم. وكيبدأ إنسان توريست نقول لنا وحدنا هكا حب يمشي ويصيف في بنزرت شنو اقترح عليه الأماكن؟ خاطر تبارك الله بحرها في كل مكان تجم تكون معناتها تحوس وتشوفها.
1: والحمد لله هي تونس راهي درة المتوسط، هذا البلد الفتي اللي مدى أضرحها في البحر المتوسط. شطئانها وأماكنها ممتازة جدا. نحكيه على
0: مميز
1: من الساحل الشرقي، نحكيه من غار الملح سيدي علي المكي الرفراف الشط مامي للرمال لراس انجلة الكاف عباد السحيري في دمشق الكاب نيجرو كل الشطوط نتاعنا ممتازة جدا. والدعوة موجهة للتوانسة أنهم
0: يكتشفوا
1: ويصيفوا البحذانة ويكتشفوا المناطق هذه ويحافظوا عليها خاصة لأنها كنز ثمين والأجيال القادمة من حقها أنها تتمتع به.
0: جميل.
1: الدعوة أنها نشوفوا المناطق هذه نحافظوا عليها ونسلموها في حلتها هذه أو أبهى منها.
0: أكيد جدا. ديما نقولوا وين تمشيوا المكان كيما موجود على الأقل خليه كيما لقيته، على الأقل حافظوا على النظافة متاعه. إذا كيما قلت ما تجمش تكون تساهم في أنك تجمله أكثر فأكثر. يعطيك صحة سي كمال، زرنا معك بنزرت، زرنا معك مركز الاستياف والتخييم في الحقيقة بشط الرمال أو بالرمال في الحقيقة في بنزرت، من مكان رائع جدا، والبحر أيضا ولا أروع. إن شاء الله استياف جميل على شواطئنا التونسية للناس كل تسمع فينا، وإن شاء الله صيف ممتع وصيف آمن أيضا لكل التونسيين. يعطيك صحة، شكرا جزيلا ليك. كمال الدريدي شكرا، مدير مركز التربصات أو مركز الاستياف والتخييم ببنزرت شط الرمال، شكرا جزيلا ليك. احنا وصلنا معكم للسبعة وخمسة وعشرين دقيقة، نقول لكم نهاركم زين، إن شاء الله لكل المستمعين وين موجودين يصلهم صوتنا. بعد شوية النشرة مع سهام ونوال، ونرجع لكم بعد الأخبار الرياضية زيادة، نرجع لكم المشوار الصباح المنوع إن شاء الله في حدود الثمانية. منوعتكم أحلى صباح.

جلالك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش خالدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تبخلش

0: شغل شجاع
1: اغنيته حلوه يا محبه متى حياتك بنظره سلك اذا كنت حزين والعصفور من شجره لشجره اغنيته حلوه.

يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كيخ.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. صباحكم سعيد. اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. اليوم انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب الذي سيوفر طب الاختصاص. اليوم أيضا انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق طريق جابس ودعوة إلى توخي الحذر. جلسة استماع اليوم بالبرلمان إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. 8 شهداء في قطاع غزة وواشنطن توافق على إعادة أعمار غزة حتى من دون نزع سلاح حماس. تضارب الأنباء بشأن اجتماع الدوحة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. والمغرب أول منتخب عربي يتأهل للدور 16 في المونديال بعد فوزه صباح اليوم على منتخب هولندا. ومعكم في التفاصيل نوال الطهري.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. نودع اليوم شهر جوان الذي تميز بارتفاع في درجات الحرارة فاقت المعدلات المناخية المرجعية، كما تميز بهطول أمطار غزيرة، لنستقبل غدا شهرا جديدا يتغير معه نسق الحياة بتغير التوقيت الذي سيصبح صيفيا وسيمتد في الإدارات العمومية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال بداية من الأثنين إلى يوم الخميس، ومن 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد زوال يوم الجمعة.
1: لأن تغير إيقاع العمل داخل الإدارات في اتجاه أقل ضغط، فإن الإيقاع داخل المعاهد الثانوية على أشده مع تواصل اختبارات دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا إلى غاية الخميس المقبل. وبالتوازي مع ذلك تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية أنه بإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بتوجيه الجامعي الدخول اليوم وغدا إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط التالي www.bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم.
0: وعقب التسجيل سيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة SMS بداية من يوم 3 جويلية القادم على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وتؤكد الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي وذلك للحصول على كلمة العبور. إلى صفاقس الآن التي تشهد عدة أنشطة منها الصحية والبيئية والتوعوية. والبداية من عقارب، حيث سينطلق اليوم العمل بمركز الوسيط والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد وطب المفاصل وطب الأعصاب وطب الكلى والمسالك البولية، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسي، ما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة، حسب المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف.
2: بدعم من سلطة الأبشار من وزارة الصحة والمجلس الجهوي وبرنامج التنمية المندمجة، تم تهيئة وبناء مركز صحي متعدد الاختصاصات بجهة صحية بمعتمدية عقارب. ويعتبر هذا بالحق كسب جديد لقطاع الصحة بولاية صفاقس، ومش يأمن خدمات متخصصة في طب الأطفال، طب الأعصاب، طب الشرايين والقلب، طب الكلى والمجاري البولية وطب العظام والروماتيزم. فيهم بعض أطباء الاختصاص اللي هم في على مستوى الخدمة المدنية في انتظار إن شاء الله دعمهم باختصاصات وانتدابات جديدة على مستوى طب الاختصاص، خاصة طب العيون، إلى جانب كما كتبنا وزارة الصحة بتجهيزات لهذا المركز الصحة الأساسية بقيمة متاع بين التجهيزات والبناء تفوق 1.5 مليار. هنيئا لأهالينا بالجهة الصحية بعقاب، وإن شاء الله نعمل هدايا لتقديم الخدمات وتقريبها للمواطن خاصة في المناطق البعيدة على وسط المدينة. إن شاء الله في انتظار المعتمديات الأخرى عديد الإنجازات إن شاء الله على مستوى دعم لقطاع الصحة بالجهة الصحية بالسأس.
1: في شأننا بي تنطلق بداية من 7 من المساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جيبس. وبالمناسبة دعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال وضرورة التخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية.
0: وفي علاقة أيضا بنظافة المحيط وجمالياته، كثفت مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية خلال هذه الفترة من خلال تنفيذ عمليات تبخير وتداوي شملت عددا من الأحياء والمناطق البلدية، منها مركز كعنيش وحي الأمل بطريق المهدية، وذلك بهدف الحد من انتشار الحشرات وتحسين جودة المحيط حسب ما أكده بوبكر الدبابي مكلف بمصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس.
3: قموا بعملية التبخير التدبيب الحراري ليلا بمنطقة مركز كحنيش ومنطقة الحفارة وحي الأمل في إطار التفاعل الإيجابي، وقت اللي جينا بلاغات أو تشكيات من بعض السادة المواطنين إلا وأن تدخلوا في إطار البرنامج ذاك، لكن ديما التشكيات متاع السادة المواطنين نعطيهم الأولوية، معناتها احنا قاعدين ندخلوا فيها بصفة دورية مع عملية المداوات وعملية التدبيب الحراري كيف بقية المناطق الأخرى. عن ما شاء الله عنا تقريبا 70 كيلومتر متاع أودية ومجاري، وعنا تقريبا في حدود 390 دهليز عمارات اللي هم غير مهيئين وما تمش صيانتهم والتعهد بهم فيهم ركود مياه، هذاك كنا ندخلوا فيها كيف تقريبا في حدود 2880 بالوعة تصريف مياه الأمطار اللي تم مدويتها وتدخل فيها بصفة دورية، إضافة إلى الفضاءات والصحة العامة والأسواق البلدية والأحياء الشعبية والضفاف الأودية. التدخلات هذه راهي تشمل كامل المنطقة البلدية بصفة دورية حسب البرنامج اللي تم ضبطه مسبقا في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمكافحة الحشرات الطائرة.
1: حملات نظافة متواصلة ليلا نهارا تتطلب وعيا مواطنيا واحترام مجهودات عاملة تقدم خدمات تحت أشعة الشمس وفي ظروف مهنية صعبة، ولأن يتعمد البعض عدم احترام شروط النظافة وإلقاء الفضلات بشكل عشوائي فإن بعض البلديات نجحت في إيجاد حلول للحد من هذه التصرفات غير اللائقة، بينها بلدية غريمدا التي ستعقد اليوم اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات التي انطلقت الأسبوع الماضي.
0: نبقى في صفاقس، وفيما يهم أشغال الطريق الحزامية على مستوى طريق المهدية بلغت نسبة تقدمها حسب إيمان بحروني مديرة وحدة التصرف لمتابعة المنشآت الفنية في تصريح لزهور الحبيب حوالي 88%. وتتواصل حاليا أشغال استكمال سطح الجسر بالخرسانة المسلحة بالتوازي مع استكمال إنجاز المنشأة المائية أسفل المفترق الدائري المزمع إحداثه تحت الجسر على مستوى تقاطع طريق المهدية، والتي بلغت نسبة إنجازها حوالي 90%. ووفق المسؤولة ذاتها فإنه سيتم فتح الطريق الحزامية أمام حركة السير خلال شهر نوفمبر القادم.
4: يوم احنا موجودين بحظيرة القصة بالدربعة، وهو القصة الأخير من المشروع. إذا القصة يتضمن منشأة فنية على تقاطع الطريق الجهوي 82 اللي هي معروفة بطريق المهدية، بلغت نسبة الإنجاز 88%. المشروع هذا كان متعطل منذ مارس 2023 بسبب إشكاليات عقارية، واستأنفت الأشغال منذ سبتمبر 2026. اليوم نواكبوا إنجاز سطح الجسر، الأشغال مستمرة بنسق حفيف للإيفاء بتعهداتنا بالنسبة لأجل الإنجاز مع توفير الملائمة لإنجاح المشروع. نحقق إن شاء الله انتظارات الجهة، والمشروع هذا بعد تعطل إن شاء الله يرى النور ويتحل العموم وأمام حركة السير في أقرب الأجل المقبلية. إن شاء الله يكون الإنجاز بنفس النسق باش نوصل إن شاء الله في نوفمبر نفتح المشروع أمام حركة السير، يساهم في تسهيل حركة المرور بالطريق الحزامية وفضل الإشكاليات متاع التقاطعات على مستوى تقاطعات الطريق الحزامية الكل، وباش يكون تكملة بطبيعة الحال تأمين السلامة المرورية بالطريق الحزامية كيلومتر 4.
1: في علاقة أيضا بالأشغال، بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة وتهذيب حي الشاكر أكثر من 40%، وهي تشمل صيانة وتجديد الطرقات والأرصفة ومختلف الشبكات العمومية بقيمة جملية تناهز المليوني دينار، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة لفائدة متساكني هذه الأحياء.
0: جودة الحياة تتلخص أيضا في توفير مياه الشرب، إلا أن أزمة الانقطاعات ما زالت متواصلة في عديد المناطق، حيث اشتكى متساكنو طريق تنيور كيلومتر 8 من الانقطاع المتواصل للماء تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. وناشد أحدهم في اتصال بالأخبار السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
5: احنا مواطنين توانسة، الماء في السقف تو نهارين في الذروة السخنة، هذه الماء مقصوص، بلدان ثانية قاعدة توفر المواطنين ماء باش يتبردوا يدوشوا يغسل بشرهم يسيقوا ديارهم ويشربوا الماء صالح للشراب، واحنا في الساقس هوني الثاني ليلته مقصوص نعانيه من الصونات هذه، السخانة تكل فينا والماء مش موجود، والضو يا أخو يعطي يضعف ويتقوى مش مشكلة، أعطينا الماء باش نشربوا ونغسل الحمنا ونغسل بشرنا ونغسل معونا نسيقوا دارنا، ميتين عايشين ميتين، والبعض من الصونات نكلموا فيه نقول لهم الماء يطلع عنا صنتاش، لكن نخاف نحلوه رجع شكل رجع تتفلق. انا عندي معلومه اشتراك عندك انت كاسونات 13200 كل فاتوره تمرك عليا انا كمواطن، والماء ما يوصلنيش، علاش نسالك في الاداه فلوسي؟ اعطيني الماء سيدي، جماعه الصونات هونيه حملها مسؤوليه كامله، سيدي ربي احنا متعذبين، الماء تو الثالث ليله والثاني ليله مقصوص علينا، كيفاش باش نعيشوا في دارنا؟
1: ينقطع التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال بطريق تونس كيلومتر 14 منطقة ضريح سيدي صالح.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى مجلس نواب الشعب الذي يعقد اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وتتنزل هذه الجلسة في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة.
1: إلى بنغردان، وأثر اكتشاف إصابة عدد من رؤوس الإبل بداء الجرب بمنطقة المراعي بالوعرة، شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين في تنفيذ عملية تلقيح قطاع الإبل، وتأتي هذه الحملة للتصدي لكل الأمراض الوبائية من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية.
0: إلى أخبار العالم، حيث تجددت الليلة الماضية مشاهد إراقة دماء الأبرياء في قطاع غزة التي ظن العالم أنها لن تعود بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم، إذ استهدف العدو عديد المناطق بينهم خيمة تؤوي نازحين في مواسي خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عددا من الشهداء بينهم أطفال. وفي عمليات أخرى بلغ عدد الشهداء 8.
1: وتعقيبا على جرائم الاحتلال باستهدافه لخيام النازحين المتهالكة، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن كل هذا يحدث والعالم يسمع ويشاهد ولا يحرك ساكنا، ودول الجامعة العربية بأحزابها وبرلماناتها وعلمائها ونخبها لا تحرك أيضا ساكنا، وقبل كل هؤلاء السلطة الفلسطينية القابعة في رام الله التي تتفرج على كل ما يحدث وكأنه يقع في عالم آخر.
0: وبينما يسعى العدو إلى إخماد كل الأصوات في غزة، سلمت الولايات المتحدة إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة أعمار القطاع حتى بدون نزع سلاح حركة حماس.
1: في جنوب لبنان، المشهد لا يختلف عن قطاع غزة، إذ يستمر جيش الاحتلال في اعتداءاته عبر شن غارات من الطائرات الحربية والمسيرة وإلقاء القنابل، فضلا عن التحركات البرية التي تترافق مع اشعال حرائق وتفجيرات تهدف إلى نسف المنازل، وذلك على الرغم من اتفاق الإطار.
0: وعلى خلاف جهود المقاومة اللبنانية في دحر العدو، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريح صباح اليوم أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة، وشدد على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي.
1: إلى إيران، وبالتزامن مع ما يشهده مضيق هرمز من تصعيد ميداني ودبلوماسي متزامن، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر اليوم لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار اليوم: إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. اليوم انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب الذي سيوفر طب الاختصاص. اليوم أيضا انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق طريق جابس ودعوة إلى توخي الحذر. 8 شهداء في قطاع غزة، وواشنطن توافق على إعادة أعمار القطاع حتى من دون نزع سلاح حماس. وتضارب الأنباء بشأن اجتماع الدوحة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
0: في الختام أجمل تحيات نوال الطهري وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أنس ربيعي وأخبار الرياضة، والأكيد أن الخبر الأهم هو أن المغرب أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال بعد فوزه صباح اليوم على منتخب هولندا. إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز.

صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. تأهل المنتخب البرازيلي للدور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم البارح بعد فوزه على المنتخب الياباني 2-2. المنتخب الياباني كان بادر بافتتاح النتيجة عن طريق كايشو سانو في دقيقة 29 قبل ما يدرك كازيميرو التعادل للمنتخب البرازيلي في دقيقة 56. ووقت اللي كانت المباراة تتجه إلى نهاية وقتها الأصلي بالتعادل، أحرز جابرييل مارتينيلي هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في دقيقة 90+5، ويكون بذلك ثاني المنتخبات المتأهلة للدور الثمانية بعد المنتخب الكندي. سيلاقي المنتخب البرازيلي يوم الأحد القادم 5 جويلية في مباراة الدور الثمانية المتأهل من مباراة النرويج والكوت ديفوار والمقرة اليوم الثلاثاء. مفاجأة من العيار الثقيل صنعها البارح منتخب باراغواي بعد انتصاره بالضربات الترجيحية على نظيره الألماني 4-3 على أرضية ملعب بوستون، وبالتالي يحجز باراغواي مقعد في الدور ثمن النهائي من نهاية كأس العالم ليواجه في الدور ثمن النهائي الفائز من المواجهة اللي بيجتمع بين منتخبي فرنسا والسويد. والمنتخب المغربي تمكن فجر اليوم من بلوغ الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم على حساب هولندا بالركلات الترجيحية 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في مونتيري بالمكسيك، مع تألق لافت للحارس ياسين بونو خاصة في ركلات الجزاء. وبش يلعب المغرب أمام كندا بحثا عن مقعد في الدورة الثمانية يوم 4 جويلية. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم في 6، كوت ديفوار تلعب مع النرويج، 10 متاع الليل فرنسا مع السويد، وفي 2 من صباح يوم الغد لقاء المكسيك والإكوادور. أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم البارح استقالة ميروسلاف كوبيك مدرب المنتخب الأول من منصبه، وذلك بعد خروج المنتخب من كأس العالم 2026. وأوضح الاتحاد التشيكي في بيان على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي أن كوبيك البلغ من العمر 74 عام استقال من منصبه بناء على اتفاق مع الاتحاد على إنهاء التعاون بين الجانبين في حال لم يحقق التأهل للدورة 32، وهو ما حدث. وحصد المنتخب التشيكي نقطة واحدة فقط بالتعادل مع جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى من كأس العالم، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية 2-1 وأمام المكسيك 3 أهداف دون رد ليغادر المونديال. كأس العالم 2026 لكرة القدم أصبحت نسخة الأرقام القياسية الجديدة بامتياز خلال مرحلة دور المجموعات فقط، وشملت هذه الأرقام معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة حسب ما أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. مباريات الدور المجموعات في ظل النظام الموسع للمنافسة بوجود 48 منتخب شهدت حضور 4,644,549 مشجع بزيادة تقارب 1,000,000 متفرج مقارنة بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة. كما شهد الموعد الحالي تسجيل 215 هدف خلال دور المجموعات، وهو رقم قياسي جديد بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة وفق الفيفا، فيما عرفت كأس العالم 2022 تسجيل 179 هدف في 64 مباراة بمتوسط 2.8 هدف في المباراة. وشارك في البطولة حتى الآن 999 لاعب يمثل المنتخبات 48 قبل ما يصبح قائد منتخب كندا ألفونسو ديفيز اللاعب رقم 1000 في البطولة بعد ما شارك بديل في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا ضمن الدور 16. بعيدا عن أخبار المونديال، أعلنت وزارة الشباب والرياضة البارح عن تعيين رضا جدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. كما قررت الوزارة تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، وإبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد. من جهة أخرى تقرر الإبقاء على بسام الفوراتي مدير فني لدى الجامعة التونسية للكرة الطائرة. وبينت الوزارة في بلاغ ليها أن هذه القرارات جاءت تطبيقا لأحكام الأمر عدد 522 لسنة 1979 والمتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية، وكذلك بعد الاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي والمنعقدة بتاريخ 23 جوان الجارية.
الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن يوم أمس عن تعيين الفرنسي رومان فولز مدرب لفريق الأكابر لكرة القدم. وسبق لهذا المدرب أنه عمل في الطاقم الفني لفريق يانك أفريكانز التنزاني وكذلك نادي سانداونز الجنوب أفريقي ونادي حورية كوناكري الغيني ونادي بيراميدز المصرية. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أعلنت البارح استقالتها من مهامها، وقال بيان النادي أن الهيئة قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقاومات النجاح والتحضير للموسم القادم، لكن ذلك استحال بسبب الغياب الكامل للموارد المالية. وأضافت الهيئة أن السلطات الجهوية وشركة فوسفات قفصة أخلى بتعهداتهما تجاه النادي الذي يعاني أزمة مالية خانقة. النادي الافريقي انطلق يوم امس في الاستعداد للموسم الجديد 2026-2027 تحت اشراف المدرب فوز البنزرتي. حصة التمارين البارح كانت دارت على ارضية ملعب الحديقة قبل الدخول في نهاية الاسبوع الحالي في تربص مغلق باش يكون في مدينة طبرقة. نادي زاخو العراقي أعلن عن مغادرة المدرب التونسي ماهر الكنزاري المقاليد الفنية للفريق، وذلك بعد أيام قليلة من التعاقد معه. وقال النادي العراقي في بلاغ على صفحته الرسمية أن المدرب ماهر الكنزاري قد استقال رسميا واعتذر لإدارة النادي لعدم تمكنه من تدريب الفريق في دوري نجوم العراق نظرا لظروف عائلية طارئة وغير متوقعة قد تطرأ عليها. يذكر أن ماهر الكنزاري كان تعاقد مع نادي زاخو العراقي في 12 جوان الجاري، وذلك بعد أشهر من مغادرته المقاليد الفنية لفريق الترجي الرياضي التونسي. في الكرة الطائرة وفي الدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا المنطقة الأولى، فوز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظير المغربي بنتيجة 3-0 وذلك لحساب اليوم الثالث من الدورة المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم اللي باش تدور في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 7-21 سبتمبر 2026. وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة استهل يوم الأحد الماضي مشاركته بالفوز أيضا على نظير الجزائري بنتيجة 3-0. نقطة النهاية لهذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز. أجمل تحية أنور بوجلبين في الإخراج التقني، منعم الجمل في الإخراج الرقمي، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، عايشة بيار. بعد قليل تواصل مشوار أحلى صباح، نهاركم أحلى وسعد ليامات. سبور نيوز.

0: إذاعة سبيقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل. أهلا
1: وسهلا، نهاركم زين.
0: إذاعة سبيقس
2: بالخدمة،
0: إذاعتكم
2: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
2: استناونا كل نهار من 9 للعشرة متاع الصباح.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الجزر جزء من ذاكرة الوطن وإسهام في التنوع البيولوجي. يمتد شريط الساحل البحري التونسي على 1350 كيلومتر، ويشتهر بجزر كثيرة، وللجزر التونسية قصة رائعة تروي أساطير وأحداثا تاريخية عريقة وعادات وتقاليد ضاربة في القدم والتجذر. ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن الاطلاع عليها، أي الجزر التونسية، بالقراءة أو بالزيارة أو بالمشاهدة أو بالاستمتاع أيضا، هي تجربة فريدة لإثراء الذاكرة والمعلومات عن الوطن وانفتاحه على البحر الأبيض المتوسط. وإلى جانب الجزر التونسية الآهلة بالسكان، أي أرخبيلة جربة وقرقنة وجالطة وزمبرة في السابق، تتناثر بمسافات غير بعيدة عن السواحل التونسية جزر أخرى غير مأهولة، تتميز أيضا بجمالها، بسحرها، بكنوزها الطبيعية، وهي محميات طبيعية يقصدها الزوار خاصة للصيد والسباحة والغوص والاستكشاف، وتتوفر في بعضها مشاريع بيئية وأيضا منارات لهداية السفن. إضافة إلى أن الجيش التونسي ينتشر في جزر البلاد لتحقيق سيادة تونس على أراضيها ومياهها الإقليمية، ويوجد إلى جانب جيش البحر في عديد الجزر حراس من إدارة الغابات التابعة بدورها لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. الجزر التونسية حراس الخضراء وحماتها وورقاتها السياحية المستقبلية.
0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: عامل كيف ملا انت وملا هو صبر بيعي. هذا هو صبر ديما متحفنا في الحقيقه, يتحفنا بروائعه الفنيه, واكيد سمعتوها جسمات لمدينه كيف كيف نسمه الصيف في الحقيقه فيها برشا معاني مع صبر من خلال الايقاعات ومن خلال ايضا الاجتهاد المتواصل لي كفنان تونسي سفير اغنيه تونسي وسفير عربي في الحقيقه على مستوى العربي موجود في الساحه الفنيه. بالتوفيق والنجاح لي في الخطوات القادمه. 8 ودرجين ورجعنا لكم لمناوعتكم احلى صباح. ما غابتش علينا اليوم, رجعت لنا بتوقيت صيفي خليني نقول. استاذتنا ايمان في التطوير الاستراتيجي, كي نحكي على ايمان نحكي على تطوير استراتيجي, نحكي على برشا كوتشينج في المجال هذايا خاصه كما قلنا في مجال التطوير. اليوم بدلناه شويه العنوان باش نحكيو على برشا ثنائيات نهتموا بالسلم والميزان مع ايمان. صباح النور.
1: صباح الخير, صباح المحبه والامل والعمل ليك عائشه ولكل الساده المستمعين وين ما يوصل من صوت الاذاعه هذه اللي احنا ديما سعداء جدا بتميزها في اكتساح المشهد الاعلامي. ونعرف ان الاذاعه دورها مهم جدا في انها تغير المشهد الاجتماعي بصفه عامه. دونك هنا نحكيو على عالم يتغير حولنا بسرعه
0: كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وكل لحظه
1: بالضبط. واذا كان ما نواكبوش راهو باش نوليو متخلفين, واذا كان ما نقدموش راهو باش نوخروا.
0: اذا مش فعلين مفعول به
1: يعطيك الصحة. وهيك علاش احنا ديما نحاول نلوجو على آليات كيفاش نخليو التطوير هو جزء من حياتنا ونسهلوه للمستمع باش يولي عنده الآليات اللي هو تخليه يعرف روحه هل هو
0: يطور من ذاته
1: قاعد يطور وكيفاش ينجم يطور من الواقع متاعه. أكيد وقت نحكيه عايشة على السلم نحكيه على انه كل يوم يزمنا نكونوا في وضع افضل من امس. انه احنا واحنا نقدموا زادة كيف كيف تلقانا عندنا مؤشرات تدل على انه احنا قاعدين نقدموا بصحيح ولا بالغلط. دونك هنا المتابعه والتقييم شيء ضروري باش نكونوا ديما على نهج معناها التقدم الى الامام والتحسين والتطوير. والميزان كي نقولوا الميزان راك انت وانت تتطور وانت قاعده تقدم وانت قاعده تطلع, راهو ما تنساش الناس اللي حولك لانه الناس اللي حولك احببنا أم كرانا راهم باش يأثروا فينا وإلا باش يعطلونا في التقدم ويتأثروا
0: بيك زادة. مهم جدا أنك تكون منسجمة معهم
1: معناتها. هيك علاش نحكيوا على الميزان. والميزان فيه هيك التوازنات اللي نقولوا لا تستقيم الحياة إلا بها, هي التوازن بين الحقوق والواجبات بين الحرية والمسؤولية.
0: الحق والواجب والحرية والمسؤولية مهم جدا,
1: والأخذ والعطاء لأنه هذوما هما اللي يربطونا بالناس اللي حولنا, لأنه في الأخر شنو اللي باش ينظم لنا احنا علاقاتنا ببعضنا وشنو اللي باش يخلينا نوصلوا لني شيخ وعمل جيف وفرحان وسعيد إلا بتحقيق هذيك التوازنات. دونك هكا باش نحاولوا نكونوا مع بعضنا في كل أسبوع في موضوع اللي هو نحاولوا نفهموا كيفاش أنه احنا يزمنا نحاولوا نطوروا من النقطة هذيك, ثم كيفاش أنه يزمنا نحاولوا نعاونوا الناس الأخرين اللي حولنا وإلا نتفاعلوا معهم بطريقة إيجابية. دونك اليوم حكينا على السعادة, باش نحكيوا على السعادة دونك اللي هي مطلب لكل الناس.
0: شكون منا ما يحبش يكون سعيد ومرتاح وشيخ وفرحان؟ شكون ترى فما
1: بالضبط. وحتى أجمل الأمنيات أقل الأمنيات يتمنى السعادة لغيره, معناه وذيك هي اللي تحقق
0: لنا لغيرك تحبوا لنفسك أمين
1: راحة البال وتحقق لنا الأمن الاجتماعي وتحقق لنا برشا حاجات اللي هي تعاوننا على الإنتاج تعاوننا على التعايش السليم
0: كيفاش
1: وبطبيعة تعاوننا على الاستمتاع بالحياة.
0: نعم
1: كي نقولوا السعادة بطبيعة السعادة هي شعور داخلي ناتج عن أول حاجة تفاعلات الأفكار عند الإنسان وحن ما يدركه من المحيط به بطبيعة بواسطة الحواس باش ما يسمع شنو يشوف شنو يحس وقت اللي يتفاعل مع الناس الأخرين. وهذه السعادة كما تعرف يا عايشة على المستوى العالم هي يعطيها قيمة كبيرة, راهي محل دراسة ومحل تشخيص ومحل مؤشرات اللي هي تخرج لنا أول حاجة اليوم العالمي للسعادة أهميته
0: وأكثر الدول

0: طب أفكارك باش تحاول تحفز جسمك على أنه يفرز الهرمون التذيع. الحاجة الثانية مراقبة المشاعر، لأنه إذا دخلنا في عالم المشاعر والمشاعر اللي هي تقلق، دوك من الأول فيق على روحك يا جميل كما يقولوها، وأنتي بيدك أنتي المقود، بيدك أنتي القيادة باش تحاول تعدل. شنو اللي خليك تفكر هكيك؟ شنو اللي خليك تحس هكيك؟ وتقوم بالتعديل اللازم باش تطلع في مستوى التفكير الإيجابي، تطلع في مستوى مراقبة كما قلنا الأحاسيس بتاعك والمشاعر، باش ما تخليش باش ما نخليوش تأثر علينا ولا قدر الله تبعدنا. هوني تولي وقت اللي تولي لنا آلية حياة، تولي لنا آلية معناها مراقبة يومية للمشاعر والأفكار متاعنا، راهو أكيد باش نلقاو روحنا
1: نجمو نراقبوا أفكارنا. سهلة مراقبة الأفكار،
0: هو التدريب يا عائشة، التدريب هو أحسن طريقة.
1: عقلك فكره مشوش، فكره متوتر، شفت يعني نجم يراقب، يكون عنده الحس السادس في داخله معناتها باش يراقب نفسه.
0: من بداية الإحساس بالضيق دونك نفيقوا على روحنا. إذا يتعلم
1: تكملش هكا مع دارك، مش تكملش
0: ما ينسيبش
1: يعطيك الصحة ما ينسيبش.
0: حتى شفت كي نبدأ ونحكيه مع بعضنا زوز من الناس ونلقاو أنه الكلام يوتر، أحسن بدل الموضوع. يعطيك الصحة، كي تولي آلية يومية معناها تستانس عليها، تولي لا إراديا، تولي حركة لا إرادية مكتسبة كما نعرفه في في الجانب
1: اللي مش القوى مش يحكي لكم ولا مش يجيب لكم طاقة سلبية. أبعد علي،
0: بدل الموضوع صحيح، تحاول تخرج من النوعيات.
1: الطاقات الإيجابية مهمة جدا، إذا تلقى حد باش يبدل لك المود نتاعك لا
0: حتى القنوات علاش يقول لك هو في الأخر
1: الأخبار وكالفيسبوك ساعات يقول لك تصبح على الفيسبوك نتوتر. ما تصبحوش عليه، سايب عليكم ما تصبحوش، فما حاجة مزيانة شوفوها، ما فماش دوروا حاجة أخرى. امشي اختيار مهم
0: صحيح.
1: يعني الفكر اختيار. فكرك يولي مشاعر، مشاعر تولي إحساس مع الداخل يولي يأثر عليك،
0: وبعد سلوك يطيح لنا الطاقة، نولي وبعد نلقاو روحنا تعبين معيناش. علاش قلنا السعادة هي أصلا محرك للإنتاج، للإنتاج معناها باش الإنسان ينتج.
1: إن شاء الله تصبحوا سعداء كلكم. أي
0: صحيح، وكي نقولوا الميزان بطبيعة الحال أنت راك صحيح لازمك تخدم على سعادة ذاتك، صحيح لازمك تراقب أفكارك لروحك، لكن زادة ماذا بيك تفكر في غيرك، لأنه راهو بكلمة طيبة، راهو بحركة بسيطة، راهو بمساج صغير،
1: بابتسامة يكفي أنك تبتسم في وجهه معناتها.
0: صباح الخير،
1: ساعات واحد يجي تصبح عليه تقول لك أني إيش نعمل له، وأنت يقول لك ما صبحتش عليه خير.
0: صحيح، وشفت الصعوبات اللي ساعات نلقاوها، مثالش وقت نكونوا احنا واعيين بأهمية الحاجة هذيك، راهو مثلا تصبح عليه النهار الأول ما يمشيش معاك، الثاني ما يمشيش معاك، الثالث يولي هو يصبح عليك. دونك هنا اكيد كل عمل ايجابي نعملوه راهو باش يرجع لنا، واحنا نفهموا منيح انه اللي تزرعه في حياتك ولا اللي تزرعه في طريقك
1: في يوم من الايام
0: يعطيك الصحه،
1: تلقاه اذا مش اليوم مش تلقاه غدوه. احصدوا الخير تلقاه برشا خير.
0: صحيت وهنا كما قلنا السعاده راهي ما هيش نستناها حتى تجينا، بقدر ما انه احنا نخدموا على صناعتها، نخدموا على زرعها، فتجينا كما قلت انت بشكل آلي. وان شاء الله يا ربي الوعي للجميع باش يفيقوا على خاطر راهو احنا ما لازمناش نكونوا هكا مفعول به.
1: احنا
0: في السلم ديما نطلعوا، في الميزان ديما نخموا في روحنا وفي غيرنا، راهو نلقاو المجتمع متاعنا يولي محلاه، العائله متاعنا تولي محلاها، المؤسسه متاعنا تولي جوها باهي، وهكيك نلقاو العالم كامل بصفه عامه كما قال صابر باعي.
1: اهلا شيخ
0: وعامل كيف ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه،
0: سعيد للجميع.
1: شكرا استاذه ايمان عبيد، مؤسسه في التطوير الاستراتيجي، كملنا سنه دراسيه موافقين ان شاء الله الناس الكل خذوا العدد نتاعهم تقريبا اكثر من خذوا، وباقي في المناظرات وفي الامتحانات اكيد، خاصه نذكر بكالوريا دوره المراقبه والمناظرات اللي هي كيما نوفيام وكيما سوزيام، يعني سيزيام. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح
0: لهم، ان شاء الله بالنجاح لكل من مازال يستنى في النتائج ومازال يخدم ان شاء الله من اجل النجاح.
1: اما الاوليه باللي كي تاخذوا النتائج ما تتوتروش برشا، كي ما تلقاوش نتيجه ما عجبتكمش ما تتوتروش، حاولوا تاخذوها بمهل وتقيموا زاد المردود. صحيح، مهم جدا باش تلقى المجال انك تصلح في قادم السنوات وقادم ايضا المشوار الدراسي والحياتي والحياه ما زلت مستمرة
0: أكيد.
1: شكرا
0: عايشك وامل سعيد للجميع إن شاء الله.
1: هذه أنغامنا وإيقاعاتنا، ونسمع ذكرى في النغمة هذه ورجعينا.

0: 8 و25 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين موجودين يسلكم صوتنا تسمعوا فينا على إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما نهار 30 جوان 2026 15 محرم 1448 هجري، 32 يوم في فصل الصيف. وكنا مشينا شوية في ركن جديد صيفكم معانا البنزرت من خلال استضافة لمدير مركز الصيف والتخييم ببنزرت، وقلت أنه المراكز هذه إن شاء الله نعملوا فيها جولة تيرة البرمجة الصيفية، تتعرفوا على إمكانية أنه كيفاش يجي من المواطن العادي ولا الشباب، خاصة الشباب اللي بدأوا في إطار منظمات أو جمعيات ولا حتى في إطار فردي، يبدأوا مجموعات يجموا يتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها هذه المراكز وما يحيروش وين يجموا يمشيوا يصيفوا، لأنه تبارك الله هالمراكز هذه موجودة تقريبا في كل إذا ما قلناش كل ولاية، تقريبا موجودة في عدد كبير من ولايات الجمهورية، والإمكانية واردة أن الشباب يكونوا موجودين فيها في إطار الإقامة والإعاشة أيضا في هذه المراكز. احنا مواصلين معكم رحلة أحلى صباح، بنحكي على عودة في الحقيقة للحياة لبعض المشاريع في صفاقس، وكنتوا شاهدتوا أكيد حتى على صفحتنا الإطار هذية، منها جسر طريق المهدية اللي رجعت أمس الاثنين 29 جوان رجعت الأشغال وتقدمت بنسبة كبيرة في إطار كما قلنا إتمام جسر طريق المهدية في صفاقس على مستوى التقاطع مع الحزامية بالكيلومتر 4. وأمس تمت أشغال صب الجزء الثالث من سقف الجسر بالخرسانة، باش تبقى تقريبا 3 أجزاء أخرى باش تتم صبها إن شاء الله تباعا في مواعيد قريبة قادمة، يعني باش يكتمل حسب المواصفات اللي يقدموها المهندسين وحسب أيضا المعلومات اللي استقاتها إذاعة صفاقس من المعنيين بالأمر آنذاك. زميلتنا زهور كانت حاضرة في تفاصيل انطلاق أو عودة المشروع هذا للعمل من جديد، أنه باش يكتمل بناء الجسر ودخول وطور الاستغلال باش يكون في ديسمبر 2026 إن شاء الله. هذا يتم في أقرب الأجيال. نذكر أنه أشغال جسر طريق المهدية على مستوى التقاطع الحزامية بالكيلومتر 4 شهدت توقف منذ مارس 2023، تقريبا مازال فما إشكالية الحوزة متاع المناطق هذيك، وتم الاستئناف الأشغال في الصائفة الماضية مع إتمام إجراءات القانونية بتاريخ 29 مايو 2025 وأمر انتزاع من أجل المصلحة العامة لبقية القطع المشمولة، ورجع زيدا باش يتم تحرير الحوزة بالكامل وإزالة باقي العقارات اللي كانت تشكل عائق أمام إتمام إنجاز هذا الجسر اللي باش يساهم في دخوله حيز الاستغلال، أكيد باش يقلص من الضغط المروري في وسط المدينة خاصة، ويمكن من سيولة الحركة في اتجاهات معينة خاصة المنطقة، ونعرفوا ذروة الحركة في المنطقة هذه. نذكركم نحكيه على الطريق الحزامية كيلومتر 4 على مستوى طريق المهدية في اتجاهين نحو طريق تونس وطريق السلطنية، فما حركة أكيد باش تكون أكثر سيولة وأكثر سهولة زادة في المنطقة هذه مع استمرارية الأشغال ومع أيضا الوصول للنقطة النهاية كما قلنا، اللي هي إن شاء الله جسر كامل يكمل في الأجزاء الكاملة متاعه الكل ويدخل حيز الاستغلال في أفق كما أشاروا لها المعنيين بيتجاوز ديسمبر 2026. هذا اللي استناوه المواطنين الكل باش سهلوا الحركية وما تكونش فما غادي ضغط مروري كبير. هذه فيما يفوق فيما يهم المشاريع هذه، فما شكون أشار لي أنه الضوء زاد على منطقة ما بين يقول لي في زنقة بالضبط بالضبط بالضبط زنقة العش هكا على مستوى حبينا ضو يشعل 5 أيام تقريبا، فما مراقبة لصيقة للضو هذا على مستوى تنيور بين تنيور وحبينا، ويقول لي يشعل 24 ساعة عنده 5 أيام يشعل 24 ساعة. نحاول نشوفه رئيس مصلحة التنوير ببلدية صفاقس شنية الإشكالية هذه وفماش إمكانية ربما نتجاوزوا هالخطأ هذا. هذا حسب ما قال هنا المستمع الوفي حافظ كالعادة في متابعة لسيقة لشأن الطرقات والمرور وكل ما يهم الحركية في صفاقس. وتلمنا النغمة هذه نسمعها مع بعضنا وراجعين نسمع صوت شادلي الحاجة أما قبله أكيد مش نسمعوا إشهار ومضى إشهارية، كملوا مع الإيقاع وراجعين نكملوا معكم رحلة أحلى صباح.
1: إشهار يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كيخو.

0: 8:36 دقيقة. هذا كان الشيء اللي الحاجة وصلنا للتوقيت هذا وانتم في الاستماع لأحلى صباح مواطلين معكم في المنوعة باش نحكي شوية بحر وشوية طبيعة وشوية بيئة باعتبار الجمعية هذه في الحقيقة قضيت على عاتقها برشا اهتمام بالمشاريع النجم قولوا نموذجية والنجم قولوا أيضا صفتها الأولى البيئية وخاصة المحافظة على البيئة والثروات البيئية والعمل أيضا على تثمينها على الثروات هذه. تواصل الأجيال جمعية تواصل الأجيال تحضر معنا المنسقة للمشاريع خاصة مشاريع الكنيس أخ صابرين كسكس مرحبا وصباح النور.
1: مرحبا بيك وبكيفة المستمعين مشكورة.
0: مرحبا بيك. الكنيس مش عاملت فيكم انتم عملتوا فيها ما شاء الله معناتها المشروع هذا متواصل من خلال تثمين عدد كبير من المشاريع اللي تهتم بالثروة البيئية الموجودة في الجزر هذه.
1: بالتحديد نعم جزر الكنيس هي ما شاء الله غنية بالثروات الطبيعية, هي ديجا محمية طبيعية من عام 1993, هي متمتعة بعدة تصنيفات وطنية كيما زون سونسيبل لتوهال كيف تصنيفات عالمية كيما زون زيكو خطر فيها أعداد من الطيور المائية الهامة ومكان للتعشيش والمهاجرة متاع الطيور, هي كيف زون رامسار بويسك اللي هي فيها السبخ والمناطق الرطبة, وهي زادة نشتغلوا مع عدة أطراف وخاصة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة العامة للغابات باعتبارها محمية بحرية وساحلية في انتظار إن شاء الله الدكخي. دونك جزر الكنيس ما شاء الله هي اللي غنية
0: هي اللي ما سيبتكمش لأنها ثرية جدا بالمخزون اللي موجود فيها الطبيعي. اليوم باش تتملوا زوز مشاريع جدد.
1: اليوم الانطلاقة إن شاء الله متاع زوز مشاريع جدد مع ممولين من مركز المناطق المحمية ذات الأهمية في البحر الأبيض المتوسط واللي هما يشرفوا على التصنيف متاع لاسبيم أي جزر الكنائس كمحمية ذات أهمية في البحر الأبيض المتوسط. هي زادة التصنيف حبيت نخليه هو الأخير خاطر هو رجع من أول وجديد لجزر الكنائس. دونك هو تصنيف كان موجود في جزر الكنائس توقف مدة 5 سنوات وعود رجع مع عم نقول يعني في تصنيف ترجيع التصنيف هذا لتونس وخاصة منطقة جزر الكنيس.
0: تصنفت على مستوى شنو؟ ثروتها الطبيعية ولا على مستوى المحمية بالضبط على شنو؟
1: ثروتها السمكية, ثروتها في الطيور المعشة كيف على المعشبات البحرية الموجودة على يعني النظم الإيكولوجية الموجودة فيها كما تعرف خليج جابس متمتع بظاهرة في مد والجزر. جزر الكنيس زادة غنية بالوديان اللي هو يخليها نظام بيئي خاص زادة اللي هو يعني معروف بالأسماك الموجودة في مستوى الوديان وغيرها واللي هذا يميز زادة هالنظام البيئي واللي سبحان الله الطبيعة تكتمل
0: معناتها سبيسيفيك شوية النظام البيئي الموجود استثنائي شوية في جزر الكنيس هكا ولا نعم.
1: المشاريع عندنا مشروع مبني على الحلول الزرقاء إن شاء الله باش نكملوا فيها إغراق أرصفة اصطناعية في وادي الدم اللي هو استكمال مشاريع سابقة مش هكا ديما نحكيو على ديورابيليتي واستدامة المشاريع كيف عندنا مشروع آخر اللي هو يعتمد على الحلول المبنية على الطبيعة هو كونتكست انترناسيونال كل تقولك إيه نحبوا الأهل ونهيئوا وترجع الطبيعة روحها بروحها سبحان الله عن طريق الحلول المبنية على الطبيعة واللي زيدا اعتمدوها اجداد لقبل لكن احنا بمفعول التغيرات المناخية وبمفعول التكنولوجيا دينا نبعدوا عليها بورتون هي حلول تشفي الطبيعة بذاتها ان شاء الله في اطارها باش نركزوا مخبر اللي هو مش يكون مفتوح للمجال العلمي للمجتمع المحلي للهيكل المدخلة في جزر الكنيس مش نكملوا زادة في مشاريع التهيئة متاع جزر الكنيس والتأهيل متاعها اللي احنا نحكيو على الريستوراسيون عبر تركيز الأعشاش الطبيعية وكيف استزراع سليكورنيا مش نحميو الكوت متاعنا من الانجراف البحري.
0: جميل جدا جميل هذا اليوم الكل المشروع تبارك الله اليوم النشاط هذايا
1: يعطيكم
0: الصحة ان شاء
1: الله تتم اليوم باجتماع هام انا نعتبره اجتماع يكون اكتفاء سنوية يعني نتلمذ المدخلين في جزء الكنائس الكل من المجال البحري يعني المنطقة الترابية وغيرها من المجتمع المحلي وغيرهم كلهم نتلمذوا في لجنة اسمها لجنة متابعة التصرف في المحمية الطبيعية جزر الكنيس واللي نحكيه فيها على كل ما هو نقاط إيجابية نقاط سلبية صعوبات
0: تقييم يعني نعم تقييم للمرحلة
1: المعمل يعطيك صحابش هكذا إن شاء الله نبدأ في كل مرحلة جديدة في كل سنة ببداية خلينا نقول على أمل أن نهيئها والأهلها المنطقة إيكولوجيا حفاظا لها والاستدامتها في ظل هالتغيرات المناخية.
0: يعطيكم الصحة. فقط نذكر المنطقة بالضبط جغرافيا مين الغريبة مين؟
1: هي راجعة بالنظر إلى معتمدية الغريبة بالتحديد 65 كيلومتر من صفاقس، وبالتحديد منطقة الحشيشينة، وبالتحديد أكثر منطقة الخوالة اللي توجد فيها هالجزر هذوما اللي هما أربع جزر: البصيلة، اللبوة، الحجر والغربية.
0: موفقين إن شاء الله. يعطيك صحة سابرين كسكس، ملصقة المشاريع عن جمعية تواصل الأجيال. نحكيه على مشروع تهيئة ومشروع تثمين جزر الكنيس، مشروع مشاريع كل مرة أكيد فما مشاريع جديدة في إطار تثمين المخزون البيئي والطبيعي الموجود في الجزر هذه. شكرا جزيلا لك، يومك طيب. شكرا. شكرا. نحن وصلنا معك 48 دقيقة، فما ومضة إشهرية ومن بعدها نسمعوا طرقة رجتي هزنا الجربة وموجة البحر معه هو في صوت طبعا من أعماق جربة.

ستة كلنا على فرد موجة. أحلى صباح.

موج على موج عليت ونسيت الود. لا ان شاء الله ديما الود محفوظ ولفاء متواصل ما بيناتنا. وهذيك الموج يحكي على الموج مش علينا احنا. مواج الناس في الحقيقه شرط تكون مشاعرهم واحاسيسهم ديما في اتجاه واحد انسان به يبقى على الموقف نتاعو يبقى على مشاعره ما يتبدلش برغم الظروف وبرغم الحياه. ديما الانسان هو المعدن الصحيح. نحب نحيي كل الناس اللي طلبت الاغنيه هذه وليكم انتم هدي اكيد نحاولوا نوعوا في أصوات. سمعنا طارق ترجت من جربة وبعد نسمعوا نمشي بكم لقبلي تحديدا بالقاسم بوغنة. لكن قبلها نحب نحيي سي محمد علي مظفر اللي سمع الكلمة متاعنا ريكلاماسيون على الضو اللي قلنا راهو الضو يشعل على 5 أيام كما أشار لي المستمع حافظ مشكور. يقول لي راهو توجهنا وتصلحت الأمور ولا بأس. شكرا سي محمد علي مظفر على تلبيت الريكلاماسيون هذه والملاحظة هذه على التنوير العمومي. هو رئيس مصلحة التنوير بلدية صفاقس مشكور جدا على التفاعل يعطيه الصحة. شكرا. نحب المسؤولين هكا اللي يسمعوا الإذاعة ويتجاوبوا من غير ما احنا نطلبوهم يتجاوبوا معنا التفاصيل مباشرة. خلنا نمشي بكم للبكالوريا. وعلى حسب بلاغ وزارة التعليم العالي ذكركم انه اليوم البحث العلمي بتبيع وزارة التربية كيف كيف هو بلاغ مشترك للناجحين في الدورة الرئيسية. نحكيه على التوجيه الجامعي واللي مازالوا ما تحصلوش على كلمة العبور أو المفتاح العبور. نذكركم أنه اليوم تفتح هذه المجال طبعا يبدأ اليوم التاريخ متاعها باش يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي. يدخلوا انطلاقا من اليوم على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا bac.education.tn وياما يصلحوا أرقام الهاتف الخاصة بهم باش تجيهم كلمة العبور في الفترة كما قلنا اليوم تفتح المنصة هذه 30 جوان حتى 1 جولي. عندكم اليوم وغدوة باش يتم تمكينكم من كلمة العبور الشخصية عبر إرسالات قصيرة بداية من نهار 3 جويلة. توصلكم الإرسالات هذه وتوصلكم كلمة العبور طبعا على ضوء أرقام الهاتف كما قلنا اللي عطاه رقم هاتف ربما بدلو خاصة خذ به النتيجة متاع البكالوريا يحاول يأكد الرقم هذا وإلا يغيره. وهذا ما أكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي باش تحصلوا على كلمة العبور. عندكم اليوم وغدوة ادخلوا على bac.education.tn بالتوفيق لكم في مرحلة أخرى من مراحل حياة في الحقيقة. التوجيه اختيار مهم ومهم جدا باش نكملوا مسيرة الدراسة ونبدأوا مسيرة جديدة في الحقيقة بعد البكالوريا. فما محطات أخرى قادمة تم الحياة الجامعية. وعلى ذكر البكالوريا بالتوفيق والنجاح لأصدقائنا تلاميذ البكالوريا اللي هما اليوم يعدي وزادة اليوم الثاني في إطار دورة المراقبة. فما برشا بلاغات أصدرتها وزارة التعليم العالي تم كما قلنا زادة حتى المنح المتاحة بالنسبة للناجحين الجدد وفرص أيضا المنح بالخارج. يجمو يدخلوا على مواقع الوزارة ويتعرفوا طبعا على هالفرص هذه الموجودة على ذمتهم باش كل واحد ياخذ المعلومة معناتها من مصدر متاعها. حاولوا تاخذوا المعلومات من مصدر متاعها. اسهلوا خاصة في التوجيه. اسهلوا المرشدين البيداغوجيين مرشدين التوجيه الجامعي والمدرسي حاولوا تاخذوا المعلومة ديما من المصادر باش تتمكنوا من معلومة صحيحة ورسمية. هذا هو الأساس اللي نحب نقوله لكم الكل. فما يعني إخبار مزيان في الحقيقة في طار طبع التوعية دائما أبدا بالتبرع بالأعضاء. فما بخيرة الحياة هكا سماوها التظاهرة باش تكون علامة بخيرة تونس مرسيليا تونس على الخط البحري. أيام توعوية بالتبرع بالأعضاء والتظاهرة سماوها بخيرة الحياة. نسخة هي رقم 2 معناتها سبقلهم عملوا النسخة هذه في الأولى معناتها في دورتها الأولى باش تكون غدوة من 1-5 جويلية كما قلت علامات رحلة الباخرة التونسية تنيت في تونس مرسيليا تونس إشراف طبعا لوزارة الصحة والمعهد الفرنسي وأيضا المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. هذه أبرز ربما الأخبار التم زادة كما قلنا التوعية في أهمية التبرع بالأعضاء. كنكملوا معكم رحلة أحلى صباح اللي بديناها بستة متاع صباح برشا أخبار جوش تظاهرات وبرشا مواعيد باش اهتموا بها زملائنا في باقي الفضاءات البرامجية. بعد شوية الخدمة كالعادة مع حنان
جد لكم الموعد معها كل نهار ثلاث في البرنامج الخدماتي والموعد اليومي الخدماتي اليوم في هذه البرمجة الصيفية اكتشفوها عنوان بديت معاكم البارح البرمجة ومتواصلة معاكم أكيد جويليا وقوت إن شاء الله تعجبكم الألوان البرامجية والفضاءات. أنا مقالي كنقول لكم نلقاكم إن شاء الله ديما في أحسن حال وفي صحة جيدة. شكرا أنور بوجلبان الأخراج طبعا الفني لمنوعة الأحلى صباح. شكرا لمنعم الجمال في الإخراج المرئي الرقمي للمنوعة بعض العناوين طبعا وبعض الاستضافات. عايشة ديما أتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. هذا بالقاسم وقلنا نختموا مع أجواءنا في منوعة أحلى صباح اللون التونسي والصوت التونسي طبعا سمعتونا على إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نهاركم زين ناس كل. إلى اللقاء.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله يومكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. ينطلق اليوم العمل بمركز الوسيط بمدينة عقارب، والذي سيوفر طب الاختصاص على غرار طب الأطفال وطب القلب والشرايين وطب العظام وطب النساء والتوليد، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسي للرجال والنساء، ما سيساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الجهة. تعقد اليوم بلدية غرمدة بالتعاون مع المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات التي انطلقت الأسبوع الماضي. تنطلق مساء اليوم أشغال تنظيف طريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس. وبالمناسبة دعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس مستعملي الطريق لتوخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. اليوم هو آخر أجل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي تنفذه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. في العالم، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع المتواصل وتسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم أكبر لأزمة نزوح يشهدها الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ عام 1967. تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة لصرف تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ثنية زينة.
5: يا أخي ما تعرفش اللي ساهو عند السياقة يزيد 7 مرات من خطر وقوع الحادثة؟
6: جسمة دو لا بيتينا
1: عشرة دايما.
7: الصيف معاكم،
8: صيف يعمل الكيف،
7: يعمل الكيف،
8: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار.
1: مسك وفاح،
9: بالمسك الفواح، بالمسك الفواح. نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
10: تونس بعينينا. مش عادي
11: مش عادي
12: سمعني هالكلمة عادي يعني
10: مش عادي.
13: الله الله
10: الكلم الطيب طيب
14: الناس
10: الملاح
11: الناس الملاح
10: الناس الملاح
12: اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته
10: صيف عالكيف
12: هو شمسي والسرام
11: صيف عالكيف
15: هي صوت البوغي غان
11: استمتع بالصيف
10: على موجاتنا
11: إذاعة
10: في الخدمة في الخدمة
11: ألو
16: ألو إذاعة
11: في الخدمة

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس الكل معنا في المتابعه والاستماع لعدد جديد من برنامج في الخدمه. في بدايه وانطلاقه هذه البرمجه الصيفيه اللي بدات يوم امس تتواصل معكم الى اخر شهر اوت، وانطلاقه العوده المدرسيه. تحيه لكم وين ما كنتوا، وتحيه لكل الزملاء، وان شاء الله كل العناوين الجديده والعناوين الجديده اللي انتم تعودت عليها تنال رضاكم وحسنكم وعجبكم ان شاء الله. تحيه لكم وين ما كنتوا. احنا بعد شوي باش نجاوب على اغلب استفسارات المواطنين، لكن مش يكون حاضر معنا في المباشر ضيفنا الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحه، باش ناخذوه معنا في المباشر للحديث حول اليوم انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب. ناخذوا اوفر تفاصيل ونراو شنو اهم الاختصاصات الموجوده في هذا المركز. مرحبا بكم، بعد نغم نستقبل ضيفنا.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نستقبل ضيفنا على اللقاء هذايا، مرحبا بالدكتور حاتم شريفه المدير الجهوي للصحابي صفاقس. اهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور دكتور حاتم.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات اذاعه
0: صفاقس. شكرا ليك، ونحن بما اننا في خدمه المواطن اليوم نحاول اكثر نقربه من المواطن اينما كان، وللحديث حول انطلاق العمل بمركز الوسيط بعقارب. اليوم حابينك تكون معنا ناخذ اوفر تفاصيل حول مركز الوسيط بعقارب واهم الاختصاصات الموجوده في هذا المركز. تفضل الكلمه ليك دكتور حاتم.
1: شكرا. هو تواصل دعم وزارة الصحة للجهة الصحية في صفاقس، حيث تم بالحق بناية وتشييد مركز صحة متعدد الاختصاصات الوسيط بالدائرة الصحية بعقارب بكلفة تجاوز 1500 مليون، مع 1.5 مليار مع التشييدات المشروع هدايا، وانطلقنا في مطبعة اليوم انطلاق استغلال هذا المركز في بعض الاختصاصات المتوفرة حاليا، خاصة في نطاق الخدمة المدنية كطب الأطفال، مرضى الأعصاب، النساء والتوليد، المجاري البولية، القلب والشرايين، إلى جانب خاصة وقع إنسان عبر تقنية أن العيادات عن بعد في طب النفسي بالتنسيق وشراكة مع المستشفى الجامعي الهادي شاكر، قسم الأستاذة جين علولو ولبنى السوري. إذن جوز عيادات طب النفسي عن بعد.
0: كيفاش سمحني، كيفاش دكتور حاتم الطب النفسي عن بعد، لو نفهموا أكثر النقطة هذه؟
1: طب النفسي على الوقت هي تم طبيب متواجد على عين المكان في تواصل والمريض، وفي تواصل عبر المنظومة هذه يغزر الطبيب ويتدخش ويحكي مع الطبيب الكاتيلي أسيستانس، وبالطبيعة يقع هنا إذا يستلزم عناية أكثر ومختصة بالطبيعة يعمل له موعد على المستوى الجامعي، سينو يعمل له كل ما يوفر من أدوية وعبارة، وهذه كله يندرج في الرقمنة الصحية واللي يتعرف سيد الوزير الصحة ينادي بها ويعمل عليها. احنا عندنا عديد البرامج خاصة على مستوى حتى هدايا البسيكاتري التالي بسيكاتري موجودة توقداش
0: عندها مدة
1: وكذلك ان شاء الله عن قريب العاجل لابيدو بسيكاتري طب النفسي الأطفال بالمستشفى الجهوي بقيرة. هدايا بالطبيعة كما قلت بالتنسيق مع والشراكة مع المستشفى الجامعي بهذه الشكل والطباء ورؤساء الأقسام الاستشفائية الطب النفسي.
0: ممتاز، نهنيكم على المركز هذا، مركز الوسيط بعقارب. نعاود نذكر بالاختصاصات: طب الأطفال، طب القلب والشرايين، طب العظام، طب النساء والتوليد، إلى جانب العيادات الطبية عن بعد في مجال الطب النفسي للرجال والنساء، وذي بطبيعة ما نجم يساهم إلا في تقريب الخدمات الصحية للمواطن. تفضل.
1: هي إلى جانب أمراض الروماتيزم والعظام، هذوما الكلهم في نطاق باون ثم انتقاد تعاقدي أو في نطاق الخدمة المدنية، ولكن تبقى عنا توقع توفير آلة فحص العين، ولكن يبقى الهدف ما نقوش عند هذا الحد، بطبيعة توفير طبيب العيون واللي هما في حاجة إليه في أمس الحاجة. احنا نتستعاو في حاولوا قدموا إن كان كل اختصاصات تكون موجودة، وذلك كما قلت أنت، وهذه توصية سيد وزير الصحة تقريب الخدمات للمواطن، نمشي له احنا ونخف عليه عبء الانتظار وبالمستشفيات الجامعية.
0: نعم، شكر كبير ليك ونهنيكم مرة أخرى، لأنه الأسبوع الفارط كنت نتحدث على المساعي ليزاسانسور اللي أكثر من المواطن يتواصل معنا في برنامج في الخدمة، وحكي على ليزاسانسور اللي ربما ما زالوا ما هم

0: او ماش في المستشفى الجامعي سواء نحبي برقيبة ولا هدي شكر، فما توا تقريبا عدد منهم ماخش امورهم واضحة هكا ولا جدد دوما.
1: نعم قلت لكم نعمل
0: ممتاز
1: يقع تركيزهم بصفة تدريجية باش نعرفوا خدمات والأنشطة الطبية وحسب الحاجة بتاع المواطن. وبالطبيعة توا ما شاء الله أكثرهم في طور الاستغلال
0: الحمد لله،
1: وهذا بالطبيعة كما قلت أنت هو مشروع كبير وكبير جدا من خلال خاصة أن البنية الأساسية بتاع المستشفى الجامعي العربي بنية عمودية، والأسانسور والمساعد عندهم دور كبير كبير في تقديم الخدمات الصحية في أحسن الظروف.
0: شكرا كبير ليك، يعطيك صحة دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس على هذا التصريح، ونفرحوا برشا وقت لقوا أي جديد في المجال الصحي وإلا في أي مجال. شكرا ليك ومبروك المركز هذية لمساكني منطقة عقارب. شكرا ربي فضلك، يعطيك صحة على تواصلك معنا. قبل ما نمشي للتليفونات تطلبون على 70 164 280، توصلت بالمكلف بتسيير بلدي دير البلدية سيدي منصور سي صابر اسماعيلي، تحية كبيرة ليك سي صابر وقت اللي تواصلت معنا يوم الخميس الفارط مدام رتيبة ترابلسي وتحدثت على الإنارة تحديد المحدة جامعة الحديجي طريق سيدي منصور وراء جامعة الحديجي بالضبط معناتها، وتواصل معها ربط الصلة بين البلدية والمواطنة هذية وخذي رقمها. وطبعا إن شاء الله الإنارة أموركم واضحة وإن شاء الله ربي ينور كل طريق وكل ثنية، لأنه برشة تليفونات تجينا حول الإنارة مرة أخرى. مشكور سيد صابر الإسماعيلي، تحية كبيرة لي. في الانطلاقة يوم الخميس الفارط سي عبد الستار تحدث على موضوع مهم برشا الحقيقة، أنا بيدي نتقلق منه كيما برشا ناس متقلقين منه، للموتورات وقت اللي نحيو لي شابمون يولي شابمون ليبغي يولي يعمل برشا حس، وليزادوليسون تقريبا صغار اللي عمرهم 16-17 سنة ولا أكثر شوية تلقاهم يمشيو بالموتورات هذية سواء في القايلة وقت العباد تجي من الخدمة تحب تخيل، سينا وقت اللي الدنيا ليل يجيوا بالموتورات هذوما ويزعجوا راحة المواطنين. هذه دعوة ونديها للأولياء وأيضا لكل الشباب باش يتحافظوا على سلامة وراحة متساكنين المنطقة اللي هما أكيد يتبعوا لها، وأيضا إذا فما إذا عوين الأمن إن شاء الله يكونوا بالمرصاد لمثل هذه الظاهرة اللي تقلق راحة المواطنين. إيمين هي طالبة دكتوراه في كلية الأداب، تقول أنا طالب دكتوراه وعندي كرسي نمشي على كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخصوصية، اللي تقول للأسف وين الدائرة البلدية مركز شاكر، معناتها المنطقة هذيك كلها فيها حفر وما هيش سهلة باش نجمو نمشي فيها. مشكور جدا المكلف بتسيير بلدية دائرة البلدية مركز شاكر سي شكري داود، تواصلت معه وإن شاء الله قريبا على قليلة يقول لي مش تكون معبدة لكن مش الحفر هذيك يتم تهيئتها، في حاجة مهمة برشا. تحية كبيرة ليك مرة أخرى إيمان، وإن شاء الله ربي يفضلك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لك أنت ولكل الطلبة. أمي خديجة تواصلت معنا يوم الخميس وتحدثت على البوتول موجود في النهج وين الكنام مدرسة حي الحبيب، إن اتصلت أكثر من مرة بالمكلفة بتسيير بلدية حي الحبيب مدام داريندا تقدوق، اتصلت بها يوم الخميس بعد الحصة مباشرة وتقول لي باش نعاود الاتصال مرة أخرى بالستيج وإن شاء الله هيصلحوا الضوء هذي، لأنه يقلق راحت الأمنا خديجة اللي تقول لك الضوء يشعل ويدفع قلقني برشا. تقريبا أغلب الإشكاليات اللي حاولت نلقى لها حلول إشكاليات يوم 25 جوان 2026، تحية لكل المسؤولين اللي جاوبونا في الكواليس باش ما ناخذوش برشا وقت معاهم في المباشر، هكا ناخذ إجابتهم في الكواليس ونجاوبكم. مرحبا بكم بعد النغم القصير هذية، تكونوا معانا على رقم التليفون 70 164 280 لطرح إشكالياتكم ولا تنقلونا الصور اللي تحبوا تنقلوها. تحية مرة أخرى لتلاميذ البكالوريا في دورة التدارك مع ارتفاع درجات الحرارة، ربي معهم ومع كل الإطارات التربوية. تحية لكم من الكل بعد النغم 70 164 280 ونراجعين.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من يصل كل 29 دقيقه على موجاتنا. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه اللي في استقبالها زميلنا فريد عبد الجواد. تحيه كبيره لكم حنان العشيشه كوتي ميكرو وانور بوجلباني هندس هذا اللقاء. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي والدفعه اولى من المكالمات الهاتفيه. الو
1: الو، عسلامه
0: عسلامه، صباح النور، اهلا وسهلا.
1: سلام، صباح النور.
0: مرحبا بك. مرحبا سيدي، شكون معنا؟
1: معك سليم بن سعد نشيشينا.
0: مرحبا يا سليم،
1: امورك لاباس؟
0: الحمد لله لاباس.
1: والله نشكرك ونشكر اذاعه صفاقس على برنامجها الهادف، البرامج الهادفه وخاصه المشاكل المواطنين هذه اللي تحير برشا.
0: رغم انه في برشا اشكاليات، خلي اذاعه صفاقس واداره اذاعه صفاقس رات انه يتواصل البرنامج طيلة الشبكه على صيفيه، نظرا لاهميه انه نزيدوا نقربوا اكثر من المواطنين ونكونوا في خدمه المواطن اينما كان. سي سليم مرحبا بك، شكرا لك، ربي فضلك،
1: بارك الله فيك وربي يخليك. والله مداخلاتك كلها باهية وخاصة مع المسؤولين كلها معناها تتجاوب معاك بطريقة ما، وإن شاء الله المطلب متاعنا يتجاوب في أقرب وقت إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: الإشكالية والله أن الهارين والثلاثة تحت في الكياس الرئيسي، وانت عارف الحشيشينة كانت عديدك والحوت وناشطة ياسر ما شاء الله. الحشيشينة منطقة حية وعندنا توكية توصيف باش ولي كجزر كدايش ولي بفنط بحر ولي برش حوايج. ثم الشجر الخشين ما شاء الله منها من أهل الاستعمار، وكل مرة تطيح معنا غصن كبير
0: وتخوف هذه تخوف تقلق المواطنين.
1: معناها من ألطاف الله طاح نهار سبت عرسة كبير، لو كان جات نهار جمعة، ثم نهار جمعة سوق أسبوعي واحد كنت طاح على واحد ولا على كرهبة والله يتعمل لك كارثة. الحمد لله
0: الحمد لله لاباس.
1: مذبينا تدخل البلدية والمعتمدية ويشوفوا شنو هو الحل اللي نجم عنده ينقص، وكل أقل غصان اللي هي نقول احنا طيبة ما نعمل فيها.
0: صح، عاود ذكرنا المكان بالضبط سي سليم.
1: مكان في الحشيشينة بالضبط، الحشيشينة الحشيشينة
0: موجودة. الأشجار هذه قديمة ياسر،
1: قديمة ياسر وبكثافة رهيبة ومن غير حتى صيانة ومن غير حتى شيء، واللي تعدى فيها حاليا كل مرة في حاجة والبلدية ناقصة شوية تنظيف زادة كما تعرف وشتوت وكذا.
0: مهم برشا النظافة. يعطيك صحة يا سي سليم، ربي يفضلك، شكرا لك. وهي ملاحظة للصالح العام، يعني خلينا نقوله، لأنه وقت اللي نحكيه على أشجار ما يتمش صيانتها ولا تقليمها ولا يشوفوها، هي الدرا هذه مازالت نجم تصبر تتحمل عوامل الطقس سواء سخانة ولا ريح ولا غيرها. نتذكروا ديما المواطن اللي الله يرحمه وينعمه توفى ما عندوش برشا تقريبا تو مدة سنتين بعد السبيطار، وين شجرة هذيك اللي هو قاعد بيضلل بشجرة هذيك تحت عليه. فمهم برشا أن نحكي في الموضوع هذية، ربي فضلك يا سي سليم، شكرا ليك. ونمشي المكلمة موالية لو عسليم، وتنجموا تابعوا لايف على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس اللي من قبل يسألوا فينا وين البث المباشر، موجود البث المباشر نستوديو الرقمي في إذاعة صفاقس في الصفحة الرسمية. نمشي تليفون موالي لو عسليم. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: مرحبا بك وكل المستمعين وكل العاملين معك في
0: الصباح. ربي يفضلك. تقول لي
2: معك وسام الجابري من الفاق.
0: وسام، تفضل سي وسام.
2: مرحبا بك.
0: مرحبا.
2: تدخل هنا في نطاق معنا التجيرة برشا للسلطات. قلنا نعمل محاولة باش نكلموا بها على ربما البرنامج خاطرنا نتبعوا فيه البرنامج هذايا لقاو برشا حلول برشا عباد.
0: باهي برشا، مرحبا.
2: الإشكالية حول تعبيد معناها مدخل زنقة، احنا في طريق المطار كيلومتر 7.5 زنقة الشارقة.
0: إي.
2: ريسك الزنقة الموجودين حتى توصل للحاجب وبعض الحاجب الكل. قمنا معناها بلديات الكل جاية. وتمت مناقشة معنا في تعبيد المنطقة في المدخل هذي قطروا والمطر ولا حاجة تصير برشا مشاكل تولي حتى صغيرة تنقل وتدخل وكل معنا مشكلة كبيرة برشا. تم اتصال البلدية.
0: شنو جاوبوكم هذا السؤال الناس وهذا المهم، شنو قالوا لكم البلدية يا سي بي سي؟
2: جاء المقاول وبعد كده ما تمش اتصلنا معناها بالبلديه اللي هي تابعه المنطقه مرجع النظر بلديه العوابد الخزانات. قالوا لنا راهو في الاول راهو تبع تلغى الصفقه حكم المقاول خرج. وبعد هكاية قالوا مستير مناقشة جديدة، وبعد قالوا كل مرة يعطونا إشكالية، ثم إشكالية مع السكات في تحويل البطولات الضوء. وقعدنا معنا مع الكاتب العام ومع معتمد السياق الجنوبية، وقعدنا كل مرة معنا نتصل وما ثم حتى شيء. هيك تدخل مثالا باش نشدوا نار الإشكالية إذا شنو بالضبط وعلاش ما تمش تعبيد
0: الزنقة هذه نهجة ذي زنقة الشعري طريق المطار كيلومتر 7.5
2: جنب جامع اللطف.
0: جامع شنو اسمه؟
2: جامع اللطف.
0: جامع اللطف باهي باهي نجاوبوك ان شاء الله سي وسام.
2: ان شاء الله حنان وبارك الله فيك.
0: ربي يفضلك يا سيدي. شكرا ليك. توا نتواصلوا مع السيده دلندا تقريبا هي المتصرفه دلندا بن عمر دقدوقه المتصرفه بالدائره البلديه طريق حي الحبيب، نتواصلوا معها وناخذوا ان شاء الله الاجابه في الحصه هذه، سينو الحصه الجايه نحاول ناخذها في المباشر بعد شويه وقت نحط اغنيه قصيره. خلينا نمشيو للمكالمه المواليه. لو عسلامه. صباح النور، اهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا بيك مدام هند وبرنامجك سمح وبارك الله فيك.
0: مدام شكون سامحني؟
3: معايا مدام هند ولا مدام؟
0: لا مدام حنين نحجيجه معك. لا مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
0: انا ديما في خدمه المواطن. لا مرحبا بيك يا دلندا.
3: والله حبيت نحكي معك. انا طريق سكره كيلومتر 4 حي الروضه.
0: شكون معنا سامحني ذكرني؟
3: لسم. مدام سيدة.
0: مدام سيدة. مدام سيدة. ايوه طريق سكرة
3: حي الروضة. هنا طريق سكرة كيلومتر 4 حي الروضة.
0: نعيش بيها
3: ده حي السعادة. واختي حاطين لنا 4 بوبيلات زبلة حشاك. تعرف قدام داري قد من فال 10 متر، معناها فيراندا متاعي صدقني انت تعرف السخانة.
0: ايه معناتها اللي بوبيل هذوما 4 بجنب بعضهم بحذا بعضهم؟
3: 4 بجنب بعضهم.
0: عليه مش ما يتمش توزيعهم معناتها. اي
3: ايش نقول لك؟ كلمناهم يا راجل للبلدية متاع حي الحبيب، قال لهم يا رسول الله وزعوهم كل واحد بوبيل حطوا في بقعة عليه قدام داري برد، مولا القهوة يحطوا له بوبيل يدز بحذايا، مولا الدار هيكي لا ما يحبش يحطوا. جاو كان صدقني كان تعمل معاينة وتشوف قدام الفيراندا متاعك قد لنحل بيبان ولن نجم نحل بريسل. شفت الريحة وكيجي عاد هيك اللي يهزوا الزبله ما هو عاد يقشعوا البوبيلات
0: باهي مدام
3: البوبيلات يفرغوهم مش ينظفوا. شفت الريحه لو تطاق معناها احنا يلزمنا نعيشوا في كليماتيزور يسكروا دارنا الزبال ما نقولكش. صدقني وليت الحياه توني لا تطاق وما كفاكش.
0: واضح واضح مدام سيده.
3: انا احكي لك
0: واضح مدام سيده. تو الاشكال واضح من غير ما تعطينا برشا تفاصيل حول الموضوع. واضح مع ارتفاع درجه الحراره وكل هذيك يقلق.
3: لا مسيب المضغوط كي يفرغ يصيب المضغوط نتاع كميونته يولي داخل لنا للدار. والله صدقني وراجلي مريض نفسيته ما ينجمش عنده ضيق التنفس يولي نولي نسكر كل شيء.
0: واضح واضح يا مدام سيده وعندك حق معناتها يتسبب لك هذايا اشكال وقلق خاصه مع ارتفاع درجات الحراره ابارسا زيد. تخيل معناتها مواطن يحل باب داره ويلقى لي بوبيل معناتها قدام داره بالضبط ينجموا يكونوا فيه اي مش مقبول بالكل. داكوردو يعطيك صحه مدام سيده. شكرا ليك ربي يفضلك. يعطيك صحه مشكوره على تواصلك معنا مرحبا بيك. نمشي للمكالمه المواليه. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا بيك اللي معانا.
4: مرحبا بيك اللي معانا.
0: نقص الراديو لو تسمح. سينو نمشي للمكالمة اللي بعد قطر فما رتور يتعاود. أنور. أنور نمشي للمكالمة اللي من بعد وإن المكالمة هذه زيدة برشا في سامحنا جيست نقصنا في الراديو وعاود الاتصال بيك ولا عاود تكلمنا باش نسمعوك مليح. ألو صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بيك. مرحبا. صباح النور.
5: السلامه.
0: عسلامه. صباح الخير.
5: السلامه. صباح الخير. ربي يسلمك ويرحمك.
0: شكون معنا؟ سالم.
5: سالم.
0: مرحبا يا سي سالم. تفضل سي سالم. اي
5: مدام بربي موضوع كبير برشا
0: ما شاء الله خير. شنو الموضوع هذا؟
5: كيلومتر 9 طريق المطار حاجب.
0: انتم طريق المطار كيلومتر 9
5: حاجب. اي نعم. منقطه السيارة.
0: ايش بيها؟
5: بربي انا عندي عام و4 شهور وانا نعاني عملت المطالب الا ما تعديت المحكمه الاداريه.
0: شنو قال لي شنو المشكل؟ قال لي شنو المشكل؟
5: مطالب الماء والضوء. نكمل لك.
0: انت لا لحظه, انت عندك باني بالرخصه سي سلمى؟
5: نعم, خذيت الرخصه, انا خذيتها بالمحكمه الاداريه.
0: باه,
5: وقعدت 6 شهور ولا 7 شهور خذيت الرخصه وقدمت للمال مطلب وقدمت للاستاذ. باي استاذ انا خالص ومخلص المطلوب مني وكذا وكل شيء, ونستنى تو تقريبا قداش تقريبا 4 شهور هكا ملي نستنى في البطوله. خلاف المحكمه ما نحكيلكش على الرخصه والست شهور اللي
0: قبل. لحظه واحده سي سالم, انت تو تستنى في العداد عندك 4 شهور رغم كل شيء خالص, قلت في السوناد هذه بالنسبه للسوناد هكا ولا؟
5: نعم.
0: باي لحظه واحده, خلنا نسالك لحظه واحده عم سالم لو تسمح تعطينا رقم, اعطيني رقم المطلب ولا كاين قدامك؟
5: مش نعطف نجيبه يلزمني
0: هيك, هي ما هو لزمنا احنا كي نتواصل لنا بعد شوية نتواصل لنا بس ونريد على الأقل نعطيهم رقم المطلب باش هما, ولا تو نكلمك أنا بعد الحصة؟ شنو رأيك عم سالم؟ تو نكلمك أنا وخلي الوريقة حاضرة بحذيك, خليها بحذيك رقم المطلب باش ناخذ وين نتكلم السوند. أعطينا ستيك, شنو المشكلة؟ لا
5: تفضل. كما قلت لك أنا ستيك خالص وكل شيء, يقول لك لا ما تمت بوتو, أنا عندي بوتو يلزمني بوتو. كل الضوء أنا توا ساكن عندي 9 شهور ساكن من غير ضوء. والماء نفس العملية, أنا جاء الدراسة المناقل كلهم في الحيط البرة وقال لي لا نحطه كامل داخل المناقل كلهم تاع الجيران الكل البرة, يعمل لي الدراسة ومن بعد يخرج لي يقول لي 6 ملايين. انا باش ندخل انا ما وانا ديجا معدي البرقاتير ومعدي كل شيء خاطر عارف المناقل البر على الاساس الرئيسي, خاطر عندنا مدخل احنا ب 800 والجيران اللي من غادي المناقل نتاعهم الكل على الكياس.
0: خليني نسالك سي سالم, استيك جي وعملوا دراسه اولى هكا ولا؟ دراسه اوليه تكلفت لحظه واحده, تكلفت الدراسه هذه 6 ملايين هكا ولا؟
5: لا مش استيك, هذه دار الماء.
0: رجعنا للماء بخاطر انا ما قلت لك نختموا في السونيد بعد نمشي للاشكاليه الثانيه باش نسالك, خاطر نحب بعض التفاصيل حول الستيك.
5: قالوا
0: ما فماش بوتو, اما بالنسبه للمال المقال لازمها تكون الداخل هكا.
5: لا عملها لي, عمل لي الدراسه الداخل وهي الناس كل جيراني كلهم البرة.
0: بعد الحصة يا سي سالم, بعد الحصة نتصل بيك لو تسمح, اعطيني رقم المطلب بالستيك وسونيتا ونفهم انا شنو هي الإشكالية ونتواصل معك. داكوردو, مرحبا بك. يعطيك الصحة, بعد العشرة تستنى تليفوني. مرحبا بك, شكرا ليك عم سالم, ربي يفضلك. شكرا, نمشي والمكالمة موالية. ألو صباح النور.
6: ألو صباح الفل.
0: صباح الخير, أهلا وسهلا.
6: ياسمين, صباح الورد.
0: يا عيني ربي يفضلك.
6: الله يعطيك القبول ومحبة الرسول.
0: آمين ربي يفضلك, ربي يخليك.
6: تحية للفريق معك وتحية سي فريد.
0: ربي يفضلك, شكرا ليك. امين اجمعين, ربي يخليك. محليها دعوات الخير على الصباح من احلى الناس واحلى مستمعين لذاعة
6: الشمس. الله يخليك
0: ربي يفضلك, شكرا ليك. عاود ذكرنا بالاسم لو تسمح.
6: منجي القلال.
0: سلمونجي, تفضلي سلمونجي.
6: يا حنان اخت حنان, عندي زوج مواضيع
0: اللي نعاني فيهم.
6: عندي النهج العباسيه حكيت عليه في المده اللي فات. طريق منج الشاكر كيلومتر 4.5 في القاصه بين النهج العباسيه. نحب نشكر اطار ببلديه العين اللي عاملين مجهود كبير من ناحيه النظافه, من ناحيه تقليم الاشجار, خاصه برك يا اخت حنان الحاويه ما عندناش. انت قلت لي المره اللي فاتت في طريق الرئيسي
0: اي توصلنا مع البلديه ويقول لك تو الحاويات الموجوده عندنا نحاولوا انهم يكونوا في الطرقات الرئيسيه, وقت اللي يتوفروا اكثر عدد من الحاويات نولي ونجموا نحطوا الحاويات من جديد في الطرقات.
6: ما يكونش الكثير, يكون قليل على الاقل واحده برك في نهج العباسيه على الاقل.
0: اي هما جاوبونا راه, وانا اخذت معانا المسؤول يقول لك حاليا ما عنديش عدد كافي من الحاويات باش نحطوا حاويه ولا حتى شطر حاويه في المناطق الفرعيه حاليا, ما فهم وقت اللي يكونوا موجودين نحطوا. شوية صبر, يعطيك الصحة. قال لك والله ما عندنا ما نعملوا بهم, يكونوا موجودين راهم نوفروهم للمواطنين.
6: باهي اخت حنان, الموضوع الثاني.
0: تفضل.
6: الموضوع الثاني إيه هو اللي ما نعرفش على يدك اللي صار في نهج العباسية. اللي قلت لك حكيت لك عليه المرة اللي فاتت تكسر فيه برشا حوادث.
0: انت حكيت على الدودان.
6: دودان صحيح.
0: يعني قاعدين توا البلديات الكل قاعدين ينقصوا من لي دودان خاصة في في الطرقات الرئيسية، وهذه حاجة باهية برشا، لكن في بعض الأوقات يكونوا مضطرين أن يكون فما دودان باش ما تصيرش حوادث وقت اللي الطريق هذاك يكون تسجل خطر ربما.
6: أخت حنان على الأقل بلوكة قف منعرفش فماش بلوكات، بلوكات فماش حتى ما فما ومنعرفش خطير.
0: واضح
6: والله ديما نعانيو فيه، ديما الحوادث تكثر فيه أخت حنان، الله يبارك فيك.
0: واضح واضح يا سي المنجي، ربي فضلك
6: يعيشك.
0: شكرا تعيش، ربي فضلك ربي خليك، شكرا لك. نمشيو للمكالمة موالية. لو صباح النور.
7: صباح الخير مدام خنان،
0: مرحبا بيك.
7: ايه عايشك
0: ربي فضلك. مريومة تفضل. مريومة
7: يعطيك صح، كلمتك عم ناول انا على التونسيون تاع الضوء.
0: عم ناول هاي شنو على شنو على شنو كلمتني؟
7: انا التونسيون ياسر عندنا طايحه ديجا، جا تكنيسيان باش يقيس قاها 170. ما تخدمنيش الالكتروميناجي، ما تخدمنيش بالكل. سد الميكرووند، سدت الفريجيدير، سدت مرتين، يعني كل شيء مبدلوا فيه. تصور انت قطايع كيما هكا كبار تبدلهم كل صيفيه تدخو. والله
0: وين هذايا تونسيون ضعيفه عندكم ما مدام مريم؟
7: طريق سيدي منصور كيلومتر 14.
0: مش جيوك وقتها يا مريم؟
7: جيو وقاسونا وديجا امس عاودوا، جيو وعاودوا قاسونا جيست يجيو يقيسوا وما يزيد حد شيء آخر. سيدة مش في القيسين، أنا تصور حتى كان مبدل الإلكتروميناجي نشري مكينة صابون جديدة ما نجمش خدمها، تخدم ليش كليماتيزر مسكين يغفق مخنوق.
0: أنا نتفكر مليح الوضعية يا مريم، ودخلوا سونيد وجيو يعني وشافوا وعملوا معايا
7: لكن
0: اما كي تسخن الدنيا يمكن اكثر.
7: ملي كلمتك
0: جيو بيقول لي مريم لو تسمح، هذه الاشكال كان في الصيف ولا ديما؟
7: كان في الصيف.
0: ايوا في الصيف مع ارتفاع درجه الحراره
7: ما يوصل لنا، ما نعرفش تقول يقسموا فيها التوناليتي ما نعرفش شنو.
0: عندك عندك رقم رقم العديد لو تسمح مريم؟ الورقه تاعك 70
7: 288 8000
0: باهي. فنقول لهم راكم مشيتوا عم ناولوا وقصتوا لاباس، الاشكال ما فماش، لكن الاشكال يتواصل في مع ارتفاع درجه الحراره يا مريم.
7: مطلب جبر الضرر ترفضوا مش مشكله، هما يقويولنا معناها راهو بالحق راهو نجمو نعملو حتى شيء، نجم نعمل شيء. تصور مكينة صابون سيف كامل ما نجمش خدمها.
0: دكاك واضح توا الاشكال يا مريم، شكرا ليك. توا نتواصل وحنا مع السيق مره اخرى ونشوفوا علاش ما تحلش الاشكال هذه في منطقه سيدي منصوره كيلومتر 14. مرحبا بك، شكرا ليك. هو نعرفوا مع ارتفاع درجه الحراره تصير الاشكاليات هذه سواء بالنسبه للسونيد ولا الاستيك، للاسف معناتها هذه موجود، لكن توا نزيد نشوفوا مع السيق شنو نجموا نعملوا. نمشيو للمكالمه مواليه. لو صباح النور.
8: الو صباح
0: اهلا وسهلا، مرحبا بي.
8: عسام اختي حنان.
0: الله يسلمك.
8: دباشي معك
0: سي محمد دباشي، تفضل سي محمد.
8: بربي مدام سي حاتم الكوت.
0: ايوا دكتور حاتم شريف. اي
8: انا النادي العين الشرفي بمستوصف.
0: عين الشرفي انتم وين تداويو؟ وين تداويو انتم يا سي محمد؟
8: احنا نداوي الزم اللي داوي في الخزانات بعيد علينا 4 كيلومتر، الزم اللي داوي في عين تركيا 6 كيلومتر، الزم اللي داوي في بن حليمه.
0: انت تقول علاش في عين الشرفي ما فماش مستوصف؟
8: اي نعم، انا ناديت كذلك باش قافله صحيه تجي لعين الشرفي، اذا بها مشات الخزانات ومشات البير الملولي، البير بن عيان. الموضوع الثالث فيما يخص كل عماده، ثم موضوع نتاع السرقه كل عماده يلزم فيها مع مدرسه اعداديه، العوابد عملوا الابتدائي والاعدادي والثانوي والخزانات مبرمجه والارض موجوده قد صار والمندوب الجهوي ما نعرفش علاش.
0: باهي واضح يا سي محمد، هذوما الاشكاليات اللي تحت،
8: هذوما ثلاثة مواضيع. وربي يعاونك وان ربي شاء الله ربي يكون في عونكم.
0: شكرا ليك. يوم الخميس ان شاء الله نلقاو الايجابيات ان شاء الله وبحول الله. ليك سيدي الكريم مرحبا بك، ومرحبا بكل التليفونات اللي معانا على 70 164 280. الو صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك مرحبا بك. شكون معانا؟
9: نجوى من الشيقة.
0: تفضل اختي نجوى، مرحبا بك.
9: الله عايشك بارك الله فيك
0: ربي يخليك.
9: يا مدام حنين الماء
0: الماء شمي الماء
9: شهرين من اخر ابريل يومنا هذا الماء في النهار ما يمشيليش يمشي مرة ساعة متاع الليل
0: وين هذا يا مدام نجوى
9: في تريخ جيبش كيلومتر 8 دقيقة ميلات
0: الناس الكل ولا كان انتي
9: لا لا الكل كل جيري رونا في الصيف عديب عديب وكان حتى جاي يمشي حتى صبحية شوية
0: الماء نهار كامل مقصوص اللي قلنا يحطوا لكم الماء سبيعة من زمان في الليل
9: ما يخليوش كيف قبل الليل ما بيساعة متاع الليل خطة متاع صبيحة جي مش تحل السبالة ما توقع ما تمش ما تمش ما بلي حتى اللي عنده ميجر صدقني انا بحبية زورتي عندها بيز بارك الله فيها رحم والديها اما قديش واحد في داره يحب يحرق يحب فرش يحب
0: انتوا وصلتوش مع السونات كلمتوش السونات
9: كلمت مره ولا اثنين ولا ما عرفش يجاوبوا عليا
0: لا لا ما جاوبوكش معناتها ما لقيتش حتى اجابه
9: حتى اجابه
0: باهي معانا ان شاء الله تلقى الاجابه نهار الخميس وان شاء الله يكون يعني. حاضر معانا المدير الجهوي للسونات سي محمد شبير ويجاوبنا حول النقطه هذه يعني مرحبا بك يا لاله نجوى ربي يخليك شكرا شكرا ليك يعطيك الصحه ربي يفضلك نمشوا المكالمه مواليه لو صباح النور اهلا وسهلا
10: الو صباح النور
0: صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا الحمد لله لاباس
10: محمد من صفاق
0: مرحبا يا خويا محمد
10: وبيك عايشك
0: تفضلي
10: يا حنان شكالي على الدودة
0: وين هذا شنو شنو
10: الدودة نحاوهم فهمني ولا قدام مدرسة التحرير في طريق العين
0: هذا
10: في تنيور فهمني ولا ما نحاوهم على خاطر جابوا الحفلات جدد واطيين نحاوهم ما تواوش البلاصه نتاع الدودانات فهمني ولا قعدت كيما نقولوا يخلقوا معناتها
0: هذه اتصل بينا لهنا يا سي محمد اكثر من مواطن في النقطه هذه راهو بعد ازاله لدودان راهي ما زالت عباره لدودان موجودين ما زالوا موجودين لكن ولاو خطوط في الطريق يقلقوا مستعملي الطريق بيسالش بربي كي نعملوا حاجه نقدوها نعملوها على قواعدها نجيبوا ناس مختصين يلزمها تتنظف مليح مليح وتولي مستوية طريق مستوي يقولوا إزالة يعني تتنحى ما فماش لا يبقى حتى أثر المفروض مش ناس ما تتقلقش عن حافلة تجدد مرحبا بيهم تنحى ولي دودان برشا ناس فرحت بالحقيقة أنا منهم من الناس هذوما لأنه ساعات واحد ما فيقش بيها يطلع كينه في جبل ولا غيره لكن يبقى الإشكال متواصل وقت اللي دودان ما تمش إزالتها بطريقة حرفية خلينا نقوله بتولي مستوية قدها قد الكيس إذا واضحة وعندك حق سي محمد
10: على خاطر كرهبنا فهمنا حتى احنا كما الحافلات فهمنا ولا قراوة حتى احنا مواطنين رانا قايمين بالوزر فهمنا ولا قايمين بالوزر معناتها والله يبارك لك وبارك الله فيك
0: مرحبا بيك
10: وبيك
0: ربي يفضلك شكرا ليك مرحبا بالتليفون اللي معانا اكثر من مره يتواصلوا معانا المواطنين حول هذا الاشكال ان شاء الله البلديات في الاستماع لانه بالحق ولا الموضوع مقلق ومزعج جدا وقت اللي نلقاو لي دودان تمت ازالتها لكن ما تمتش ازالتها يا اي لا ما كرمدي لا ما يلزمنيش نراوها هذيك علاش من حق المواطن يقول علاش وكيفاش وقت اللي يتم ازالتها نلقاو الاثر نتاعها موجود ويقلق برشا السيارات فما بعض السيارات اللي ضرت اصلا معناتها نمشيو للمكالمه مويل يا صباح النور
11: صباح النور مدام حنين
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
11: يعيشك
0: ربي يفضلك
11: يعيشك
0: مدام حنين شكون معنا
11: مدام إيمان
0: تفضل مدام إيمان
11: بلي حبيت ندخل باش نتكلمك كلمت الصنيطة وعندي نهارين عندنا فويت كبيرة في وين نسكن في طريق سكرة تقسيم الأمل فويت نتاع صنيطة من برا كلمتهم قالوا بيه يعطيتهم النميرو يعطيتهم الإقليم ما جاوبوش عاود طلبتهم اليوم ما يجيش حد
0: عطينا رقم العديد ولا العديد القريب من الفويت هذايا يا ايمان
11: ايوه 58
0: هاي
11: 93 3 الاقليم 45
0: هذايا رقم العديد اللي فيه الفويت ولا قريب منه
11: اللي قدامه اللي قريب اللي قدامه
0: العديد المقابل داكر باين نتواصلوا مع السناد مدام ايمان ونعطيهم الفيت هذيه ويصلحوه ان شاء الله اليوم ربي يفضلك ايمان شكرا ليك في حي الزيتونة برشا من المواطنين تواصلوا معنا راهو حي الزيتونة هنا راهو يتسمى في سونتخفيل في قلب مدينة صفاقس حي الزيتونة هذيه يلزموا برنامج كبير برشا حي الزيتونة انا بدي استغربت مشيت على قد ما الناس قالوا لي بربي تشوف راهو العمارات في حاله, راهو الفضلات موجوده, راهو الحشيش في كل بلاصه, الفويت نتاع الماء في كل بلاصه في حي الزيتونه مع الاجار مع البنايات الايله للسقوط, برشا عينيه برشا لهوه, مشروع كبير لازم يكون في الحي هذي اللي المفروض يكون كان كانت العينيه دوريه وبصفه منتظمه, راه ما يوصلش للحاله هذيك بالحق, اسف برشا. وفما حفره في الطريق هذيك اللي مش يهزك الحي الزيتونه في وسط الكيس بالحق, انا مواطر وانا نصور في الحفره هذه, قال لي راهي هذه تقول قوم بلا جيت فيها بالرسمي, راهي حفره ما تقولكم معناتها زو سيارات باش تعديو ما ينجموش, لازم واحد يقف على اليمين بالباهي باش الاخر ينجم يتعدى, سينو يجي في وسط الحفره هذه. تو نزيد نتواصل لنا مع البلديه على القليل الحفره هذيك لقاو لها حل, معناتها شيء من وراء العقل, معناتها والله اللي ما يعرفش البلاصه راهو يجي في وسطها كان بومبيليت ولا بسكلا راهو يمشي فيها مسكين. ان شاء الله البلديه في الاستماع وتشوف على القليل الحفره هذه في انتظار يتم, لانه اتصلت انا بالبلديه ما عنديش برشا يقول لي في البرنامج باش يتم العينه وصيانه حي الزيتونه اللي كيما قلنا في قلب المدينه اللي المفروض يكون في صوره مزيانه ويكون العمارات كلها بنفس اللون والمواطنين زي يكونوا يتلهوا اكثر بالنظافه زي ما فيها بس. نمشي المكالمه مويله لو صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله.
12: يلا دام حنان
0: يا سيدي شكون معنا؟
12: البشير بالغيث من مد عمر معتمديه الحلسه.
0: مرحبا بك يا سي بشير, تفضل سيدي.
12: من الجمعه الفاتت نطلب فيك طالبين الاغاثه على المياه يا مدام حنان.
0: كيفاش قل لي
12: البرنامج نتاعك الله يرحم وديك ويبارك
0: ربي فضلك.
12: نسال المسؤولين اعلى مسؤول يسمعنا حتى رئيس الدوله من عام 2013 عند جمعيه انتين تحل المياه, حللنا المياه من وقت اللي سيات من 15 سبتمبر حتى اخر جانفي, الماء ما نوصلوش وتقص علينا من 2013 او والله يا مدام حنان والله ما عندنا جمعيه تابعين معتمده الحنشة بير صالح نمشينا للمندوب الجهوي ما تخليش قال لك السيد رئيس الجمعيه الفات ولا مده جمعتين ما هو حينها رئيس الدوله هل رئيس الدولة وإحنا طالبين منك باش تبلغينا صوتنا.
0: بيه سمحني سي بشير, أنتم مخلصين الجمعية هذه في المنطقة ولا خالصين معناتها
12: ياخذوا بالاقتطاط الاقتطاط والليله حلال للدولي حد الآن كلمنا النواب عندنا نائب في المجلس النواب نتاع المحلي لا وتقول ما ثم حتى شيء طولي حلين والله طول جبت سيرنا ما يبعد علينا 4 كيلومتر ب 50 دينار يا مدام
0: حنان. ما انتم الماء مقصوص عليكم وتوفى القرايه يقص عليكم الماء هذا اللي فهمت.
12: القرايه يمكن تتحل 15 سبتمبر يمشي الماء يوصلنا في المدارس هذا طول مقصوص علينا من 15. نحب وبلغينا صوتنا للسيد الوالي أو المندوب الجهوي يرحم والديك وراني مش نتبع فيك يرحم والديك ويبارك لك
0: يعيشك ربي فضلك. إن شاء الله بعد الحصة مباشرة نتصل بالسيد معتمد عقارب سي فوزي شوشين ونتحدث معاه حول الجمعيات المائية والإشكاليات الموجودة في منطقة عقارب وعليش معتمدية الحنشة بير صالح تحديدا الماء يقص عليهم وبعد العودة المدرسية يرجع مع تمشكل كبير هذية. وبالحق لو تخيلوا أنتم مواطن كل مرة يشتري ستيرنا بتاع ماء ب50 دينار تتكلف عليه برشا وقت اللي هما ينجموا من عرش الجمعية هذه الدرا تابعة الصناد يخذ الماء من الصناد ولا من الأبار اللي هي تحفرها حسيله. طيب نزيد نفهم أكثر الوضعية مع سيد معتمد سي فوزي شوشين إن شاء الله يكون في الاستماع, سينو طيب نتواصل معاه بعد الحصة ونعطيه أوفر تفاصيل حول الموضوع هذي. نمشيو هذه اخر مكالمة تبارك الله على المكالمات الهاتفية. واكيد فريد بعد الحصة يقول لي راه برشا تليفونات هذيك حد جيد هذيك السويعة اللي نجموا ناخذوا فيها المكالمات الكل. تحية ليكم ان شاء الله من هنا لنهار الخميس هنا لنهار الثلاث نحاول نلقى اكثر اجابات باش نجاوب المواطنين ويكونوا حاضرين معنا ليزانفيتي والضيوف يجاوبوا على المواطنين. هكا نوصل معكم لنهاية المشوار في اعداد وتقديم هذا البرنامج حنان الحشيشة انور وكامل الفريق فريد شكرا ليك. نحب نقولكم في أمان الله استنوني نهار الخميس ما 9 على 10 في إعداد وتقديم هذا العنوان، عنوان في الخدمة. نحب ديما نذكر لأنه راهو متواصل البرنامج تيرة البرمجة الصيفية، نكون معكم كل ثلاث وخميس كيما العادة. تحية لكم ناس كل، وباي باي في أمان الله.
13: في الخدمة، في الخدمة.
14: ألو
15: ألو
14: في الخدمة.

0: أهلا بكم. تعقد بلدية غريندا اليوم بالتعاون مع المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات والتي انطلقت الأسبوع الماضي. ينطلق العمل اليوم بمركز الوسيط باقارب والذي سيوفر الطب الاختصاص والعيادة الطبية عن بعد في الطب النفسي، ما سيساهم أيضا في تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين حسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف. قررت نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة إيقاف التكفل بوصفات منظورية الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بداية من يوم غد على خلفية عدم تنفيذ الاتفاق المتعلق بخلاص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق لفائدة الصيدليات والذي ينتهي أجله هذا اليوم. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وذلك في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. تزامنا مع تواصل اختبارات دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا في يومها الثاني أعيد اليوم فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسير بن عمار اليوم أن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة تم إعدادها بكفاءات تونسية وسترافق طالبي التكوين منذ التسجيل وحتى تخرجهم، مشيرا إلى أن عدد المسجلين فيها بلغ 8000 طالب تكوين إلى حد الآن. تضاربت التصريحات بين واشنطن وطهران بشان عقد جولة جديدة من المحادثات حول مذكرة التفاهم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، وفيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بالمهم، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي محادثات مقررة مع الأمريكيين، وقال أن الوفد الفني الإيراني الذي سيزور قطر هذا الأسبوع هدفه متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. على الجبهة اللبنانية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارة على بلدة دير سريان في جنوب البلاد. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب غزة، كما أصيب آخرون في غارة صهيونية قرب مفترق الشيخ رضوان شبلي المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا. تونس،
3: تونس بعينينا،
1: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين جيد الفتاة، انظر إلى الشاشية في يد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: تونس بعينينا
3: تونس بعينينا
4: مع ألفة زميت.

0: قاعدة نتسلطن على موزيكا حلوة مزيانة بنينة تذكرني هكا في جو البحر وجو الصيف وجو صيف 2025 وين عشنا مع بعضنا أحلى الأجواء في برنامج مزيان برشا, برنامج قريب لقلبي وقلوبكم الحقيقة, برنامج حبيته وهذاك علاش رجع لكم من جديد, برنامج تونس بعينينا. ذكرتها الموسيقى, ذكرت الموسيقى المصاحبة ولا هذا هو تونس بعينينا. نعم هيت نزيد نذكركم في الأجواء المزيانة الحلوة.
1: تونس بعينينا,
2: تونس بعينينا.
1: تونس, تونس بعينينا,
2: بعينينا.
0: تونس بعينينا, إنعم تونس بعينينا في حصة استثنائية أنا نعتبرها حصة البداية, بداية هذا الموسم الصيفي, خليني نقول شبكة صيفية أكيد إن شاء الله تكون رايقة لكم جميع المستمعين الكرام وين ما كنتم موجودين على موجة ذات صفاق, سترافقونا مع مختلف البرامج وأحنا بدنا نرافقوكم وين ما أنتم موجودين, إن شاء الله يا ربي نفيدوكم وندللوكم ونفرهدوكم زادة, وكيف كيف اللوجو على كل ما هو ثقافة عامة كيدي راديو راهو دي ثقافة عامة, دي نتعلموا برشا حاجات, فما بالك إن كانت مرتبطة ببلادنا مرتبطة بتونس. نحكي وهنا من الجانب السياحي بالأساس في برنامج تونس بعينينا اللي تعودتوا فيه في الحقيقة في كل حصة في الصيف اللي تعديت الفارطة إنه نزوروا ولاية من الولايات ونتعرفوا على أهم معالمها السياحية والأثرية ونتعرفوا على زادة أجواءها الثقافية وحتى فروحات والعروسات والأكلة التقليدية. دونك عرفنا برشا حاجات من الموروث المادي ولا مادي وخدمنا برشا على الجانب السياحي وتقريبا مش نواصل في نفس المشوار هذية معكم. سعيدة جدا بشكون حاضرة معكم ألفا زميد في عداد وتقديم هذا البرنامج بكل حب لتونس, تونس بعينينا. هذا البرنامج اللي يتعدى كل نهار ثلاث في العادة تعودوا بالاثنين, السنة إن شاء الله يكون كل نهار ثلاث من العشرة حتى النصف نهار, اليوم حصة ثلاث 30 جوان 2026. علاش قلت استثنائية بكل مقاييس؟ استثنائية بما أنه والحصة استثنائية لأنه مازلنا ما تخانيش في جوية وهكا سي لافونغو اليوم الحصة مش تكون باش نعملوا فيها هكا طلع على تونس الكل أنوتخ فاسون. أنتم معايا زيد المستمعين راكم اليوم مش تكونوا عنصر فعل كيف ما عودتونا في تونس بعينينا انه تتكلموا وتطلبونا انه تتفاعلوا معنا, وخاصة خاصة باش نطلب منكم انه اليوم في تقريبا سؤال للتفاعل في البرنامج بالاساس واللي هو اليوم شنو الولايات اللي تحبون نزوروهم, شنو الجهات اللي تحبون نركزوا عليهم اكثر خاصة اذا كان ما خدمناش عليهم عم ناول, شنو الجهات اللي تفضلوا انه نحكيوا عليهم في برنامج تونس سبعينينا يفيدنا ويهمنا برشا, هذية نجموا تعاونونا برشا عنا أفكار وي. أما ما زلنا نستني أنتم في اقتراحاتكم شنو الأماكن اللي تحبونا نزوروها, بتات خنتم زرتوها وتحبوا تعيشونا معاكم ونعيشوا المستمعين بقية الناس تشاركوهم معاكم لذة ومتعة المكان اللي مشيتوا له, ولا تحبوا تكتشفوه أنتم زادة سمعتوا عليه وما شيتولوش وتحبوا زيدوا تكتشفوا اي سورتو مش نحاولوا نعاونوكم السنة في لي بون بلان. فوالا معناها انه نجيبوا ليد الجهة اللي نجموا يعاونوكم ويعاونونا الناس الكل انه كيفاش نجموا نعديو ان جورني مزيانة نستغلوا فيها الفرصة هذيك متاع دخولنا للبحر متاع باش نعملوا البنياد متاعنا متاع باش نفطروا باش نعملوا جو شنو السيركوي شنية حتى نحاولوا معناها نعاونوا حتى من الجانب المادي علاش لا ونعطيوكم حاجات وفرص مزيانة برشا ان شاء تكون في برنامج تونس سبعينينا. ما نحبش نطول عليكم برشا, نحب نسلم على جور بوستة في الإخراج الفني في الإخراج على الديجيتال. سوري جوهر خلنا نعملك باي باي باش نأكدلكم اللي جوهر هو اللي على الديجيتال. هاكا تشوفوني على السيت ويب الخاص بذات صفاقس على راديو سفاكس بوانتين ولا تروى دبلوفي راديو تونيزيان بوانتين تلقاو راديو سفاكس بيان سور. شوفوا محلى هيك التصوير, شوفوا محلى هيك الكاميرا وهيك الجميل متاع الصورة ونقاوتها. سينو أنور بوجلبي يونسنا في استوديو في الوقيت هذية في برنامج تونس بعينينا. فريد عبد الجواد في ستاندر وحضروا لي وركزوا لي رواح مع فريد عبد الجواد. انفيت نحبوا الناس اللي تحب تتفاعل معنا في البرنامج وانه تفيدنا شنو ما البلايس يتحبوا نزوروا لهم ميسالش كي تحكي لي على بلاصة قل لي علاش مثلا، قل لي خاطرني أنا زرتها وراو فيها وفيها وفيها، وإلا على خاطر نحب نمشي لها ولا صغار يحبوا عليها ولا شفتها في البلاصة الفلانية ولا شفتها في السوشيال ميديا اللي تعاون برشا الحقيقة. خلينا نقوله وما نكروش هذية انه السوشيال ميديا عاونت برشا باش برشا بلايص تعرف في تونس وبرشا شطوط وبرشا سورتو شطوط الفيغ هذوما معناها الحقيقه اللي ماهوش معروفين برشا ومش مستهلكين برشا، وليت الناس تفضل انها زاده تمشي لهم اقل كثافه نتاع مستافين تحب عليهم زاده كيف كيف. دونك مرحبا بالناس الكل 70 164 280 70 164 280. شكون زعما اول مكالمه باش تتصل بينا وتسجل اسمها وتقول نحب نتدخل مع ألفا في الحصه هذه وتعطيونا شنو كما قلت الأماكن اللي تحبوا نزوروها تفعلوا معنا؟ نفرح برشا برشا برشا هيت نسمع الجو هذا كل شمس وليها ظل هكا ويلتحق بنا سمير تقتق في الإخراج الفني هكا سعدي سعدين أنا اليوم بحذية أنور بحذية سمير أنور بوش قلنا باي باي دوي وألفة مصبح بكري ياخذ علي رولاب سمير تقتق وإن شاء الله يا ربي نعديو مع بعضنا كل الأجواء المزينة والسمحة مع مختلف ضيوفنا اللي شكونوا حاضرين معنا في الاستوديو بالتليفون

العشرة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم، جايينكم ين عن بعض شوية. يقولوا لي في ستاندار ما شاء الله على تليفونات ويحبوا يدخلوا ويحبوا يحكيوا معنا في برنامج تونس 70. فرحانة برشا بتفاعلاتكم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 70 164 280 أهلا وسهلا ومرحبا. كنا قلنا لكم تفاعلوا معنا في البرنامج في الحصة ما قبل البداية، نحب نعتبرها سي لا بونغود برنامج تونس 70 اللي كل مرة إن شاء الله أكيد باش يسكم الولاية من الولايات، المنطقة من المناطق. اقترحوا علينا وين تحبوا تمشي وشنو هو المناطق اللي تحبوا ننهزوكم ليهم، شنو هو الجهات، شنو هي البلايص اللي نتوما هكا تقعد لكم في البال وماذا بيكم دي تحكي عليها، ماذا بيكم ترجعوا لها. فوالا هذا هو اللي نحبوا نحكيوا عليه في برنامج تونس 70. سينا أكيد باش يكونوا بحذنا حاضرين مجموعة من الضيوف، يحضر معنا إن شاء الله بعد شوية في ركن بعينين وماليها، بعينين وماليها والتونس مالا لا والتونس اللي عنده أكثر من 40 سنة ما شاء الله خارج تونس، ولكن علاقة قوية تربطه بتونس، علاقة مزيانة برشا اللي من خلالها تخلي يمشي ويجي على تونس من غير حساب. وبالنسبة ليه هي قبل كل شيء. طيب بعد يحكينا بأكثر تفاصيل على محبته لبلاده.

لنا بالخارج ولد جهة صفاقس اللي هو دكتور في اللغة الإنجليزية, وبعد شوية نزيد نتعرفوا عليه بأكثر تفاصيل. سي ماهر البهلول شاري يحضر بحذينا وباش نحكيه معاه منظره هو على تونس, وباش نحكيه على برشا حاجات اللي تهمنا وتهم خاصة صورة تونس خارج أرض الوطن مع التوينسة, كيفاش يسوقوا للصورة هذية. احنا بطبيعة نحكيه على الجانب الإيجابي تاو, منحبش خاطر قبيلة سمعت في استوديو فما معناها جريمة صارت في بين التوينسة في بعضهم معناها في, في في في إيطاليا للأسف الشديد. دونك في غنى على نحكيه على صورة كيمن هذه الحقيقة, أنا نفضل نحكيه على الجانب خاصة السياحي, كيفاش نجمو نروجوا السياحات لبلادنا, كيفاش نجمو نحكيه على شطوتها, كيفاش نحكيه على الشمس المزيانة اللي يجيو على خاطرها بالذمة, كيفاش نعرفوا قيمة الجبال اللي عنا والصحراء وفي نفس الوقت البحر والغابات ما شاء الله على بلادنا على تونسنا. نحكيه على الشريط الساحلي اللي تبارك الله قديش فيه شطوت مزيانة محليها وبرشا عنا ما نحكيه على بلادنا. دونك أنا فرحانة برشا نكونوا حاضرين معايا ضيوفنا, كيف كيف مش نحكيه وإن شاء الله في فقرة كنوز منسية, هذه فقرة جديدة أدرجناها السنة اللي هي بعنوان كنوز منسية. شنو من الكنوز المنسية؟ نحكيه على مواقع أثرية اللي تنجم تكون في مسلك سياحي مهم برشا في كل ولاية, أما وين هي المسلك هذية وينه وهل موجود ولا مش موجود ولا يبقى فقط يقتصر على مال الجهة عفوا اللي هما يعرفوها المنطقة هذية, ولكن هل يتم حسن استغلال المناطق هذه وإلا لا؟ في هذا مش نمشي مع ضيف الحقيقة باش ياخذنا في جولة مزيانة تقريبا في تجربة 3 سنوات توا, 3 سنوات مشيو فيها كل مرة المنطقة, كل مرة الكنز من الكنوز خليني نقول المنسية, وهل منسية بالحق وإلا لا؟ نحكيه على موقع تينا الأثري, نحكيه على بربروس, نحكيه السنة على بوتري. فالزيارات هذه صارت زيارات ميدانية كانت في إطار شهر التراث ونظمتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس, وعلى هذا إن شاء الله يحضر معنا السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية سي محمد الخراد ويحكي لنا على التجربة هذه اللي انطلقت عندها 3 سنوات تو ما شاء الله, قديش ساهموا في التعريف بهالكنوز هذية وهل معناها سي وقاش منسية ولا ما زالت منسية؟ نقول الحقيقة النجم نحكم ونقول تبقى منسية إلى أن يكون ولي فيها مسلك سياحي وتمشي فيها الكيران وتوصل لها السياح ويتعداو منها وتخدم المنطقة وتخدم مال الجهة, وقتها بالحق تولي مقاش كنز منسي. نعرفش انتم معايا ولا؟ وإذا كان شكون يسمع فينا من جبنينة ويحب يحكي على بوتريا, إذا كان شكون يسمع فينا من بربروس يحب يحكي على الحنشة على ملحنشة ويحكي على بربروس كيف كيف, شكون يسمع فينا من طينا ويحب يحكي على موقع طينا الأثري؟ دونك مرحبا بالناس الكل, زادة 70 164 280 10 و24 دقيقة. بعد شوية ضيفنا يلتحق بنا, نرجع الموسيقى من جديد والمرة هذه مع فنانة تونسية خذيتنا البرشا بلايس في تونس, نسمعوا يسرى محنوش في علي بابا.

0: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة موزيكا وجو إن شاء الله في تونس سبعينينا واحدة واحدة مع بعضنا نعيش إن شاء الله الإيقاع المزيين كل نهار ثلاث من العشرة حتى النصف النهار تونس سبعينينا. قلت اليوم باش نحكيه على أكثر الحقيقة من موضوع في فقرات متعدة فقرات متنوعة. فما عنا حكاية اسمها حكاية من القلب. الحكاية المزينة من القلب هي قصة من القصص الملهمة وليه في الحقيقة ما عنديش علاقة بالحياة اليومية بقدر ما عندها علاقة بحياتنا الكل، تخص بيئتنا، تخص مناخنا، تخص الساحل متاعنا وتخص البحر متاعنا. وهنا نحكيه على السياحة البيئية وعلى هذه حكاية من القلب. بعد باش تسمعوها بأكثر تفاصيل حلوة برشا الحكاية سورتو كي نعيشوها وكي نولي ونسلطوا عليها الضوء. تو نحكيه عليها بأكثر تفاصيل مع أختنا ألفة الشيب مباشرة من ولاية المنستير. لكن نقبلها وانا في انتظار إن شاء الله ضيفي يلتحق بينا باش ناخذوا زوز تليفونات تو نبداو بيهم الحصة ومن بعد إن شاء الله في الجزء الثاني نواصلوا في دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. معانا بالتليفون حنان. عسلامة حنان. ألو به ماشي معانا حنان التليفون اللي من بعد عطوني الاسم الحقيقة. ألو ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: ألو بيك عايش
0: نهارك زين.
1: نهارك
0: أسعد ليميت لله. شكون معايا؟
1: معك هنا المحمود.
0: أيوة هي هنا. شنحويلك هنا؟ قالت لي فتحية رأي هنا. لباس هنا؟
1: لباس عايش. لباس انت يا؟
0: والله بخير الحمد لله يا ربي.
1: ونورتنا فالصبحي.
0: يعيشك ربي نورك يا هنا وإن شاء الله كونوا عند حسن ظنكم أول حاجة ونفيدوكم ونمتعوكم. هنا أحكي لي قبل كل شيء، أنت تبعت برنامج تونس بعينينا الصيف الفارطة؟
1: ايه تبعته انا ما شاركتش معنا معك.
0: اي ميسال شتي اليوم هوكا اول مشاركه معنا في البرنامج واليوم مانيال نحبكم تتفاعلوا معنا في الحصه وتبنيوا معنا على شل الحصص القادمه. صحيح عنا بلانين كما راهو نجمو نثري ونجمو نفيد ونجمو نقدموا حاجه على حاجه على شل بطلب من مستمعينا. شنو هي البلاصه اللي انت تفضلوا انه نحكيوا عليها في تونس سبعينينا ونخصوا لها حصه ونخصوا لها فقره؟
1: والله يا على مهدية معنا ولاية المهدية.
0: مهدية
1: خاصة البحر على أكثر البحورات معنا الشدود.
0: أي أي
1: شابة حب أن بحر الشابة بصفة عامة.
0: يمشوا له برشا المصطفين بحر الشابة وبرشا بحورات أخرى.
1: كل شيء نمشي
0: أي الخمارة الغضابنا
1: يعني معنا من ولاية المهدية معنا الحب إذا فهمتها.
0: تو فهمت الحكاية.
1: والله مشيت لحد اللي فات عجبني الشفار المرة ذي ما شاء الله. والله
0: أيبي
1: ما شاء الله.
0: أنت من المهدية أصيلة المهدية هنا؟
1: ايه اصلي من الجم.
0: من الجم اصلك من الجم برشا يسمعوا فينا من الجم نوجه لهم تحية. هنا والمهدية دي ما تبقى ما انت شطوط المهدية الحقيقة وبحرها ما شاء الله ما شاء الله على الزروقية وعلى الصفاء والبنة متاعك الشطوط هيكوما المزيانة الحقيقة. قلت لي على الشفار، الشفار زادة نستقربوا به الحقيقة في صفاقس
1: ولا مشينا لحد اللي فاتت ولا قعدت معنا عمنا والحق عمنا ومشينا معنا الواحد من غير ما نحكي لك انت تعرف أنا سناء أول عومة ما شاء الله. قلت إن شاء الله يقعدك يا ربي والله.
0: سي بيان دونك انت تحب نحكيو بالنسبه ليك سورتو على المهديه ونحكيو على فروحات المهديه وجوها والدوره نتاع العروس. شنو تتسمى هي الدوره نتاع العروس في وسط المهديه؟ الحزب هكا ولا حزب؟
1: نحن تو في الحمام الراجل معناه يزو بالحزب الحمام وجاي مرا واحد غادي يروحوا بيه بالحمام.
0: ايوه
1: والعروسه زادت قام لها بالسفاري وتخرج تقاها الكل معاها نساء وتقاموا الدربوكة وشيء حزب زادة مساء.
0: أين اللي حبيت نقوله؟ اللي حبيت نقوله هنا أنه ريتوا فازت الحزبة وعادت عادت الحزب في المهدية في العروسات والعروس يبدأوا يدوروا بيه ويقعد شوية في القهوة وصحيباته معاه وبعد يقفوا قدام السقيفة الكحلة. هي في حد ذاتها عندها جو معني طابع سياحي زادة عادة عادة من عادات وتقاليد الجهوي ما تنحاتش العادة هذه وتجلب الانتباه مع طريقة من احنا من صفاقس كي نمشوا للمهدية ونشوفوا وإلا من أي ولاية أخرى فما بالك السياح دونك يحبوا يكتشفوا يحبوا يفهموا وتخدم الجانب السياحي. فوالا هذا اللي حبيت نقوله.
1: ويقعد احنا تو مثلا دارنا معنا في وسط البلاد والحمام حبان الحمام القديم نتاعكم في الجم أقدم حمام
0: أي
1: كي يبدا الحزب مثلا نطريت جيران كل نقله
0: كل هذيك جوكم احتفالاتكم يعطيك صحه يا هناء
1: الطبال ولا حزب لا بتكون طاقه
0: الناس كل هذيك جونا في تونس نحبوا الجو والزهو والطرب. شكرا لك يا هناء يعطيك الصحه تشرفت برشا بمكالمتك وشكرا على الاضافه يا هناء يعيشك شكرا لك. التليفون الثاني رجع لنا به مرجع لنا احنا مش مشول للموسيقى وضيفنا بحثنا سي ماهر البهلولي ونسنا في استوديو باش نحكيوا على تجربته مش نحكيوا على حكايته المزيانه مع تونس وخارج تونس.

0: من السبعينين وحكينا على مرسول الحب وحكينا على الصوت مزيان غني لكم الغنية هذية خلطنا بيها العشر غير باع إشارة التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع من جديد تابعوا فينا على مجيدة عتسفق سوما وثما موجودين على البوند اف ام تسمعونا على ابليكاسيون غاديو سفاكس وإلا تسمعونا زادة وتابعونا سيغ سيت تشوفونا في المباشر تشوفوا محلى زينة ومحلينا رانا مزيانين على الأخر خارجين لكم في صورة تعمل 66 كيف بأحدث تقنيات استوديونا الجميل الجديد هذا المكسب الرائع إن شاء الله يا ربي نقدموا لكم فيه كان كما قلت الإضافة والفايدة والحاجة اللي تفرهتكم زادة نقدموا لكم المعلومات نسلطوا معاكم في الموسيقى في الجو شو نحبوا احنا في الراديو نحبوا نسمعوا المعلومة نحبوا نسمعوا غنية مزيانة نحبوا هكا نكونوا تخيكول بابلوس يظهر لي هكا ما كثرش من هكايا كما في برنامج تونس 70 نهزوكم ونحاوسوا بيكم وندللوكم وعلى حسابنا ما تدفعوا حد شيء بركة عدوا موجودكم من العشرة حتى النصف النهار قلت اليوم الحصة مفتوحة قلت اليوم ما عليش نزوروا مكان محدد في الحصة هذية وكأني لفون بخمير معناتها الحصة هذية بتاريخ 30 جوان مازال عنا ما شاء الله جويلية وقوت وممكن حتى شتار سبتمبر دونك نجمو نمشيو البرشة ولايات كيما مشينا عام ناول قلت المرة هذية في افتتاح الشبكة وافتتاح البرنامج نهزوكم البلايس متنوعة فضيفي قال لي انا مفضره وتتهزم الولايه يعيشك ألفة تهزم الولايه يفضلك انا قلت بكشي ما يحبوش ولا حاجه بكشي ما عينهمش في الفيزا هذيك ولا ما يحبوش ولا ما معناها هما احرار اما هاو تو نقول لكم انا زعما وي باش يهزنا ضيفي المبجل اللي فرحانه برشا يكون حاضر بيناتنا عنده اكثر من 40 سنه يعيش خارج ارض الوطن ما هو راهو أب عن جد ومعنيها في لهجته وفي كلامه في الكل ما شاء الله عليه معنيها والتونس بالفم والملا الأستاذ الجامعي بجامعة كورنيل الأمريكية الأستاذ ماهر البهلول أنسنا برشا
1: أهلا مرحبا. أهلا وسهلا شكرا بارك الله فيك ألفة أنا فرحان برشا باللقاء هذا وفرحان برشا بكل المستمعين معناها في الوطن وفي خارج الوطن
0: أنسنا برشا سيدي
1: الله ينسك يا عيشة
0: أنت أستاذ جامعي في جامعة أمريكية ومختص في العلوم في اللسانيات اللينغويستكس فتقري فيهم في لغتهم يا سي ماهر
1: صحيح انا الان قري في قسم اللغه الانجليزيه بنيويورك ومقرفين في لغتهم
0: ما تنجم تحكي شويه انجلي كومام
1: كومام اوف كورس
0: 40 سنة ولا أكثر من 40 سنة في وتقري في اللسانيات دونك حاصل وإحنا فخورين برشا الحقيقة وشرفنا وجودك بحضينا سي ماهر
1: بارك الله فيك ألفة وبارك الله فيك في إذاعة صفاق الصيف
0: يعيشك سيدي وأنسنا برشا في برنامج تونس 70
1: الله ينسك يا عيشة
0: وإحنا عندنا سوتيتخ اسمه بعينين وماليها هاو سمير تو شوفونا بعينين وماليها نحبوا ماليها تحكي على جهتها ماليها تحكي على بلادها بطريقتها هي الخاصة نسمعوا ترى
2: بعينين ماليها

0: بعينين مالها.
1: اه ايها الخضرة، انا مجنونك ولا
2: برشا برشا
1: برشا. قديش تجيب المرة في التونس؟
2: انا عادة مرة في العام، ناي ساعات مرتين في العام.
1: وتربطهم عادة ديزوكازيون معينين، مثلا مناسبة العيد ولا الفروحات ولا الصيف ولا شنو بالضبط؟
2: هو عادة اللي نحبوها احنا هي الزيتون والبحر. مالوغوزمون ديما الزيتون يجينا في فتره معناها نوفمبر قريبه لديسمبر، معناها نهايه السداسي الاول في التدريس، دونك صعيب شويه. مي من اخواتي، احنا ثلاثه اخوات بالولاد، دونك نحاولوا نكونوا غادي الماكسيموم في نوفمبر.
1: تعيشوا البرا الكلكم؟
2: احنا سته صغار، خمسه صغار يعيشوا البرا وواحده عايشه هوني.
1: ما شاء الله ما شاء الله. كيفاش تتلاقاو؟
2: صحيح، كيفاش نتلاقاو؟ نعملوا توستنا مثال عرس اختي بنتي، دونك مش نتلاقاو الناس،
1: مش تلاقاو الناس الكل. ان شاء الله كل شيء بالبركه.
2: عايشك بارك الله فيك.
1: وربي يسعدها ويهنيها البنوته. شو اسمها؟
2: نور.
1: نور، الف مبروك يا نور، ان شاء الله وربي يهنيك في فمتاعك. ومحليها انك انت هاو ديما نقولوا احنا معناها الزوج العروس ماهوش تونسي.
2: صحيح.
1: وفضلتوا نكون العرس هوني هكا ولا؟
2: صحيح.
1: وبعاداتنا وتقاليدنا ولا؟
2: صحيح.
1: شكون فما تنقيز على الحوت والوصف والفازيت الكل ولا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا نعمل كل شيء.
1: ترويج للصوره هذه
2: تاع تونس. نحب نروجوا شويه العيش. العرس التونسي معناها
1: معقول.
2: عندنا ضيوفنا جايين من ثلاث قارات، من افريقيا ومن امريكا ومن كندا. امريكا كندا
1: اي
2: ومن دبي ومن باكستان. دونك جايين من كل بقاع العالم، ونحبوا نوريهم تونس، ونحبوا نفرحوهم ونوريهم العرس التونسي. وان شاء الله كل شيء يتعدى
1: مزيان ان شاء الله.
2: مزيان
1: المجهود الله. مجهودين معناتها عندك مجهود انك انت باش يكون ان شاء الله معناتها مراسم الزفاف تكون كيما يلزم كيما برمجتوا لها، وفي نفس الوقت عندك مهمه اخرى، ولا عندكم مهمه اخرى العائله الكل، مهمه سياحيه ترويجيه لفوا. تخيل ما تعرفش يجي لتونس وعامل تراجيك الكل، ما تخيلش يجي جوست نهارين ثلاثه العرس كهو، نتخيلوا يبرمج انه يكمل لي فاكونس نتاعو هوني. مثلا
2: ضيوفنا جايين اليوم معناها مش يقعدوا في الاوتيل، والغدوه الصباح مش يمشيوا يزوروا القصر الجم
1: مثلا. مثلا به برشا ما تعامل لهم ان بلانينغ،
2: بعد غدوه اللي سهريه، بعد غدوه الاوتيل معناها ان شاء الله يكون نزول. دونك عاملين لهم برنامج
1: معناها عاملهم بسياحي ثقافي عادات تقاليد، فما الموروث المادي وفما الموروث اللامادي. أيوة، كل شيء تعمله لهم
2: احسن احسن فورميل للسياحه. معناها انك تكتشف معناها الارث التراثي والثقافي للبلاد. معناها انا ديما مع صغاري وقت نمشيو لابد نمشيو المتاحف، لابد نمشيو المعالم التاريخيه، نشوفهم. وان كل مش كون شي شط معناها. أيوة. والوتيل
1: داير هيك وقتاش تحس بروحك بالحق تتفرهد وسائح وتمشي وقت تشوف المعالم الاثريه.
2: خليني تستفيد.
1: أيوة. تستفيد في نفس الوقت.
2: أيوة. وتقارن باللي عندك انت وبالناس اللي عندها الى اخره، وترجع بصوره انه ديما اللي عندك ماذا بيك تحسنه.
1: صحيح. كيفاش انت ترى تونس هوني في مقارنه بلدان اخرى؟ ما شاء الله تجربتك ثريه. انت توا اون سو مومون لا في فتره كيما توا بعد تجربه كبيره، ومواطن مقيم بالخارج في الولايات المتحده الامريكيه ما شاء الله، معناتها قديش عندك اكثر من
2: 40 سنه؟
1: 40 سنه ما شاء الله.
2: انا بالنسبه لي تونس ديما مزيانه، وتونس ديما سمحة، وتونس ديما البلاد اللي نتفرهد فيها. صحيح عائلتي معظمها البرة، لكن نرجع لتونس وديما نحكيه على تونس وديما نحكيه بتونس، وديما أي حاجة موجودة في تونس تكون هكا يلزمها تحسين نحكيه عليها ونكتب عليها. لكن تعجبنا برشا تونس بالمقارنة لبلدان أخرى. أنا عندي واحد ولا زميل معناها أمريكي إماراتي يقول لي لو كان البلدان العربية كلهم كلهم بتجيهم مجاعة، تونس البلاد الوحيدة اللي ما تجوعش. تبارك الله، خاطر وقت السوق من الشمال للجنوب بيشوف كان الخضار، بيشوف كان الزيتون، بيشوف كان الزلوز، بيشوف كان الخل. قال لي مستحيل ثم بلد عربي كي تونس. والله شهادة، قلت له صراحة نفتخروا بها. احنا ما نعرفوهاش معناها،
1: ما تفيقش انت ساعات الحاجة قدامك ما تحسش بها. ممكن برشا كيما يحس بها غيرك اللي خارج تونس. به انت تعيش البرا، كيفاش تحكي على تونس؟
2: صحيح.
1: خاطر تونس بعينين ومالية، قلت الرا في تونس مزيانة. صحيح. تونس محليها. اما زعما شا تقول على الخضرة البرا من تونس؟
2: انا بصراحة ديما كما يقولوا صحابي جدد معناها سواء امريكان ولا اوروبيين ولا كذا، ديما نستدعيهم على اكل تونسي.
1: اي
2: ونقول لهم الأكلة هذه ما تلقاها كان في تونس، السلطة المشوية والبريك والكسكسي
1: حتى السلطة التونسية نجوفيان دو ديكوفريغ السلطة كي طلعت متاعنا الخلطة هذيك فقوس وبصل وطماطم معناها وعصر قرص وشوية تون، معناها هذيك سلطتنا ظهرت نسمع بها سلطة تونسية في مخي هكيك بلي طلعت متاعنا زادة كي السلطة المشوية.
2: صحيح بالضبط.
1: ما يكلوش كيفنا سلطة
2: نو ما يكلوش كيفنا، معناها كل سلطة تمشي لأوروبا معظم السلطة تلقاها طماطم كبير وكذا معناها مختلفة، ثم لي كومبوزونت مي بالطريقة متاعنا احنا هاكي
1: عنا سلطة هيك الكسوة المشوية ولا الخضرة هذيك ومعك عيبة سردينة في الصيف شوية مقلي عملت لهم هكا برمشت لهم
2: ألفة ديما لابد اي لابد
1: الأجانب اللي جاوا يزم تعملهم مفطيرة مزيانة بتاع حمام
2: اي صحيح
1: في الحمام تعرفش ايش نعملوا العادة في الحمام شنو طيبوا أكثر حاجة تطيب في الحمام مش غوفيزيتي نحكيو على التقليدي
2: احكي لي خاطر الحمام
1: يقول لك المحمص يقول لك معني يعمل الاكله التقليديه ما فماش شكون يعمل دوره فماش شكون يعمل محمص فماش شكون يعمل هكا معني الحاجه خفيفه كيما المقلي مبنينه برشا دونك محليهم هذوما الاكلات الخفيفه وبنينه كيما المقلي وكعيبات سردينه مع سليطتنا التونسيه بالفوم والملا هكا معناتها فهي فكره
2: هي فكره
1: تمشي توا تكمل دينا السردينه
2: المقلي والسردينه هذيك تنجم تقول مثلا عندي خويا صغير وقت ما تلقاهش وقت تلقاه عامل الجو تلقى عنده السردينه والمقلي
1: هذيك هي الجو نتاعها
2: هو في كندا معناها يبعث لي تصويره نقول له
1: لو بونور بالنسبه لي وريحه تونس اون بلوس
2: ويلوج عليها ديما
1: يلوج عليها
2: ديما حضر له انا غدوه السردينه
1: هكا فرصه هذه هكا بيا جيت تبرع عطايا سي ماهر سي ماهر شنو تحب تقول لشبابنا اللي يسمع فينا توا فما برشا منهم سورتو اللي نشوف البكالوريا تلقاه الهدف نتاعو ويحب يخرج من تونس ويقرا البرا من تونس انت ايش تحب تقول له مثالش هكا في لحظه صدق وقول اللي انت تحسه شنو نصيحتك
2: انا نشوف ديما انه الشباب نتاعنا ناقص ديما معلومات على امكانيات الدراسه خارج فرنسا والمانيا مثال امريكا الاف الجامعات اللي مفتوحه ابوابها للطلاب المتميزين مثال ولا للطلاب اللي عندهم افكار جديده ولا للطلاب اللي عندهم مهارات مثال في الرياضه
1: معني فما الفرص تقصد
2: معني فما فرص لكن ما حتى يعني نشوف من
1: العائله حتى من العائله
2: الكبيره ما مش عاملين لها وزن مش ميلوجوش عليها
1: سيستماتيكمون ألمانيا سيستماتيكمون فرنسا
2: أي
1: أمانة الغاية الحقيقة مش أنه معناتها توجيه وغيره وإنما معناتها أنت كمواطن مقيم خارج تونس تنصح أنه تونسي معناتها يكمل حياته خارج تونس ويقعد وإلا تقول له أقعد هوني في تونس وراه فما برشا حاجات مزيانة ولا ما نعرفش يعني حبيت من منظورك أنت سي ماهر اللي عندك أكثر من 40 سنة خارج أرض الوطن
2: صعيبة شوية أي. أنا ديما نقول حتى الصغار نقول لهم المساهمة معناها في تونس تكون راهي من الداخل ومن الخارج
1: أي
2: أنت وقت اللي معناها كما نقوله تبرز وتنوع وتشرف البلاد معناها هذيك كونتريبيسيون معناها هذيك إسهام لكن صعيب أنك تجي تنصح واحد باش يخرج لبرا خاطر حياته كاملة مش تتبدل وحياة صغاره مش تتبدل مش يدخل في
1: قرأوا حسابكم شوية
2: أي قرأوا حسابكم شوية أنه معظم اللي خرج وبعد التربط وتشد بالصغار وقعدوا ما نجمش يرجع قليل
1: قعدوا ما ينجمش يرجع
2: قليل اللي رجع وثم اللي رجع وعاود خرج
1: وثم اللي رجع والحمد لله احنا ديما نشوف
2: وثم اللي رجع طبعا وثم اللي رجع
1: ولكن تلقاه رجع وصغاره قعدوا البر هذا الواقع صحيح. هذا أغلب صحيح. يعني الحالات اللي احنا نشوفه فيه صحيح. هذا هو به شفت الوقت في ساعة عدى عن 4 ساعة بعد ما كملنا سي ماهر كملنا شو تحب تقول انت في كلمة على تونس توا قلت لي تونس مزيانة نشوف فيها ديما مزيانة كلمة الختام في دقيقة سي ماهر الميكرو قدامك احكي انت شوي خالجك
2: كلمة الختام أنا تونس تونس أنا ديما نقول لهم رد بالكم على الجيل الصاعد شو معناها حتى البيبي راه مستقبل تونس
1: أكيد.
2: الصغير راه مستقبل تونس اللي خذ البكالوريا راه مستقبل تونس هذاك مستقبل تونس معناها احنا مساهمين بطريقه او باخرى وبطريقه صغيره معناها في مستقبل تونس وماذا بينا مستقبل تونس يكون ديما اخضر فرحان زاهر ومتشبع معناها ماذا بينا التوانسة الكل يكونوا لبس عليهم. رحنا مش برشة 12 مليون
1: أي.
2: حكاية فارغة معناها
1: والله محلينا ومحليها تونس
2: كانت قارن بالصين ما جيوا شام تي فيلاج احنا المسافة ديما نقول لهم تونس راح يقد نيويورك نيويورك ولاية نيويورك قد بلد تونس كامل معناها ولاية نيويورك زيد تونس زيد عليها شوية لكن بصفة عامة بالموجود عنا وبطاقاتنا وبإمكانياتنا النجمو ديما نضيفوا على الموجود ويلزمنا نردوا بالنا ديما على المستقبل
1: ودوركم انتوما كتوانسة خارج على صورة تونس احنا مش نختموا للأسف شديد معناها ديما نحس هل التونسي معناتها يحس بروحه مسؤول البر على بلاده
2: أقول لك حاجة ثم برشا جمعيات بجمعيات في أوروبا تونسية معناها تونسية فرنسوية تونسية أمريكية تونسية كندية برشا جمعيات قاعدة تخدم وعندها معناها إسهامات
1: وتنور في صورة تونس كما تستحق الحقيقة احنا ما حنش نحبوا نصوروا
2: الانضمام للجمعيات هذه انا نشوفها هامة معناها فهمتني
1: زيد تشجع عليها
2: والتعامل معها هام
1: يفيد
2: انا ماذا بيا مثال تعملوا لنا حصة احنا وقت نعملوا لقاء
1: ابعثونا سنوي والله يبيركم على راسنا ولا عينينا
2: في امريكا تجينا كان اكسبريس اف ام
1: يا خويا بعثونا تو نجيو لكم عملنا شي مشكلة فيزا
2: نبعثوا لكم ان شاء الله
1: علاش لا نتلاقاو ان شاء الله غادي باذن الله 11 توا موعد موجز الاخبار وراجعين مواصلة المشوار في تونس سبعينينا شكرا لك سمير البهلول أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية عندك أكثر من 40 سنة خارج أرض الوطن ولكن ديما أتشي بتونس تحيتي ليك
2: بارك الله
1: يعيشك وأنسنا برشا
2: الله ينسك برشا

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تطلق جمعية التواصل الأجيال بصفاقس اليوم الشعاعين بجزر الكنايس، يتمثل الأول في استعادة وحماية النظم البيئية الطبيعية بهذه المحمية، ويخص المشروع الثاني مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي بها من خلال الحلول القائمة على النظم البيئية البحرية والساحلية، وفق ما أكدته للأخبار منسقة مشروع الكنايس صابرين كسكس. استبشر أهالي عقارب بانطلاق العمل اليوم بمركز الوسيط بالمعتمدية، والذي سيوفر طب الاختصاص والعيادة الطبية عن بعد في الطب النفسي، ما يساهم في مزيد تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين ويجنب معاناة التنقل إلى مراكز صحية مجاورة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و40 مليمتر، وتصل محليا إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. في العالم، تواصلت الخروقات الصهيونية للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 خلال الساعات 24 الماضية. يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم إلى قطر، حيث يتوقع عقد اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع، وسط تصريحات متباينة بين البلدين مع حديث واشنطن عن اجتماعات رفيعة المستوى، مقابل إشارة طهران إلى مناقشات فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة. أظهرت حركة الملاحة في مضيق هرمز بوادر انتعاش للمرة الأولى منذ الهجمة الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات على عودة الثقة تدريجيا لدى شركات الشحن ومالكي الناقلات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه المنجي الشريف زوج سوسن اللحياني، والد نور عمر وأخ رشيدة السيدة والمرحوم رشيد والمرحوم لحبيب. تقبل تعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع التقى بحي لحبيب. تغمد الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس بعينينا.
2: بعينينا.
1: بعينينا.

11:14 التوقيت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد معنا في تونس بعينينا موزيكا موزيكا. في الحقيقة سمعنا بعد 11 ست الحبايب يهديها ضيفي اللي كان بحذية في الأستوديو. سعيدة جدا بأنه كان بحذينا الأستاذ ماهر البهلول, أستاذ جامعي في جامعة كورنيل الأمريكية وعنده أكثر من 40 سنة خارج أرض الوطن, وجا ونورنا وحكيلنا على تونس من منظاره هو, وحكيلنا حتى على مناسبة العائلية اللي تخص زفيف بنته اللي مش يكونوا فيها ضيوف من 3 قارات. تخيلوا انتوما دونك فما مراوحة بين العادات والتقاليد للعرس التونسي والصفاقسي تحديدا, وبين زادة حتى الجولات السياحية اللي باش تكون في تونس, وبدايتها باش تكون بالجم غدوة. يحب يهدي الغنية غنية ست الحبيب يا حبيبة للحبيبة أم حبيبة, واضح حبيبة داود. دونك الحبيبة ربي فضل لك وليداتك الكل, عندك 5 صغيرات خارج أرض الوطن, وصغير منهم صغير بركة السادس ولي بحذيك, إن شاء الله يا ربي ديما منورينك وديما محاطة بيهم وربي يحفظهم لك, وبطول عمرك أنت الحبيبة. وهذه ديديكاس من عند ولدك ماهر البهلول, يحبك برشا واختار الغنية هذه سبيسيال مولي كنتي. احنا باش نمشيو لضيوفنا تبعا. الحقيقة بعد شوية يكون معنا سيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس في إطار روبريك كنوز منسية, باش نحكيو على كنوز مزيانة برشا اللي تعتبر مازالت منسية بما أنه ما فيهاش مسلك سياحي لحد الآن. القائم الذات اللي تمشي عليه وتجي الكيران, أنا هذه قناعتنا في بالي, باش تكون بلاصة دخل فلوس, بلاصة أماليها يسكنوا غادي نجموا يخدموا, تنجم تحرك الدورة الاقتصادية, هذا زادة مهم برشا هي تنجم تفيدنا به. لكن أنا ما نحبش نخلط الأمور إذا كان عن

0: السم الصيفي اللي حقيقة بديت شتو توا هي بديت بكري شوية عندها مدينة
1: نحكيوا هنا على الحجز المبكر.
0: أيوة اللي مش نحكيوا عليه احنا توا يا جماعة تسمع فينا برنامج تونس سبعينينا ما كنت حابوا تعملوا دورة. احنا شوف مريم قناعتنا في البرنامج هو انه باهي نتعرفوا على بلادنا ونمشوا لنزلنا ونتمتعوا بالشريط الساحلي متاعنا توا في الصيف، نجموا نمشوا في الشتاء نمشوا للسياحة الصحراوية، نتوجهوا للشمال الغربي للجنوب نتمتعوا، ولكن زاد قناعتنا انه تونسي اللي ما يخلطش راهو ينجم يتمتع ببلاده حتى في نهار ويروح.
1: صحيح
0: ينجم يعمل بلانيك يعدي فيه جورني ويرجع، معناها نسهلوها تسهيل للمواطن التونسي وقت اللي تصعب عليه برشا، خاطر نحب ولا نكرو ديما المواطن التونسي بالنسبه للمواطن والنزول ديما نحسوا العائله التونسيه تكون مظلومه الحقيقه قدام الحجز نتاع خليني نقول ان الاجانب للأسف شديد.
1: إيجا نقول لك
0: صحيح ولا هذا
1: صحيح ومش صحيح
0: كيفاش
1: بالنسبة للتونسي مشكلتنا احنا ديما نبرمجوا آخر لحظة.
0: صحيح
1: هذه هي حاجة لازم نكون مقتنعين بها.
0: توا 11 و4 دراج هكا ولا
1: اي
0: شنو فطورك اليوم واش نحصلها باش ندافع على التونسي انا توا
1: خرمي
0: يا كتب العمل شنو فطورك اليوم برمجتو؟
1: لا التو ما برمجت
0: نزلنا فلا دونك احسن مثال يعني احنا صحيح في طبعنا التونسي ديما الاخر لحظة صعيب باش يجي يبرمج على بكري برشا، يقول لك حتى نعيش حتى نقرب حتى تكون عندي حتى الامور الماديه عندها دور.
1: نحب نحكي أي. احنا كجامعه تونسيه لوكاله الاسفار اللي تنطوي تحتها فوق 1060 وكاله اسفار، واذا نحكيو على مستوى تونس كامله واذا نحبوا نحكيو على مستوى الجهوي 98 وكاله أسفار بين سيدي بوزيد والقاسرين اللي فيها 87 وكالة أسفار في صفاقس، معناها فما قدرة تنافسية كبيرة.
0: قديه في صفاقس
1: 87
0: وكالة أسفار
1: نحكيو على وكالة الأسفار من غير لي سكرسال معناها الفروع.
0: أي هاي أي في بالي
1: يعني نحكيو على قدرة تنافسية كبيرة يعني على عرض أكثر من الطلب هكا ولا، معناها النجم نحكيو هنا على أسعار نجم تكون مناسبة وتفاضلية للمستهلك التونسي، خاصة اللي احنا الحجز المبكر بدأ من شهر مارس راه يعني فما 40% فما 35% يعني فما كانت أسعار مناسبة. ما نجيوش احنا توا كما انت قلت لي ما بديش توا
0: أي
1: فهمت مش نجي انا في شهر جوان 30 جوان كسيي صغاري نجحوا الحمد لله يا ربي نبارك للناس الكل
0: سيي كونسنتري
1: اللي صغارهم نجحوا الكل فهمت أي. وان شاء الله بالتوفيق البكالوريا دورة التدارك ان شاء الله ربي نجحهم الكل، معناها باش نجيو نبرمجوا لعباد ما زالت ما برمجت زيادة راه نجي لاست مينوت ولا اخر لحظة نحب حجز راهو ماهوش باش يكون نفس السعر، راهو تنجم تكون مليون ديفيرونس، معناها نحكيو على معناها 50 60 دينار في الليله نجم تكون فرق مع بالطبيعة حسب المدخل الدخل نتاع كل تونسي.
0: التونسي يقول لك زيد حتى انا نشوف لي ريتور نشوف الفيدباك نتاع الناس اللي مشيت باش نطمن زعما النزل اذا كي نحصل فيه انا. هل لاجونس دو فواياج تتعاون بالفعل معناتها المواطن تعاون الحريف نتاعها على حسن الاختيار باش انتم بيتكم يظهر لي ما يساعدكمش ان تقول انا معناها الحريف متاعي تدمر مني ما نصحتوش بصحيح بعد مشال نزل ما لقاش كيما يلزم.
1: لا شوف احنا صحيح كنحكي كوجهة نظري أي. ولا كجامعة احنا نحاولوا ديما كيما نضمنوا حق الحريف نضمنوا حق وكيل الأسفار معناه
0: أي.
1: بالنسبة للحريف ما تنجمش تجي هو القدرة الشرائية متاع نقوله 500 دينار جيت تقدم له فندق سعره يعمل مليون و200 مثلا بالطبيعة إذا كان هو
0: لا هو مش يقول لك حسب يطمح. الجي أكيد أما لا أنا اللي حبيت نقوله لهنا
1: أي.
0: الناس اللي تقول لك ما أنت على الأرلي بوكينج على الحجز المسبق أو المبكر يقول لك أنا شكون قال اللي نزل هذي السنة سيرفيس وبي خطر أحنا هذه كلمة وتتقال ساعات يقول لك نزل هذي مشيت له قلت عم ناول سيرفيس معين مشيت له سنة لعلاقة
1: أختي ألفا نقول لك
0: موجودة هذه ولا
1: هو موجود أما راه والله الفنادقة حتى بالإكس خبرتي أنا الخاصة النجم يكون الشهر هذا وجمعة هذه عامل سيرفيس طاير يعني سبحان الله بدل شيف بدو كويزين تبدل ديريكتور هما دي زانسيدون يسيروا يتبدل الحال
0: انا عندي طرفه قويه برشا
1: بالحق معناها الخدمات كلها تتبدل واللي تصير لنا ديما معناها
0: هذا علاش
1: بالنسبه

0: بتحب تاخذ حاجة ممتازة، هنا نقول باش تنجم تلقى الغرفة متاعك السمحة اللي انت تحبها، يقول لك قبلاوية ويقول لك نحبها في سم في ماء اي كل شيء، احجز على بكري وحاول انك حتى تختار وكالة الاسفار اللي هي تنطوي تحت سقف الجامعة، لانه هذا يضمن لك حقك انت كحريف ويضمن زادة حق وكالة الاسفار، لان الجامعة في تونس صحيح موجودة باش تساعد معنا وكالات الأسفار هي لمصلحتهم، أما حتى الحريف راي زادة حتى هو يلقى حقه، معناها مش تمشي لشركة خدمات وتحب أنت بعد تجي تقول لا أنا راني صار فيهم ما صار فيهم بعد هذية.
1: كيفاش يفرق المواطن؟ منين يعرف هو اللي تنطوي تحت الجامعة؟
0: احنا وكالات الأسفار اللي تنطوي تحت الجامعة عندهم لوجو فتاف
1: فتاف اللي هي
0: أديرون فتاف تلقاه لسق يا مع الفيترين، مش تلقاه في
1: الجامعة الوطنية لوكالة الأسفار.
0: أيوة كيف نحكيه هكاية، راهو مانيش نشجع معناها باش ننفي حق معناها الشركة معناها جامعات المهنية الأخرى، لا، أما احنا كجامعة نخدمه ديما على حماية المستهلك ووكيل الأسفار زوز معناها بصفة متوازية. ومعناها شحبيت نقول انه انت قلت لي كيفاش يعرف به، هو راهو ينجم كيما يجينا لينا احنا باش يعرف كاهو وكالة الاسفار، كيما ينجم يتصل بالمندوبات ديات الجهويه اللي هما عندهم معناها عندهم الليستات اللي انا هذه وكالة اسفار هذه مش وكالة اسفار، ينجم هذه يعرفها شركة خدمات والا حتى صفحة اللي هي موازية اللي تخدم خدمة وكيل الاسفار.
1: لي باج سبونسوريزي اللي قاعدين يطلعوا لنا يسفينك تقول اوتيل تو سي في فينك تبربش انت دخلت على سيت معين باش تريزيرفي مثلا ولا تشوف اسعار سي ولي ويتيح عليك لي باج سبونسوريزي نتاع النزول وتلقى انت لي بروموسيون جوسكا كذا حصيلو تلقى برشا حديث وبعد تلقى بالكتيبه بالصغيرون معناتها البرشا حاجات. وهل معناتها هذوما يتبعوكم ما يتبعوكم؟
0: احنا هذيكم ما يتبعوناش بالعكس، احنا يهددوا خدمتنا ونشاطنا، معناها بالعكس قاعدين احنا تشوهدنا في سمعتنا برشا، معناها احنا كوكالات اسفار احنا مقنانين نطوي تحت وزارة السياحة، يعني كما نقولوا الواحد عنده واجبات عليه كما يقدم في خدمات كيف كيف، بينما اللي يعمل باج وسبونسوريزي ما عنده حد شيء، داخل من ربح خرج من الخسارة، أعطيه كيفاش بأكثر كليون يحجز عن طريقه، أما بعد حجز القام القاش الحريف شوف أنت هنا باش يلقى حقه ولا
1: يلقى حقه ولا ما يلقاش حقه جيستومو، هذا هو دونك ماذا بيه معناتها تتجاهل معناها المواطن.
0: احنا نحاولوا هنا نوعيو معناها الحرفاء، حاول أعرف منين باش تشري، ما جينيش نقول لك امشي لوكالة معينة أخرى، أما حاول أو قدامك المندوبية متاع السياحة نجم هي تقول لك هذا مقنن هذا مش مقنن هذا أنت ويتحت سلطي ولا
1: هذا اللي حابين نقوله اللي حابين نأكدوا عليه باش تلقاو حقوقكم لو فما إشكال معين. هذه الأولى. الثانية، التوينسة أكثر وجهة تقريبا السنة حسب الأرقام، شو الأرقام اللي عندك وجهة التوينسة؟
0: والله أنا بالنسبة لي أرقام توا ما عنديش، أما الوجهات المعهودة جربة جرجيس بنزرت عندك حمامات سوسة ديما هيك الشريط الساحلي هذيك العبيد كل اللي تحب قرابي، وخاصة راهو الحرفات لوج على الحاجة اللي هي رخيصة وفي المتناول، خاصة اللي متفكر روحه آخر لحظة فهمت،
1: خاصة
0: وماذا بيهم القرابي فهمت أكثر حاجة يتقى ما يبعدش، وإلا اللي مبرمج على بكري نختار الوجهات متاعو كجربة عين دراهم تبرقة معناها يحبوا الحقيقة.
1: يعني فما الناس اللي تتنوع تحب سنة مشيت لبلاسة عام جاي تمشي لبلاسة أخرى وتنوع في الوجهة متاعها وتتعرف زيادة على شطوط أخرى وتتعرف
0: من نسيوش زيادة
1: أخرى بيانسوا.
0: الحقيقة احنا في صفاقس قرقنا قاعدة من العام العام بالحق معناها الحجوزات الفندقية اللي فيها ولا حتى كوجهة هي سياحية قاعدة تتميز كل سنة تزداد معناها كوجهة سياحية مميزة،
1: خاصة لي ميزون دوت زاد الحقيقة معناتها اللي قاعدين
0: نقول زاد دور الضيافة زاد العبيد قاعدة تتجه لدور الضيافة راهي بصفة كبيرة وهذا يشجع عليه زاد علاش لا خطر
1: ما شاء الله كل صائفة نكتشفوا معناتها دور ضيافة جدد
0: لاحظ ان التوانسة يحبوا يخدموا يحبوا يظهروا معناها كمنتوج انت تقليدي فيك الجهة اللي هو موجود فيها يحاول يخرج منها دور ضيافة متميز اللي هو ينجم يستقطب به كما التونسي كما الأجنبي راه
1: معقول باهي برشا دونك تنجموا حتى قرقنا تكون كوجهة علاش كما فما الناس اللي راهو تنجم تمشي حد حد سيدي يوسف وترجع راهو احنا نتوجه للناس الكل وراك تنجم تمشي فينالمون وتطلع في الباتو وتتفرد وتعمل كعيبات حوت غادي وكعيبات جلاس وتروح كيما تنجم تمشي لدور ضيافة وإلا نزل من النزل وتتفرهد غاديك وتلقى الملاذ نتاعك من نواحي الكل في جزيرة زادة قرقنا الوجهة السياحية خاصة في الصيف ما شاء الله معناتها تعزز بالسكان وسواء
0: نواحي
1: هذيك هي هذيك هي يعطيك الصحة مريم عندك إضافة تحب تقولها للسيدة المستمعين
0: والله نحب نشكرك أنت
1: عفو أنسني برشا
0: نحب نقول نخدمه على احنا كجامعة نخدمه على صفاقس وعلى غير صفاقس نحب نقول كل السلطات الجهوية ولا حتى المندوبيات نحاولوا احنا نشاركم بعضنا باش حتى كصفاقس وجهة سياحية تولي بامتياز
1: ان شاء الله
0: هي. حب ندعي زيدا الناس حاولوا اعرفوا صفاقس راهي عندها موروث ثقافي وسياحي
1: مهم
0: كبير
1: مهم برشا
0: مهم جدا وان شاء الله نتعاونوا كلنا باش نحاولوا تكون كوجهه سياحيه
1: هو بعد شوي باش يكون معنا سي محمد الخرات سيد مدوب جاول شؤون ثقافيه باش نحكيوا جوستومون على كنوز منسيه خليني نقول عليها اللي مشيت لها المندوبيه الجاول شؤون ثقافيه وصاروا فيها دي زيفينمون نحبوا نحكيوا عليهم باكثر تفاصيل ونشوفوا ان شاء الله بروشينمون زعما فهم شي حاجه ليهم ينجمش يكون فما مسلك سياحي هنا زاد دور حتى وكالة الأسفار الرحلات السياحية اللي تجي من الأجانب معناها بالأجانب وتتعدى بالسيركوي هذايا
0: احنا نحبوها ما عادش تتعدى نحبوا ياخذوا من صفاقس نهار ونهارين وثلاثة على خاطر راهي
1: ياريت
0: فيها موروث ثقافي وسياحي مهم جدا بالحق معناها راهي صفاقس
1: اللي قاعدين تخدموا عليه هذا
0: ان شاء الله احنا عندنا ان شاء الله في برامج ان شاء الله في برامجنا في المستقبل ان شاء الله احنا مونديم تاعنا 4 سنين ان شاء الله من لي بلون داكسيون تاعنا المهمه اللي احنا صفاقس وجهه سياحيه بامتياز وخاصه قرقنا نحبوا نرجعوا الحياه والنشاط زيد ببحر في صفاقس
1: يا ريت يا الكورنيش هذا
0: ايوه عندنا ان شاء الله ليالي الكورنيش اللي هي مش تكون في 28 جويلية يعني الواحد أوت نحب ندعو الناس الكل باش تجي وتحضر وشوفوا
1: أكيد إن شاء الله مش كلنا عودة الموضوع هذا باش نحكي عليه بأكثر تفاصيل وقتها وحتى في برنامج تونس 70 وبقية برامج إذاعة صفاقس نشكرك برشا مدام مريم البحري الكاتبة العامة الجامعة الجهوية اللي وكالة الأسفار تحية سي وليد الزيدي اللي نسقنا لقاء زاد كيف كيف شكرا لكم الكل كل الأعضاء وإن شاء الله يا ربي أنتم ربي يعينكم وإن شاء الله المواطن يلقى الملاذ نتاعه ويلقى ان شاء الله على قد قدرته وكي صيف يروح فرحان سيختو بعد المصروف اللي باش يصرفوا نمشيو للموسيقى وراجعين مواصلين المشوار حتى النصف النهار في تونس.

0: احكيوا عليها.
1: غني على بلدي وخضرتها، زارتها الناس وعشقتها.
0: احكيوا عليها،
2: احكيوا عليها برشا كلام مزيان، احكيوا عليها من القلب. هذه تونس، تونس العزيزة، تونس الغالية، تونس بالفم والملاء. اللي نحكيه على تونس من قلبنا، ربي يحضننا بلادنا إن شاء الله يا ربي، وكل الخير هذا اللي نتمناه لنا والأجيال القادمة الكل. 11:35 دقيقة باش نحكيه في روبريك كنوز منسية، وبعد نخدمه بتليفوناتكم أكيد اللي تخلطنا على 70-164-280. برنامج تونس بعينينا كل نهار ثلاث مع ألفا زميت من 10 حتى النصف النهار، يلتحق بينا سيد المندوب الجهة والشؤون الثقافية بيسفاقس اللي اختفناه حتى هو في من اجتماع. نستسمحوك سي محمد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بي. كلها مرحبا
2: سيد المندوب، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: ربي يفضلك
2: يعيشك،
3: إن شاء الله نهاركم طيب، وشكرا لك على الاستضافة ولكل المستمعين.
2: العفو يا سيدي. احنا الحقيقة هي كانت قبيلة ضيفتي معايا سيدة مريم البحري عن جامعة وكالة الأسفار، وحكينا على السيركوي، وحكينا على انه صفاقس من المفروض يجيوا فيها الرحلات ويقعدوا لهنا، مش يتعداوا دو باساج اصلا، يعني يقعدوا نهارين وثلاثة هوني. الرحلات السياحية اللي من برا، وتجيوا تتعرف على مسالكنا وتتعرف على مناطقنا الأثرية وعلى كنوزنا. كنوزنا المنسية هي فقرة كنوز منسية نحكيه فيها، نخصه فيها الحقيقة في كل حصة منطقة من المناطق شنية الكنوز المنسية اللي فيها اللي تعتبر منسية. خليني نقول عليش على خاطر نقوله ما فيهش المسالك السياحية المعتمدة المضبوطة اللي لازم يكون موجودة يعني بصفة دورية وجيوا عليها الناس وتمشي. فسي محمد انتوما كتجربة الحقيقة مزيانة عملتوها تو 3 سنوات تقريبا، هي تجربة المواقع الأثرية اللي مشيتوا لها تقريبا 3 سنوات تو بديتوا بموقعتين الأثري هكا ولا؟
3: أي شكرا لك على الفقرة هذه. احنا ما نقولوش منسية، بالعكس احنا تونس كلها شبرا شبرا، ما احناش نسيناها وما ننساوهاش
2: اكيد،
3: ومحفورة في القلب والذكرى. لكن احنا نحيو ونعودوا
2: صعيبه شويه الكلمه، صعيبه شويه، هي مواقع راسي سي محمد.
3: هو احنا عندنا تعرف دي بلادنا فيها العديد من المواقع الاثريه، فيها من العديد من الاثار منتشره في كامل ربوع ولايه تونس. نحن في صفاقس من بين الولايات اللي فيها العديد من المواقع الاثريه، ومن خلال التظاهرات شهر التراث اللي تنتظم كل سنه من 18 ابريل 18 ماي على كامل الجمهوريه، احنا كجهه صفاقس ارتئينا في السنوات الاخيره هذه بالشراكه مع تفقديه التراث الساحل الجنوبي انه نقوم بانشطه واحتفالات في مواقع اثريه كيف لتهيئتها ومعناتها ونذكروا بها ونعرفوا بها اكثر ولتنميه المواقع هذه. نسلطوا عليها الضوء بالطبيعة في نشاطات خصوصية للمناطق هذه. كانت عندنا تجربة سنوات الفارتة، بدينا بالموقع الأثري بيتينا اللي هو بحث الشنار والمنارة بيتينا. موقع أثري جدا، ومن عملتها من وقتها شهد الموقع هذا العديد من السيارات كان من داخلية وإلا خارجية. ثم السنة اللي بعدها تعدينا الموقع الأثري أكولا ب اسمه باراليس الرقة في الحنشة.
2: اي عمي
3: اي موقع جميل، والموقع هذا كيف شهد هو اصلا زاد حركية كبيرة، وعرفته برشا ناس حتى من المناطق المجاورة نتاعو تعرفت عليه وعرفته. كيف سنا هما يعطيه مساحة كبادرة محلية معتمدية الحنشة بكل مكوناتها، دار ثقافة و مجتمع المحلي في الحنشة، عودوا أحياء وذكر الذكرى هذه في شهر التراث، وعودوا عملوا تظاهرة كبيرة برشا، وكان شهد أقبال كبير جدا جدا. اسمنا خذينا الموقع الأثري أكولا بطرية في معتمدية جبنيانة، كيف هو موقع جاي على البحر، موقع زادة جميل، كل موقع عنده تاريخه، عنده زادة خصوصياته. نحاولوا من خلال النشاط نتاعنا نعرفوا حتى بالعادات والتقاليد في إطار التراث المادي ولا مادي في المنطقة هذيك، لمزيد تسليط الضوء عليه الفضاء هذاك ولا الموقع هذاك، تعرف به أكثر على مستوى الجهة والمنطقة نتاعه وحتى على مستوى الخارج. كيف كيف هذايا في زاد رؤيه تشاركيه مع مندوبيه السياحه زاد كيف كيف انه يكون المواقع هذوما اللي ما لا يدرجوا في المستقبل في اطار المسلك السياحي. ونحن كي نقولوا توا صفاقس راهو نجم نكونوا عندنا مسلك سياحي اثري بحري يعني
2: ياريت ياريت
3: اي
2: واحنا جايين
3: بس خيره نتعداو للشغل المحرس يونغا ثم نتعداو المصر وسط المدينه لهنا وعندنا البلاد العربي نتاعنا ثم نتعداو لجبنينه نلقاو فيها بطريه ثم نرجعوا للحنشه نلقاو براروس الرقه وقت نجمو نمشيو للجم. هذا بالطبيعه اذا كنت بدنا نعملوا سياحه بحريه ونمشيو القرقنه ونلقاو فيها برج احصار ايضا.
2: اي هذا وقتاش ينجم يصير؟ كيفاش ينجم يصير؟ شنو يلزمو سي محمد؟
3: هو راه في المحاولات نتاعنا احنا تعرف انت المواقع الاثريه هي تخضع لوزاره الاشراف مع وكاله التراث ووكاله احياء التراث والفنون الثقافيه ساعين كوزاره للاهتمام بالمواقع هذه للحفاظ عليها لتنميتها. فما مواقع قاعده تشهد اشغال نتاع تهيئه وفيها نظام كامل بطبيعة يلزم فما مقاومات أولية اللي باش يدرج المواقع هذه وتكون تحت حراسة وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تدخل عندها في التركوين بتاعها باش نجموا يدرجوا العموم. حتى ما نجموش تدخل الموقع إلا وتكون مؤمن ويكون زاد محمي باش نجموا هكاك نحافظوا على التراث نتاعنا.
2: هو معقول ونستنى وما تحس طويلة شوية الحقيقة على صفاقس تستحق أكثر من هكا الحقيقة في الجانب السياحي بصراحة نحس ديما مظلومة صفاقس في الجانب هذية معناتها تقريبا للأعمال الاقتصاد تمشي تلقى نزول ما شاء الله لكن كسياح سياح يجيوا لهنا باش يسكنوا ولا باش تبدأ رحلة كبيرة ويتعدوا من هوني ويقعدوا هوني أيامات مهم برشا هذا معناتها وقتاش مش يتم الاستغلال متاع المسالك السياحية هذية وخاصة في الأثناء الحفاظ عليها زادة. هذا هو به سيد المندوب
3: إن شاء الله والله تضافر الجهود الكل إن شاء الله راه ما صعيب حتى شيء على
2: هذا ايش حبيت نقول
3: على ليش لا معناتها لما لا يكونوا هالحويج هذه طبيعة نفكروا فيها الكل إن شاء الله تكون مدرجة في المسلك ويكون عندنا مسلك سياحي في سياقة على المواقع الأثرية بحاجة.
2: هو فما الحقيقة بعض المسالك كما مسلك المدينة العربي مثلا موجود به برشا أما ديما غير كافي معناتها نتخيلوا احنا المسلك يبدأ كما قلت سيتك من جزر الكنيس وانت متعدي وتعمل بعدين قهوتك في يونغا معناتها في المحرس دونك تحرك المنطقة غادي وبعد كي توصل للسنتر فيل بلاد العربي دونك يصير الفطور غاد مش تخدم لي ريستوران باش يقضيو من غادي حاجات تقليدية يكتشفوا البلاد ومن بعد يكملوا رحلتهم راهي باهية محليها محليها
3: يعمل رحلة الجزيرة قرقنا
2: اي
3: وفما برشا يعني الحلم
2: متاحة نهارين وثلاثة
3: ان شاء الله بحول الله تخدم عليها الأطراف الكل ان شاء الله تكون موجودة
2: نهارين وثلاثة ينجموا يكونوا موجودين معناتها في الرحلات ينجموا يكونوا موجودين وفيهم بلانينج مزيان يعمل الكيف في مسالك سياحية إن شاء الله يا ربي تحقق على أرض الواقع لجهة صفاقس. كنا حكينا معاك سيد المندوب الجاوي للشؤون الثقافية شكرا لك نسنا برشا يعطيك الصحة ومرة جاية تجي بحثين للاستوديو إن شاء الله
3: ونحكيو
2: بأكثر تفاصيل يعيشك سي محمد.
3: شكرا.
2: سي محمد الخرات شكرا ليك تحياتي ليك هكا نكون ختمنا فقرة كنوز منسية احنا معاكم مازلنا مواصلين مشوار حتى النصف النهار نمشيو للموسيقى وليقعات

0: تونس سبعينين إن شاء الله معكم حتى النصف النهار تقريبا دريجين من الزمن مازالوا معنا انطلاقا إن شاء الله من الجمعة جاية كيف العادة نعاودناكم برنامج اللي كل مرة نزور ولاية من الولايات ونعرفوكم إن شاء الله بأهم مناطقها السياحية وبعاداتها بتقاليدها زادة مهم برشا هذية. قبل هذية نرجع البليغ الوفاية اللي كنت قدمته قبيلة شوية يخص المرحوم المنجي الشريف. اليوم التعزية تكون بجامعة توقع بحي الحبيب إثر صلاة العصر مش صلاة الظهر. إذن إثر صلاة العصر تكون التعزية الخاصة بالمرحوم المنجي الشريف ربي يرحمه. احنا ناخذ تليفوناتنا في برنامج تونس سبعينينا. أهلا وسهلا. ألو.
1: ألو
0: مرحبا.
1: ألو ألو عسلامة.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا. حنين معايا.
1: أنوار
0: مرحبا. أشرقت الأنوار يا أنوار.
1: يعيشك
0: ما غير ما نشر كتبت الأنوار ديجا مش أنوار. مرحبا يعيشك. مرحبا نسنا برشا.
1: يعيشك وبيك أنت محلاك ومحلى صوتك
0: ويعيشك حليك
1: ليات الفاقص منسيني برشا ديما نفيق من النوم حلي ذات تفاقص.
0: يعطيك صحة يا لله. إن شاء الله ديما احنا عند حسن الظن يا أنوار. أيوة أنوار قل لي شنو هي البلاصة اللي تحب نمشيولها تحب نزوروها في تونس سبعينينا إن شاء الله انطلاقة من الأسبوع القادم شنو تحب تفضل مثلا؟
1: والله كي تفاقص عاد بلادنا لفتة لتفاقص.
0: أيوة ديجا بديت اليوم اللفتة كي حكينا على الكنوز المنسية في صفاقس. كي ضيفنا كان من صفاقس الحقيقة معناتها الانطلاقة تقريبا هكا اللي كنحاولنا تكون مشاعة لتونس الكل. سينو
1: ينصفوا زادة بحر منصور والله ليهونا راو محلي بحرنا قد ما نمشي البحورات ونمشي بحورات الكل ريحة بحرنا ونكهة بحرنا ما ثماش حتى في بحر. بالله يا ألفة هكا نطلب هكا ينظفوه يجيبوه أي حاجة معناها في البحر في البحر ينظفوه والله نتمنى إن نتمنى.
0: أنت تحكي على الشط معناها
1: أي
0: ويلو لي صالح معناها غادي في الشط
1: وين المشروع الجديد اللي عملوه زيدا ترفيهي محلي زيدا نسجعوا زيدا أولاد بلادنا
0: يعطيهم الصحة. مهم برشا تكون نظيف الشط بطبيعة وعاد كبيرة طو شاء الله مارجين سيدي منصور كيف كيف وطو نلقاو أجواء مزيانة وهكا حتى ليزوكازيون بهين وإحنا راو يدخل في الأجواء الدورية معناها تنظيف معاه هذية وخاصة صيفة ولكن زيدا حتى مع المناسبات مهم برشا نتخيل إن شاء الله يا ربي. بي أنوار سينو إذا كان تو حكيت على صفاقس ويعطيك الصحة أنت على حب الانتماء وحكيت على الحاجة القريبة شنية الولاية الأخرى اللي تحب نحكي عليها في قادم الأيام في تونس بعينينا شنية البلاصة حتى مش كان ولاية جهة من الجهات يعني تحديدا.
1: أنا والله من محبين مستير
0: أي.
1: عندي ذكرى في مستير محلاها ونحبها كبلاد هفتة بلاد ناسها محليهم معناها نحب انك نحب نتفرهد انا وليداتي
0: المنستير باهي لله
1: محليها حتى ناسها كرماء وطيبين ومنها الخير معناها حتى كي نمشيوا للوتلة غادي
0: أي.
1: حقي رحبوا بينا
0: من المحطين. يعطيك صحة يعطيك صحة يا أنوار شكرا ليك وإن شاء الله ندرجوها أكيد ولاية المنستير داير عمليه والممشيناش المنستير مشينا السوسة مشينا برشا ولاية أخرين تاو نذكرهم إن شاء الله ما المنستير بالذات مازالت دوك أكيد تاو نخصولها إن شاء الله حصة. شكرا ليك أنوار يعطيك صحة. ناخد تليفوني من بعد. ألو ألو عسلمة
2: عسلمة
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: حالك اختي غلطة.
0: مرحبا بيك شكون معنا؟
2: حنين معك.
0: ايوه حنين اهلا وسهلا حنين مرحبا.
2: عايش
0: انسني برشا حنين.
2: عايش
0: ايوه حنين شنو البلاصه اللي تحب نمشيولها لله ولا مشيت لها انت وتعجبك وتحب تهز ليها الساده المستمعين؟
2: القروين بالطبيعه. القروين
0: اي شوف حنين القروين خدمنا عمني والحصة بالحق معنية من احلى وانجح الحصص حصة القروين وكان ضيفنا وقت الفنان توسي زين الحديد اصيل الجهة وبرشا ضيوف اخرين وقديش محليها الحصة هيك نتذكرها ونتذكر كل ضيوفها وكل فقرة خدمنا عليها القيروين
2: اي
0: سيدي صاحبي وفيها الفستقيات وفيها برشا حاجات مزيانه والزربيه أي ما للأسف صوتك صوت ما وش واضح يا حنين، اعتذر منك سامحني صوتي يقص برشا. ناخذ تليفوني من بعد.
3: أهلا وسهلا.
0: مع سليمة، مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يرددها قلبي ويدعو لها فمي. تحية ليك ألفا.
0: يعيشك يعيشك، مرحبا بيك. شكرا معانا.
3: تحية ليك كل الفريق العامل معاك.
0: يعيشك سيدي
3: اللي هزت علي التليفون.
0: شكرا معايا
3: على أخلاقها السمحة. صوتها مش صوت غالية، من عرفش صوتها عرفتاش.
0: تحية لزميلتنا فتحية، مرحبا. شكرا معانا بربي.
3: تحية
0: يفضلك معك. شكرا عم صالح بولا. يا عم صالح ما عرفتكش على خاطرني، نحب الاسم هنا. الحمد لله بخير سي عم صالح، لباس.
3: تحية لكم والبرمجة ان شاء الله مبروك عليكم.
0: يعيشك سيدي
3: وان شاء الله بالنجاحات، ان شاء الله ديما نجاحات في كل شيء.
0: تحيتي لك يا عم صالح.
3: انت كنك عندك زاد شكون في الباك زاد.
0: لا يعيشك يا عم صالح، بارك الله فيك. اعطيني يا عم صالح، قل لي شنو هي البلايص اللي تحب نزوروها ان شاء الله في تونس سبعينينا.
3: مدينه بنزرت، مدينه الجلاء.
0: اي بنزرت زرناها عم ناول زيدا وعملنا تري بون كيف معاها مع الفيو بور
3: في عهد بورقيبه. كان هو في كتوس 15 اكتوبر ديما يعملوا رحلات مجانيه لبنزرت مدينه الجلاء في 15 اكتوبر. وقتها حبيت نمشي برشا، وانا وقتها عمري يجي 15 سنه ما قبلوش يهزوني. قعدت ندير عليها برشا، حتى خدمنا في البحر برشا بلدان، مشينا لهم برشا شطوط مشينا لهم. ما سعدتش الحظ بس مشيت بالزرط. اخر بلاصه مشيت لها قليبيا.
0: اي معناها ما مشيتش بالزرط بالكل لحد الان عم صالح.
3: نعم
0: ما مشيتش بالزرط بالكل.
3: انا مشيت لهاش والله، انا
0: مشيت لها ما كتبش. اي ان شاء الله يكتب السنه ان شاء الله صيفه هذه يا عم صالح تمشي البنزرت.
3: والله قلت لك الله قالت هذيك متشوق لها برشا فهمت.
0: اي
3: المهم
0: انت مين تكلم فينا عم صالح؟
3: من الغرابة.
0: مرحبا بيك يا عم صالح، وان شاء الله يكتب صيف السنه وتمشي البنزرت.
3: الحاج فرج، الحاج فرج ديما يقول لي الفا عملتوا عمره ولا حاجه مع بعضكم انتم؟
0: ان شاء الله ما فهمك الباب السماء. ان شاء الله يا عم صالح تحيتي ليك، تحيتي سي فرج وكل العائله. شكرا ليك وانسنا برشا. احنا لما حال حكينا على بنزرت سابقا وحكينا عن جاره اللي هي الماكله الاكله التقليديه نتاعهم، وهاكي وليت نلقاها موجوده مروجه كيما النواصر موجوده، وليت معناتها امبالي كيما ولينا نلقاو نجاره اللي هي اكله بيغمون بنزرتيه. ومشينا الفيو بور وحكينا على الكسكروت اللبليبي وحكينا على برشا حاجات بنينه ومزيانه على الاخر في بنزرت. تونس سبعينينا ان شاء الله يا ربي عملتوا معنا كيف في لافونغو دو ليميسيون. ان شاء الله الجمعه الجايه تكون ان شاء الله ولايه من الولايات، خليكم تكتشفوها مع بعضنا ان شاء الله في الحصه القادمه. اجمل تحيات سمير طقطق في الاخراج الفني، جور بوسته في الديجيتال، فتحيه في ستاندر، فريد عبد الجواد ايضا، ألفا زميت كانت معاكم في الاعداد والتقديم. شيء طيب للجميع، نتلاقى بكم ان شاء الله الثلاث الجاي في تونس سبعينينا.

0: تونس بعينينا،
1: تونس بعينينا.
2: تونس بعينينا
1: بعينينا.
3: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب المجلس المحلي بصفاقس المدينة في اجتماع له أمس السلطات المحلية والجهوية بفتح شاطئ تبارورة أمام المصطفين والتدخل لذلك. تطلق جمعية تواصل أجيال بصفاقس اليوم مشروعين بجزر الكنيس لاستعادة النظم البيئية وحمايتها ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي بهذه الجزر. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير التخطيط والاقتصاد حول حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة، وتنتظم الجلسة بقاعة راضية الحداد في البرلمان. أكد متحدث باسم الخارجية التركية أنه تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، مضيفا أن المفاوضين الأمريكيين ويتكوف وكوشنير موجودان في الدوحة ولن يجتمع مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، وأن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن تفكيك خلية إرهابية تسللت من الحدود الشمالية الغربية لإيران وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية بدعم صهيو أمريكي. في جنوب لبنان عادت الحياة إلى بلدة دير قانون النهر بقضاء صور، واستقبلت هذه البلدة أهليها بشكل كامل اليوم لتكون ضمن عشرات البلدات التي عادت إليها الحركة والحياة بعد زحف جيش الاحتلال عليها في الأيام والأشهر الماضية. تلتقون الأخبار مجددا في إذاعة صفاقس في تمام الواحدة بعد الزوال ضمن جولة الظهيرة. أشكر لكم حسن المتابعة.

0: قص.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عشرة دايمة
0: الصيف ضيف
3: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف.
0: شنو رايك كن نهار معانا تبرد القايلة،
3: تستمتع وتربح الجائزة
0: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة،
3: برد القايلة. استنى استنى ما تبدلش الموجة.
1: استوديو الصيف،
0: استوديو الصيف.
4: صيف السنة دي ساح
0: محطات
3: ومواكبات للنشاطات الصيفية
0: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
5: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
0: كل عشية من ليكم أحلى هدية. مشموم ياسمين وفل.
1: زوم
6: زوم زوم اليوم.
7: اخبار اخبار.
6: زوم اليوم.
7: خدمات
6: خدمات.
7: حوارات
6: زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. الموعد يتواصل مع الفضاءات الحوارية في هذه البرمجة الصيفية في يومها الثاني زوم اليوم. نسلط الأضواء تماشيا مع الأحداث على المستوى الوطني، جلسة عامة في البرلمان مع وزير الاقتصاد والتخطيط لمناقشة تفاصيل المخطط التنموي 26-30، بعد ما انطلق النقاش في المجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ أسبوع، وسيتواصل في المجلسين بالتوازي. مش نطرح مجموعة من الأسئلة والمحاور نحاول نفهم من خلالها أهمية هذا المخطط والمحاور الكبرى لهذا المخطط وأهم الانتظارات ومسألة التمويل في هذا المخطط، على اعتبار أنه يقدم كبرنامج استراتيجي لإحداث نقلة على الأقل نسبية في مستوى الملامح الكبرى للبنية التحتية وللاقتصاد الوطني في مختلف المجالات. في الجزء الأول من الحصة سعيد باستضافة نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ممثل عن ولاية صفاقس النائب ناجي بالكيلاني. أهلا وسهلا سي ناجي، مرحبا بك ومرحبا بحضورك معنا في الاستوديو.
1: شكرا سي فيصل، وشكر ليك وكل عاملين في إذاعة صفاقس على الدعوة الكريمة، ومن خلالك نوجه تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك. وفي الجزء الثاني من الحصة يحضر معنا السيد أحمد قدارة المختص في التصرف العمومي، باش نحكيه على التمويل ونحكيه على مدى تطابق هذا المخطط في مستوى ملامحه الكبرى مع الإمكانيات المالية، لأنه جيد جدا أن تكون هنالك طموحات هنالك أحلام، خاصة منهجية هذا العمل معناها تغيرت من المحلي إلى الجهوي إلى الوطني، فهنالك انتظارات، وهذه الانتظارات مدى تطبقها مع التوازنات المالية للاقتصاد الوطني. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. فاصل موسيقي ثم ننطلق مع ضيفنا سي ناجي بالكيلاني النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

0: اهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ننطلق اذا في هذا الحوار مع نائب ناجي بالكلاني عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم. كان لكم جلسه الاسبوع الماضي على مع وزير الاقتصاد والتخطيط، هي جلسه اوليه؟ لا
1: هو من المبرمج انه تكون عندنا جلسه اوليه مع وزير الاقتصاد والتخطيط، لانه سي فيصل بعد اذنك لو تسمع، كما تعرف معناها مناقشة المخطط تختلف على مناقشة قانون المالية، وفي وفقا للمرسوم المنظم العلاقة بين المجلسين، اليوم كما تعرف شرع مجلس النواب الشعب رسميا في مناقشة مخطط 26-30، ومن بعد ما يصادق مجلس النواب ينطلق مباشرة مناقشة المخطط والمصادقة عليه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبالتالي تقريبا هو المجلسين يعني تلقوا النسخة الأولية لمشروع المخطط في نفس اليوم، ولكن المصادقة على مرحلة أولى تكون في مجلس نواب الشعب ثم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. أظن أنه مباشرة عند الانتهاء من المصادقة فيما يتعلق بمجلس نواب ستحال مباشرة النسخة المصادقة عليها إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشتها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وكافة الوزارات المعنية، ومن ثم المصادقة عليه.
0: فما إمكانية لإلغاء أو لتعديل بعض الفصول اللي صادق عليها المجلس الوطني للجهات والأقاليم؟
1: هو بطبيعة الحال إذا نرجع للمرسوم، في يقول لك أنه إمكانية يعني المصادقة تكون مختلفة على النسخة المصادقة عليها المجلس النواب، وكالعادة يعني تشكل لجنة للتعديل أو للحصول على نسخة يعني توافقية، وفي حالة عدم التوافق ترسل النسخة المصادقة عليها من المجلس الوطني جهة الأقاليم، لأن المرسوم يعني يعطي الأفضلية والأولوية في مخطط التنمية للمجلس الوطني جهة الأقاليم على عكس قانون المالية.
0: على عكس قانون المالية اللي يعطوا فيه الأولوية للمجلس النواب الشعب. طيب من خلال اطلاعكم على عندكم فكرة أكيد اشتغلتوا مع سنذكر صارت جلسات
1: أكيد جدا
0: على
1: اللجان يعني منذ وصول النسخة الأولية للمخطط يعني اجتمعت، والنواب الآن تقريبا كلهم في اطلاع على المخطط التنموي وعلى المشاريع المبرمجة للمناقشة مع السلطة التنفيذية.
0: نعم، أنت ساعة في البداية قلت لي راو هذه هي مشاريع، ما هيش النسخة النهائية، هنالك أشياء قابلة للتعديل.
1: بطبيعة الحال من نجم نحكو على مخطط تنموي ونسخة نهائية إلا بعد مصادقة المجلس النواب الشعب ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقتها نحكيه على مخطط تنموي 26-30، وتولي الحكومة يعني ملزمة بتنفيذه في السنوات المقبلة.
0: يعني هل هنالك إمكانية لإسقاط بعض المشاريع؟
1: إسقاط
0: تعديل بعض المشاريع؟
1: التعديل احنا
0: شو مقصود تعديل؟
1: تعديل إضافة أو توزيعية المشاريع، لأنه احنا لحد الآن يعني ما عقدنا جلسة مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط للنظر في كيفية التعديل، لأنه كما تعرف بنص الدستور
0: بنص الدستور
1: يعني فقط النقطة مهمة جدا قانونية، تعرض وجوبا إلزامية عرض المخططات الجهوية والمخططات الإقليمية والمخططات الوطنية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. احنا في النسخة الحالية لا توجد يعني قائمة المشاريع، هناك بعض المشاريع في الولايات والأقاليم، ولكن قائمة المشاريع لم يتم يعني ضمها للنسخة الحالية المخطط. ففي المناقشة علاش أنا معناها مهمة جدا مش تكون جلسات أولا قطاعية مع وزير الاقتصاد والتخطيط ثم القطاعات تواليا، التربية، الصحة، مش نحكيه على التوزيع المجالي أيضا، لأنه اليوم كما نعرفه يعني تقريبا لأول مرة، وهذه من الشيء الإيجابي أنه وحتى في المخطط هناك اعتراف وحديث على أنه التشخيص بين وأكد أنه المناويل التنموية أو المخططات السابقة للأسف يعني هي أحد أسباب اختلال التوازن اليوم سواء بين الجهات أو حتى داخل الجهات نفسها. فاليوم أنا كنشوف يعني من خلال قراءتي الأولية للمخطط عديد الجهات مذكورة هناك يعني توزيعية داخل نحكيه على المشاريع الجهوية، يعني تقريبا كناخو أنا ولاية صفاقس يعني بالنسبة المئوية المشاريع المحلية هي اللي خذت النسبة الأكبر، يعني المجالس كما نعرفوا احنا المخطط يعني مراحل على المستوى المحلي ثم على المستوى الجهوي ثم الإقليمي ثم التأليف بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وبقية القطاعات، لأنه في النسخة الحالية هناك مشاريع قطاعية يعني تم الدمج بين المخططات المقترحة من المجالس والمخططات المقترحة من القطاعات. يعني النسبة الأكبر من المشاريع كانت مشاريع محلية وثم المشاريع الجهوية، ونقطة الضعف في تقديري في النسخة الحالية المخطط هي المشاريع الإقليمية يعني ضعيف.
0: المشاريع الإقليمية تنجل، هات ننطلقوا صعب في المحلي اليوم، المحلي والجهوي في صفاقس بما أننا موجودين في صفاقس، فما بعض المشاريع اللي تحظى بالدعم في المجلس الوطني للجهات متفقين على ضرورة أنها ترى النور، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ما مصيرها، مشاريع المعطلة في المجلس في المخطط التنموي الجديد.
1: هو من المؤكد يعني أنا كنائب على ولاية صفاقس ونيابة حتى على زملائي أكيد جدا مش يكون الإنسان يعني سعيد جدا بكل مشروع تنموي في ولاية صفاقس، ولا باش نكون معناه أمين وصادق هناك ذكر لبعض المشاريع في ولاية صفاقس وفي قطاعات مختلفة، يعني نحكي مثلا على توسيعة ملعب طيب المهيري، المشاريع التقليدية اللي تقريبا كل صفاقسية ينتظروا فيها، مشروع تبرورة، مشروع المكتبة الرقمية، يعني هناك مشاريع في قطاع البيئة مثلا في المصبات.

0: جهوي ثاني مش يكون في صفاقس الجنوبية وتحديدا في جرمدا. إضافة إلى ذلك
1: أنت تحديد لأجال انطلاق الدراسات لشراء الأرض لكذا
0: هو في العرض متاعه باش يكون واضح معناه ما حكيش بتفاصيل. بالنسبة للاستعجال انطلقت الدراسات بالنسبة للمستشفى الجهوي بجرمدا يعني الوزارة أبدت الموافقة المبدئية وعلى حد علمي يعني هناك يعني المشكل العقاري ما ثماش مشكل في المستشفى الجهوي بجرمدا ما ثماش مشكل عقاري
1: يعني.
0: فقط يعني أكيد جدا أنت تعرف ما نحكيه على التنفيذ إلا لما ترصد الأموال والتمويل للمشروع ينجم يكون أكيد جدا ينجم يكون في المخطط من ينجم يكون في المخطط 26-30 لكن التنفيذ ما نحكيه على التنفيذ إلا ما ترصد له الأموال. حكاية كذلك على أيضا استصلاح المستشفى الجهوي بن علي بن خليفة اللي معناه والطرق يعني حتى يعني للتمشي الشاق والطويل الحقيقة يعني سي فيصل وأنا حكيت قبل عليه وحتى مع سيد الوزير الموضوع طول شوية متاع المستشفى الجهوي بن علي بن خليفة ولكن دي ما نعرفه يعني فيه مشكل قضائي من بعد تسكر المشكل القضائي تو أحيل إلى وزارة التجهيز من قبل رئاسة الحكومة والآن يعني في الإعداد لكراس الشروط لاختيار يعني مكتب مساندة ومن ثم يعني الإعلان عن طلب العروض لاستصلاحه.
1: بالنسبة للأرض بلا في بيرالي معنى الأرض اللي بني فيها المستشفى صالحة للبناء
0: هو
1: الاختبارات انتهت يعني
0: اختبارات انتهت ولكن المشكل مش في الأرض هناك مشاكل في الأرض في المكان ذاك معناها لكن الدراسات والدراسات لم تكن يعني معمقة وهذاك اللي خلى أنه معناها أنه تبني مستشفى وكأنه الأرض عادية في حين أنه نعرف الأرض فيها انزلاقات وهذاك اللي خلى معناها اليوم المستشفى المستشفى اليوم تقريبا أكثر من 12 سنة ومازال معطل ولكن الحاجة المهمة جدا أنه سيد الوزير أكد على أنه استصلاحه يعني ممكن وأنه التصور واضح يعني مش سير لرنفورسمون للبناية ووقتها يولي على الأقل
1: مطابق
0: المواصفات ونجمه ونطالب وقتها أنه تفتح قاعة العمليات وبقية الـ
1: في في فيما يتعلق توا مشاريع جي نحكيه على الجهات في صفاقس نحكي على تبررة نحكي على المدينة الرياضية نحكي على المدينة على المكتب
0: لا في المخطط ما فماش حديث على المدينة الرياضية
1: ما فماش حديث
0: فما حديث على الانطلاق في الجزء الأول من مشروع المترو الخفيف فما الانطلاق في دراسة احتياط ملعب
1: في المترو الانطلاق
0: في القسط في الجزء الاول من المترو الخط الاول لانه مش يتم
1: على ملعب يعني دراسات جاهزه بنفس السيره اللي كانت
0: تقريبا هو محكيه هو من نجم انا معناها نعطيك القول الفصل الا لما نعقد جلسه مع وزاره النقل والممثلين والمسؤولين على المشروع هذا
1: باش يعطوني سؤالي ما هي الأموال المرصودة لتنفيذ هذه المشاريع لأنه قيمة المشاريع
0: هو هذا مش يكون محور نقاش كبير لأنه سي فيصل تقريبا كي نحكيه على مشاريع وزارة الاقتصاد والتخطيط ما تعطيكش تعطيك النسبة التقديرية يعني والتفصيلية هي النقاش فيش مش يكون مهم جدا ترتيب
1: ترتيب وقتاش باش ينطلق وش هي الفترة
0: الزمنية للتنفيذ الزمنية تنفيذ المشاريع لأنه كما نعرفوا احنا المشاريع اللي مش يتم المصادقة عليها في المخطط ما هيش كلها مش تنفذ في سنة 2027 وإلا سنة 2028
1: مال علاش هو مخطط
0: مخطط خماسي
1: إيه هو معناه ثلاثي تو ستة باش ينطلق في 27 30 ثلاثة سنوات معناه المشاريع
0: 27 28 29 30
1: ثلاثة سنوات
0: أربع سنوات
1: يعني ما لم ينفذ في 27 قد يرى النور في 30 هكا
0: وقد يرى النور في 31 لأنه احنا حتى في المخطط الحالي سي فيصل هناك أكثر من 300 مشروع على مستوى ولاية صفاقس هي مشروع متواصل مشاريع متواصل لأنه المخطط ما يقتصرش فقط على المشاريع الحالية أو المحدثة يعني في هناك تواصل في المشاريع كما نعرف يعني تمشينا مع سياسة أنه الدولة يعني تفي بتعهداتها وطبيعي جدا ولكن الحاجة الإيجابية أنه اليوم تقريبا ما فماش حسب ما شفت أنا ولو أنه في تحفظات لكن الطريقة على الأقل والقطعة مع السياسة القديمة أنه تكون مشاريع مسقطة ما تتمشيش مع خصوصية الجهات هذا اللي قطعنا معه بقى هي كتجربة أولى أن تناقش لأن المقترحات أحيانا بعض المشاريع وهنا نوجه تحية لكل أعضاء المجلس المحلي في كامل تراب الجمهورية بعض المشاريع

0: فيصل ما كانتش يعني مشاريع بأتم معنى الكلمة، أفكار مشاريع. ولهنا نحكيه على المرافقة ومسؤولية الإدارة، لأنه تقريبا إن شاء الله معناها خطر تقريبا أغلب المشاريع فيها تحس بصمة الإدارة. ولهنا المشكل إذا كان الإدارة،
1: لأنه بنص القانون حتى الجلسات للمجالس المحلية تكون بمرافقة من المعتمد ومن ممثلي الإدارات الجهوية في مختلف القطاع.
0: في تقدير الشخص المرافقة مطلوبة، لكن التأثير مرفوض. أنا ترافقني الإدارة ولكن ما تأثرش، ما توجهش.
1: الإدارة ترافقك من حيث هذا ممكن وهذا غير ممكن،
0: توفر
1: من حيث
0: توفر
1: التمويل،
0: توفر المعطيات. لا توفر المعطيات الساعة، المعطيات. وأكبر مشكل اليوم، أكبر مشكل اليوم في تقديري في المشاريع التنموية في تونس كاملة هو المشكل العقاري. لأنه وهذه أهم نقطة، أنه تقريبا المشاريع اللي تم إدراجها واللي مش يتم إدراجها في مخطط التنمية أكيد جدا أنه المشاكل العقارية ما تكونش موجودة، لأنه هذاك اللي يعطل المشاريع. بقى أنه الإدارة توفر المعطيات، كما معنا مش نحكيه على مستشفى إلا مش نحكيه
1: دلالك صعوبات،
0: أما أنه توجه، أما أنه توجه المجالس وتولي تحاول أنه معناه تعدي المشاريع القطاعية في المشاريع هذه مرفوض في تقدير الشخصي. وكما نعرف يعني تقريبا كل المجالس ما خضعتش لك التكوين المطلوب في إعداد المخططات، وأغلبها في أول تجربة. ولكن ما يحسب أنه تقريبا يعني اليوم نحكيه على مخطط تنموي بمنهجية جديدة، يعني بمنهجية تصاعدية، وكل الجهات قدمت تصوراتها. وأنا شخصيا معناها في النقاش مش نكون على الأقل نحاول أني نطلع على المشاريع التنموية المقترحة من المجالس سواء على المستوى الجهوي أو المستوى الإقليمي في علاقة بولاية صفاقس، وكيفية، لأنه التحكيم صار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، كيف برمجت معناها بعض المشاريع وتم تم تأجيل أو معناها عدم برمجة البعض الآخر في المخطط التنموي. ولهنا مش تكون أكيد الإجابة من أهل الاختصاص سواء وزارة الاقتصاد والتخطيط أو بقية الوزارات.
1: أنتم طريقة النقاش باش تكون
0: مجالية قطاعية،
1: مجالية قطاعية حسب المجال،
0: يعني المستوى الجهوي ثم المستوى الإقليمي فالمستوى الوطني، وفي نفس الإطار يعني قطاعية، يعني جلسات مع مختلف الوزارات خاصة اللي في علاقة مباشرة بالتنمية. نحكيه على وزارة الاقتصاد والتخطيط بالدرجة أولى، ثم وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة التربية، وزارة الثقافة، تقريبا كل الوزارات، وزارة التجهيز.
1: حيز زمني لمناقشة المشروع المصادقة؟
0: لا، هو الاختلاف بين قانون المالية والمخطط أنه المخطط غير مرتبط بأجيال دستورية، يعني
1: مش عندكم عطلة برلمانية،
0: لكن بنص الدستور يعني اللجان
1: تشتغل
0: اذا معناها
1: يقتضي الامر،
0: واحنا ما عندناش مشكله. احنا لاول مره تقريبا معناها حاضرين بشرف المصادقه ومناقشه مخطط، فان معناها مش كونوا حاضرين من اجل
1: معناها صيفيه، قد صيف كامل تستغرقها لمناقشه المشروع.
0: وارد جدا انه اذا
1: ينجم يكون من المفروض منهجيا نحكي بالضروره المصادقه تتم قبل قانون الماليه لسنه 27،
0: ما فماش الزام قانوني، إلزام قانوني،
1: لأن فما تقاطع في مستوى التنفيذ، في مستوى التمويل، في مستوى الأموال المرصودة.
0: أكيد جدا. لكن سي فيصل خلينا نرجع شوية للسنة الفارطة، تقريبا تم برمجة أكثر من 500 مشروع محلي في قانون المالية سنة 26 بدون المصادقة على المخطط.
1: فقط أنا كمواطن نسمع توا ونشوف، عندي انتظارات من المخطط. أعطيني فكرة على بعض المشاريع اللي عندها علاقة بالاستثمار. فمشي مشروع سواء وطن سواء إقليمي سواء جهوي قادر أنه يحقق تنمية، يحقق إضافة معينة، يشغل
0: على مستوى مثلا، مش نعطيك بعض المشاريع أو المقترحات المشاريع اللي موجودة في مخطط التنمية في علاقة بولاية صفاقس. مثلا الانطلاق حكينا عليه في إنجاز الخط الأول لمشروع المترو الخفيف، تهيئة مطار صفاقس طينة، تهيئة المناطق الصناعية. ولهنا مثلا كي نحكي عن منطقة صناعية، مثلا منطقة صناعية بالحنشة،
1: شو معنى تهيئة؟ لأنه الحديث هذا تهيئة،
0: أنت تعرف تو في الغريبة مثلا المنطقة الصناعية بتاع الغريبة مثلا لأكثر من 10 سنوات وما زالت معطلة
1: من قبل الثورة،
0: وما زال مشروع معطل.
1: مش معنى تهيئة، هي فيها
0: ربطها
1: هي فيها الكهرباء، سمحنا فيها الكهرباء وموقعها موجود على المحاول نتاع الاوتوروت وفيها معناها تهيئة نموذجية نجم اي صناعي يجي
0: مش مربوطة بال يمكن مش مربوطة باللوناس
1: مشكل التطهير
0: مشكل
1: التطهير اللي هو مربوط بشبكة اللي باش تمتد من الصخيرة لبير علي
0: واللي مازالنا لا مش صخيرة بير علي لانه هناك محطة تطهير في الصخيرة الغريبة ومحطة تطهير في بير علي اللي وبرمجة في قانون المالية 26 ايضا مضاعف الطريق الوطني عدد 14
1: مش اي
0: نحكي وزاد على احداث متحف جاوي الفن المعاصر بمعتمديه المحرس مركز تكوين مهني ببير علي بن خليفه
1: بيبقى معنا نختموا بعد الاذان باش نفتحوا المجال لرفع اذان صلاه الظهر
2: تنرجع نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم اليوم، زوم اليوم.
3: تقبل الله صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم. مواصلين مع ضيفنا السيد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سي ناجي بالكيلاني. قبل الأذان استعرضنا منهجية النقاش، المشاريع، طريقة التعامل والعلاقة بين نقاشكم والسلطة التنفيذية. في كلمة الختام تقريبا، شو تنجم تقول لأهم الانتظارات للناس اللي تنتظر في المشاريع وفي الإنجاز في ولاية صفاقس؟
4: في تقدير الشخصي يعني، ولو أنه ضيق الوقت بصراحة يعني نفس
3: نفس
4: إن شاء الله معنا في نقاشات سابقة قادمة، وكما نعرف مخطط ما يعني مش تكون المدة متاعه
3: متواصلة
4: يعني، نكون كل مرة يعني نستعرضه حاجة. أنا في تقدير الشخصي أهم حاجة أنه المخطط بالنسبة لولاية صفاقس على الأقل يكون يستجيب الحاجيات الأساسية. اليوم عندنا عديد المشاكل، عندنا مشاكل في الماء الصالح للشرب مثلا على المحور الجنوبي، عندنا مشاكل في مشاكل النقل والاكتظاظ المروري في ولاية صفاقس، عندنا كذلك النقل في علاقة بمعتمدية بجزيرة قرقنة، واللي تم يعني الحق تطرق للموضوع هذا بإطناب في المخطط التنموي، وفما يعني بعض اقتراح مثلا دعم الأسطول بسفينتين يعني لنقل المسافرين، كذلك الحديث عن مشروع، كذلك مشروع تبرورة اللي تقريبا مشروع ينتظروا فيه كل متساكني ولاية صفاقس. ثم مشاكل، ثم عديد الانتظارات في مستوى البنية التحتية اليوم، معناها ثم مشكلة الاكتظاظ المروري، ثم مطار صفاقس اللي نجم يكون يعني قاطرة للتنمية، معنى إذا تتوفر يعني الآليات ويتم يعني تهيئته ودعم الأسطول متاعه بالطائرات. تقريبا أنا مش نأكد عليه أنه في المجلس الوطني الجهات والأقاليم مش نكون الانطلاقة يعني من المشاريع المقترحة من المجالس، ولكن الأكثر تكون اقترابا للمواطن وتحقق تقريبا. ما نقولش لأنه ما نحكيوش على أنه مش في المخطط متاع 26-30 يعني مش تسيرك وكأنه ثورة في تاريخ التنمية في تونس، ولكن الانطلاق فعليا في برمجة المشاريع اللي هي تكون في خدمة المواطن وما تكونش مسقطة، وخاصة أنه خلق توازن سواء داخل الجهات يعني دي بين معتمديات في ولاية صفاقس أو بالجهات في مستوى الإقليم ثم على مستوى وطني.
3: نرجع إن شاء الله في موعد قادمة للمشاريع والتخطيط فيما يتعلق بالأقاليم بالأساس كتجربة جديدة في علاقة بالمخطط التنمية 26-30. كل شكر وتقدير لك سيد النائب على حضورك معنا سي ناجي بالكيلاني، وللحديث بقية حول ملامح هذا المخطط.
4: شكر موصول لك فيصل على الدعوة الكريمة، وإحنا على الذمة، وتحية لكل المستمعين وكل العاملين، وإن شاء الله مبروك عليكم الاستوديو المزيان هذا.
3: شكرا لك. فاصل موسيقي قصير فقط لاستقبال ضيفنا سيد أحمد قدار.

0: زوم اليوم. زوم اليوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أهلا وسهلا مرحبا بكم. مازلنا مواصلين في الجزء الثاني من زوم اليوم. سعيد باستضافة السيد أحمد جدار المختص في التصرف العمومي لمناقشة الخطوط الكبرى للمخطط التنموي 26-30 اللي ينطلق معناها بصفة فعلية اليوم في البرلمان، وكانت اللجان كلها تقريبا انطلقت في النقاش، وكل لجنة عندها قراءتها وعندها اختصاص لتشتغل عليه. سي أحمد أهلا وسهلا مرحبا بك في هذا الفضاء الإذاعي المباشر.
1: مرحبا بك سي فيصل، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله الاستوديو الجديد يكون بالهنا والتوفيق لإذاعة صفاقس
0: وبالتنمية وبالتنفيذ. أكيد. مشاريع في صفاقس الحقيقة، معناها كي نشوف أنا من خلال القراءة الأولية لمشروع المخطط 26-27 نتسائل على المشاريع كبرى، ما تعطينيش كيف تجي تقول لي راه عندنا 300 مشروع تقريبا في صفاقس. ممتاز، أعطيني زوز ثلاثة مشاريع كبرى حتى وطنيين تغير لي به المنوال الاقتصادي، تحقق لي الرجة الاقتصادية المنتظرة، ومن بعد نحكي على التفاصيل.
1: هو
0: هو خياراتي
1: يعطيك الصحة. هو احنا زادنا نحب نتكلموا خاطر الضيف كان عطى الوجهة السياسية، مشكور على التوضيحات اللي قدمها سي نجيب. انا مش نحاول نعطي الوجهة الفنية البحتة. هو كما قلت انت لو تيرم تكنيك اللي نستعملوه هي المشاريع المهيكلة اللي هما بالفرنساوية لي بروجي ستركتورو. سمعت معنات الاصل في الشيء انه عملية التخطيط فيها مشاريع مهيكلة تؤدي الى اذا كان عندنا مثلا دي فينومين ماهمش ماشيين بالشكل الجيد، تؤدي الى معناتها البدايه نتاع عمليه الاصلاح. بمعنى انه الاصل في الشيء انه عمليه التخطيط راهي بالاساس ما يكونش فيها كل المشاريع الكبار ياسر العدد الكبير، ولكن هناك مشاريع الاثر المرتقب منها هو اثر تغييري كبير جدا. هيك علاش جينيرالمون في المخططات ركزوا على الكلمة متاع المشاريع المهيكلة التي تمس الهيكلة أو البنية الكل معناتها التركيبة متاع الاقتصاد. وهذايا إلى حد الآن احنا المشروع حاليا موجود ما نجمش نقول راهو يفتقر إلى مشاريع مهيكلة، ولكن أعتقد أنه هناك دور كبير جدا توا مناط بعهدة المجلسين، باعتبار أنه خاصة المجلس الأقاليم والجهات اللي هو المجلس المختص دستوريا في النظر والمصادقة على هذا المخطط، وهو بيان هذه الهيكلة، بيان النتائج المرتقبة.
0: لكن حسم الأمر الآن، اليوم كنت تعديل أو رفض بعض المقترحات، ولكن لا يمكن إضافة مقترحات جديدة.
1: بالضبط.
0: وبالتالي كانوا طحنا في المشاريع الصغرى الجانب المحلي أكثر منه مشاريع. أنا نحب في صفاقس مثلا مشروع اليوم شنية العناوين الكبرى للاقتصاد، يا أما الطاقة، يا اما الاستثمار في البنيه التحتيه، يا اما ما نعرفش انا في تبروره في النقل، في هذه هي العناوين هكا ولا
1: بالضبط. هو سي فيصل هو ديما مش نركزوا فنيا، احنا عمليه التخطيط لابد ان تستجيب لجمله من المنطلقات المتنافره، او نقول نعبر عليها بطريقه اخرى انه العسر في التخطيط يتمثل في وجود عدد من الإكراهات. بمعنى أنه راهو اللي خطط ما يخططش في راحة باله، عنده عدة إكراهات لابد أن يستجيب لها. الإكراه الأول أنه الإكراه المالي، خاطر احنا ما حكيناش عليه في المخطط هذا. بالضبط. أما نحكي لك دومانيا جنرال. الإكراه الآخر هو أنه فما ديما بعد أنه نحبوا نرضيوا الناس الكل. دونك إذا كان نمشي في الرضيوا الناس الكل ولي مشاريع صغيرة صحيت ونطيحوا في منزلق فراجيليتي بالفرنساوية في التنمية اللي هي ذر الرمادي على العيون السبودراج.
0: لكن انت عندك وحدة الدولة.
1: بالضبط.
0: وقوة الدولة.
1: بالضبط.
0: اليوم فما جانب وطني.
1: بالضبط.
0: يفرض على الجميع الانتظار. اليوم عندي مشروع وطني رهن عليه في الاربع خمسة سنوات القادمة. بالضبط. وما فماش اكيد اعتراضات.
1: صحيح. هو هذا هو الاكراه، انه اذا كان مش نمشيو في منطقة ترضية العبد كل تخرج هاي خذيات مشاريع نطيحوا في ريسك او خطر اسمه سبودراج، ذر رماد العيون. وإذا كان نحبه كما قلت أنت البداية أنه نعمله مخطط عنده تأثيرات على البنية الاقتصادية، يزمنا نمشيه في المشاريع الكبار. مشاريع اللي هي بجوجيفور معناتها عندها أغلفة مالية كبيرة وكبيرة جدا، واللي هي زادة عندها استتباعات يقولون بالفرنسوية اللي زي في اندوي، بمعنى أنه راهو اليوم كي نحكيه على
0: جي نعمل ميناء نفيدة غدوة ينطلق،
1: معناها إذا كان ميناء نفيدة غدوة ينطلق راهو وراء الميناء عدد من الأنشطة الأخرى، دونك الميناء راهو محرك كبير لعدد من الأنشطة الأخرى. دونك هذا الحقيقة ديما مش كان في تونس، ديما في كل الدول ديما هذه أكثر الإكراهات اللي لابد من الاستجابة لها. الحاجة الأخرى زادة تقنيا احنا ديما نحكيه على وجود عدد من الإخلالات او عدم وجود معناتها استحقاقات في عدد من القطاعات. راهو اليوم القطاعات هذه لابد أن تعالج من خلال وثائق كما الاستشراف أو التخطيط. مثلا اليوم احنا في الإيفينمون الكبير اللي هو كأس العالم، واحنا مش ديما نقارن روحنا بالمغرب، أما اليوم المغرب البلاء الحسن اللي
0: ونهنيهم على مساحة
1: أشقائنا وإخواتنا
0: المغاربة للدور السادس عشر
1: بالضبط. البلاء الحسن اللي قبله المنتخب المغربي هو نتيجة سياسات عمومية كانت في قطاع اسمه
0: الرياضة، استثمار في الرياضة
1: بالضبط، كان من خلال مش فقط راهو المسألة لا تتعلق باسم المدرب أو تركيبة المكتب الجامعي، كلها تفاصيل. اليوم تقريبا من 2005 لاحظنا المغرب عمل سياسة
0: منذ
1: عمومية
0: منذ هالفرق. وين احنا هزينا كأس أفريقيا
1: بالضبط،
0: وهم خسروا كأس أفريقيا بالضبط، احنا لعبنا ضدهم في النهائي
1: بالضبط.
0: من وقتها بدأ راهو ساعات النكسة ضرورية لإعادة تعديل وتصحيح بالضبط. وروح جديدة
1: معنا. سياسة عمومية عندها 20 سنة، اليوم سياسة عمومية هذيك عندها 4-5 سنين تعطي في ثمارها. سياسة عمومية كانت باش، كانت من خلال التشريعات، كانت من خلال تحسين حالة النوادي. ديما نحكيه في كل مشكلة يظهر لنا النوادي، نحكيه على الاحتراف منذ سنوات والنوادي متاعنا ما تلقاش حتى باش تخلص اوتيل ولا باش تخلص فوياج متاع
0: المنتخب في وقت
1: ولا المنتخب
0: بيدو ما كانش قادر يأمن طائرة.
1: نحكيه على استثمارات، اليوم احنا بعد استاد رادس ما عملنا حتى استاد
0: كما قلت انت
1: بالضبط، ما عملناش استثمارات كبرى. اليوم السياسات العمومية لابد انه تشمل كل الميادين، دونك بليتو كل المجالات، شدوا قطاع معين نعملوا فيه سياسة عمومية، وهذا يجب يكون كان من خلال مخططات. في بعض المرات راهو المخطط كي نحكيه عليه هو بيدو لابد انه ينصهر في رؤية الأفق متاعها اكبر العشرية، عندنا وثيقة اسمها الوثيقة العشرية.
0: اي لانه كي نجي انا نقول لي مخطط فيه توسعة ملعب الطيب مهيري، وقت نقول كرنا أغرقنا في المخطط بالجزئيات
1: بالضبط.
0: هذا كان نجم يكون تفصيل بعد في البلدية ولا بالضبط. عنده موارد أخرى
1: بالضبط.
0: بشكل آخر، ولكن المخطط عنده مشاريع بالضبط. إنجازها يتطلب 4-5 سنوات
1: بالضبط. هو هذا هو احنا ديما في عملية التخطيط. نحب نذكر جوست أنه احنا في تونس الحقيقة راهو التخطيط من احنا من أول الدول العربية بدينا بعملية التخطيط، تقريبا أول مخطط في الدول العربية كان في تونس. داير كان عندنا كما تعرف احنا في بداية الستينات النظام كان تقريبا مستنسخ من النظام الامريكي، ما كناش عندنا الوزارات، كان عندنا كتابات الدولة، دونك كانت فما كتابة الدولة حتى اسمها يدل على الرؤية للناس اللي تحكم في تلك الفترة. شتحب عندنا كتابة الدولة للتصميم بمعنى سي لا كونسيبسيون، دونك كتاب دولة التصميم
0: عملت
1: بالضبط التصميم بعد ولا اسمها التخطيط، بمعنى انه عملنا المخطط الاول اللي هو كان مخطط ثلاثي، وبعد مخطط ولا رباعي، وبعد ولا خماسي دون انقطاع، وبعد جينا عملنا تجربه في سنه 2000 وفي المخطط 2007-2011 عملنا مفهوم المخطط المتحرك اللي هو لا بلانيفيكاسيون غليسانت، بمعنى انه نجيو في وسط المخطط نعدلو في وسط المخطط. وبعد معناتها عملنا مخطط 2010-2014 اللي هو المخطط قبل الثوره نتاع 2011. دونك ومن بعد الحقيقه 2015 ما كانش عندنا عمليه تخطيط، دونك تم معناتها اضافه سنه للمخطط السابق. بعد 2016-2020 وهنا كانت الاشكاليه في تعبئه الموارد. يعني علاش مثلا احنا كنا خماسي، المخطط اللي قبل هذا كان ثلاثي،
0: كان ثلاثي
1: علاش
0: كنا نحكيه حتى المخطط 23-25
1: بالضبط. هو بدينا المخطط بدينا مع معناتها مخطط 2021-2025 لاعتبارات ماديه بحته، دونك ما نجمناش نعمل تعبئه الموارد. دونك هنا ولينا العفو ولينا عملنا مخطط 2023-2025 اللي هو للاسف ديما
0: نعرفوا في مخطط هذا شنو اللي صار فيها
1: بالضبط.
0: نسبة التقدم نسبة التنفيذ
1: بالضبط. هذا هو احنا اليوم اعتقد انه اول الارقام التي لابد انه السادة النواب يعرفوها هو النسبة متاع أنجاز التخطيط السابق، معنى هي المنطلقات الأولى. احنا تاريخيا تو تقريبا نجمو نحكي 10 سنوات المعدلات متاعنا متاع عملية التنفيذ لا تتجاوز 70%. وزاد الحقيقة اليوم اللي شفناه في التخطيط هذايا، وأعتقد احنا بانتظار بعض التوضيحات، اليوم احنا في منهجية جديدة للتخطيط تعتمد النظام التصعيدي. أعتقد أنه هي تيوريكمون حاجة مهمة جدا، لأنه الحاجيات تنطلق من القاعدة، وعملية التصعيد كانت من المجالس المحلية ثم المجالس الجهوية ثم الأقاليم، وكانت عملية التوليف عملتها الوزارة. حبينا ناخذ فكرة على كيفية
0: الاختيار
1: والاختيار المعايير التوليف، لأنه كي نرجعوا للسند القانوني المتوفر اللي هو المنشور، أعطاه روزنامة لم يحترمها الحقيقة، خاطر احنا نحكيه على مخطط 26
0: المفروض ينطلق في 26
1: معناتها
0: الثلاثية الأولى
1: صحيح تم المصادقة عليه مقبل 26، هذا ما توفرش. أعتقد أنه يمكن إيجاد أعذار أنه هناك ديما إشكاليات في كل
0: التجربة
1: الأولى بالضبط المنهجية وغيره. الحاجة الأخرى زادة اليوم، وهذا شفناه من خلال المتابعة متاع الشأن المحلي، أنه مثلا في عملية التخطيط حتى النواب المحليين قالوا لهم أعطيوا المقترحات دون النظر في التمويلات. علاش؟ لأنه الدولة أعتقد أنه عملت طريقة أنه مثلا قسمت المشاريع إلى عدة أصناف نجم ذكروا بهم، اللي هما ميم صفر اللي هما المشاريع المتواصلة، بمعنى أنه حتى ديجا في الابليكاسيون، وهذه حاجة باهية جدا اليوم مثلا اليوم عملنا اون ابليكاسيون مش خرق العادة ولكنها أدت دورها، لأنه اليوم
0: سهل
1: صحيح اليوم عندنا إشكالية في التخطيط، وهو ديما المقترحات برشا، فما عدة إكراهات يلزمنا نعملوا ترتيب أولويات. الترتيب متاع الأولويات هذا كان جيد جدا، لأنه عملنا ديسكور، عملنا تنقيط اليوم مثلا
0: تنقيط في الأولويات
1: وقت اللي المجالس المحلية، دونك هذه كانت عملية مهمة ومهمة جدا، وأعتقد أن هي عملية جيدة. عملنا مخططات، عملنا مشاريع اللي هي متواصلة معناتها مبرمجة من قبل كما كنت تحكي الساعة، وديريكتومون لازم ناخذوها خاطرها متواصلة. ثم مشاريع تمويلها موجود ودراسات موجودة، دونك باش تكون
0: معطلة
1: دونك صحيح هي عند الأولوية قبل المشاريع الأخرى. دونك حطينا ديما أنه نبجلوا المشاريع اللي فيها معناتها الجانب المالي يكون متوفر، مع التأكيد أنه اليوم العملية متاع البحث عن التمويلات لابد أن تكون عملية منفصلة. معناتها احنا اليوم الاعتبارات المتعددة اللي حكينا فيها في عدة مرات، اليوم عنا إشكالية متاع تبيئة موارد، لابد أنه نكونوا حذرين
0: في النقطة هذه. هل أنه نبحث عن الموارد ثم ندرج المشاريع، أم ندرج المشاريع ثم نبحث عن التمويل؟
1: احنا تو حاليا خاصة في جدد هو نعملوا المشاريع نتسامو فيها باعتبار أن المشاريع الأصل في الشيء أنه هي
0: تتنفق.
1: ترجمة لحاجيات، وبعد نعملوا ليروكيدو فينانسمون اللي هما البحث عن التمويلات. والبحث عن تمويلاتك علاش تقريبا احنا وزارة التنمية هي الوزارة الأكثر معناتها لميو بلاسي باش تلوج، لأنه عندها كل أشكال التعاون كما تعرف احنا التمويلات تجي يا من خلال
0: هي أصلا فيها تعاون الدول
1: بالضبط.
0: وزارة التخطيط
1: بالضبط وتعاون دول
0: الاقتصاد والتخطيط وتعاون دول
1: بالضبط. عندك كل ما يتعلق بالتعاون اللي هو في إطار البيلاترال اللي هو ثنائي الأطراف، أو التعاون الآخر اللي هو متعدد الأطراف، أو كل ما يتعلق بالإمكانيات اللي موجودة في الميزانية بتاع الدولة للتمويل. دونك هذايا تقريبا ثلاثة معناتها ثلاثة مصادر الكبرى متاع التمويل. كما تعرف احنا حاليا لحد الآن كل ما يتعلق بالتمويلات اللي جاية في إطار متعدد أطرافها، والتمويلات اللي جاية من التعاون البيلاترال بمعنى أنه التعاون ديركت مع هيكل التمويل كما لايف دي مثلا الوكالة الفرنسية للتنمية،
0: أو الألمانية
1: أو الكايب دبليو
0: بالضبط،
1: هذوما كلهم يعطيك الصحة، ولا البعد في المتعدد الأطراف ولا لابونك مونديال، هذوما كلهم يخليه فما إمكانية أنه تصير التمويلات. لكن أعتقد أنه أكثر حاجة يجب أن نختموا عليها أنه المشاريع اللي مش نحطوها راهي زي ما تكون تستجيب قدر الإمكان الحاجيات. منساو الجدة في 2017 الإطار الترتيب العام الموجود في تونس معناتها أحدث نظام اسمه نظام لو كادر يونيفي دو لانفيستيسمون، معناتها عمل إطار عام لمعناتها ترتيب الأولويات في المشاريع. نلقاه الصدام تاعه الحقيقة مش في المخطط، نلقاه من بعد في الإدراج بالميزانية. معنى فهمه كوميتي اسمه الكناب، كناب فيها 8 وزارات،
0: لجنة
1: بالضبط كناب كوميتي ناسيونال متاع لي بروجي بيبليك، فيها 8 دي ريبريزونتون قارين من الوزارات هما اللي يعطيوا الأولويات. وداير عندهم حتى اون ابليكاسيون عاونتهم فيها لبنك مونديال كان اسمها ترتيب بالعربية بتكتب بالفرنساوية، على أساس أنه اليوم وقت نحط المشروع يزمنا نعرفوا المردودية الاقتصادية متاعه. كي نعمل المشروع نشوفه شنو زيادة المردودية فيما يتعلق ب حاجة مهمة جدا للاقتصاد في التوازنات الكبرى اللي هي لاسورتي دو ديفيز. معناتها احنا اليوم وقت اللي نستثمروا برشا في الطاقة، راهو الاستثمار في الطاقة راهو عنده عدة إيجابيات. الإيجابية الأولى أنه مش تحدث مواطن شغل،
0: تنقص استهلاكك وعزف الطاقة،
1: تنقص استهلاكك بمعنى تنقص السورتي دو ديفيز. لأنه اليوم لو ميكس انرجيتيك اللي عندك تقريبا 70-30 من الموارد الطاقية المستوجبة جايين من برا، بمعنى اللي هما سورتي دو لارجون. اليوم وقت اللي تعوض ولا تزيد في النسبة متاع كل ما يتعلق بالفوتوفولتايك،
0: احنا تو ظهر لي ربحنا سنة ما يعادل بخلال تدشين المحطة الجديدة ما يعادل 12%
1: اللي كنا نحكيه على 5% فقط. وعندنا هدف اللي هو 35% في سنة 2035، وهذايا معناتها صاحبو ديبا كنت تذكر وقت اللي
0: اللزمات رغم كل ما صار فيها
1: والأصوات كان فما أصوات قد تقول لك لا، هو أعتقد أنه الاختلاف ما كانش على اللزمة ولكن كان على أنه علاش نعطيه الأجانب، علاش ما نعطيهوش التوانسة، دونك هذايا كلها،
0: وعلاش مش الستيك،
1: علاش مش الستيك في وقت ما صحيح. هذايا كلها الحقيقة يزم نلقاو الصدام تاعو،
0: نبداو في النهاية أبدأ
1: بالضبط.
0: ومازال اللي فهمت بعض المناقشات أنه مازال عندك هامش نجم الستيك،
1: مازال عندك هامش لأنه اليوم عندك مزايا تفاضلية كبيرة. احنا اليوم في عملية التخطيط يزمنا نذكروا شنو المخطط. المخطط هو جملة المشاريع اللي مش تعملها الدولة في القطاعات الكل وفي الجهات الكل. هيك علاش احنا
0: مجالية قطاعية،
1: يعطيك صح مجالية قطاعية. احنا شنو كانوا عندنا قبل الدستور متاع الفينو الخراني 2022، هو اش كان عندنا؟ كان عندنا 3 محتويات، محتوى جملي فيه المشاريع الكل في المجالات الكل في الجهات الكل
0: المحوري، هذا الجانب المحوري
1: صحيح. وعندنا المخططات القطاعية، نجي انا نعمل مخطط خاص بالبنية الأساسية نشوف فيه المشاريع الكل في الجهات الكل، وعندنا المخطط الجهوي. دونك نلقاو 24 مخطط جهوي، نلقاو عدد من المخططات القطاعية، حتى زاد المخططات القطاعية مش على حسب الوزارات، فما وزارات ديما
0: نتقاطعوا مشاريع الأساسية فيها 3-4 وزارات
1: صحيح، والنقل ديما نحطهم بعضهم. اليوم ولات عندنا تصنيف آخر بالدستور هو المخططات، مش تولي محلية جهوية، جهوية وأقليمية. احنا لسنوات متعددة وذلك كان ديما كانت فما ضوابط في عملية التخطيط، انه مثلا وقت اللي الفرضية شنو الجهة تقترح والقطاع يقترح، دونك مثلا مش اشكال ناخذوا هذاك البروجي. الاشكال وين كان ديما؟ الاشكال وقت اللي الجهة تقترح والقطاع ما يقترحش، ما ناخذوش. العكس وقت اللي القطاع يقترح
0: والجهة ما تقترحش ناخذو.
1: كانت السيطرة أو السطوة
0: قطاعية.
1: علاش؟ لأنه القطاعية الأصل في الشيء أنه يتم تبريرها من خلال أنه وجود فما دراسات سابقة وغيره، أو وجود وثائق تخطيطية. مثلا سمعت الضيف السابق يحكي على عدد متاع المعاهد أو المدارس التي سيتم، أعتقد أنه المعلومة كانت موجودة لأنه عندنا الخارطة التربوية كانت موجودة، ان دوكيمون دو بلانيفيكاسيون تعملوا في وزارة. أعتقد كما قلت أنت أهم حاجة يلزم نثبتوا فيها الناس الكل هو أنه المخطط هذا ستكون له انعكاسات بنيوية، بمعنى أنه مهيكلة المشاريع المهيكلة.
0: أنا ننتظر أنه فما مشاريع باش ترنوا، مثلاً أنا مثلاً مشكلة مترو صفاق فيه مشاكل أيضا، الدراسات إذا كانت قابلة للتنفيذ دراسات السابقة صحيح. مفروض راه النور صحيح. بالإضافة للمسائل التمويل وغيره، هل أنه باش يقع مراجعة الدراسات هذه ولا لا؟ لأنه فما جانب كبير من الخبراء قالوا التصور القديم من يجمش يرى النور
1: صحيح.
0: يعني برشا نقاط خلفية، لكن الأساس كيفية التقاطع اليوم بين المخطط 26-30 وقانون المالي
1: بالضبط. هو أنت سي فيصل جبت موضوع مهم وهو موضوع أنكا براتيك. اليوم كان نرجو حتى تصريحات بعض المسؤولين، فما تصريحات يقول لك 2018 المترو سينطلق في صفاقس.
0: كي مشينا حضرنا الاحتفال في الولايه، انا بدبت. كنت حاضر ونقلناه في ذات صفاقس
1: بالضبط،
0: وصح وقع امضاء وانطلاق الدراسات وانطلاق رشنو وكذا 21 القسط الاول.
1: دونك كانت هناك تصريحات، التصريحات كانت في مجملها مبنيه على وعود سياسيه اكثر من وعود فنيه. لانه يعني اليوم تحكي على الاقل التقديرات الاوليه على مشروع نتاع 4000 مليون دينار، دونك 4 مليار رقم في وقت ما. الدوله اللي
0: الدوله كانت تخص في 6 مليون دينار للتنميه
1: بالضبط.
0: في القانون كان
1: بالضبط. نجي نشوفوا احنا مثلا في بعض المرات حتى العمليه نتاع التمويل شابتها بعض الاشكاليات. خرج وزير في وقت ما قال لا احنا راه بالنسبه لصفاقس، نذكر مع الشقشوق في بالي او غيره، قال لا مش نعطيه البي او تي، مش نعطيه الكونسيسيون، معناتها الاستلزام كما عملنا في المفيضه
0: عندنا
1: تجربه على مدى كبير برشا،
0: كما عملنا في المطار
1: المطار المفيضه المطار. دونك تقريبا التجربه الوحيده 525 مليون دينار مع
0: لوبيلاتور اللي صارت فيه مشاكل،
1: صارت فيه برشا اشكاليات خاصه في الاكسبلوتاسيون
0: في التنفيذ وفي
1: الاستلزام. قالوا لا مثلا انا راهو حاليا ما نجمش نقتصر على المفيضه، اعطيني زاد المستير
0: وانتهيت بايقاف صاحب المشروع التركي في باريس،
1: والشركه هذيك هي بدها تستغل في المستير.
0: في دقيقه ما زالت لي دقيقه، كيفاش يتقاطع القانون
1: به
0: مع المخطط؟
1: الاصل في الشيء انه المشروع نتاع 27 لابد ان يتضمن مشاريع موجوده في المخطط اللي مش صادق عليه، خاصه المشاريع ميم صفر. كان ما فهمنا نلقاوش مش نلقاو اشكاليه جوهريه انه وثائق برمجه اللي هي المخططات وثائق تخطيط المخططات تنفذ في العاده بوسيله برمجه وحيده في تونس عندنا اللي هي الميزانيه، كان ما لقيناش هكا فما اشكال.
0: نعم، وفما حديث ايضا ما عادش نحكيو على قانون ماليه سنوي، ينجم يكون قانون ماليه
1: سيدمتي ثلاث سنوات،
0: ثلاث سنوات باش ينجم تكون فيه المرونه
1: بالضبط
0: اللي تحكي عليها. للحديث بقيه في واحد من بين الملفات اللي انطلق النقاش فيها في المؤسسات الرسميه في مجلس النواب، ثم بالتوازي باش يكون في مجلس الجهات والاقاليم، والانتظارات في الجهات وفي المناطق المحليه. كل شكر وتقدير سي احمد قداره المختص في التصرف العمومي، وشكر ايضا للنائب ناجي بكيلاني عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم. المجال باش يفتح لجوله الظهيره والاخبار مع زميلتي سوني بن عمار. شكرا سمير طقطق وجوهر بوسته. انا فيصل قابس، نحييكم، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في موعد جديد في زوم اليوم من نص النهار من 9 الى اللقاء.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات خدمات حوارات
0: زوم اليوم
2: عشرة دايما.
3: الواحدة ظهراً

0: أهلا بكم. نقابة وصيادلة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم غد على خلفية عدم خلاص مستحقات منظوريها بالكنام. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من تهديد الأمن الدوائي ويعلن عن تأسيس خلية أزمة. استفسار أهل عقارب بانطلاق العمل اليوم بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية. المجلس المحلي سقس المدينة يطالب بفتح شاطئ تبرورة أمام المصطفين. وفي العالم، قطر تؤكد عدم توقف الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران، وتؤكد أيضا أن ارتباط تحويل الأموال الإيرانية بسير المفاوضات. غياب أي بوادر انفراج إلى حد الآن لإنهاء الإشكالية العالقة بين الصيدلية الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض وعشيات توقف الصيادلة العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم غد بسبب ما اعتبروه إخلال الكنام بالتزاماته وعدم خلاص مستحقاتهم المتخلدة لديه، طالب المواطنون في تصريح للأخبار بعدم اعتمادهم كورقة ضغط من قبل الصيادلة والعمل على إنهاء الأزمة القائمة مع الكنام، وأكدوا التمسك بحقهم في العلاج بهذه المنظومة ومصلحة المرضى. ومع تجدد الأزمة بين الصيادلة والكنام، حذر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مما أسماه بتهديد الأمن الدوائي، وأعلن اليوم عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض. الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة ورئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص ورئيس الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة خصص لتدارس الاختناق المالي الحاد الذي يشمل جميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية، واستنكر المشاركون التجاوز المستمر للأجال القانونية في صرف المستحقات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكدين أن الأزمة امتدت إلى قطاع توزيع الأدوية بالجملة بما يهدد بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض من حقه الدستوري في الصحة. وجددت الهياكل المهنية المشاركة دعوتها العاجلة إلى سلطة الإشراف وكافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتدخل الفوري لضمان ديمومة المرفق الصحي وإنقاذ القطاع من شلل شبه مؤكد. إلى معتمدية عقارب، حيث استبشر الأهالي بانطلاق العمل اليوم بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات والذي سيوفر طب الاختصاص والعيادة الطبية عن بعد في الطب النفسي ما يساهم في مزيد تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين ويجنبهم عناء التنقل إلى مراكز صحية مجاورة، كما أفادنا عضو المجلس المحلي بعقارب عماد الباجي.
1: انطلق اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026 العمل الفعلي بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بعقارب الذي طال انتظاره من اهالي جهة. هذا المركز سيوفر عدة اختصاصات طبية مثل اختصاص النساء والتوليد، طب الاطفال، طب القلب والشرايين، طب الامراض الصدرية، طب العظام، طب المفاصل، طب الامراض الجلدية، طب الاعصاب، طب الكلى والمسالك البولية، مع اضافة العيادات الطبية عن بعد في الطب النفسي للرجال والنساء. ما استفتحي هام بمعتمدية عقارب استبشر به كل الأهالي والجهة. مبروك لأهالينا، وإن شاء الله يكون هذا المركز خطوة أولى نحو مزيد دعم الخدمات الصحية والتنموية بالجهة.
0: في سياق متصل بموسم الاصطياف، عقد المجلس المحلي سفقس المدينة اليوم اجتماعا للمطالبة بتدخل السلطات والإدارات المعنية بفتح شاطئ تبرورة أمام المصطافين، وفق الناطق باسم المجلس فريد السلامي.
2: احنا اعتبرنا انه على مستوى قانوني انه الشريط الساحلي ما هوش مكون من مكونات مشروع تبرورة، باعتبار انه مشروع تبرورة له الحوزة متاعه التي تمسح 420 هكتار باش يقوم باستصلاحها ويقوم بالدراسات، ونعرفوه لي مشروع توا عمره 40 سنة وانتظرنا برشا الى متان على قليلة نبدأ بالفتح الجزئي، وان شاء الله نكونوا قادم افضل المشروع تبرورة هذا. حاجة اخرى، واحنا من ندخلوا لشطاء الكازينو نشوفوا في الستائر الترابية اللي هي ما تسمحش حتى انا ما تقوش بالفتح الاخر مش حتى يشوفوه. معناتها علاش الغلق هذي وعلاش العلو هذاك الكل بتاع الستائر؟ كان بامكانهم ايجاد معناتها وسائل اخرى اللي تسمح لنا حتى نشوفوا البحر. احنا متفتحناش بيه وما نجموش حتى نشوفوه، وكان في جهه الثقل نتسولوا شواطئنا، وهذا ما يصيرش الحقيقه. عندنا ثاني اطول شريط ساحلي ما احناش متمكنين بيه. لك علاش مجلس فقط المدينه مصر عاقدين العزم ان مش نمشيو في الاتجاه الصحيح اللي هي مصالحه صفاقس مع الشواطئ نتاعها، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
0: تطلق جمعية تواصل الأجيال بصفاقس اليوم مشروعين بجزر الكنايس، يتمثل الأول في استعادة وحماية النظم البيئية الطبيعية بهذه المحمية، ويخص المشروع الثاني مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي بها من خلال الحلول القائمة على النظم البيئية البحرية والساحلية، وفق ما أكدت لنا منسقة مشروع الكنايس صابرين كسكس.
3: زوج مشاريع جدد، مشروع يعني بالحلول الزرقاء، ان شاء الله مش نقوم واثروا اغراق ارصفه اصطناعيه امتداد لمشروع سابق، مش هكاك ان شاء الله نحميوا البحر ونوفروا مكان امن للاسماك للتعشيش، كيف كيف زاد حمايتها من الصيد العشوائي. وعندنا مشروع اخر زاد على اعاده تاهيل والتهيئه نتاع سواحل اعتماد على طول المبني على الطبيعه، اللي في اطارها باش نقوموا بتركيز مخبر يكون مفتوح امام الخبراء العلماء في المجال العلمي، كيف كيف أمام المجتمع المحلي وغيرها من المدخنين في جزر الكنائس. الهدف منه أن نطور البحث العلمي في جهة جزر الكنائس، خاصة لما تسخر به من تنوع بيولوجي، وكيف كيف باش نحاولوا أن نحمي السواحل من انجراف البحري عبر تركيز نبتة ساليكار، باش نحاولوا أن باش نوضعوا أعشاش طبيعية باستعمال الفخار، باش هكاك نحميوا أوقات التعشيش بالنسبة للطيور، ونظمنوا أنه ما يغمرهمش الماء، ونظمنوا استدامة هالتنوع البيولوجي للطيور الموجود واللي متميزة به منطقة جزر الكنائس.
0: في شأن بيئي أيضا، تعقد بلدية غريمدا اليوم بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني اجتماعا تحسيسيا بالمواطنين للتعريف بأهمية البرنامج النموذجي لجمع وفرز النفايات الذي انطلق الأسبوع الماضي، وأسفر عن جمع 250 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية، وفق تأكيد مدير النظافة بالبلدية يوسف الخروبي. نبقى في صفاقس، حيث تنطلق في 7 من مساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة كيلومترية 11 مفترق ترقابس، ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال، مع ضرورة التخفيف السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية. تزامنا مع تواصل اختبارات دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا في يومها الثاني، أفادت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية أنه بإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول اليوم وغدا إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط www.bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم، وليتم عقب التسجيل وتحين أرقام الهواتف تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة بداية من 3 جويلية القادم. من المنتظر أن يتم خلال السنة التكوينية الجديدة الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهني في 262 اختصاصا، وفق المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسير بن عمار، الذي أكد أن التسجيل يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة تم إعدادها بكفاءات تونسية، وسترافق طالبي التكوين منذ التسجيل وحتى تخرجهم. كما أشار إلى أن عدد المسجلين في هذه المنصة بلغ 8,000 طالب تكوين إلى حد الآن، وأن نسبة التحاق خريجي مراكز التكوين بسوق الشغل في مختلف الاختصاصات تجاوز 70%. ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من يوم غد وإلى غاية 31 أوت القادم على النحو التالي: من الاثنين إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. من جهة أخرى تفتح المكاتب البريدية أبوابها بداية من يوم غد وإلى غاية 31 أوت القادم خلال التوقيت الصيفي على النحو التالي: من يوم الأثنين إلى يوم الخميس من 7:30 صباحا إلى 1 بعد الزوال، فيما يكون التوقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا. كما يؤمن عدد من وكالة البريد السريع وطرود البريدية حصة عمل تمتد من 7:30 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال، من الأثنين إلى الخميس، ومن 7:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا يوم الجمعة. في الأحوال الجوية، تميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. تكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 ملمتر، تصل محليا إلى 70 ملمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. وسط تصريحات متباينة بشان عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر وحديث واشنطن عن اجتماعات رفيعة المستوى، في مقابل إشارة طهران إلى مناقشات فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم أن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنير موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم. وأكد أنه لن يكون هناك اجتماع رفيع المستوى مقرر بين وفدي البلدين في الدوحة، وأن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف. الأنصاري قال أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك يتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وأن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات. في الأثناء بدت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستعيد انتعاشها تدريجيا للمرة الأولى منذ الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت سفنا في الممر البحري، وسط مؤشرات العودة الثقة تدريجيا لدى شركات الشحن ومالكي الناقلات. على الجبهة اللبنانية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارة على بلدة دير سريان في جنوب البلاد، فيما كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن الخطوة التالية عقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الكيان المحتل ولبنان برعاية أمريكية، وقال أنه من المقرر أن تعاود مجموعات العمل عقد اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة لبحث الخطوة التالية في إطار ترتيب أوسع نطاق. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب غزة، كما أصيب آخرون في غارة صهيونية قرب مفترق الشيخ رضوان شمالي المدينة. في ذات الوقت كشفت هيئة البث الصهيونية أن واشنطن سلمت تل أبيب وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة، من بينها المضي قدما في تنفيذ مشاريع لإعادة الإعمار حتى في حال عدم نزع سلاح حركة حماس. تذكير في الختام بأبرز العناوين: نقابة الصيادلة تقرر إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم غد على خلفية عدم خلاص مستحقات منظوريها بصندوق الكنام، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذر من تهديد الأمن الدوائي ويعلن عن تأسيس خلية أزمة. استبشار أهالي عقارب بانطلاق العمل اليوم بالمركز الصحي متعدد الاختصاصات بالمعتمدية. والمجلس المحلي سفقس المدينة يطالب بفتح شاطئ طبرورة أمام المصطفين.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحية رشيد الغريبي، فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة سفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة دايمة دايمة.
4: سبور نيوز، سبور نيوز.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في سبور نيوز. محمد وهبي مدرب منتخب المغرب لكرة القدم عبر عن سعادته بتأهل فريقه لدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد تجاوز منتخب هولندا، وقال إنه الهدف الأساسي يكمن في المضي قدما بالمونديال والوصول إلى أبعد نقطة. قال أيضا خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فجر اليوم إنه ما تحقق لفائدة المغرب لم يأتي من فراغ، بل هو ثمرة سنوات طويلة من العمل والتطوير.
7: Ce groupe, cette Coupe du Monde au Qatar, elle a changé les mentalités aussi. Je suis bien placé pour en parler. On parvient avec les U20 à gagner un championnat du monde. C'est grâce aussi à ces joueurs-là qui ont fait un gros parcours au Qatar. Donc c'est clair que là, maintenant, depuis quelques années, le Maroc et les joueurs marocains croient en eux. Les supporters croient aussi que c'est possible. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont exigeants, mais ils nous sentent capables d'aller loin. Mais c'est, voilà, on sait que c'est match après match. Les gens, maintenant, vous imaginez que ça va être facile le prochain match. Ce n'est pas le cas du tout. C'est le Canada, je le connais. Le coach, je le connais. C'est une équipe qui va nous poser d'autres problèmes. Il faudra trouver d'autres solutions. Il faudra bien récupérer. Mais je pense que la clé, c'est de savoir que personne ne peut nous arrêter si on fait les choses comme il faut. Et que personne n'est imbattable aussi. Et je le répète encore, même nous, si on fait pas les choses comme il faut, on peut rentrer à la maison. Et croire en ça et se donner les moyens d'y arriver, c'est ce qu'on essaye depuis quelques années au Maroc.
0: إذن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب قال إنه كأس العالم في قطر غيرت عقلية لاعبي منتخب المغرب. نجحنا أيضا مع منتخب أقل من 20 عام في الفوز بكأس العالم. قال إنه ندرك جيدا إنه النجاح يتحقق مباراة بعد أخرى، والمفتاح الآن هو الإيمان بقدراتنا وإمكانياتنا. ذكروا منتخب المغرب كان تأهل لثم نهائي بعد الفوز 3-2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. مع المغرب ترشحت الباراغواي، البرازيل، كندا، إذن 4 منتخبات إلى حد الآن بلغت الدور ثمن النهائي للمونديال. سانتياغو بينا رئيس الباراغواي أعلن اليوم الثلاثاء عطلة وطنية

في المجموعة الخامسة لتتأهل إلى مراحل خروج المغلوب. حارس مرمى منتخب ألمانيا المخضرم مانويل نوير قرر وضع حد لمشواره الدولي بعد الخروج من نهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم على يد الباراغواي بركلة ترجيح 4-3 في الدور 16. وأوضح نوير أن مباراة منتخب بلاده وباراغواي كانت الأخيرة بالنسبة لي على الصعيد الدولي. تتواصل اليوم إذن الثلاثاء منافسات الدور 32 من كأس العالم بإجراء 3 مباريات هامة، حيث تتجه الأنظار خاصة إلى قمة فرنسا والسويد 10 متاع الليل بتوقيت تونس. من جهة أخرى تبحث النرويج عن مواصلة المشوار أمام كوت ديفوار في 6 متاع العشية، ويعاول منتخب المكسيك على عاملي الأرض والجمهور لتجاوز الإكوادور في مباراة تتلعب الثانية من صباح يوم الغد. بعيدا عن المونديال، الكاتب العام المساعد للنادي الرياضي صفاقسي مهدي الغريبي أكد تعاقد فريق النادي صفاقسي مع المهاجم مؤمن الرحماني بعقد يمتد لموسمين. وأضاف الغريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم أن الرحماني هو أول انتدابات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وكان مؤمن الرحمن البلغ من العمر 27 عام تألق خلال الموسم الماضي مع الترجي الجرجيسي اللي سجل معاه 7 أهداف في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وساهم في بلوغ الدور النهائي لكأس تونس. من جهة أخرى أفاد الغريبي أنه الاتصالات لا تزال جارية بين النادي الصفاقسي ونادي ألاينا سبور بخصوص انتقال المهاجم عمر بن علي إلى الفريق التركي، وأكد أن النادي الصفاقسي حريص على أن يتماشى العرض المقترح والقيمة الفنية للاعب وأن يلبي الطموحات المالية لفريق نادي الرياضي الصفاقسي. أما بخصوص هوية المدرب للموسم الرياضي المقبل، بين الكاتب العام المساعد للنادي الصفاقسي أن اللجنة الفنية للفريق بقيادة المدير الرياضي طارق سلم تعكف على دراسة عدد من الخيارات على أن يتم الحسم في المسألة خلال الأيام القليلة القادمة. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن يوم أمس عن تعيين الفرنسي رومان فولز مدرب لفريق إكابر كرة القدم، وسبق لهذا المدرب أنه عمل في الطاقم الفني لفريق يانج أفريكانز التنزاني، أيضا نادي سان داونز الجنوب أفريقي، نادي حورية كوناكري الغيني، ونادي بيراميدز المصرية. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أعلنت البارح استقالتها من مهامها، وقال بيان النادي أن الهيئة قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقاومات النجاح والتحضير الموسم القادم، لكن ذلك استحال بسبب الغياب الكامل للموارد المالية. وزارة الشباب والرياضة أعلنت البارح عن تعيين رضا الجدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، وقررت الوزارة أيضا تعيين نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، وإبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد. من جهة أخرى تقرر الإبقاء على بسام الفراتي مدير فني لدى الجامعة التونسية للكرة الطائرة. فرع كرة اليد في النادي الإفريقي أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الدولي للمنتخب الوطني وحارس ترومبلي الفرنسي ياسين بلقيد، وسيتواصل عقد بلقيد مع الإفريقي لغاية جوان 2028. كما أعلن النادي الإفريقي رسميا التعاقد مع كل من حسام العيادي، عصام رزيق، وأمين بن سلم. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية سمير تقتق في الإخراج، جوهر بوستة في الإخراج المرئي، أنصر بيعي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: نوصيك خذ الحذر ما تركنشي، من غزل غيرك ما تدير حرام، لا تقول عندي خو ما يوذنشي، ابنة تنسى يعمو قليل النام، ولا تقول عندي خال ما يضغنشي، ولا يونسوا بالك أولاد عمام. ظناك ينفعك، ظناك ينفعك ما دام ما كان ننشي، والعز بعد الوالدين حرام. هالأبيات هي من قصيدة للشاعر أحمد البرغوثي، اللي يرجع من قبلي، مات الله يرحمه عام 1934، وكان معروف بجمال أخلاقه وبطيبة لسانه. يحيلنا البرغوثي في هالأبيات الأربعة على أعظم وسيلة للنجاح، ألا وهي التعويل على الذات. ماهي الحجلة عششت في وسط فدان شعير. نهار من الأيام جاموا للفدان، سمعته يقول: الجمعة الجاية نجيب خويا فلان ونسيب فلان ولد عمي فلان ونحصدوه. خافت الحجلة على فروخها ومشيت تجري لأمها مفجوعة، وحكيت لها ما قال مولى الفدان. قالت لها أمها: أرجع أكرك على فروخك وعمل روحك ما سمعت شيء. وتعدات الجمعة وما جاش مولى الفدان، وبعد مدة عود جاء وقال نفس الكلام اللي قاله المرة الأولى، ومشيت الحجلة لأمها مفجوعة، وطمنتها أمها مرة أخرى، قلت لها ما تخافش ما يعمل شيء. المرة الثالثة جاء غزر من هون لهون، ومنها قال: غدوة إن شاء الله نتوكل على الله ونحصد. مشيت الحجلة لأمها قلت لها اللي قاله مولى الفدان، قلت لها: أمها بنيتي توا برا حول فروخك، راه غدوة بنمي جد باش يجي. وحديثنا قياس. نرجع لأحمد البرغوثي، قال: نوصيك خذ الحذر ما تركنشي، ومن غزل غيرك ما تدير حرام. يعني أول وصاية الأخذ بالحذر، الأخذ بالحيطة، وهذا عمره ما كان يتضارب مع الاعتقاد والتسليم بأنه المقدر يكون. ومن غزل غيرك ما تدير حرام، ما تعولش على متاع الناس، تحب حرام يغطيك ويسترك ويدفيك، امشي انسج على روحك. ثم يقول: لا تقول عندي خو ما يوذنشي، يعني ما تعولش على خوك باللي تعرفه راجل وصنديد وما هوش يضيني، لأن خوك هذا عرضة لهمز الهمازين ولمز اللمازين، وساهل ياسر باش يتغير. قداش من الأخوة كانوا حسو زيت ولا والعياذ بالله قاعدة متقاطعين. يقول: لا تقول عندي خال ما يضغنشي، ولا يونسوا بالك أولاد عمام، يعني لا تعول على أخوالك ولا على ابني عمك. ثم يقول: ظناك ينفعك ما دام ما كان ننشي، يعني حتى ظناك ما تعولش عليه بصفة كاملة. وكأني بالبرغوثي قلك: ما تخليش راسك على حجرة، ما تفرطش في رزقك، أشكون يعرف. أما العلاقة الوحيدة اللي نزهها أحمد البرغوثي عن التغير وعن التنكر هي عاطفة الوالدين، وقت يقول: ظناك ينفعك ما دام ما كان ننشي، والعز بعد الوالدين حرام. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. يتوقف الصيادلة عن العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم غد بسبب ما اعتبرته عمادة الصيادلة عدم التزام الكنام بتعهداته فيما يتعلق بمستحقات مادية تخلدت بذمته. طالب المجلس المحلي صفاقس المدينة في اجتماع له أمس بتدخل السلطات المحلية والجهوية لفتح شاطئ طبارورة أمام المصطفين. تنطلق مساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية بصفاقس من مفترق الحفارة إلى مفترق تريجابس بداية من 7 مساء، مما يستوجب على السواق بجميع الأصناف تعديل السرعة والانتباه. أفاد البريد التونسي في بلاغ اليوم أن مكاتبه ستعمل طبقا للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم غد وإلى غاية 31 من أوت القادم، من الاثنين حتى الخميس من 7:30 صباحا إلى 1:00 ظهرا، ويكون توقيت الجمعة من 7:30 صباحا حتى منتصف النهار والنصف. في العالم، أدان المفتي العام للقدس المحتلة والديار الفلسطينية الخطيب بالمسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين شروع الاحتلال الصهيوني في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف وتغطيته بالكامل في خطوة نحو تهويده. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا بلا شك في المسار الراهن، وعسكريا لن يبقى أي إجراء أمريكي دون رد بعد أن أثبتت القوات الإيرانية استعدادها لمواجهة أي اعتداء بشكل صارم وفوري. أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس 5 مسؤولين على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بإدارة وتوزيع حصص صيد سمك التونة المخصصة لليبيا. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام، إهداءات ومسابقات.

الساعتين وخمسة دقائق أقيت باش نقوله في الحقيقة برد القايلة برد القايلة اللي تواصل معكم إن شاء الله اللقاء هذية حتى الأربعة ونص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مشوارنا إن شاء الله. هنقوله وإحنا قد ما أتينا ربي إن شاء الله باللطف نعرفوا نهاية سخون بالباهي، وخاصة في التوقيت هذية توقيت الذروة لارتفاع درجة الحرارة. ربي لطف علينا الناس الكل وخاصة الناس اللي يستوجب العمل متاعهم أنهم يكونوا خارج الفضاءات اللي مغلقة، وأيضا للناس اللي عندهم إجبارية التنقل في وسائل النقل في التوقيت هذا. نقول لكم إن شاء الله نحاولوا من خلال اللقاء هذية ونسمات الغنائية وأيضا المحتوى اللي هو في الحقيقة محتوى يحاول يواكب الأجواء القيلولة، إن شاء الله نعطيكم بعض النسمات ونبرد عليكم بشوية الأجواء هذية ونسيوكم في السخانة. تحية سوار الشعري في العدالة والتقديم، هدى لك شو زميلتي بعد شوية تسمعوها في الفقرة القارة في لقاها برد القايلة. تبعني كل مرة تهزنا لموضوع نحاولوا معاها نكتشفوه، وبعده هو مباشرة نعطيكم سؤال، والسؤال بتبيع. مرحبا بكم السادة المستمعين على 70-164-280 70-164-280 والجائزة 150 دينار للفائز. 150 دينار مش يكون في إطار شيك مهدى من إذاعة صفاقس، يعني اللي يتواصل معنا مرحبا بيه يعطينا الصفة أو الاسم الكامل باش هكا نجمو تسهلوا علينا العملية وتكون أكثر دقة في كتابة الشيك هذية. مع تحية كل زملائنا التقنيين وأيضا اللي في اللبياج الكساء الخاص ببرد القايلة زميلتي سمية كريشان وفاطمة خنفير، شكرا لكم من القلب ومن الأعماق يعطيكم الصحة. أيضا شكرا كما قلت للأسرة التقنية وأيضا خزينة الأغاني، شكرا لهم على كل مجهودات من أجل تأمين الفضاء هذية وبقية الفضاءات. التنفيذ والأخراج التقني سمير طقطق مشي غدرنا حج به، ومرحبا بأمير الجموسي ومرحبا بكم تتفاعلوا وتتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس. هذه أول نغمتنا هدية لكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: تبعني من إمكان لإمكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان،
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات.
2: حلوة بلدي،
1: تبعني
0: تبعني
3: تبعني، نمشيو لتبرقة وين المرجان والغابات والبحر وسحر المناظر الطبيعية.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شيء.
1: تبرقوا منطقة عين درام يا جماعة. الزوز يشكل وجهة سياحية فريدة في شمال غرب تونس، وفما برشا أرقام مسجلة لسنة 2025 اتأكد أنه المنطقة هذه تعيش نهضة سياحية حقيقية. به نبدأ بالأرقام التراكمية. من

هذية نذكركم لهيئة الاستثمار وافقت على مشروع سياحي ضخم في تبرقة بتكلفة إجمالية تقدر ب 118 مليون و 200 ألف دينار تونسي، إنعم حوالي 38 مليون دولار. المشروع يتجدد بتوسعة منشآت إيواء سياحي في المدينة ويهدف تعزيز القدرات الفندقية بشكل كبير. الاستثمار هذي يجي خاطر القدرات الحالية ما زالت غير كافية باش تلبي طلب المتزايد خاصة في مواسم الذروة. وكي نحكيو على تبرقة نقولكم اللي هي راهي تجي في أقصى شمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، وتتميز بتضاريسها الفريدة اللي تجمع بين البحر والغابات الكثيفة والتلال الخضراء. الموقع هذية خلى منها وجهة مفضلة للسياح الجزائريين اللي يعبروا الحدود البرية عبر معبر ملولة. والمنطقة يا جماعة معروفة بشواطئها الرملية والصخرية وغابات الفلين والصنوبر الحلبي اللي تغطي الجبال المحيطة بها. مناخ يهب المعتدل في الصيف وبارد في الشتاء خليها وجهة سياحية على مدار السنة ومش فقط في فصل الصيف. وكي نحكي وعاد على التراث والتاريخ والثقافة، تبرقة عندها تاريخ غني جدا. في العصور القديمة كانت محطة تاريخية هامة للفينيقيين والرومان. اسم تبرقة فينيقي كان عن الأصل وهو تبرقة نسبة لعائلة برقة الفينيقية. وفي القرن السادس عشر احتل الإسبان المدينة وبسطوا سيطرتهم على تجارة المرجان وبنوا هيك الحصن اللي مازال لليوم قايم حتى اليوم على الساحل. والحصن هذايا هو أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة. وفي العصور الحديثة كانت تبرقة مركز لصيد المرجان، ونشاط هذايا اللي اشتهرت به المدينة لعقود طويلة. ومازال المرجان الأحمر رمز لتبرقة، وحتى عنده مهرجان سنوي يحتفل بالتراث هذايا. فما برشا معالم رام يلزمكم تزوروهم في تبرقة. ابدأ بالحصن الإسباني اللي يطل على المدينة والبحر، واستمتع بمشاهدة الغروب فوق أسواره وشاهد كميناء الصيد الصغير تحته. ومن بعد امشي المعبر ملولة الحدودي، مش فقط باش تعبروا راهو، اما باش تشوفك الحركة التجارية والثقافية بين تونس والجزائر. مشهد حي يعكس عمق العلاقات بين الشعبين. ما تنساش الغابات المحيطة بتبرقة وغابة الفلين في منطقة بابوش وغابة الصنوبر في عين دراهم، كلها وجهات ممتازة باش تمشي مسافات

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: نجم زادة تقوم بارشة أنشطة في البحر، تنجم تغوص باش تكتشف شعاب المرجان اللي اشتهرت بها تبرقة، ولا تنجم تركب القوارب وتتنزه للجزر الصغيرة قبيلة الساحل، كما تنجم تصطاد الحوت في المياه العميقة ولا حتى بالقرب من الساحل. وفي الغابات والجبال نجم تتنزه سيرا على الأقدام في مسارات الغابات الكثيفة كما مسار غابة بابوش، وتنجم زادة تركب الدراجات الجبلية ولا حتى الخيول في الغابات. راك تقولش عليك في سويسرا.
2: تبعني
3: جي شانتي أكابيلا سور لا ديرنيير مزور.

0: تبعني من امكان لمكان،
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: تحب تكلمك لبنينة؟ امشي لتبرقة، راهي تشتهر بالأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، وما تفوتش زادة تجربة سمك المرجان المشوي والزادة كيف كيف القرنين ولك الكخوفات، وتمشي راهو للمنطقة هذية اللي تشتهر زادة بمنتجات الغابات كيما العسل الجبلي والفلين. وفي المهرجان الدولي لتبرقة يقام سنويا في جويلية ولا في أوت، وهو أحد من أبرز المهرجانات في تونس، يجمع بين الموسيقى والفنون والتراث، ويقام في الهواء الطلق على أنغام الجاز والموسيقى العالمية. ومهرجان المرجان اللي يحتفل بالتراث البحري للمدينة. تبعني نمشي لجوهرة الشام.

0: تبرد القائلة مع سواك.
1: إن شاء الله نبرد القائلة حتى للأربعة ونص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سؤالنا بعد ما سمعنا الفقرة اللي بمضاها زميلتنا هدى لكشو اللي هزتنا لشمال أقصى شمال الغربية وبالتحديد تبرقة. السؤال: كم تبلغ تكلفة مشروع توسيعات منشأة إيواء سياحي في مدينة تبرقة؟ السؤال إجابة عليه كانت في وسط العنصر المسجل اللي قدمته زميلتنا هدى. كم تبلغ تكلفة مشروع توسيعة منشأة إيواء سياحي في مدينة تبرقة؟ مرحبا بكم على 70-164-280 وزميلنا فريد عبد الجواد في استقبال مكالماتكم الهاتفية. إن شاء الله بعد شوية مع ساعتين ونص نبدأ نستقبل مكالماتكم كدفعة أولى، وال150 دينار أكيد على ذمة كل فائز.

0: ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. إن شاء الله أنستكم النغمة هذه وعملتوا عليها كيف. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم. لقانا يتواصل إن شاء الله حتى الأربعة ونص. هذا هو اللقاء لي معكم في البرمجة الصيفية على موجات إذاعة صفاقس 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير مستمعينا الكرام ودمتم أوفياء. شكرا لكم على التفاعل اللي قاعد يوصلنا على صفحتنا الفيسبوك. نور الدين يحيى يا وسهلا ومرحبا بيك. شيح سمير تحياتنا ليك. سونيا أحمد شكرا ليك. لسعاد القلسي تقول مساء الفرحة ليك وليك أنت أيضا وليكم السادة المستمعين كل شكرا. منصورة جويدة تقول إن شاء الله قيلولة سمحة رغم الحرارة الشديدة ربي يعطينا على قد ما نطيقه ربي يلطف بنا أمين. لفكرية الغرياني أهلا وسهلا ومرحبا بيك شكرا ليك. ابتسام الشريف عبد المولى تحياتنا ليك يا ابتسام وشكرا على كل تفاعل التواصل معنا على صفحتنا. سؤالنا اللي نذكر به واللي المكالمات موجودة على الكونسول مرحبا بها رقمنا 70-164-280 وشكرا زميلنا سفيان خديم الله في استقبال المكالمات. السؤال كم تبلغ تكلفة مشروع توسعة منشأة إيواء سياحي في مدينة تبرقة؟ والإجابة كانت في العنصر المسجل اللي قدمته زميلتنا هدى لكشو في فقرة تبعني. مرحبا بالمكالمة الأولى على السلامة. ألو ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا وسهلا.
0: ألو أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: هلا
0: مرحبا بيك. الاسم الكريم
1: زهرة العويدني.
0: مرحبا بك يا زهرة. منين تكلم فينا يا زهرة؟
1: من منطقة العويدني مطعم دي الشاكر.
0: مرحبا بك. يظهر لي انت تكلم فينا البرة في الهواء معناتها خاطر حس الريح. حاول تلقى بقعة معناتها مكننا شوية نقولوا احنا باهي
1: ياك مريقلة
0: ان شاء الله. هاي يا زهرة مرحبا بيك.
1: يعيشك. الإجابة 118 مليون و 200 ألف مليار تونسي.
0: 200 ألف
1: مليار تونسي.
0: مليار تونسي به إذا سمعت هكا في التسجيلة. به به يا زهرة. عندك شي اقتراح غنية فيها اللقاء هذية؟
1: والله ما ببيا أغنية وردة أحضن الأيام.
0: هاي إن شاء الله تسمعها. شكرا لك يا زهرة يعطيك الصحة. شكرا. المكالمة الثانية عسلمة.
2: عسلمة أخت شوار.
0: مرحبا بيك.
2: معك الحبيب مبارك.
0: مرحبا بيك يا سي الحبيب. شنحوي للصحة؟
2: الحمد لله. أنا قاعدين في البراندة وقاعدين نعمل
0: هكا هوا شوية برود على الأقل.
2: شوية برود
0: الحمد لله ربي نسم علينا ونزيدوكم احنا نسماتنا الصيفيه من خلال اغانينا ان شاء الله.
2: الله نقدرك برشا ونتبع برامجك.
0: يعيشك يعيشك يا صاحبي
2: المحبين نتاعك.
0: يعيشك شكرا ليك يا سي الحبيب. هاي يا سي الحبيب اسمعنا الفقره المسجله وانا بانتباه والا لا.
2: انا حسب فكري 250 مليون دينار.
0: 250 مليون دينار. ده به يعطيك الصحة. عندك اقتراح ولا تحية ولا تهنئة؟
2: الاقتراح السلامة وخلاص. تحية لكم انتم الكل
0: وربي يحفظك. شكرا ربي يحفظك. شكرا ليك يا سي الحبيب. عشوية طيبة ان شاء الله معانا على موجة إذاعة صفاقس. المكالمة الثالثة عسلمة. عسلمة اهلا وسهلا ومرحبا. المكالمة الثالثة عسلمة.
3: الو عسلمة
0: اهلا وسهلا مرحبا.
3: وبيك عايش.
0: الاسم الكريم
3: ياسين عمر.
0: مرحبا بيك يا ياسين. منين تكلم فينا؟
3: من مواطن بيت شربان ولاية المهدي.
0: مرحبا بيك.
3: وبيك عايش.
0: شنو هو الطقس عندكم؟ سخون زيدا؟
3: والله ما زلنا نخدم زي ما الثانوي ما زلت كده واحد مبارك. ربي يوفق وبارك.
0: ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله تليم ذاتنا الكل وربي يعينكم انتوا ان شاء الله. ربي يعين الاداره التربه والاداري. شكرا. يا سيدي حسب رايك اللي جابه قديش؟
3: 250 الف دينار.
0: هذه سمعتها في العنصر ولا تبع اللي قبلك؟ باهي باهي يعطيك الصحه. شكرا ليك. ان شاء الله شوية رايقة ليك اخونا ياسين ومن خلالك ان شاء الله تحية كل ابنائنا تلاميذ البكالوريا دورة المراقبة. ان شاء الله ربي يوفقهم غدوة تقريبا اخر النهار. ان شاء الله ربي يسر لهم وان شاء الله يكون على قد تعبهم ان شاء الله. شكرا. المكالمة الرابعة عسلمة.
4: الو
0: عسلمة مرحبا بيك.
4: مساء الخير.
0: مساء الورد وفل والياسمين يعني. وقته توا باش يلطف شوية.
4: كل الفريق
0: يعيشك الله يخليك. الاسم الكريم
4: المهدي البريدعي متفلس.
0: المهدي البريدعي مرحبا بيك.
4: وبك أكثر.
0: عيا مهدي شخير تعمل في التوقيت هذا يا توا؟ قيلولة ولا خدمة؟
4: أنا في إجازة.
0: كاو يعطيك الصحة يا سيدي، إن شاء الله تستمتع بها هالإجازة هذه. اخترتها مع العائلة ولا على ضفاف البحر؟
4: لا مع العائلة.
0: مع العائلة. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة.
4: يعيشك.
0: هيا أخونا مهدي، حسب رأيك الإجابة قديش؟
4: الإجابة 118 مليون و200 دينار، أي ما يعادل 98 مليون.
0: عود لي 118 مليون
4: و200 دينار.
0: 200 دينار
4: أي ما يعادل 38 مليون و 38 مليون دولار.
0: به به يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون إجابتك. تفضل.
4: طلب غنائي.
0: تفضل.
4: مبروك مبروك لرامي عياش ونهديها لكل الناشئين
0: إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لك يا مهدي الله يخليك. واصل معنا الاستماع وإن شاء الله تكون بالفايزين 150 دينار على ذمتكم في اللقاء هذايا. نواصل مع المكالمة عدد خمسة. مرحبا. به عنا إيكو. سكر الراديو سمعنا كان بالتليفون. صحيت. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا وسهلا. عايشك عكلمة لبس.
0: الحمد لله. الاسم الكريم.
5: أنا فاطمة شعبير.
0: مرحبا بك يا فاطمة. منين تكلم فينا؟
5: مساقس.
0: مرحبا بك يا فاطمة، إيش تعمل في التوقيت هذايا؟ كملت نظفت ماون الكوجينة ولا؟
5: قاعدة في الدار كهو.
0: قاعدة في الدار.
5: حالة البيبان والبراسن ومركحة.
0: يعطيك الصحة وتتنسى مع البرود معناتها الطبيعي.
5: إن شاء الله، إي طبيعي.
0: حضرت العشاء ولا لا؟
5: والله مازلنا شوي شوية.
0: قولي مازلنا كي سكرنا الفطور معناتها.
5: مازلنا كي سكرنا تو الفطور كهو.
0: ربي يشدك بالصحة يا فاطمة. الإجابة؟
5: والله ما عرفش انا دين 118 مليار ولا شنو 200 دينار.
0: لا راني يلزمني اجابه دقيقه لانه ثم شيك يلزم التعمير بتاعه دقيق زيد.
5: 118 مليون و200 دينار ولا شنو.
0: هاي عود لي عود لي 118
5: مليار و200
0: و200
5: ان شاء الله يطلع صحيح.
0: ان شاء الله يا فاطمه.
5: حبيتين نحاول نجرب راني.
0: هاي ان شاء الله وذينتك سمعت صحيح. ان شاء الله
5: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه.
5: ربي معكم وربي ان شاء الله يعطيكم الصحه ويعطيكم القوه.
0: شكرا شكرا شكرا يا عيشك. شكرا المكالمه ست. سلامه.
6: الو. سلامه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: وبيك عايش.
0: الاسم الكريم.
6: ياسين عمر مشربات.
0: ياسين مرحبا بك، دخلت معانا وقعدت على الكونسول ولا عاود تطلب كيفاش؟
6: هما قاعدوا معايا يطلبوا لهم.
0: نوجه لك تحية ياسين، شكرا ليك وكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في المهدية، شاهد سلامي، صابرة من الحكيمة من المهدية وكل مستمعينا في مختلف الولايات التونسية واللي يسمعوا فينا زادة خارج الحدود الوطن، إن شاء الله مؤنسة طيبة ورايقة لكم الناس الكل. به مازال ثم مكالمة. وعلى الكونسول مكالمة واحدة من بعد نرجع لنغمتنا. ده مكالمة عدد ستة. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة.
7: ألو عسلمة.
0: مرحبا بيك. الاسم الكريم.
7: اسمي حياة. أهلا أختي ورش نحويك.
0: مرحبا بيك. ولقب يا حياة.
7: ولقب بعزيز.
0: حياة بعزيز. مرحبا بيك. حياة بعزيز من القيروان.
7: أيوه.
0: مرحبا بيك. اش نحوالك؟ اش نحوال النسمات القيلولة في القروان؟
7: والله الحمد لله ساخنة وبرة.
0: ساخنة وبرة محتملة ولا ثم نسمة هكا برود ولا؟
7: والله شوي ولا تو النسمة راك حطول زيت.
0: راك حطول. اي به النسمات الغنائية تو اللي مش نعديوها. به انقطعت المكالمة ولا مازالت حياة؟ حياة انقطعت المكالمة. به نرجعك ان شاء الله في اتصال. به في اتصال جديد يا حياة، نرجعوا لك باش نسمعوا من عندك الإجابة. وشكرا زميلنا سفيان خديم الله. نسمعوا نغمة، هذا آخر جديد للفنان الزين الحداد، ومن بعد نواصل معاكم في برد القايلة. شكرا على كل التفاعل المزيان اللي قاعد يوصلنا على صفحتنا الفيسبوك. محليكم والله ما شاء الله عليكم ناشطين في القيلولة. مسعود يهذيلي، هذا كوكتيل الزين الحديد الجديد. به إذا كان مش حاضر الكوكتيل شنو برمجت لنا مخرجنا؟ نسمع حاجة على ذوقك يا مخرجنا أمير الجاموسي. ودي سيلة شاي حاجة. احنا عندنا شوية اقتراحات من السادة المستمعين، بعد شوية زادة نرجعوا ناخذوا بالخاطر. نذكركم من اليوم إن شاء الله في حدود 3-4 مشكول لنا استضافة للفنانة إيمان محمد. إيمان محمد صوت مش تسمعوا وتعطيونا رأيكم، تعطيونا رايكم وتقولون شنو رايكم في جديد هالغنائي. ان شاء الله لقاء مش يجمعنا بها في حدود 3-4. به خليتنا مع التونسي، حبي يتبدل يتجدد، نسمع حبي يتبدل يتجدد. شكرا لك وخرجنا.

0: تبرد القائلة مع سواك.
1: وبرد القائلة يكيب كامل في الحقيقة. تنفيذ والإخراج التقني أمير الجموسي، على مستوى استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية سوفيان أختيم الله، وأيضا على مستوى ديجيتال يسرى، وأيضا جميلة جوهر بوستة. تحياتنا لكم الناس الكل وكل فريق لإنسكم في اللقاء هذا. نرجع للمكالمات الهاتفية في دفعة أخيرة لهذه الساعة، بعد نرجع لكم إن شاء الله في حدود الثلاثة ونص مع دفعة ثالثة من المكالمات. أهلا وسهلا ومرحبا، المكالمة السابعة. عسلامة.
2: ألو عسلامة،
1: مرحبا بك. حياة بو عزيزة.
2: بعزاوي.
1: مرحبا بك يا حياة.
2: وبيك عايشك.
1: يا حياة، شنية الإجابة؟
2: والله أنا مش نتبع جميع، نقول 118 مليون و 200 هك.
1: الميتين شنية؟
2: 118 ميتين ألف.
1: ميتين ألف. باه، إن شاء الله الإجابة صحيحة.
2: عايش كثير،
1: ان شاء الله ان شاء الله. خليك معنا، يعطيك الصحه. شكرا لك يا حياه. نرجع المكالمه عدد سبعه. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: الو عسلامه.
1: مرحبتين.
3: مرحبا يعيشك.
1: الاسم الكريم.
3: معك عبد العليمي من قفل.
1: عبد العليمي.
3: اي
1: مرحبا بك يا عبلة، ومرحبا بقفصه. تسمع فينا عن طريق الصيت؟
3: لا على فهم، على 100.8.
1: به يوصل. به ممتاز ممتاز. هذه من ايجابيات السخانه معناها.
3: لا السخانه في البرد نسمعها.
1: به الحمد لله مسموعه. يعطيك الصحه يا عبله. قل لي شنو الطقس عندكم؟
3: والله سخانه
1: برشا برشا.
3: ان شاء الله ضبط البارح شويه مطر، ان شاء الله ربي يرحمنا.
1: على الاقل تبرد شويه هكا، تنسم شويه المطر. ده يا عبلة، أي قل لي الإجابة حسب رأيك.
3: الإجابة 118 مليون و 200 ألف دينار تونسي، ما يعادل 38 مليون دولار.
1: ما يعادل
3: 38 مليون دولار.
1: 38 مليون دولار. ده يعطيك الصحة. شكرا ليك يا عبلة، يعطيك الصحة. شكرا ليك. مازال تم مكالمة على الكونسول بزوز. ناخذ المكالمة عدد 8. أهلا وسهلا ومرحبا. أيوة ترجع في درسك على المباشر. الاسم الكريم.
2: مرحبا لك. لاباس.
1: مرحبتين. أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
2: وبيك لميا الطبربي.
1: مرحبا بيك يا لميا.
2: وبيك عايشك.
1: يا لميا،
2: الإجابة 118 مليون و 200 ألف دينار تونسي، ما يعادل 38 مليون دولار.
1: باهي يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون أحفظت بالباهي يا لمياء. شكرا لي.
2: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: يعيشك. المكالمة بعد التسعة. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: الله عسلامة.
1: مرحبتين.
4: فرح البريني.
1: مرحبا بك يا فروحة.
4: يعيشك.
1: هاي فروحة، حسب رأيك الإجابة قديش؟
4: 118 مليون و 200 ألف دينار تونسي.
1: 118 مليون
4: و 200 ألف دينار.
1: و 200 ألف دينار تونسي. ده يعطيك الصحة يا فرح. هذه أسمعت أنت اللي جابها ولا تنقل على الجماعة؟
4: لا ريتها بالفيسبوك.
1: ريتها. يعطيك الصحة يا فرح، إن شاء الله تكون بالفعل الإجابة صحيحة. زي تمام مكالمة. به نكتفي بهذا القدر في انتظار دفعة الثالثة إن شاء الله في حدود 3:30. نخليكم مع نغمتنا ونرجع نواصل معكم برد القائلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق مساء اليوم بسفاقس أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق تريجابس بداية من 7 مساء، مما يستوجب من سواق العربات بجميع أصنافها تعديل السرعة والانتباه. أفاد البريد التونسي في بلاغ له اليوم أن مكاتبه ستعمل غدا، أي بداية من يوم غد وحتى 31 من أوت المقبل، من الاثنين إلى الخميس، من 7:30 صباحا إلى 1 ظهرا، ويكون توقيت يوم الجمعة من 7:30 صباحا حتى منتصف النهار والنصف. يتوقف الصيادلة عن العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم غد بسبب ما اعتبرته عمادة الصيادلة عدم التزام أركنام بتعهداته فيما يهم مستحقات مادية تخلدت بذمته. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم إثر جلسة بالبرلمان بأن مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4.2% بالأسعار القارة والتقليص من نسبة الفقر إلى 15% والارتقاء بمؤشر التنمية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. في العالم، أعلن المستشار السياسي لرئيس حركة حماس طاهر النون وصول وفد من حركة حماس برئاسة زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية إلى القاهرة صباح اليوم لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجانب الصهيوني. أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أن عدم التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم سيؤثر سلبا بلا شك في المسار الراهن، وأن أي إجراء عسكري أمريكي لن يبقى دون رد بعد أن أثبتت القوات الإيرانية استعدادها لمواجهة أي اعتداء أمريكي بشكل فوري وصارم. قدمنا لحضراتكم من إذاعة سفاقس عرضنا الإخباري الموجز. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة سفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: برد القائلة مع سوار.

0: جديد النغمات.
1: 3:15 دقيقة جديد النغمات. اليوم اخترنا لكم صوت ربما اللي تابع شوية الساحة الفنية يعرف الاسم هدايا، إيمان محمد، الفنانة إيمان محمد حاضرة معنا في لقاءنا اليوم في جديد النغمات، مش قد مونتاجها جديد، وأيضا نرجع شوية للريبرتوار متاحها ونسمعكم بعض أغانيها من الأسماء اللي ناشطة على الساحة الفنية، أيضا كان عندها حضور في بعض المهرجانات وجديدها لصائفة 2026 أكيد يكون معها. مرحبا بك إيمان، أهلا وسهلا.
2: مساء النور، أهلا بك، مرحبا بي معاكم، وتحية ليك على هاللمسة والنسمة الحلوة هذي.
1: إن شاء الله نسمع.
2: وتحية والله إن شاء الله.
1: منين تكلم فينا إيمان؟ أنت في تونس؟
2: والله أنا بالضبط في الحمامات.
1: النسمة كيف إن هي؟ ثم شوية برود؟
2: ليه الحقيقة اليوم الطقس سخون برشا صباح. أنا أين أفيك الحقيقة كنت نسمع في مبروك، أنا توا مازلت على الموجات متاع المبروك، ولدي نجح في الباك دونك هذي يتفرهد شوية،
1: ألف مبروك ولا
2: يعيسك على التيسين وعلى الواحد. فما شوية نسمع على القليلة
1: إن شاء الله، يعطيك الصحة، إن شاء الله فرحته، إن شاء الله بنجاح لي في مساره الجامعي،
2: الكل ونقول بون شانس للأبطال اللي تعديوا لدورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم الكل يا ربي
1: إن شاء الله. ملا كيف ما حضرت غنية لولدك مبروك؟
2: والله كارني، والله كارني
1: في بالي ديما فرحة البكالوريا عندها، يعني نقولوا احنا
2: عندها طعم خاص بالحق
1: وهيبة خاصة في الحقيقة، يعني على مستوى النجاح
2: عندها طعم خاص والتوى الحقيقة مازلت نطعم فيه الحمد لله، ومازلت كلي عايشة دي الحمد لله،
1: الحمد لله،
2: وإن شاء الله ربي يفرح كل أولياء، وإن شاء الله ربي يوفق تلامذة اللي مازالوا الكل، إن شاء الله ربي يفرحهم خاطر بالحق فرحة كبيرة.
1: نعم،
2: نحب نحيي المستمعين الكل، مستمعي بيعت فيه، نحييهم الكل ونسلم عليهم الكل.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة.
2: يعني
1: جديد النغمات اليوم ضيفتنا غنية، الغنية هذية محبوبي، انتاج 2026. أكثر تفاصيل على الغنية هذية وبطاقة تقديمها، ومن بعد مش نرجع نحكيه على إيمان محمد.
2: أكيد محبوبي هي تجم تقول ثوب جديد إيمان محمد الحقيقة. حاجة حبيتها تكون حية شوية خاطر إيمان تعرفت برشا بالترابي، تعرفت برشا بالكلاسيك، دونك حبيت إن نتجه لاتجاه آخر
1: شبابي شوية،
2: أي حاجة خفيفة وحاجة تعصيف وحاجة فريحية. كلمات الشاعر حاتم نجيزي، قدم تحية كثيرة، وألحان وتوزيع عدنان الكردي صديقين حاليين زيدة برشا، توزيع محمد ميكساج محمد ريزغوس وماسترينج، والكليب تنفيذ شيزة عليا، زيدا نحييها برشا على الكليب الحلو اللي عملته. ولا
1: ونسمعوها على
2: الغنية،
1: أيوة نسمعوها في أول بساج ليها على موجات إذاعة صفاقس، ونرجع نواصل معك الحوار. شكرا لك إيمان محمد، محبوبي هذا جديد 2026.

0: محبوبي جديد الفنانة إيمان محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا. نادية صيفي 100% معناتها. مرحبا بك إيمان.
1: وإن شاء الله يا رب أيامنا كلها أفراح، وإن شاء الله ديما فرحانين قصة بنجاح ولا بالعروسات، ولا إن شاء الله أيامكم كلها أفراح لكل المستمعين وتوينسا الكل، وإن شاء الله ديما فرحانين يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. هنا في الحقيقة وقت اللي عملت دورة وحبيت نرجع للبلاي ليست الخاصة بيك، اكتشفت أنه صوت إيمان حسيت كأنه من الجنوب، لأنه فيه النغمة اللي تهزنا برشا للجنوب. وفي الكواليس سألتك قلت لك أنت بنت الجنوب، قلت لي لا أنا بنت العاصمة ولكن نعشق النغمة هذه. كيفاش الحكاية؟
1: بالحق أنا نميل برشا دايوغك، تشوف إنتاجاتي الكلها الكلمات برشا ننتقيها، هكا نميل برشا للجنوب، كلمات الجنوب تعجبني برشا، نحس فيها برشا
0: غشاش. حتى اللهجة نحسك يعني تتقنها بامتياز.
1: نتقنها ونحبها برشا، مالغري مانيش بنت الجنوب، أنا نشرف بهم برشا ونحبهم برشا أهل الجنوب، نحييهم الكل عبر موجات إذاعة الساقس. أما سبحان الله دايوغ برشا يقولوا لي معناتها يتخيلوني من الجنوب.
0: أي وأنت كانت لك استضافة فنية ولا مهرجان ولا عمل فني في الجنوب ولا
1: عمل؟ والله الحقيقة عمني أغنية يا حليلك صورتها في جابس، تحية لكل أهالي جابس اللي فرحوا بيا برشا، خاصة شيلة هو مركب ثقافي. ربي نحب نحكي عليه،
0: لا إذا كانوا خاص ما نحكيوش عليه.
1: لا مركب ثقافي في بعض دولة روحة حلوة برشا، ونشجع الناس الكل تمشي تزوره، خاصة ديجا معمول للفنانين خاصة. والله بلاصة حلوة برشا، صورت فيها الكليب ومعناتها قبلت بحفاوة كبيرة من الإدارة المركز هذايا، نقدم لهم تحية كبيرة. فكانت عندي الفرصة هذه أني زرت مركز شيلة وزرت جيبس وأهلي جيبس، والحمد لله كانت تجربة حلوة برشا. زادة ديغنيغمون مشيت المطماطة في عرض أركيوفوني مع الأخ قيس الزيري، نقدم له تحية كبيرة. دونك ريتك الجو هذي كان ميلو برشا،
0: هو أنت الجو يعني نقوله احنا قلبا وقالبا يعني على مستوى النغمة على الآلات الصوت.

0: مزبوط. أيضا حتى اللباس والمكان يعني تحاول أنه يكون تابلو كامل، يعني تحافظ على الروح هذيك مع روح التجدد، الأصالة والتجدد. فالحقيقة ذكاء كبير برشا في اختيار العمل متاعك باش تقدمه في صورة كاملة. برافو عليك. أنا أقول للسادة مستمعين اكتبوا إيمان محمد وبرد القالب نغماتها وزيدوا اسمع، احنا مش نزيدوا نسمع نغمة أخرى. لكن نختم بسؤال، صيف 2026 شنية بعض المواعيد أو الأجندة الفنية الخاصة بإيمان؟
1: والله الحقيقة من العروض، معناتها العروض متاعي أنا الخاصة مازالت ماهيش مؤكدة، لكن عندي مشاركة قيمة مع الأستاذ المايسترو الكبير عبد الرحمن العيادي في مهرجان بوغرنين إن شاء الله. نقدم له هو تحية ونقدم إدارة المهرجان تحية كبيرة. وبعض العروض هكي الحقيقة ما زالت ما هيش مؤكدة، التواريخ ما هيش مؤكدة، وإن شاء الله نقول لهم المستجدات الأخيرة كلها يلقاوها على صفحتي، كسوا على صفحتي في الفيسبوك وإلا على الانستغرام.
0: ولا احنا نتابعوا جديدك
1: أكيد. الأغنية تلقاوها على اليوتيوب بيان سور، وتلقاوها على جميع المنصات موجودة، وإن شاء الله تنال عجيبكم. وإن شاء الله
0: شكرا. احنا نقولوا ان شاء الله بالتوفيق
1: في افراحكم.
0: ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله تكون بيناتنا في صفاقس في بعض المحطات الثقافيه الفنيه الصيفيه في صيف
1: السنه. ان شاء الله بكل سرور.
0: ان شاء الله تكون معنا. ونقولوا لك مجددا الف مبروك نجاح البكالوريا والعقبة ما اهم، نقولوا ان شاء الله المسار الجميل.
1: فضلك عايش فرح قلبك. شكرا مره اخرى. يعيشك تحيه مره اخرى لكل المستمعين.
0: شكرا لك الفنانة إيمان محمد في جديد النغمات، هذا جديد 2016. خليكم مع غنيتي حليلك اللي حكيت عليها، وفيديو كليب مزيان برشا تصور في جابس وبالتحديد منطقة شالة. ادخلوا وتفرجوا، صور جميلة جدا وتبقى محلها بلادي ومحلها تونسنا.

0: 33 دقيقة وأرقامنا الهاتفية ورقمنا 70-164-280. شكرا لك سوفيان. اختم الله على مستوى التنسيق الهاتفي واستقبال المكالمات الهاتفية. وذكركم إبسو أن كنا عدينا مقطع عمل من تنفيذ زميلتنا هدى لكشو تبعني كل مرة تقدمنا فيه معلومة وبطاقة سياحية في تونسنا المزيانة. اليوم نسأله على مشروع حكيت عليه هدى في العنصر المسجل هذايا وقدمت الإجابة على التكلفة الخاصة به كمشروع توسعة منشأة إيواء سياحي في مدينة تبرقة. زعما قديش القيمة متاحة؟ 150 دينار على ذمة الفايز اليوم. ونرجع من جديد للمكالمات الهاتفية. نمسيكم بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة. المكالمة عدد 10.
1: عسلامة.
0: مرحبا.
1: علي جرايم الساق سماك.
0: مرحبا بك يا سيدي علي.
1: يعيشك ربي يعاونك.
0: يعيشك يعاون الجميع. تسمع فينا وانت على الفيراندا ولا في الخدمة؟
1: لا مش على الفيراندا، في السطح.
0: في السطح. صح صح، معناتها منك للنسمة. منك للنسمة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. أي يا سيدي علي، الإجابة حسب رأيك.
1: 118,200,000 دينار بأي مقابل 38,000,000 دولار. هذا رقم صحيح خطر سمعت في الروبرتاج. أي سيدي
0: ما أنت تحب تقول لي راني وظينتي صحاح.
1: لا لا سجلت أنا. لا لا لا لا.
0: ما شاء الله عليك، هو الذكاء البشري مش الاصطناعي.
1: 25 سجلت 241,691,000 دينار و 50,000 ليلة.
0: أي ما شاء الله عليك.
1: لا أنا عارف كل رقم غالي والله. هذه بالنسبة للرقم التراكمية من 1 جانفي حتى 20 ديسمبر عامله 241,690.
0: أي
1: نسبة تزيد 3.4% زيادة. وعندك الزيادة في عدد الإقامة 518,804.
0: أو ما لا شيخ بالعدد والأرقام في هالقيلولة هذه يا سيدي علي.
1: شيخ بالراديو.
0: يعيشك
1: بلا شوية.
0: إن شاء الله أترك لكم. يعيشك.
1: يعيش. الحمد لله ربي يبارك لك.
0: شكرا يا سيدي علي، الله يخليك. شكرا لك، إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. المكيل عدد 11. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ألو.
0: عسلامة.
2: على عسلامة يا خويكم.
0: الحمد لله. الاسم الكريم.
2: أنور دمق.
0: مرحبا بك يا سي أنور.
2: فاخذ.
0: مرحبا بك. يا سي أنور مريح.
2: مريح متقاعد على ما أطلب.
0: إن شاء الله بطول عمرك يا خويا. أنت في شرف المهنة، معناتها أنك يعني توصل للمرحلة هذه. ما شاء الله، تحية شكر وتقدير كل مجهوداتك. يا سي أنور، حسب رأيك الإجابة صحيحة.
2: 118,200,000,000.
0: 118 مليار. اي
2: و200 مليون.
0: ده متاكد؟
2: لا عندي تحية.
0: اي تفضل. اي
2: نقدمها.
0: اي
2: نقدم تحيتي لحاتم بن عبد الله، تجوز البارح ومرته سهير، نتمناو لهم حياة سعيدة وبالبنين ان شاء الله، وربي يسعدهم
0: ان شاء الله. الف الف مبروك وليها نهدي. وبعد شوية اغنية نادية خالص زين بنتي، ان شاء الله ربي تمم للي توا عنده فرحة. ان شاء الله ربي تمم لكم بالخير والهناء، وان شاء الله تباركنا للجميع. الف مبروك. شكرا يا سي انور. نمشيو المكالمة عدد 12.
3: الو عسلامة يا سوار.
0: مرحبا بك. واخيرا صوت نسائي. تيوينكم تيوينكم لين تحضروا في ديسير العشية ولا شنو؟
3: مقيلين مقيلين
0: مقيلين
3: والله مقيلين.
0: مرحبا. الاسم الكريم.
3: عايشك هادية أبو عصيدة.
0: مرحبا بك يا هادية.
3: عايشك يا سوار.
0: هيا هادية.
3: الإجابة 118,000,000 دينار و200,000 دينار.
0: عود لي.
3: 118,000,000 دينار و200,000 دينار.
0: متأكدة من إجابة؟ رأي كلمة تزيدوها تضيع الأصفار الكل. معناتها باهي عود لي 118,000,000 دينار
3: و200,000 دينار. لازم ليا
0: مليون دينار. ده ده ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا هاديه. ان شاء الله مركزه معنا
3: في المشاركه.
0: يعطيك الصحه.
3: احنا شايفين به البرنامج هذا تاع القيلوله، ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا لك. شكرا يا هاديه. ان شاء الله عشويه طيبه. نواصل مع المكالمه عدد 13. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: وكيك عايشك عسلامة.
0: مرحبا، شنحويلك؟
3: يعيشك أميرة كمون معك من ساقيت الدير.
0: يا مرحبا يا أميرة. يا أميرة يا بنت الأمراء.
3: يعيشك يعيشك يا عمر فيك الدار يا سوار.
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
3: يعيشك.
0: هاي يا أميرة.
3: هاي بالنسبة للإجابة 118 مليون و 200 ألف دينار بما يقابل 38 مليون دولار.
0: باه يعطيك الصحة، شكرا لك يا أميرة، وإن شاء الله تكون إجابتك صحيحة، وإن شاء الله كان كفينا الوقت ما يسالش نسمعوا يا أميرة يا بنت الأمراء. راديو لك، شكرا لك. الوكيل وعد الدار 14، أهلا وسهلا.
4: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بك.
4: عسلامة أختي وار.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: رضا شتورو معك.
0: مرحبا بك يا سي رضا.
4: شنحوالك لاباس؟
0: الحمد لله، شنحوال الصحة بخير.
4: يا ربي لك الحمد، الحمد لله من حسن إلى أحسن.
0: الحمد لله، ربي ينعم في ويزيد إن شاء الله. يا سيدي الحمد لله. الإجابة
4: 118 مليون دينار و 200 ألف دينار.
0: 118 ألف دينار
4: و 200 دينار.
0: باه يعطيك الصحة يا سي رضا، شكرا لك.
4: نحييك ونحيي السيد سفيان
0: يعيشك،
4: وسي المخرج الجديد وسي جوهر بوستة،
0: كل الفريق ما شاء الله عليك. يعطيك الصحة يا سي رضا، وإحنا نحييك ونقول لك إن شاء الله تعدي معنا شوية مزيانة. شكرا لك، يعطيك الصحة. نغمتنا حاضرة، خلينا نسمعوا نادية خالص زين بنتي ونرجعوا نواصلوا لدفعة أخرى 704-680. هذا رقمنا، مرحبا بكم. We'll be right back.

0: تبرد القائلة مع سوار.
1: ومعكم أنتم السادة المستمعين، نواصلوا مع الدفعة الأخيرة من مكالماتكم الهاتفية، وأكيد برشا إجابات قاعدة توصلنا متنوعة ومتعددة، فيها صحيح وفيها زادة الغلط. ولكن شو نقول لكم، فقط ركزوا منيح وقت اللي تقولوا العدد المبلغ اللي هو نص سؤالنا واللي نبحث عليه، ركزوا منيح في الإجابة فقط، لأنه برشا مش ما يفرقش ما بين مليون وألف دينار وميتين مليون وغيره. على كل أكيد هو الرقم كبير برشا، يعني تحملوا برشا حسابات، أما بيسالش ركزوا منيح في نطقنا لهالسؤال، الإجابة عن سؤالنا اليوم. نرجع للدفعة الأخيرة والمكالمة عدد 15. أهلا وسهلا ومرحبا، عسلمة
2: عسلمة
1: عسلمة، مرحبا بك.
2: سلام.
1: وعليك السلام.
2: فايزة غرياني من صفاقس.
1: مرحبا بك يا فايزة.
2: عايشك يا سوار، عايشك.
1: هيا فايزة.
2: مستمعة وفية أنا.
1: نعم.
2: مستمعة وفية أنا.
1: أكيد، وحتى أيضا هاي. على صفحة الفيسبوك ما شاء الله نقاوك زادة ناشطة معنا. مرحبا بك يا فايزة وبكل السادة المستمعين. يا فايزة، في هالقيلولة حطيناك تحسب برشا معناتها.
2: أو معاك.
1: الحساب قديش؟ مثال ان شاء الله، ان شاء الله تكون 850 عندكم هالعشية هذه، ان شاء الله تكون اللي مش يبتسملوا الحظ وتكون يكون صاحب الإجابة الصحيحة. أي فايزة الإجابة؟
2: 118 مليون 200 ألف دينار، ما يقابل 38 مليون دولار.
1: ده يعطيك الصحة يا فايزة.
2: نحب نعطي، نحب نهدي تهنية البنت خويا، هي بنتي يعني زيد على خاطرين ربيتها يعني.
1: اي مزيت البركة.
2: بنت عرفتها الغرياني وسحر كسكيف ويسر الغرياني، انا نقولها كوكو. متميزة معناها، تحولت للسنة ثالثة، مش تقرأ عام الجاي، سنة ثالثة ثانوي.
1: اي ما شاء الله ربي وفقها.
2: رياضيات
1: ان شاء الله، جيت
2: متميزه معناها، عندها جائزه والحمد لله.
1: العقبه للبكالوريا ان شاء الله، خطوه ما زالت لها ان شاء الله.
2: الله يعيشك،
1: يعطيك الصحه ان شاء الله، تفرح بهم. يعيشك الله يخليك، شكرا لك اخت فايزة. المكالمه عدد 16. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين، احلى مستمعين.
1: يعيشك، شكرا لك. الحمد لله.
3: محمد المنظر كما بطاقة تعريف، راه محمد المنظر خاطر ما فيت ما قلتش محمد المنظر يا اخي. رجعوني على على على ابسط الاشياء.
1: صحيح، حماله انت تخيل لك ابسط
3: محمد هذيك هذيك يمشوا ببطاقة تعريف،
1: حماله خاطر مش نكتبوا شيك، احنا يلزم الاسم الكامل.
3: ليه وحتى الاسم الكومبوزي يقول لك ليه، يقول لك انا نحب الاسم الكامل محمد منظر، محمد منظر كما الشيك.
1: مرحبا يا سيدي
3: محمد منظر من تونس.
1: مرحبا بيك، نورتنا.
3: انت ديما نورت الايقونه، انت حبيت حقيقي، حبيت بربي تحيه سبيسيالمون لزوز تقنيين جدد اللي هما أنور بوجلبان وصديقنا أمير الجاموسي اللي كنا قبل عنا أمير آخر، وكنا عنا أمير
1: بن عيد وجاله تحية. هاي أمير الكونسول
3: أمير الكونسول جمع أمير آخر في الكونسول.
1: هاي
3: يعطيك الصحة الكل وربي يعطيهم على قد قلب من كل أولاد.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.
3: بالمناسبة حبيت نحيي زيد كل من منعم شبشوب، سمير الكتاري وأحمد بيوف.
1: ايه يعطيك الصحة ما شاء الله،
3: دايما نزيدش ننسى وحمودة بيوض دي كانت تكنيك زادي.
1: يعطيك الصحة يا
3: انت سدينا في الهكة. هو بالتحديد حسب لقيت انا بالفرنسية وسمعت العنصر، اما بالتحديد 118 مليون فاصل سنين مليون 118 فاصل سنين فاصل سنين فاصل دو معانتا انت هذية بما يقارب معانتا 38 ألف دولار فاصل 8 مع تقريبا 40 نقول واحد.
1: إيه انت توش عملت ترجمت معناتها من الفرنسي للعربي؟
3: اي
1: زعما نجحت في الترجمه ولا ضيعت؟
3: 118 فاصل 200 200 مليون سنه، هذا سنه ليه 200 دينار 200
1: اي ثبت
3: 112.2 هي محطوطه
1: 118.2 انت قلت كيفاش تقرا؟
3: اذا قريتها 118 فاصل 2 مليون دينار معناتها 118 مليون
1: ما نعرفش انا بعد نشوف مع اللجنه الاستشاريه درنا قراءه صحيحه ولا غلطه الاجابه.
3: انا ظهرني صحيحه خاطر محطوطه بالفرنسي 118 مليون فاصل سنين ما يعادل هكا محطوطه في 38.8 اللي هي قريب 40,000 دولار معناتها.
1: يعطيك الصحه شكرا لك على الاجتهاد يا
3: خاطر هكايا محطوطه هكايا المعلومه ما نصورش معلومه غلطه معناتها.
1: باهي يعطيك الصحة شكرا ليك. المكالمة عدد 17 نختموا بها مخرجنا هذه آخر مكالمة موجودة على الكونسول. مرحبا عسلامة شنو حوالك؟
4: لاباس شنو حوالك؟
1: الحمد لله
4: نورتنا
1: يعيشك منورة بيكم انتوما وانسينا انتوما في الحقيقة يعيشك
4: برشا إذا تتفاقد في المنتج
1: يعيشك. الاسم الكريم
4: أنوار.
1: ما شاء الله إن شاء الله أنوار الكل عندك إن شاء الله. أنوار واللقب
4: لجمي.
1: أنوار اللجمي مرحبا بك. هيا أنوار الإجابة
4: 18 مليار.
1: ثبت عود ترجع
4: 118 مليار و200 مليون.
1: ما شاء الله تعوم بالبيع أنت في الفلوس. ثابتة على الإجابة مريلة.
4: يعني هي مشاركة وتفريدة معكم.
1: شكرا يعيشك يعيشك والله يخليه زي المليونيرات زي بعد وخرجنا نعيشوا في المليارات. شكرا لك يا أنوار يعطيك الصحة وأحليكم وأحلى كل تفاعلاتكم زيد على صفحتنا الفيسبوك ما نسيبكمش مستمعينا. نواصل مازلت مكالمة توع الكونسول نختموا بها به مكالمة عدد 18. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: عسلامة.
1: مرحبتين.
5: عسلامة يا سوار.
1: مرحبا.
5: فرحانة برشا كلمتكم. أنا الحق غرامي مو بالمسابقات راني نتبعكم أما كي تبدأ مسابقة الله غالب نشارك.
1: مرحبا مرحبا يا للا يعيشك.
5: معك فايزة برمضة.
1: مرحبا بيك يا فايزة.
5: يعيشك.
1: أي فايزة يظل أنت آخر مكالمة.
5: تحية الفريق الكل من سفيان كل كل كل ليكيب الكل وتحية ومبروك عليكم الاستوديو الجديد.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك يعيشك. شكرا لك يا فايزة.
5: برحانة برشا يا سيوار كي كلمتك. أنا مني نسمعكم وني قلت لك أما الحق مغروبة لكثر بالمسابقات كي نشارك.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك في كل البرامج. أي فايزة الإجابة
5: لا محالة في الحساب أنا هكا 118 مليون و200 ألف.
1: باه هكا في بالك.
5: في بالي هكا 118 مليون و200 ألف.
1: باه يا فايزة على ربي.
5: أنا قلت لك الحسابات تدخل بعضها عديرة شوي.
1: باه يعطيك الصحة يا فايزة شكرا لك. شكرا وبيك انتي نختمو مكالمات الهاتفية 3:51 دقيقة اللي يسأل على التوقيت توا واللي توا قاعد يمروح بك المريوحة الجبسية المزيانة الأصيلة نقولوا لك صحة ليك تتنسم على الكيف. وأيضا ثم شكون يقول لك نعمل كويس سيترون فرشك منعنا في التوقيت هذية. ثم شكون يقول لك أنا توا وقيت مشموم فلو ياسمين ومبرد الفيراندا ونخرج نتكى شوية. على كل احنا نقول لكم إن شاء الله مؤنسة طيبة وإن شاء الله كل الأجواء اللي انتم موجودين فيها إن شاء الله أجواء الخير والفرحة والصحة والعافية لكم الناس الكل. خليكم مع نغمتنا وبعد شوية بعد الأربعة بعد الأربعة احنا مازلنا مواصلين معكم الأربعة ونص بعد الأربعة نعطيكم شكون اللي يجاوب بالصحيح ونعطيكم زادة القرعة شنو خرجت لنا من فائز. عنا فائز برك 150 دينار ثم برشة تقريبا إجابات في حدود معناتها كلهم 118 أما كل حد كيفاش ينتقى يزيد المليون ينقص الدينار يزيد المليار. على كل اليوم المليارات ما شاء الله إن شاء الله بعد شوية نعطيكم الإجابة الدقيقة والصحيحة وشكون اللي جاوب صحيح. وشكرا لكم على هالمؤنسة هذية وعلى هالإطلالة الهاتفية لكم مستمعينا يا أميرة يا بنت الأمراء. أما حتى أمير نهديوها له أمير حتى هو. أهديكم والنغمات هذه ونرجع لكم.

0: مرحبا بكم. أعلنت وزارة التربية أنها توفر خدمة نشر نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بالمشغلين الثلاث. وأفادت بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الأول من جويلية على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطنين على الخدمات الصحية. وشدد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا على ضرورة تنفيذ الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة قبل تاريخ 15 من جويلية القادم. دخل مخطط التنمية 2026-2030 مرحلة النقاش البرلماني بعد أن خصصت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماعا إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لعرض التوجهات العامة للمخطط وأبرز أهدافه الاقتصادية والاجتماعية وآليات تمويله. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بفقدان جهاز اتصال عسكري خلال توغل نفذته قواته قبل يومين في قرية عابدين بريف محافظة درعا جنوبية سوريا. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن إيران ليس لديها أي اجتماعات مقررة مع مسؤولين أمريكيين في الأيام المقبلة، نافيا وجود لقاءات تم إلغاؤها، وشدد على أن هذه الرواية هي الرواية الأصلية. أعلنت مصر اليوم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة تنهز 1.64 مليار دولار رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق دون تحديد موعد لاتخاذ القرار. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 17:00 مساء. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تسأل علاش تشعل الضوء في النهار؟ أنا نقول لك شعل ضوءك تحمي روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تبرد القائلة مع سواك.
1: شكرا زميلي علي المرزوقي على مستوى الصوت اللي ينسنا في اللبياج, وانجد التحية لزميلتي سمية كريشين وأيضا فاطمة خنفير. شكرا لكم, شكرا زيد على مستوى الفونوتيك والأغاني اللي سمعتوها جديدة لضيفتنا الفنانة إيمان محمد اللي جعنا بها في حدود 3 و4, زميلنا رياض الجيد. شكرا لكل مستمعينا الكرام اللي متفاعلين معنا على صفحتنا الفيسبوك. فقط نذكركم اللي تستنوا في كيفاش النجم نسجلوا في خدمة الإرسالات القصيرة لسماس بالنسبة لصغيراتنا اللي في النوفيين باش نتحصلوا على النتائج متاعهم إن شاء الله من غدوة 1 جويلية في حدود 10 متاع الصباح يتم فتح الخدمة هذية. كيفاش تبعثوا إرسالية على الرقم 85005, تكتبوا نوف بالفرنسية ومن بعد فراغ ورقم التسجيل في الامتحان, والإرسالية هذه قيمتها 950 مليم, يعني ثبت السولد متاعك قبل ما تبعث. وإن شاء الله تسمعوا كين الأخبار السارة والفرحة إن شاء الله في دياركم الناس الكل. نذكر هذية يخص امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقني دورة 2026. شكرا لكل اللي تفاعل معنا واللي ما شاء الله عليكم كتبتوا على صفحة إذاعة الصياقس الفيسبوك. إن شاء الله أنسناكم في القيلولة هذه وبداية العشوية. شكرا لكم كيما سمية, سهيلة بن حليمة, محبوبة, أهلا وسهلا ومرحبا. سي حاتم الصامت شكرا ليك وتباركنا لنجاح بنتك. أيضا زهرة سلامي, أحمد حاج عمر شكرا ليك. أم منذر نهارك إن شاء الله يومك أسعد الأيام وإن شاء الله عشوية طيبة ليك ولكل العائلة اللي معاك. رجاء خليفة رقيق أهلا وسهلا. فيصل الفتوي, سلوى مصفار, فايزة غرياني ما شاء الله عليها نشطة بالتليفون كانت عندها إجابة, وأيضا حتى شاركتنا في صفحتنا ليلى غربيل بن مسعود, حمودة بدوي, سي حاتم بدوي أهلا وسهلا شكرا ليك. فاطمة جربي تحيتنا ليك, تقول نهدي غنية صابر الرباعي لأختي العزيزة الغالية سوسن الجربي ونقول لها ربي قيمك سلمة لصغيراتك ولي ورينا فيك شر إن شاء الله. يظهر لي أنت تقصد غنية ألف سلام عليك, إن شاء الله بالصحة والعافية ليها وكل اللي يسمعوا فينا. أبو شذا أهلا وسهلا ومرحبا, مساء الريحان وإن شاء الله سنة الأفراح والسرور والنجاحات. شكرا لكم. أيضا زين أحلام, منصف عبد السميع أهلا وسهلا, حمادي رويد ما شاء الله والقائمة طويلة. شكرا لكم سادة المستمعين كل تفاعلاتكم. أنا مش نرجع توا للسؤال حصتنا, سألنا كم تبلغ تكلفة مشروع توسعة منشأة إيواء سياحي في مدينة تبرقة, وكانت الإجابة متعددة ومتنوعة وثم شكون أعطانا الإجابة صحيحة ولكن ننسى كلمة ونسى حرف وهذا كل يبدل كل الموازين. كيما أخونا مثلا مهدي بريدة إجابته كانت صحيحة لكن ناقص 1000 دينار, كلمة 1000 مثلا كيما زاد برشا مستمعين. على كل إجابة صحيحة هي 118 مليون و200 ألف دينار, 118 مليون و200 ألف دينار, ويقابل 38 مليون دولار. شكون اللي إجاباتهم صحيحة؟ عبل عليمي, لم يطبلبي, فرح البريني, علي الجراية, أميرة كمون, وفايزة الغرياني. هذوما 6 إجابات صحيحة وكل اسم سميته هذاك الرقم متاعه, يعني عبلة رقمها 1, لمية رقمها 2, فرح رقمها 3, علي رقمه 4, أميرة 5, وفايزة 6. مع زميلنا أمير جموسي مش يختار لنا رقم من 1 ل 6 وقول لي شنو هي المسؤولية.

البرمجة الصيفية اللي أكيد مش تكتشفوا كل نهار الأسرة الخاصة بها وأيضا التوقيت الخاص بكل برنامج. خليكم العشوية إن شاء الله بعد شوية مع زميلنا قيس القارة وأمير مش يواصل معاكم وسيمورات حش خاسم يواصل معاكم زد عم مستوى التقنية. سوى نقولكم إن شاء الله نتلقى بكم في الخير إن شاء الله في خير وخمير تكونوا ونهار لحد صبحية لحد من 6 للـ10 متاع الصباح. الرقم اللي نقولكم من جديد فرح البريني انت اللي فايزه ب 150 دينار الف مبروك تهانينا ليك. واخر اغنيه مش نختموا بها لقاءنا اليوم حضون الايام للفنانه ورده وكانت طلبتها منا صديقتنا المستمعه زهره العوادني.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: فاقص فاقص الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا في تصريح للأخبار إن العمل بمنظومة الطرف الدافع سيتواصل كالمعتاد غدا رغم عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أعلنت وزارة التربية أن كافة المترشحين لامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 يمكنهم التسجيل ابتداء من يوم غرة جبيلية على الساعة 10 صباحا في خدمة نشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة. أكد رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربالة أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل أول مخطط تنموي يصاغ بمنهج تصاعدي ينطلق من تطلعات المواطنين على المستوى المحلي والجهوي ومجالس الأقاليم وصولا إلى المستوى الوطني. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم إن المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكشنر اللذين وصل إلى الدوحة لن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع إيران، مما يشكك في تقدم جهود وقف الحرب بشكل دائم. قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم إن لبنان وإسرائيل يعترفان ببعضهما ويسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن، مشددا على عدم الانسحاب من جنوب لبنان. أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم مفهوما واسعا لحق المواطنة بالولادة، ورفضت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في السادسة مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف.
2: تعمل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو الصيف.
1: ستوديو.

0: هكا في صبرنا وهكا هكا نقول رجالي بدي وقبل.
1: استغفر الله وتوب عليه. استغفر الله وتوب.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. استغفر في عقلك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وين عادك؟ وين عادك؟
1: الحاجة البيه في الخدمة معك. صدقني هكا الإنسان تقربه من ربي سبحانه ويقعد برنامج كامل يستغفر يحوقل عرفت يطلب في اللطف. الحمد لله
0: الحمد لله
1: مع السخانة هذه
0: ريت ربي قديش يحبك.
1: ربي كريم
0: ربي كريم سبحانه كريم. ربي يشملنا إن شاء الله بكراماته وبكرمه احنا ومستمعينا الكرام الكل.
1: امين.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. انتم معايا ولا مع قيس؟ مع سرور ولا مع قيس؟ انتم في في صفي ولا في صفه؟ هو بدا بالتنبير من الاول. وين عندك؟ مازال عندك شهرين اخرين بقدره ربي. ما كانش والله تو نحلف الجمعه الجايه لنجيها. لا بالحلفين انا. لا بالايمانات
1: والله العظيم
0: نحلف الاثنين.
1: تخدم على روحك انت.
0: لا لا لا لا انا كي نتغشش نغضب. كي نغضب نشد
1: دربك.
0: اي نرجع لدرب دار بابا. نمشي تساقي تدير وكا
1: والله العظيم.
0: اي نعم.
1: اش حالكم؟
0: غشي صعيب والله الحمد لله لاباس.
1: صعيب دار الهدار.
0: لا والمراه التونسيه غشها صعيب خاصه في الصيف. تخيل انت تسكر عليك الفانا متاع الماكلة والتطيب.
1: حضرت من بعد معناتها ستاتيو مش معناتها معلومات على علاش الناس تتغشش برشا في الصيف.
0: اي فوالا
1: والله معلومات راهو بالفعل امور علميه.
0: انا اضف المعلومات كان معاهم
1: علاش الناس تتغشش في الصيف.
0: تتغشش صدقني اليوم على الاخر عندنا ثلاثة ايام معناتها في ريتم الله المستعان. طقس سخون تحس الاعصاب هكا متشنجه.
1: احنا يتسمى الحمد لله قدام راهو الموجه نتاع الحر الكبيره اللي في اوروبا. انا يعني معناتها باتصال كلمني اليوم الصباح صاحبي من من من المانيا. درجات حراره قياسيه و40 درجه مع الرطوبه
0: وقالوا لهم شدوا دياركم.
1: المشكله ايه. وين سرور؟ معناتها اول حاجه قطوة بيع قال لي الكلمات زرت ممنوعين في المانيا.
0: اي ما عندهمش لجماليه
1: لا وخاطر يعملوا الحس ويقلقوا
0: الجيران. ويقلقوا الجيران جوست.
1: قال لي المراوح قال لي ثلاثه مرات نمشي للمغازه معناتها يتمسحوا ومية معناتها يتباعوا في ساعة معناتها خاطر ما عندهمش في
0: خاطر ما عندهمش السخانة
1: ولا الديار نتاعهم ديستيني للصيف معناتها ديستيني للشتاء معناتها الديار عاملينهم في البني نتاعهم يشدوا السخانة. قال لي تيل فاسون معناتها قال لي السخانة معناتها تدخل الدار فور كبير معناتها الناس وصلت معناتها إحصائيات فما قرابة 1300 شخص توفوا في في في فرنسا معناتها ديول السخانة الكبيرة هذه اللي مش مستانسين بها ولي بالفعل درجات حرارة قياسية. احنا الحمد لله في الاخر بالكل مع تبلي السخانة هوني في تونس اما مقبولة ابريتوم
0: مستنسين بها معناتها 40 و 42 مش معناها مستنسين معناتها نجمو نعيشو في وسط 42
1: اما شوف
0: يعني مش ارقام غير علينا
1: صحيح اما الامور مثلا ال 20 سنة التالي تغيرت شوية على خاطر الناس تو الكل بالمكيفات الهوائية صحيح. سواء في السيارات ولا في الديار ولا في المقر العمل دونك ما كان مش التونسي اللي تحكي عليه انت 30 سنة التالي اللي بالحق معناتها يدين 40 درجة سخانة تلقاها
0: طيب بقر ونيجيريا
1: يشرف التاي الاحمر فهمت ولا شو اسمه معناتها 17 نزيلة مش شوية
0: مش شوية
1: والله
0: كل شيء تبدل وهذا هو راهو تحذيرات وديما معناها حي الله العلم خاطر تحكي على اكثر من في اكثر من لقاء واكثر من مناسبة على التغييرات المناخية اللي باش تشملنا ومازالت مازالت باش تشملنا وداير قالوا لي سناب باش نشوفوا مطر في عز الصيف
1: صحيح.
0: احنا توا تقريبا 33 يوم
1: 32
0: يوم
1: واليوم فما
0: اليوم فما امطار باش توصل 70 ملم في القيروان هوني هوني جيرانا ديجا كانت تلاحظوا في السماء فما لون الرمادي فما هكا سحاب روكاني معناها على جهات ممكن من سفاقس باش تشملنا
1: سحاب
0: روكاميه سحاب يا نار يا نار يا امير شنو اللي صار لي؟ قلت لك السخانه تخلينا
1: ربي يعطي البرنامج على خير
0: لاباس مازلنا حتى ل 8 ونص مع بعضنا
1: سحاب روكاني
0: سحب
1: ان شاء الله ديما سحاب يا رب
0: ان شاء الله على طول اي تعرف كيف يا شا يلزمني نمشي نتبرد انا
1: هكا ولا فما نسمع كنا فما نسمع نسمع ان شاء الله يا ربي في دياركم الناس الكل
0: نمشي ونتنسمو مع جورج وسوف ونرجع نكملوا معاكم الحديث مع سالم مع امير جاموسي مع قيس القاره مع سرور الهدار معكم انتم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتي ذات صفاقس.

0: عندي مشكلة مع مش أنا معناتها الأكثر الأكثر عندنا مشكلة مع النوم. شبيك؟
1: لا شيء خطرتو مثلت
0: مش تكمل بيت قدم تفضل
1: ايه ديسيون هكا في الواحد نسهر وقتاش والله ما فماش حبيت مثلا البارح نسهر على البارتي نتاع
0: المغرب
1: هولندا ما نجمتش نسهر اما الصباح ما تقمت عرفت
0: على قمت على الفرحه مي براتيكمون اخر وقت ترقد فيه نصف الليل ماضي ساعه فما تصورش قبل ما تصورش قبل وهذا شيء يقلق ما تحسش روحك تعدي نهارك ملاليز تحس روحك
1: والله ما بلزومو خاطر انا عموما نقوم بكري معناتها بصرف النظر على وقتاش نرقد فيه ما عرفت ما مستنس ما نكون ما يقلقنيش اما كمان الواحد يلزم ينظم
0: برشا وقته ينظم اما ما ينجمش توا سهريه باك وسهريه فروحات ومناسبات الحقيقه محلاها الدنيا تخرج ماضي ساعتين يا امير تاع الصباح الناس كل سهره
1: وناس كل ساعتين تاع الصباح
0: انا معليه اقل وقت رجعت فيه للدار الساعتين البارح مشيت صارت في سيدي منصور في مشروع تبارورة ما نحكي لكش عليك الفضاء ما امتعوا وما احلاه وقديش لا ما حلوهش احنا حلينا فلة وحدنا ما نستناهمش احنا وحدنا ولا احنا نعملوا هكا معناها ناخذوا الانيسياتيف المبادره وحدنا سمح ما ياسر نظافه ماهيش وكاله تهيئه الشريط الساحلي شو قاعده تعمل حقيقه شو قاعدة تعمل معناها ضريع على هو المواطن هيك ثابت وأكيد أنه يساهم بدرجة كبيرة ولكن زادة كيفما وكالة الحقيقة علاش متواكلة معناها علاش مش قاعدة تقوم بواجبها الحقيقة هو عنا قولوا احنا 400 نور تنفسوا فيهم على شخص الكل بارح في سيدي منصور ما تلقاش وين الكازينو بارح منيش في الكازينو أما في سيدي منصور في مشروع في تبارورة تقريبا كيلومتر 3 ولا 4 حقيقة لا لا لا مازلنا بعاد الناس على بعضها وفضاءات مزدحمة ما تمنيت أجمل وأرقى لعاصمة الجنوب الحقيقة اللي شفته ما نعرفش أنا هذية شفته يا قيس عام 2011 شفته في تركيا في حي شعبي اللي شفته البارح هذيك هكيكة معناتها بحر متواضع ناس تقعد وتنقر في القلوب معناها كيما نقولوا عامة الشعب اما كي تحب هكا مثلا يا تمشي المنتزه
1: كيف شاملو
0: قعدت قدري الجميل اني نختلط بيه باش نشوفهم نعيش معهم
1: بفئه الشعب
0: فئه الشعب نشوفهم كيفاش يخموا ناس كل تخمم على الصغار وتخمم على المصروف وتخمم واش يحطوا صغارها في الصيف
1: خليني انا
0: انت كمل وانا تنقول لك شي خمو
1: المهم اليوم 23 جوان 26 ميلادي 15 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة اليوم 32 يوم في الصيف أوقات الصلاة المتبقية بإذن الله المغرب باش يكون في 7:37 دقيقة وصلت العشاء في 9:21 دقيقة ناخذوا فكرة عما تبقى من طقس اليوم في الميتيو طقس اليوم مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالوسط الغربي محليا بالمناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط للبرد ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط ومن الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر مضطرب الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات ما بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا أيضا يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الثلاث بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف سليانة زغوان المهدية وقفصة تتراوح الكمية ما بين 20 و40 مليمتر كما تصل محليا إلى 70 مليمتر كما قال سرور بولاية القصرين سيدي بوزيد والقيروان حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي هذه تفاصيل طقس اليوم نهار الثلاث إيش قلت لك على الصغار؟
0: قلت لك على الصغار إيش عامل فيهم في الصيف؟
1: شكون الصيف إيش عامل فيهم ولا إيش عامل فيهم؟
0: أنت إيش عامل فيهم والصيف إيش عامل فيهم؟ سيمون صف الزيني قال لك وين المبروك؟

0: لي لوجع المبروك مبروك نجاح الباك.
1: مازالوا الناس يجيوا
0: والله مازالوا يهنيوا مازالوا محلاها فرحه النجاح ومحليكم انتوما محلى تعليقكم. وقال لك انا مع احترامي ليك سرور انا ديما مع قيس راني ما
1: خويا منصف الزيني صديقي العزيز ويعرف يعرف يقدر ويعرف معناتها الحقيقه
0: يعرف الحقيقه
1: يعرف الحقيقه
0: سي منصف بعث لي على الخاص شنو الحقيقه. قل لي الصغار
1: الصغار الصغار شوف والله العظيم انا مع انه كيما تربينا احنا احنا خاطر تو ولات مشكله كبيره برشا انه في العطله صغيراتنا يقعدوا سايبين ما بين الانترنت يقوموا وقت ما يحبوا ويرقدوا وقت ما يحبوا حياتهم كامله تتفرعس ما فماش هيك الانشطه الكبيره
0: وجوههم اصفر اصلا معناتها
1: انا مع كيما تربينا احنا قبل سرور انه في العطله الصيفيه نخدم معناتها وهذه معناتها راهو معناتها حاجه خارقه للعاده وحاجه سمحه منها تعلم الصغير المسؤوليه ويعرف قيمه الفرنك. اثنين فهمت ولا تخليه ملتزم وتخليه مسؤول حتى على نفسه راهو الخدمه كي يتعلم صنعه حاجه باهي وتكون مطمئن بالطبيعه انت مش اي مهنه
0: هذا
1: مش
0: هو.
1: اي واحد احنا خاطر قبل مثلا جرت العاده انه قبل ما تبدا العطله الصيفيه
0: الياسمين
1: كلاك موضوع برشا ناس تخدم الياسمين ولمحالة قلت توا بشكل كبير برشا اما قبل معناتها في وقتنا احنا اللي بيع الهندي اللي بيع الياسمين اللي بيع الكرموس معناتها من المنتوجات نتاع الجنان عرفت اون بلوس مثلا تلقى اللي بوه يبدا مثلا صاحب صنعه اللي دهاني يهز ولده معاه للدهينه اللي نجار يهز معاه ولده للنجاره اللي بلومبي يهز معاه ولده ويتعلم ويقرا على روحه ميم طون ويخلصوا بالجورني حاجه خارقه العاده. اول حاجه تخليه يقوم بكري الصغير يلتزم يعرف اللي هي عطله راهي ماهيش كانها كان للنوم وللراحه والى اخره معناتها ما فيها باس كي انا بيرسونيل مع انه صغيري في عمر معينه بالطبيعه عمر محدده مش معناتها للعمر الكل ما بارتين من 14 15 سنه كيبدا شادد روحه ومع انسان ثقه باش تخليه يخدم معايا. انا خدمت انا صغير خدمت صيغي
0: هاي
1: والله في البلاد العربي ها
0: وقتها جرام الذهب على قديش
1: لا احنا ما نتعاملوش احنا صغار الصناع
0: ما نخليكمش
1: لا احنا فقط توكا نظافه نتاع الحانوت مثلا يعطيك حاجه تنظفها مثلا عرفت
0: خاتم ولا
1: خواتم تنظفهم وكذا القوالب حوايج كنا كيك حوايج خفيفه معناتها والشهريه نتاعي 30,000 راهو في الصيفيه كامله
0: في النهار
1: اما في النهار في الصيف
0: صيف كامل 30,000
1: 30 دينار نحكي راك في الثمانينات معناتها راهو 30 دينار راهو معناتها مبلغ سمح وقت الكارتابله كامله وادواتها ما تتجاوزش 15 20 دينار فهمتني معناتها كي تاخذ كارتابله بالادوات في الحدود هكا يا راه معناتها مبلغ باهي مبلغ محترم مع انك خدمت في سوق الخضره في طريق جابس الخمسه نتاع الصباح تبوانتا غادي باش خاطر فما معناتها فما جماعه تهبط الخضره
0: شهباتها
1: فما جماعه تعطيها للفلاح عرفت دونك احنا الخمسه نتاع الصباح العشره نتاع الصباح وتهز خضرتك من بعد وغلتك الى اخره فهمت معناتها خدمنا معناتها ولاباس الحمد لله والواحد كمل قرايته وانت صغيرك تخليه
0: انا نخليه صغير يقوم لي الاربع نتاع الصباح باش يمشي يخدم على زوز فرانك كل مازال قول المؤجر يزيد مع على حاله خليه على باش يعطيه 5,000 فرانك في النهار
1: انت صغيرك ما
0: ابدا
1: انت تحبهم هيك مدلين
0: مدللين مدرشين وش بك عطاهم
1: الوقت
0: عطاهم الوقت في الانترنت وكليماتيزور وماكله وجو في الدار وكي يحب العشيه يحب يخرج مع اصحابه يمشي معناها يصرف زيدا
1: هيك كي يجيب لك 17 18 19 معدل معناتها
0: اي حتى ينجح بالاسعار
1: هم يجيب لك 10 معدل وتخليه فهمت مدرش
0: اي خليه يعيش طفولته كيف ما يلزم اذا ما تحكي عليه ما يعيش طفوله وكان تسال اي واحد يقول لك
1: انت صغيره انت ما خدمتش في الصيف
0: خدمت
1: قول والله خدمت في الصيف
0: اي مش صغيره مش اولا انا امي كانت خياطه دونك معناتها معاها في
1: الخياطه
0: في شؤون البيت
1: اخواتك مثلا الاولاد
0: الاولاد دهان خويا الكبير دهان اي فما
1: ولا إيه معناتها شنو يقول قايل علاش ما نربيوش صغارنا كما تربينا احنا؟
0: نحس تعسف على الصغار مكهو على طفولتهم على هيك الحريه اللي يلزم هكا يعيش طفولته كيف ما يلزم علاش يخدم توحيته كامله باش يخدم حياته كامله معناتها يتخرج وكان رب معناها نيب ربي بالخدمه دوبلا يتخرج ولا يسبق لها باش يشبع خدمه يعمل كارير نتاع 40 50 سنه خدمه
1: دونك بحيث رسبوهم ويقعد في الدويره
0: في بالي هكا نورمالمون هما مسؤولين مسؤولين منا فماش علاش اي يرقد وقت ما يحب ويقوم وقت ما نحبو
1: على كل انت هذا رايك انا هذا رايك
0: انت معايا ولا مع قيس يا سي منصف ما تقوليش عاد مع قيس مره
1: ثانيه خليها احنا نخليها للمستمعين من بعد
0: اه كان يحبوا يتفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال ما يسالش انت امير معايا ولا مع قيس
1: انتم انت
0: مع قيس يعني. تحبوا هكا تحبوا الخدمة والفلوس والدنيا
1: مش الفلوس في حد ذاتها لا
0: كيف ما انتوما كيف ما
1: مش الفلوس خاطر في الاخر بالكل اللي له هو ها أما فما انت ما تنسيش انه فما صغار بالحق يعاونوا في والديهم راهو في الجهات الداخلية احنا فممكن صغارنا في المدينة مدلين برشا راهو لكن في الصغار راهو معناتها معاناة كبيرة تلقاه هو يقرا في السنة الدراسية ويخدم
0: يخدم صحيح
1: ويجيب بعديك 13 و 14 و 15 و 16 معدل ويكون من الماجوريتي
0: تلقاي وقت الزيتون يجمع في الزيتون
1: اللي بالحق ترفع لهم القبعة اللي تلقاه معاه يقوم الصباح فهمت ولا يمشي مع امه مع ابوه للزيتون والفلاحة ويمشي بعديك يرجع الستة متاع الصباح ولا السبعة متاع الصباح باش يبدل دبشه وبعديك يمشي يقرا على روحه وياخذ ضربة من القراية يرجع ايش نعمل معك اما احنا صغارنا مدلين راهو والدلال مش تعرف انت المثل شي يقول لك الدلال في الاخر بالكلش مش يخلف مش يخلف له بال وذا مش باهي وانت ترى انت حتى تو معناتها راهو زيدا نسيبوا لهم معناتها كل شيء اللي يحبوا الله يبارك انت تو فازت جديده انت تو
0: تقوليش فازت اللي عرس وبعد ما يحبش المسؤوليه
1: لا لا لا
0: ويسيب
1: لا لا. انت صغار اللي نجحوا في البات
0: اي
1: ظاهره تو ولات تقولش عليها قانون يزم ويسري على الناس الكل اي صغير ينجح في الباك يحب من عند دارة مايفون سمعت انت
0: تعرف لين الباك انا بنتي عندها جمعه قالت لي خليتني تكركيره قدام لعبات كان انا ما عنديش ايفون 6
1: نو نحكي بجد
0: والله
1: العظيم لا نفذلك
0: قالت لي صحابي يضحكوا عليا قلت شكون هما صحابك وريهم لي فردا فردا
1: قول لي ايش يعملوا بيه
0: ما فهمتش
1: معناتها في الاخر بالكل هو التليفون
0: قلت لهم
1: اخذوا التليفون على خاطر تصاور
0: على خاطر تصاور
1: على خاطر سيلفيات
0: هذا هو
1: معناتها وين ماشيين معناتها شوف البو والام فهمت باش ناخذ تليفوني إيه انا مستعمل انت
0: تو ناخذ لها ولا ما ناخذلهاش؟
1: تاخذ لها انت تليفون
0: ما نعرفش
1: انت احنا
0: برجوازيين معناتها ما يخلقناش انت
1: تاخذوا جديد
0: اي
1: مش المستعمل
0: لا لا مستحيل
1: لا لا انتم
0: ما تقوليش انت فلوس لهنا نتاع الباك مشيت حطيتهم في تليفون
1: لا هو تعطيني فلوس لهنا
0: تدير بساكة في الدار شفتها بالساك ورايق دبي صبحة
1: لا ما
0: قلت نخاف من السراق
1: لا عندها حق
0: من البركاجات قلت لها في بالي بركاجات مش تو
1: خاطر وقت الشريط وما صمت اي هيت سلفني تو رجع لك هم يرجعوا لا محاله اما لا تمام لا والله شوف معناتها فريمون وين وصلنا سرور نحكي بجد راهو احنا ممكن نفذلكوا في موركين هذيا لكن بالحق راهو معناتها
0: الى اي شنو هذا
1: وين ماشيين الله اعلم معناتها بشكل ملفت تقليد اعمى الناس الكل واللي يقلدوا ببعضهم والصغار يكروا على بعضهم عرفت معناتها بشكل كبير ما
0: يعني
1: ما
0: حبيت تقولك باللي تأثر راهو باللي تأثر وباللي تحب تفهم وباللي تحب معناها توعي تلقاك تحذف في البحر معناها تحس فما موجة جارفة تحس في الصغار ما نعرفش
1: والوالدين مغلوبين بعض منهم مغلوبين بعضهم يشجعوا ما يقلقهمش بعض منهم ما فاهمين حتى شيء عرفت معناتها ما تدخل في كونفلي كبير بعديك انت وصغيرك وانت وحسب امكانياتك وتقدر ما تقدرش معناتها ربي جري على سلاح ورا والله فما برشا برشا يزم دراسات تصير على الموضوع هذا يزم الوالدين زاد كيف
0: يرجعوا ياخذوا دورهم الحقيقي معناها اي ياخذوا دورهم الحقيقي
1: الله يبارك ولا هكا المتركاج نتاع صغير حتى تو صغير ولا راهو من الذكاء بمكان
0: اي
1: ما يجيكش معناتها مو كلمه في الصباح وكلمه في العشيه عرفت
0: في كل وقت
1: معاوية حتى ي ي ي ي ي
0: يخرجك من سنتك
1: لا وتولي شوف او صاحبتي والله هذه تصويره من تليفون صاحبتي اوكي سميح هذه الاخرى اوكي قالت لي بعثت لي قالت لي فهمت والله يسمع فرصه لتوعد فهمت
0: انت عاملين بروموسيون
1: عاملين بروموسيون فهمت
0: عاملين بروموسيون وبالحق الى اين انا اعتبر انت عملت استخاره معناها قيس معناها
1: تقول لي يقرا واش علي معاملين علينا مزيه
0: مزيه انا جبت لك المعدل واني وصلت
1: اللي كنت في الاخر بالكل تقرا احنا نعملوا علينا وربي قدرنا باش باش باش نوفر لكم كل سبل النجاح وما تقعدوا تستحقوا حتى شيء اما في الاخر بالكل الصغير ماهوش معناتها هيك الفكره نتاع انه كي نجح في الباك مثلا انه اول حاجه جاب الصيد نوضو وين عادك وين عوادك راهي خدومه خليت ساقك في الدنيا اصلا معناتها صحيح الباك شهاده ضروريه لكن اللي مازال يستنى فيك بعد البكالوريا راهو
0: حاجه باهية نزيدك حاجه ونختم بها في الباك في بالك اللي احنا العزاوز رجال الكبار ونساء الكبار اللي كيفي وكيفك
1: كيفك
0: ممنوع ممنوع علينا ندخلوا ممنوع علينا ندخلوا لي سواري سواري جون نتاع الباك
1: هاي
0: نتاع الباك انا دخلت باش نهنيه ولدي قليت انت يعيشك بارك الله فيك ما راهو
1: ما ندخلوش
0: قلت له معناتها انا جيتك من بعيد باش لا عيشك تاتا سرور انا احنا هوني جونا وحده معناتها انت تحب تقعد هكا في الفيراندا معناتها بعدني بعدني
1: هما اصلا الوالدين مالي الدار يطردوهم
0: يطردوهم هاي قال لك ماما في دار خالتي في معناتها بعيده بر تحب تهنيها هوني لا ما انت مسكرينها كريم
1: لا صحيح
0: صحيح
1: وين وصلنا
0: هكا
1: والله لا بالحق يلزم وقفه كبيره راهو هيك انا انا انا فخور بال معناتها خاطر نراو ديما الكأس المال الشطر المليان خاطر راهو صغارنا خير منا في برشا حاجات واذكى منا في برشا حاجات
0: صحيح.
1: وان شاء الله ربي يعطيهم خاطر نرى في شباب معناتها بالحق راهو نرى في الليزيليت واللي في في في الجمعيه واللي تكرموا لبرا واللي خذوا شهيد لبرا وجوائز لبرا
0: ما جاش من فراغ ما جاش على خاطر هما تكور ديما في لكن هما يستغلوا في
1: فيهم برشا حاجات باهيه وجيلهم معناتها سمح لكن على مستوى نحكي على المستوى الاخلاقي على مستوى التربيه على مستوى الاصول راهو هذي يلزمنا احنا دورنا احنا دورنا احنا ما نخلي ما نسيبوش الحبل على الغارب بعديك نقولوا كيفاش معناتها ترى انت تو معناتها سهريات وبنيات داخلين ثلاثه نتاع الصباح ولا اربعه نتاع الصباح للديار وتلقى معناتها تلقى سوق في كهرباء تاخذ كهرباء من عند بوها عرفت وتحوس وكذا ودشنو بي اما زيد الوالدين وين
0: تويتي
1: اما مش والكونترول وين
0: والكونترول وين صحيح هذا اللي
1: احنا تربينا قسما بالله معناتها شحطه معناتها نقرا في البكالوريا باش نجم بيت عن صاحبي
0: يلزمني محاولات
1: وبابا يعرف شكون ابوه ويعرف
0: ويمشي للدار
1: العله وبنت العله ويسال على الاصل ويسال على الفاميليا ويسال عندهم بنات ولا ما عندهمش بنات عرفت ما هيش سايبه تو ولات سايبه للاسف وهذا اللي قاعدين نقاسيو فيه في جزء كبير من التسيب من حتى على مستوى علاقه التلميذ بالمربي برشا حاجات لازم نحكي فيها سرور وحكينا فيها في الاذاعه مع المختصين عديد المرات لكن ديما نعاود نرجع راهو الوالدين
0: دور الوالدين
1: راك كل راعي مسؤول على رعيته ونهار اخر مش تتحاسب قدام ربي سبحانه معناتها على كل معناتها على كل غلطه يغلطها صغيرك انت عندك جزء من المسؤوليه راهي ما هيش سايبه
0: صحيح حشمني على روحي
1: ليه قلي بنعطيهم على نعطيهم النور وما بيش يطلبونها سوفيانا على 70 164 280 مش يجيو معايا انا مش يجيو مع سرور على كل كلمه ليكم انتم
0: انا في بالي يجيو معايا انا
1: يجيو خلي معايا اللي يحبوا
0: خلي الشباب يعيش وعيش وقته هكا ولا فاطمه بن عمار قالت لك انا مع سرور على طول هي واسلام تحيه ليكم الاثنين
1: هذمتم بلوكيهم انا بعد 40 دقيقة بعد الخمسة حكينا شوية وحكينا ياسر
0: حكينا برشا وشوية وتفرهدنا وشكرا بالحق لكم الناس الكل لكم ديما معنا وهكا وتشجعوا فينا وهذا المواضيع اللي يحبونا نحكي فيهم
1: اللي ما يتفرش فينا في الكام رحنا بدلنا استوديو
0: نحب نقولكم راهم حزدونا عاد خليني نحكيكم انا ساعة وانا نخمم شنو باش نلبس امس لبست هكا حاجة معناتها كيما نقولوا توندونس وكا ما هي لمود هكا الريور وهكا فيها الازرق والابيض التام تاع بحر قلت اليوم نعمل حويته هكايا جيت قيس بشرني قال لي اسمع
1: احنا في رجعنا
0: في استوديو ثلاثه قلت له عليه قال لي قالوا لي تصورتك امس كسرت الدنيا فبناء على ذاك رجعنا لاستوديو ثلاثه دونك اللي يسالوا على التصويره
1: شويه مانتونونس
0: شويه
1: سيانه ونرجعوا
0: لكم ان شاء الله
1: زعما حزدونا
0: فحزدونا انا في بالك العين تعمل رد بالكم بنخاف من العين ومن الحاسدين هكا تقول ورده نسمع قبلها حاتم عمور مرحبا بكم

0: استوديو الصيف.
1: استوديو الصيف
2: والله جونا معكم ولا في الأحلام. شكرا نرجع خليف, شكرا فاتن بوعزيزي اللي قاتلك أنا مع سرور على طول نحب دليل الصغار, ربي فضلك الأولاد ابتسام الشريف بمنجي رجع ما تبلوكيهاش خاطر قاتلي بربي يسلم على قيس وهني في نجاح بنته به مريقل وبه وريم بن جويرة قاتلك ذي بلاغ ذي عن بلوكي وزادة
3: بلاغ توا
2: قاتلك بورتفاي لونه أزرق مثخم كوير معناه صنع إيطالي باسم أحمد بوعزيز, ضيعوا في باب بحر وين الاتحاد في اتحاد الشغل في اليوم في الحداش متاع الصباح. البورتفاي هذايا فيه الأوراق كلها باسم أحمد بوعزيز, ألا يلقاهم يوصلهم لنا ويجيبهم لنا.
3: قلت البلاغ
2: بلوكي فما فايزة عبد المولى زيد قاتلك ضيعت أوراقي في طريق تنيور كيلومتر 3 بلوكيها.
3: لا هي خليها بلوكي ريم وبرك
2: بلوكي ريم كي. بلوكي ريم تو تتوتر راهي ريم قاتلك من الصباح وانا على عصابي.
3: على ذكر التوتر والعصاب ما قلت لك انا فما دراسة عملوها علاش الناس يوليو او بعض الناس يوليو اكثر عصبية في موجات الحر. تؤثر موجات الحر الشديد على الجسم بطرق تتجاوز الإجهاد البدني, تصل إلى التأثير على الحالة النفسية والوظائف الدماغية. أيضا تشير دراسات طبية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يفرض ضغط إضافي على الجهاز العصبي يؤدي إلى اضطراب في توازن الهرمونات والنواقل العصبية, ما قد ينعكس في صورة عصبية زائدة وسرعة انفعال وضعف القدرة على ضبط المشاعر واتخاذ القرارات. وعند محاولة الجسم التخلص من الحرارة الزائدة يزداد معدل ضربات القلب, يتوسع تدفق الدم نحو الجلد للمساعدة في التبريد. هذه التغييرات تحفز إفراز هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر, مما يزيد من الضغط على الجهاز العصبي يستنزف الطاقة الذهنية والعاطفية, ونتيجة لذلك يصبح التعامل مع المواقف اليومية المزعجة أكثر صعوبة وترتفع احتمالية الشعور بالتوتر والانفعال. تعتمد الحالة المزاجية على مجموعة من المواد الكيميائية في الدماغ أبرزها الدوبامين, وتلعب هذه النواقل العصبية دور مهم ليس فقط في تنظيم المزاج بل أيضا في المساعدة على ضبط درجات حرارة الجسم. وعندما يتعرض الإنسان لحرارة شديدة لفترات طويلة قد يختل توازن هذه المواد, ما يساهم في زيادة مشاعر القلق والتوتر والعصبية. ما أنت تعرف أنت ساعات حتى الإنسان كي يتغشش يتغش فقط يسخن يولي صهد, عرفت, خلي من الدنيا معناتها الدنيا سخونة بالفعل
2: بطبيعتها,
3: عرفت كاو. دونك الأمور علمية راهو يلزمنا نسيسوا روحنا خاصة في فصل الصيف, واللي عنده مشاكل مع العباد اللي عنده ديون شكون يحب من عنده يبعدوا عليهم الفترة هذية, وربي يقدر الخير
2: يبعد عليهم, وخاصة هو زادة ما يتوترش أكثر من لازم, يعني يحاول يعمل كسلف كنترول, عرفت, يبدأ يضبط في نفسه, معناتها مش لازم كل حاجة توتره. أكنتي من ساعة أنت وأمير في الكواليس قالوا لي برشا كلام أزعجني الحقيقة, وزوز ضد واحد نجيبه في رياح وحدي, تخيلوا أنتم كل حاجة يقولوا لي لك ما بيش حبني نعمل أنا هاني نسيس في روحي وكا
3: ما عندك شو ترموم
2: ما عنديش خيار آخر معناها يزمني نقعد حتى 8:30 ما بشرط كان فما خوخ رومين ما فماش طبعا مش وقته أما كيفما خوخ كيفما غلة نقعد.
3: علاش الرومين جبت الرومين؟
2: على خاطر الغنية فيها الخوخ والرومين,
3: غنية متاع
2: شكري عمر حناشي بيه. نهديها للناس كل وخاصة صديقنا سامي العكروت اللي يسمع فينا ويتبع فينا, تحية كبيرة ليك خونا سامي. مرحبا بيك انتي وسيدة مونيا المستيري والدتك, ونهني وسي عبد اللطيف عودته من الحج, مازلنا سي عبد اللطيف العكروت ان شاء الله حج مبرور, مازلنا زادة نعيشه على ايقاع الاجواء هدايا متاع الحج, ان شاء الله حج مبرور للناس الكل. يلا افراحكم ومسراتكم وتحاياكم واجواءنا واجواءكم في الصيف تلقاو في عنوان واحد استوديو الصيف معكم حتى 8:30 امير جاموسي قيس القراء وسرور الهدار. شكري عمر حناشي حتى الموعد موجز نشرة الأخبار, نرجع بعدها للرياضة ونرجع مع فقراتنا. مرحبا بكم الناس الكل.

0: مساء الخير. اليوم انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزمية كيلومتر 4 بمدينة صفاقس. المجلس الجهوي بصفاقس ينظر في مشاغل المواطنين المتعلقة بأملاك الدولة. الصيدلية الخاصة تواصل العمل بمنظومة الطرف الدفع مع صندوق التأمين على المرتب. غدا الجمعة انطلاق التسجيل غدا الأربعاء انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النوفيام. نتنياهو يتجول في جنوب لبنان رفقة وزير حربه ويتعهد ببقاء قوته هناك طالما تواصلت ما سماها تهديدات حزب الله، وإيران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم. نشير في مستهل نشرتنا أن أشغال تنظيف الطريق الحزمية كيلومتر 4 حزام بورقيبة بمدينة صفاقس من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس تنطلق في 7 من مساء اليوم. ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس بالمناسبة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال وضرورة التخفيض من السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية. مشاغل المواطنين في مجال أملاك الدولة بولاية صفاقس كانت اليوم المحور الرئيسي لجلسة عمل عقدها المجلس الجهوي بحضور المدير الجهوي لأملاك الدولة رئيس المجلس جمال البكس. يحوصل مخرجات هذه الجلسة.
1: تمت الجلسة اليوم بحضور السيد المكلف بالتسيير الإدارة الجهوية لأملاك الدولة. في البداية تم تقديم عرض حول الملفات الإدارية، ثم تم استعراض أبرز الإشكاليات والإجراءات المتخذة لمعالجة الملفات العالقة، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتسريع البت فيها وتحسين نسق العمل بالإدارة. كما تم التطرق إلى إشكاليات العقارية في دراسة إحالة إلى أملاك الدولة في عقارات التجمع المنحل، بالطبع إلى جانب كل هذا ماذا بينا احنا نسرع في الإجراءات سواء لخدمة المواطن سواء لخدمة الإدارات سواء للمشاريع العامة او المشاريع الخاصة في أقصى سرعة.
0: ومع انطلاق موسم الاصطياف عقد المجلس المحلي صفاقس المدينة اليوم اجتماعا للمطالبة بتدخل السلطات والإدارات المعنية بفتح شاطئ تبرورة أمام المصطافين وفق الناطق باسم المجلس فريد السلمي.
2: احنا اعتبرنا انه على مستوى قانوني انه الشريط الساحلي ما هوش مكون من مكونات مشروع تبرورة، باعتبار انه مشروع تبرورة له الحوزة متاعه التي تمسح 420 هكتار باش يقوم باستصلاحها ويقوم بالدراسات، ونعرفوه اللي مشروع توا عمره 40 سنة وانتظرنا برشا الى متان على قليلة نبدأ بالفتح الجزئي وان شاء الله نكونوا قادم افضل المشروع تبرورة هذا. حاجة اخرى واحنا من ندخلوا لشاطئ الكازينو يشوفوا في الستائر الترابية اللي هي ما تسمحش حتى ان ما تقوش بالفتح ومش حتى نشوفوه، معناتها علاش الغلق هذايا وعلاش العلو هذاك الكل نتاع الستائر؟ كان بامكاننا ايجاد معناتها وسائل اخرى اللي تسمح لنا حتى نشوفوا البحر، احنا ما تفتحناش به وما نجموش حتى نشوفوه، وكان في جهه صفاقس نتسولوا شواطئنا وهذايا ما يصيرش الحقيقه. عندنا ثاني اطول شريط ساحلي ما احناش متمكنين به، علاش مجلس صفاقس المدينه مصر عاقدين العزم ان مش نمشيو في الاتجاه الصحيح اللي هي مصالحه صفاقس مع الشواطئ نتاعها، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
0: تربويا أعلنت وزارة التربية اليوم كافة المترشحين لامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بختمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاث بسعر إجمالي قدره 950 مليم. أفادت الوزارة بأنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على النتائج التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الغد في 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نوف بالفرنسية ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. ألغت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع صندوق الوطني للتأمين على المرض الذي كان سيدخل حيز التنفيذ بداية من الغد في أعقاب سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف المتدخلة، وتعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحل الإشكال قريبا. وأعرب رئيس النقابة زبير جيجا في تصريح للأخبار عن أمله في أن يفضي الاجتماع المقرر أواسط جويليا المقبل مع الوزير المعني عن حل يرضي جميع الأطراف.
3: هو ما تمش لا توفى اليوم البيان الصادر على الكوميسيون ناسيونال كان وضح وضعية فقط. بعد نشر البيان ذاك التقينا آخر الأسبوع الفارط بالصندوق الوطني من على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وتم تداول حول الوضعية متاع تأخر في الخلاص بالنسبة للالتزامات متاع جانفي اللي صححنا عليه في جانفي اللي هو ملزم. من بعد بما أننا ما وصلناش للحل لأنه مبدئيا لم يتم الخلاص ولا التزام كامل بأنهم يوفروا المبلغ كامل، قررنا نمشيوا الاجتماع الثاني إن شاء الله منتصف الشهر الحالي. في الأثناء تقابلنا مع هيئة الصيادلة يوم أمس في اجتماع ضم كل من البيولوجيين والموزعين بالجملة، لأن الموزعين بالجملة تشكوا لأنه مش قاعدين خالصين في فلوسهم زادة، دونك باش نحاولوا على الأقل يقفوا معنا هالنهارين دوما حتى لين تتوضح الصورة بالنسبة للصندوق وما يوقفوش تزويد الصيادله ما خلصوش بالادويه. بالنسبه للتزود بالادويه بالنسبه لمنظوري الصندوق يتواصل التزود بصفه عاديه مبدئيا، وما خديناش قرار لا بقطع علاقه ولا مبدئيا ما ثم حتى شيء، ثم صعوبات كبيره ان شاء الله نجاوزوها، نتمنى ان نجاوزوها فقط.
0: المعنيون بالامر المواطنون المتعاملون مع الصيدليات ومع الصندوق الوطني للتامين على المرض عبروا عن استيائهم من التهديد بايقاف العمل بمنظومه الطرف الدافع، وطلبوا الحكومه بايجاد حلول جذريه لهذه الاشكاليه التي تتكرر من حين لاخر. متابعه امانتها زهور لحبي.
4: حاجه ما تساعدش المواطن، لازمهم يلقوا حلول، خاطر ديما المواطن ناشي في العفو، فهمت؟ فما عباد يعرف مربي بحاجاتهم، وفما عباد قاعده تصفي، وفما عباد كل واحد معناتها المشاكل اللي عنده.
5: وانا واحده من الناس معناها عندي الفده وناخذ دواء ب 300,000، كيفاش اذا كان انا معناها ما يسبقوليش ومن بعد ترجع معناها يرجع الفلوس، كيفاش باش نعمل؟ انا نقول لي نمش ندبر.
6: للاسف معناها مشكله انه اكل الرجال الكبار، المرضى عندهم معناها مرض مزمن وواحد شيء، والدواء نتاعهم معناها غالي برشا، معناها يمشي دور مش ياكل مش يشرب مش يداوي.
4: ليش مجانيه تمرك تمشي تداوي؟ احنا بالكارني وبالفلوس وجيب هيك يكملوا يقتلوكم ما تعمل شيء فيك.
7: يموت ما يموتش، الانسان مريض بالسكر لو انا سوى، ولا مريض بالقلب، ولا عنده مرض خبيث يسمو ياخذ دواء بالوقت وما يلقاش الدواء، يعمل يا باش يشري بالفلوس، يا يشوف الناس الخير يتصرفوش، يا مسكين يلقى روحه مطيش في الفرش ويموت ويدو الكنام والدولة تغزوز يغزروا له، فهمت؟
5: ديما يحطونا احنا في راس المدفع، المواطن ديما مسكين هو اللي يدفع الضريبة، معناها هما عندهم برشا كريديات وما عادش ينجموا، والمواطن المريض اش يعمل؟
4: بالطبيعة هما يتعاركوا في بعضهم والمواطن يمشي يعقم ربي بحاله.
7: انا كمواطن مطلع على دستور البلاد، هي ما من البنود الاولية في الدستور هي الحق المواطن في الصحة معناتها.
4: دونك لازم الدولة تشوف لنا حل، احنا انفو بورتوت ملكنا ولا غيركنا، انا مواطن حاسب كارني باش نداوي، هذا الاهم عندي والمهم. هما يتعاركوا ولا يتفقوا ولا كذا حاجه ما تعنينيش، انا تعنيني الدوله باش توفر لي انا دواء كاو لازم نقل.
0: دخل مشروع مخطط التنمية 2026-2030 مرحلة النقاش البرلماني بعد أن خصصت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خصصت لعرض التوجهات العامة للمخطط وأبرز أهدافه الاقتصادية والاجتماعية وآلية تمويله. وأفاد الوزير بأن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2% من المخطط. تغيير مرتقب في أحوال الطقس بداية من مساء هذا اليوم والليلة القادمة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بمناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب، على أن تتقلص السحب تدريجيا لتصبح قليلة على كامل البلاد لاحقا. تهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عموما بين 25 و30 درجة، تنخفض إلى حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء خلال الساعات 24 الماضية إلى 8. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة، شملت عملية نسف لمبان سكنية شمال شرقي خان يونس. تزامنا مع ذلك، يزور وفد عن حركة حماس مصر لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في انتهاكاتها للاتفاق. على الجبهة اللبنانية، أشاد الرئيس جوزيف عون اليوم بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جولة تفقدية في مناطق محتلة تسميها تل أبيب الشريط الأمني جنوبية لبنان رفقة وزير حربه إسرائيل كاتس، أن الكيان سيبقى في جنوب لبنان طالما حزب الله مستمر في تهديداته. وفي ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ليس لديها أي اجتماعات مقررة مع مسؤولين أمريكيين في الأيام المقبلة، نافيا وجود لقاءات تم إلغاؤها، وشدد على أن بلاده متعهدة بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في وقت أكد فيه القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد الرضا أن بلاده سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار من دون تردد. وفي بقية الأنباء، أعلنت مصر اليوم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق دون تحديد موعد لاتخاذ القرار. قالت الحكومة الليبية في طرابلس اليوم أن الشركة الوطنية الليبية للنفط وقعت اتفاقا اشترت بمقتضاه أصول شركة توتال إنرجيز في أثيوبيا، وتشمل الصفقة نحو 120 محطة وقود ومحطة لتخزين الوقود، بالإضافة إلى أنشطة تجارية وتشغيلية ذات صلة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم نزوح أكثر من 219 ألف شخص من منطقة كردفان في السودان خلال 8 أشهر جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. أخيرا، رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء. مساء اليوم، انطلاق وأشغال تنظيف الطريق الحزامية كيلومتر 4 بمدينة صفاقس. المجلس الجهوي بصفاقس ينظر في مشاغل المواطنين المتعلقة بأملاك الدولة. الصيدليات الخاصة تواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع مع صندوق التأمين على المرض. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النوفيام. نتنياهو يتجول في جنوب لبنان رفقة وزير حربه ويتعهد ببقاء قواته هناك طالما تواصلت ما سماها تهديدات حزب الله، وإيران تتعهد بالرد على أي انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ونستكمل فترتنا الأخبارية المسائية مع الزميل فتح الصامت وآخر المستجدات على الساحة الرياضية. تقبلوا أجمل تحيات سميرة الحسيني ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: سبور نيوز. سبور نيوز.
12: 16 دقيقة على الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بمقابلات دور 32 على مستوى مونديال 2026، طبعا الدفعة جديدة من المقابلات هذا المساء، وكذلك فجر يوم غد الأربعاء مقابلة على الدور حاليا بين الكوت ديفوار وكذلك النرويج، تقريبا 4 ساعة الأول من هذه المباراة، والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0 بين المنتخبين. مباراة دور في ملعب أتيتي. مع العشر تعليل تبدأ المباراة الثانية بين فرنسا والسويد في ملعب ميت لايف ستاديوم، وفي ساعتين تاع الصباح مباراة المكسيك مع الإكوادور في ملعب بلاستيكا. هذا الموعد الخاص ببرنامج اليوم يعني على مستوى دور 32 لمونديال 2026 هذا المساء وفجر يوم غد الأربعاء. إذا نتيجة الكوت ديفوار والنرويج ما زالت متعادلة 0-0 بين المنتخبين بعد مرور تقريبا 4 ساعة من انطلاقتها. مدور مع المونديال، حارس مرمى المنتخب الألماني المخضرم مانويل نوير وضع حد لمشواره الدولي بعد الخروج من نهائي كأس العالم على يد الباراغواي في الدور 16، وأوضح نوير أنه مباراة منتخب بلاده وباراغواي كانت الأخيرة بالنسبة لي على الصعيد الدولي، وكان سبق أنه اعتزل مانويل نوير اللاعب دوليا مع منتخب ألمانيا قبل ما يتراجع عن قراره قبل بداية مونديال 2026، لكنه عاد من جديد إلى سابق تفكيره ليضع بذلك حد المشاركة الدولية بعد توديع البطولة. ومدامنا مع أخبار المونديال دائما، محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب أكد أن أسود الأطلس باتوا يحظون باحترام الجميع على الساحة العالمية بعد ما واصلوا كتابة التاريخ بالتأهل لدور 16 من كأس العالم 2026 بعد إقصاء المنتخب الهولندي.
13: ce groupe cette coupe du monde au Qatar elle a changé les mentalités aussi. Je suis bien placé pour en parler. On parvient avec les U20 à gagner un championnat du monde. C'est grâce aussi à ces joueurs-là qui ont fait un gros parcours au Qatar. Donc c'est clair que là maintenant depuis quelques années le Maroc et les joueurs marocains croient en eux. Les supporters croient aussi que c'est possible. Et ça, c'est très important parce qu'ils sont exigeants, mais ils nous sentent capables d'aller loin. Mais c'est, voilà, on sait que c'est match après match. Les gens, maintenant, vous imaginez que ça va être facile le prochain match. Ce n'est pas le cas du tout. C'est le Canada, je le connais. Le coach, je le connais. C'est une équipe qui va nous poser d'autres problèmes. Il faudra trouver d'autres solutions. Il faudra bien récupérer. Mais je pense que la clé, c'est de savoir que personne ne peut nous arrêter si on fait les choses comme il faut. Et que personne n'est imbattable aussi. Et je le répète encore, même nous, si on ne fait pas les choses comme il faut, on peut rentrer à la maison. Et croire en ça et se donner les moyens d'y arriver, c'est ce qu'on essaye depuis quelques années au Maroc.
12: محمد وهبي اللي في المؤتمر الصحفي كان تحدث انه اللي حقق فيه المنتخب المغربي في الحقيقه ماهوش من فراغ وثمرة سنوات طويله من العمل والتطوير على مستوى جميع الفئات السنية التي بدأت تظهر خاصة في مونديال قطر. وقال أنه المنتخب المغربي الآن عليه التركيز والتحضير الجيد المقابلة القادمة ضد المنتخب الكندي، مقابلة يقول مش تكون صعبة، منافس كندا مش سهل. وقال أنه المنتخب المغربي إذا كان ما يتعاملش مع كل مباراة بجدية فأنه كذلك مرشح للخروج، وبالتالي قال أنه قاعدين نركزوا ونأخذوا كل مقابلة طبعا في المونديال ونعطيها قيمتها، وهذا هو طبعا سر النجاح لحد الآن بالنسبة للمنتخب المغربي. ما دمنا دائما مع أخبار المونديال، وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية مارك واين مولين كان صرح بأنه احتفل بخروج إيران من كأس العالم اللي وضعت المسابقة بعد تعادل الجزائر والنمسا في ختام دور المجموعات. ومولين كان زعم سابقا أنه أكثر من نصف طاقم الدعم الإيراني منعوا من الدخول بسبب وجود صلات مباشرة لهم بالحرس الثوري الإيراني اللي تصنف واشنطن كمنظمة إرهابية، وأشار إلى أنه الفرق تسافر عادة 120 شخص لكن أمريكا قبلت 53 فقط. على المستوى الوطني الآن أخبار النادي الصفاقسي نبدأ بها، نذكر بتعاقد الفريق مع المهاجم مؤمن الرحماني بعقد يمتد موسمين. رحماني هو أول انتدابات الفريق في فترة انتقالات الصيفية، كان تألق مؤمن الرحماني 27 عام خلال الموسم الفارط مع الترجي الرياضي الجرجيسي، نذكر كان سجل 7 أهداف على مستوى بطولة الرياضة المحترفة الأولى لكرة القدم وساهم في بلوغ الدور النهائي لمسابقة كأس تونس. كذلك الاتصالات ما زالت جارية بين نادي الصفاقسي وفريق نادي ألاين سبور بخصوص انتقال المهاجم عمر بن علي إلى الفريق التركي. نادي الصفاقسي حسب آخر الأخبار حريص على أنه يتماشى العرض المقترح والقيمة الفنية للاعب وأن يلبي الطموحات المالية لفريق النادي الصفاقسي. على مستوى الإطار الفني بالنسبة للموسم الرياضي المقبل، المعلومات اللي عنا تشير أن اللجنة الفنية بقيادة المدير الرياضي طارق سالم تعكف على دراسة عدد من الخيارات على أن يتم الحسم في مسألة الإطار الفني خلال الأيام القليلة القادمة. الهيئة التسهيلية للصفاقس نذكر أن كذلك حسب آخر الأخبار اللي وصلتنا توصلت إلى اتفاق مع المهاجم السابق ليامال حمامسوسة نورماني إلى الانضمام إلى النادي الصفاقسي. من المنتظر باش يمضي عقد مع فريق النادي الصفاقسي خلال الأيام القادمة. ونذكر نورماني كان تألق بشكل كبير الموسم هذا مع فريق يامال حمامسوسة في الرابطة المحترفة الثانية وكان ساهم في صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى وتصدر ترتيب الهدفين نورماني مع يامال حمامسوسة برصيد 19 هدف. في كرة السلة الآن برنامج مباريات المنتخب الوطني ضمن النافذة الثانية.

0: كرة اليد فرع الكتلات في النادي الافريقي انهى اجراءات التعاقد مع الحارس الدولي للمنتخب الوطني وحارس ترومبلي الفرنسي ياسين بلقايد، باش تواصل عقد بلقايد مع النادي الافريقي لغاية جوان 2028. ذكر النادي الافريقي هو الاخر اعلن رسميا عن التعاقد مع حسام العيادي، حسام رزيق وامين بن سالم. اخيرا في اطار الاستعدادات للمشاركه في بطوله العالم 2026 بطوله افريقيا 2027، المنتخب الوطني التونسي لكره الطايره اناث اقل من 17 سنه كان خضع لفحوصات طبيه شامله بالمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضه بصفاقس، واجريت هذه الفحوصات بحضور السيد نجراد مدير مركز تكوين واعداد رياضي النخبه في صفاقس، وكذلك تحت اشراف الدكتور احمد محجوب الجربوعي وكذلك الدكتوره فاتن العلوي، وذلك في اطار المتابعه الطبيه الدوريه والحرص على ضمان الجاهزية البدنية والصحية للاعبات. باش نختم بالمباراة اللي قاعدة صايرة حاليا على مستوى الدور 16 لمسابقة مونديال 2026 لكرة القدم، قاعدة دور مقابلة بين كوديفوار ومنتخب النرويج، تقريبا نلعبوا في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وما زالت النتيجة متعادلة 0-0 بين المنتخبين. نقطة نهاية سبور نيوز، أجمل تحية من جاموسي وفتح صامت، نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.
1: سول جسم دولا مدينة سهريات إذا عتسفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
2: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
3: نغم في حياتي.

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: طافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: يا ليل يا ليل،
2: حبر الكلمات،
3: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
3: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
4: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف. استوديو الصيف.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام قلت

رميت الورد نظيف الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد نظيف الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

0: فوا تقلى اللحم يا قيس. إن فوا تقلى اللحم تزيد عليه البطاطا والمعدنوس وكاو دخلوا للفور.
1: هذا شنو هذا خير إن شاء الله؟
0: شنو بربي تقلى اللحم وتحط البطاطا والمعدنوس شي يطلع
1: طاجين؟
0: طاجين صحيت.
1: وش دخل الطاجين
0: تو؟ تو قيت الطاجين.
1: الناس
0: ما السهريات والجو والدنيا.
1: لا والماكلة الكل تو براتيكمون ماكلة الصيف.
0: صيف خفيفة.
1: النساء براتيكمون يحيروا معناتها السخانة هذيا ما تساعدش على
0: ما تساعد على حد شيء.
1: دونك ديما سلطة حاجة خفيفة هكا ولا شنو معاها.
0: والباقي جيعانين ولا يحبوا ماكلة الشارع. ما نحكي لكمش. حتى نجدوا سلام وتحية.
1: على الحلو.
0: كيفاه؟ انت من الحلوم تاع الحلوم تاع الباكا التوما فا
1: مازال اما بالشاطيه مش
0: ماشي بالفوج بالفوج بالفوج
1: صدقني يصوروا بيه جماعه الحلو في الصيف
0: اكيد ربعوا حتى هما تعبين برشا والله ربي معاهم
1: والسلعه غاليه
0: والسلعه غاليه برشا وكليماتيزور وبرشا معناتها صناع زادة يدخلوهم معناها رونفور كيف ما نقولوا باش يعاونوهم في وقته دونك قايت طاجين وقايت تحريشه وقايت العشويه كويس سيترونات الحقيقه انا امس في القايت هذي لاول مره ملي دخل الصيف اول مره نشرب قهوه في الوقت هذايا امس خاطر كملت بكري شويه زعما والله محلاها محلاها محلاها قاعدة الفيراندا محلاها الصيف محلاها جو الصيف والدنيا على محلاها حسيلو غير احنا هكا ساعة
1: على ذكر عن الصيف وقرقنا
0: ماذا بيا نمشي أما عندي مشكلة مع اللود قال لك فما
1: نعطيك الأوقات الجديدة اللود متاع أبارتي من هار 4-1 جويلية
0: من غدوة
1: من غدوة الانطلاق من صفاقس نصف الليل والانطلاق من قرقنا الماضي ساعة 1:45 دقيقة بعديك ساعتين بعديك 3:45 دقيقة الأربعة الانطلاق من قرقنا 5:45 دقيقة ساعة السادسة بعديك الانطلاق من قرقنا ساعة الثامنة ساعة الثامنة في صفاقس الانطلاق من قرقنا ساعة 10 من الساعة نصف النهار ونصف الانطلاق من صفاقس بعديك الانطلاق من قرقنا 2:15 دقيقة بعديك الانطلاق من صفاقس 2:30 دقيقة الانطلاق من قرقن 4:15 دقيقة 4:30 من صفاقس من قرقن 6:15 دقيقة 6:30 من صفاقس من قرقن 8:15 دقيقة بعديك فما لود 8 متاع الليل يروح من قرقن 9:45 دقيقة فما لود 10 يروح من قرقنا 11:45 دقيقة
0: سمح أكهو آخر وقت نص الليل غير بو؟
1: اي من قرقنا نصف الليل في صفاقس هاكما
0: لا هذه رجوع من قرقنا معناها اخر وقت هيك هو نص الليل غير ربع من رجوع من قرقنا بكري برشا بصراحه اذا بترجعش الماضي ساعه وساعتين
1: فما الماضي ساعه و45 دقيقه
0: انت قلتها من الاول
1: بديتها من الاول انا
0: بديتها من الاول
1: فما 3:45 دقيقه موجود اللود على امتداد الاوقات
0: وديما فما سفرات اضافيه كي تبدا فما عطل ومناسبات وطنيه فما رونفور تحيه لكل من يسمع فينا جزر قرقنا مرحبا بكم من جديد اهلا وسهلا نورتونا نستونا مستمعينا الكرام سالم عيسى سمير الجاموسي قيس القاره وسرور الهدار معكم مازلنا حتى للثمانية ونص شوي اخر نعملوا فقره جديده وحبيناها تكون حاضره في امسيتنا على المهن الموسميه ولا المهن اللي نتاع الصيف هكا اللي نسمعوا بها في الصيف وما نسمعوش بها في الشتاء فاليوم سباح المنقذ باش يكون صديقنا محمد ضيفنا من المحرس باش يكون حاضر معنا بالتليفون باش نحكيوا على غرامه رغم اختصاصه العلمي والجامعي الا انه ديما قعدت الغرام هذايا من الصغرى يقول لي ما نصدق في ساعه تكمل القراية باش نمشي نمارس هوايتي صارت له برشا طرايف باش نرجع شوية على حديث هذايا الكل أما قبلها فما حديث في ساعتنا الأولانية قلنا هل أنتم مع سرور تحبوا صغار في الصيف يتمتعوا بالعطلة الصيفية ويزيهم مقراو وزيدوهم في الدلال وخليهم يدرشوا ميدان بحية راس والديهم ولا أنتم كي قيس تتعصفوا عليهم تموتوا على الفرنك لا تحبوا تخدموهم الأربع متاع الصباح
1: عادت. أول فيه كلام أنا ما قلتوش
0: في هكا وإذا كان مش الصورة الأولى
1: اللي قاعدة تقول فيه طاجين راهو مش
0: ما شنو فكرتك
1: لكن ما قلت أنا معناتها ما فيها بس صغيرات في العطلة إذا كان قلنا لهم خدمة سمحة باهية باش تعلمهم برشا حاجات وتخليهم فهمتوا لا مسؤولين وتنحى عليهم البخل وتنحى عليهم التليفون على ذكر التليفون نعطيك حكاية بلي انت قداش تستعمل من ساعه التليفون في النهار
0: مش برشا
1: قداش الرسمي رسمي
0: والله ليه برا خاطر عندي معناتها معناتها اذا مش خدمه سينو نستعمل ما نعرفش معدل ساعه ساعه ساعه ساعه, ساعة. ماكسيموم زاده في النهار كامل
1: اي ساعه يتسمى سلكتها اي سيدي الخبراء اش يقول لك اذا كان ما تستخدمش التليفون بالكل النتيجة تركيز وقت أكثر إذا كنت تستخدمه ساعة في النهار استخدام متوازن
0: أي.
1: أي. إذا كان ساعتين وقت يحتاج إلى تنظيم إذا كان ثلاثة ساعات تشتت أكثر وتأجيل للمهام إذا كان خمسة ساعات في النهار تستعمل التليفون النتيجة متاعها تراكز تراجع في التركيز والإنجاز إذا كان ثمانية ساعات يأثر على النوم والروتين اليومي إذا كان عشر ساعات وما أكثرهم هذا الهاتف يأخذ وقتك ووقت النوم ووقت الدراسة ووقت الحياة
0: وقت الحياة أهم حاجة وهي. تحس وقتك معناتها الدنيا تجري بيك وانت ما زلت وراء إكران
1: والصغير متاعنا أقل حاجة يستعمل في التليفون
0: 5-6 سوية
1: 17 ساعة في النهار
0: ينجم يكون
1: ما الحيط يقوم
0: ما يحلوا عينيهم على التليفون وتبدأ تقرق بيهم
1: أخيب حاجة اللي ديكونسي معناتها هي ديما يقول لك معناتها قبل بساعة من النوم ما تمسش التليفون وبعد ساعة من النوم ما تمسش التليفون احنا اخر حاجة تليفون قبل ما يرقدوا وساعات يرقدوا يخليوها يخدم الكونكتي وكذا ندر شنو هكا ولا على فيديو يتفرجوا فيه
0: صحيح
1: واول ما يحلوا عينيهم اذا كان ما طاحش الشاش
0: على التليفون
1: ايش تقولي انت
0: وخليه ينسى
1: وقت الماكله في التليفون وقت الرقاد في التليفون
0: يخلي قصه ولا فيلم قدامه
1: يخدم خير هكا ولا نراو
0: لا خليه مدام
1: نرى المستمعين مش يقول وي مكالمه في الاولى الو
2: راوزه
1: عسلامه مرحبا بك
2: مرحبا نستني
1: سيدي الله يخليك الله يحفظك يعيشك الله بارك الله فيك
2: انا مع قيد
1: مرحبا بك الله يعيشك
2: يعيشك لا قيد بدا قيد انت
1: انا قاعد قيد
2: عمل علامه
1: ايوه روضه هكا ولا
2: اي
1: يسرك يعيشك
2: انيستي من الدنيا واخرى
1: ايوه كاو مدام قالت انيستي معناتك هو تعرف هو الناس اللي يعرفوا علاش معايا ها
2: علاش معك هو معاكم وش معك
1: برا هذا وكراجع تودار في الحياة
2: تو كيف قاتل معك أنا معك على طول الصغير يتعلق لا منيش مع سرور بالكل
1: لا
2: أنا مدقة قديمة
1: أي.
2: أنا جيت أنا نحب الصغير تو ولينا تاك كنتوا تحكيوا على البورتابلويت ولا وشادين والتلافت والقاوي قديش نقعد نحكي قبل كنا نحن صغار وحتى صغاري أنا حفظوا الصناعة ومشي وكلاو المصبط يعرف ايش معناها باش يعرف تعرف ايش معناتها قراية يهبط ويتمرمد باش يعرف ايش معناتها مش راهو بعد فما كان القراية هيك هي وتزيد تي تكبس كنا احنا قبل بعقليتنا نجي للعرف نقول له اكبسوا اعمل له قريصة هكا باش يفهم ايش معناتها وتوا تبتلت الدنيا ولا دليل ودليل احنا سامحني في الكلمه دليل ولا يخلف لهبيت ولا انا تبحك حتى خدمتي ولا صغير حتى تقول له مد كرسي ماش معناتها كرسي ده هكا محلول سايب بكله الوالدين تلما هما كانوا زاده حتى هما يمكن ما مش متعسفين عليهم شويه ما نحبش كلمه تعسف ما قيتش كلمه اخرى يعني الوالدين تولي يحبوا صغارهم ماذا بيهم مرتاحين سايب الماء ايواش كيما سرور خليه يرتاح وما سميش انا نشوف البنيه مثلا البنيه كي تقوم تحرك تتنظف تحفظ تطيب تعمل لحلو هزيت انا بناتي عملوا لحلو وتوا دي زنجينيور وطب وما ما ما ما ما قصاوش على قرايتهم بالعكس كانوا يقراوا يطالعوا توا ولا تتلزم نبرين طول النهار قدام التلفزيون انا ولا عندي يعني حفيد لكن قلت نحاول اني نمشي بيه في الطريق البهي توا وليت قبل ما كانوش لي كلوب توا ولا فما لي كلوب هاو نتاع التنمية الذكية هاو نتاع الروبوتيك هاو الشطرنج ولاو يعوضوا الخدم فهمتني على خاطر مش خاطر كما قالت سرور احنا نحبوا الفرنك ونموتوا على الفرنك نعرفها تبصر هي ما هيك هو باش نهز ولدي
0: ولدي ما قدتش دورها معناها سرور
2: لا نعرفها ماهوش نعرفك انت بالبيش ماكش نتاعو اللي احنا باش نموتوا على الفرنك اما صغيرك يتحمل المسؤوليه ويقوم بكري ويعرف شو معناتها ويعرف انا جسوي مع قيس وش خاص كان حالته والعبيد بالحق ونرجع شوية نلمه شوية ونكتسه شوية خاطر بالحق الدنيا صحيح. يا حبيبي وليت الله نصلي عني بيه وبرا
1: يا اخي حتى ما خدمش نعمله له برنامج معتها يخدم
2: صحيح
1: معتها قبل
2: وانا حفيدي ما وش قاعد يخدم مانيش باش نخدمه ما نكذبش عليك أمليكا يقوم بكري
1: يعطيك صحة
2: يعمل كلوب يعمل الجردة شوية مع جده
1: يرحمه
2: يسقي العشية الغرب كل مرة وش نعمله نعطيه مقابل أنه ياخذ نصف ساعة
1: يا سيدي يخدم في الدار ويخرجوني ما يسالش
2: لا يا يقول لك خلصني يا مامي خلصني يخلص ما يسالش نخلصه يا مامي في الساعة خالو عمل وياه ديفي إذا مش تعمل هكا نعطيك هكا
1: برافو.
2: يعني قلت له لا أنا ما نحبش إذا تعمل هيك نعطيك الفلوس لا أنا جو سوي
1: بابو أما نشجعه برا
2: خلي مثلش يا ما خليه يتشجع أول حياة تبتلت وربي قدر أخي وجيل طالع من مش عليه كيفاش هو الدراوي تولي يسمعني يقول لي تو تسبوني مقلوب أما لا فقدت هيك التربية متاع نحن قبله وهيك حسرة تولى أنا يقول لك التلميذ يقول لك كان عجبك نقول لك وكان عجبك أنا بابا محامي قل نعمله وبابا تومش يدافع عليا أنا يعني تسمع الكلاس وانت جيت تتفرج لعندك حق حتى بيتكلموا حتى كلمة تتفرج وكهو ما تجمش تعمل حتى رياكسون تعمل رياكسون تقول انت الظالمة وانت برعة شي حدنا يعني فميش قبل احنا كنا إن نحكي لك هكا للمدابة مش مدابة إن كان عندنا أخو واحد مدلل إحنا أربع بنات وأخو جاء في البريميرا نيك كما تو إحنا نقولوا كاتريما نيك سكوندير قبل جاء يحب يولي يخدم مش يبطل القراية ومش يخدم قال له بابا إيش مش تخدم قال له نعمل نجارة قال له بابا إنا بابا كان مبنج ما عندوش قال له بابا يبني مش تجيب الفلوس النجارة لا قال له أنت بتعرفش قال له تو نحفظ قالوا مني مش تجيب الفلوس احنا عندنا بارتمون قالوا نبيعوا لبارتمون سيد مريق الأمور دخلوا بابا عندنا جارنا نجا وهو بابا الله يرحمه سيسير قالوا يا سلهادي اقتلوا كي نقول لك بعد جمعة بالعطاه يدق في المصانع
1: مش عارف كيما
2: تقرأ عام الجيجة الأول وتعدى وما شاء الله عليه وفت يعني في وقتها قبل ترسة وتعمل هيش أنا ما نعمل هيش مثلا أنا تو في يا حبيبي ما
1: عملهاش
2: نولي نتبع شويه تورور فهمتي قعدنا احنا يا هكا يا هكا وربي قدر
1: الخير شكرا لك يا للا بارك الله فيك تحياتنا ليك للا روضه نستي روضه بهذه
0: نورتنا
1: اول بلوس لي انا تشوف التليفون الثاني مش جي معاك ولا معايا
0: انت اعمل سيناريوهات غلطه في اعمل سيناريو اكتب سيناريوهات غلطه بعد تقول لي عندي بلوس
1: عندي بلوس
0: تقول لي يا سرور قول هكا وهكا قول اللي انت تحب تليل وتحب وبعد تدورهم عليا وتخليني في موقف
1: انت من الاول هذا موقفك شوف التليفون الثاني شوف
0: الو
3: الو
0: الجواب باين من عنوانه هذا سي منصف
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: هذه بلوس الثانية
0: بلوس الثانية خاطر ديجا
3: ديجا قال لي
0: مرحبا بك قال لي على رايه في الافتراضي معني على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس نجم تستقبلوا انت يا انت مع سرور يا سي منصف ولا بدلت رايك
1: طبيعة لا
3: لا كل كما احترمت يا خويا قيس مانيش مع قيس
0: ماكش مع قيس
3: مانيش مع سرور زادة
0: لا معنا الاثنين
3: لا ما عندي راي اخر
0: هيت
3: احنا مثلا تو عندي زوج صغار واحد خرج من المرايا يخدم على روحه
1: زينو
3: وانا صغير احنا نعملو برنامج شنو مثلا متنوع انا حطينه في جمعيه قرانيه شويه قران شويه احاديث وكذلك ما في جمعيه نتاع كره قدم شويه يلعب شويه وخلاص
1: المهم نملاو الوقت الفراغ
3: اي وقت الفراغ بتاعه مش بالعمل ولا باللعب
1: فقط شوي الاخر بالكل
3: ما صغاركم يلعبوا
1: يعطيك صحة المهم ما يقعش في الدار ما يعمل في حد شيء
3: لا مش باهي في الدار على طول مش
1: باهي ايش بيه اذا كان نلقاو احنا معناتها فرصه باش احنا تو حكينا قداش مره على الكشافه هكا ولا
0: صحيح
1: ايه المنظمات هذيا الكلها سمحة والكلها باية وتشجع والمخيمات في الصيف توا فهمت وبالعكس معناتها تكون مطمئنة ما فماش منظمة تكون فيها مطمئنة على ولدك أكثر
0: من الكشافة والمصايف
1: والمصايف والجوالات عمل معناتها ويمشي يتفرهد ويتعلم برشا حاجات
0: صحيح وأكثر حاجة يتعلمها الاعتماد على ذاته خاطر مع حتى حد بخلاف معناها المؤطرين بها وكا قال لك لنا معناها ما زلت أنت محافظ على الترتيب
3: قسمهم النقاط كل واحد نقطة
0: يفضل لك يا سي منصف يا خو بخاطرك يعيش محب يغضب حتى حد
1: يعيش والله جنتلمان شكرا لك سيدي منصف بارك الله فيك المكالمات فيها الثالثة ألو
4: مرحبا
1: أهلا
4: مساء النور مساء الفل مساء الورد مساء الياسمين
1: أهلا أخويا حاتم مرحبا بك
0: مرحبا سي حاتم.
4: مش حاول توفي سرور لاباس عليكم.
0: انا الحمد لله لاباس. مدامني مع قيس تمنوا عليا.
4: دمتم متالقون على الدوام.
0: يعيشك.
4: يعطيكم الصحة وإن شاء الله ربي معكم وربي يبارك لكم وإن شاء الله مبروك عليكم البرمجة الثرية الصيفية الجديدة. بارك
0: الله. يعيشك. من أجلكم أنتم إن شاء الله نقدموا الإضافة.
4: إحنا عايشين بيكم راه.
0: يعيشك يا حاتم يعيشك.
4: مش رمي ورود هذا معناه كلمة حق معناه تقال كلمة حق تقال في محلها.
1: أي بي أي حاتم بالنسبة لك أنت أي سيدية؟
4: برا زيد واحد بليس لك انت
1: اي يرحبوك يرحبوك يجعل بيك في الجنة يا عيشي هاي حد انت معاه انه صغيراتنا معناتها يعملوا حاجة تشغلهم سواء
4: اكيد جدا اكيد جدا جدا جدا جدا انا معاه وانه صغيراتنا فهمتي لا يخرجوا واضح يخرجوا ويخدموا كيما خدمنا احنا قبل احنا خدمنا قبل انا والله نذكر لها فهمتني لا سيزيام ساعتها خذيت سيزيام كان الحساب 50 على 50 جبت 50 على 50 الوالدة الله يرحمها قالت لي فهمتني لا تنجح في سيزيام باش نهزك مع الكشافة نذكر قائد سيد سليماني وبعد ما تجي من الكشافة قالت لي راك مش تخدم ومشيت عملت 15 يوم كشافة وجيت ومشيت خدمت سي مسعود اسمي سي مسعود والله مش يديري لا ميت ولا حي أبني كانوا حي الله يرزقه كانوا ميت الله يرحمه عنده حانوت تعرف طاير فريكاسي بتاع مخارق بتاع فهمتي لا ما انا حانوت هكا مدخل عاد نمشي صدقني ما التجربة ذيك واش كانت لي سمحة راهو والله اختي والله اختي سرور والله سامحني راهو مش راهو دمار شامل القعاد في الدار
1: حكايه
4: فهمتي ولا معنا لا لا
0: لا لا معاكم انا انا معاكم
1: لا مكش معانا مكش معانا انت
4: اختي سرور من باب المداعبة على حكاية البروماكس وسيز وكذا عندي اخويا الله يذكره بالخير عاد جاب فهمتني لا قال لبنته قال لها جيبي 15 نجيب لك كنز نجيب لك 16 نجيب لك ايفون عاد جابت فهمتني لا 15 جاب لها فهمتني لا كنز برو ماكس ولا شو اسمه والله لا نعرف انا هذه عمري
0: خمس ماكش غلط يا حاتم اي
4: فهمتني وصدقني ما ادولها بكيت داخت وبكيت داخت تعرف معناها داخت جات على الفرش وبكيت أنا مكثر الفرحة التوى حكاية البورتابل وحكاية الدار والله العظيم رأوها التوحد وها فهمتني ولا معناه بالرسمي
0: وتشتت الانتباه عدم التركيز اللي عانيوا فيه الكل
4: والتبلد الفكري تو كان بويا قيس رأو يحكي رأو بهذيك هي رأو بالرسمي رأو احنا رأو عند فهمتني ولا دكاترة زملاء في الطفولة ورأو نحضر فهمتني ولا قصة من بالله هالتبلد العقل هالتبلد العقل وها ترامل الفكري وها توحد وها فهمتني ولا معناها صعوبة التعلم والدنيا كلها راهم التليفون والتلفزيون يقعد واحد تخرج ولدك انت معاك ولا مع جارك ولا مع صاحبك عنده ولا كذا واحد ما قلتلكش شغلوا اشغال شاقة انا اعطيه ساعتين ثلاثة انا احمد حمودة ها ولدي تو سألته بابا قلت له كي تحب تخدم انت تو هو عنده معناها الصباح يمشي اكاديمي يعمل فهمتني شوية قرآن شوية كذا كذا ساعتين ونص يخرج الاحداش يمشي للمركز الجهوي الاعلامية الله يبارك فيهم يعمل فهمتني لا ساعتين من بعد عند الكوتش أسامة عبابسية الله يشده بصحة البدن يعمل فهمتني لا نهار بالنهار كيك بوكسين فهمتني ولا قلت له شيء تخدم قال لي بابا ماذا بين نخدم ليش قلت له قال لي باش نعملوا فلوس ونمشوا نبحروا عارف شفتي في مخه في مخه انا ما عندناش فلوس باش نبحروا معنا كيما تذكر هاي بابا نعملوا فلوس باش نمشوا نبحر
0: ربي يفضل
1: المسؤوليه
4: اختي اللي دخلت اختي اللي دخلت سامحني بين قوسين اللي قالت راهو تو فهمتني ولا معناها صغار وكذا لا ما نعمموش راهو فهمتني صغيراتنا متربيين وليدات اللي تبركنا عليهم هما فهمتني لا عماد المستقبل هما اللي باش نبنوا بهم تونس هما ربي نجحهم هما ربي يعطيهم الوقت الطيب وهما ديما فهمتني ولا وديما تحيه تونس
1: شكرا لك
4: ربي معكم ويبارك فيكم
0: يعيشك
1: فيك الى اللقاء بالسلامة
0: ما نعرفش كان فما تليفون مع قيس لا لا مازال الو
1: مازال تليفون ومعايا
0: اهلا وسهلا مرحبا
5: عسلامة خيرو
0: يعيشك شنو حوالك
5: حوالك لاباس عليك
0: انا لاباس ما نعرفش كيفاش تعديت عليا الحيله وكا والعدة ديما مخي يخدم مخي فايق ومخي فوق مني كي قال لي قول قول قول وعد الله عليا كيفاش شنو اللي صار لي ظل السخانه اثرت فيا تو فما واحد ياخذ هل هالفكره يتبناها الفكره هذه خلي الناس كل ضدي شكون معنا؟
5: لا لا لا لا لا خديجه معك
0: خديجه انا يا خدوجه بي على الاقل هز لي شويه المورال
1: تربش بيها خدوجه خديجه مش جماعه شو الكلام
5: لا والله انا مع الزوج مع معناها يلزمها الصغير يلزمه يحسن شويه ويلزمه يفهم فيق شويه على هالتليفونات ويلزمه يزيد عنده راحه
1: وهذا دور العائله في بالي هكا ولا
0: صحيح
5: دور الام ودور البو زيد هو متقاسمينهم معناها الام شويه والبو شويه شويه الليل وشويه زاد كبس
1: انت شنو تقترح انه صغيرات مثلا كي عائله فيها زوج صغيره شنو حسب رايك شنو البرنامج اللي جم يكون معناتها باش بشكل نشدوا العصامه الوسط ما بين الترهيد وما بين الانسان يعمل حاجه مصلحه
5: شويه انا في الدار كان ابني هاني تعاون امها في الدار كان غير زاد كذا الغدا صغير زاد ما ينجمش يقام الخدمه ما ينجمش يلزم شويه ترهيد
1: يلزم تفرهيد
0: يلزم تفرهيد
1: اما المشكله احنا تفرهيد بالنسبه لي لهم مربوط كان بالتليفون الوركو احنا في وقتنا ما احنا مثلا تعرف سرور معناتها كان اول حاجه كانت الكوره وكنا نكوروا في
0: كانت الحومه ايه
1: كانت الحومه وكانت الالعاب الشعبيه
0: صحيح
1: اللي كنا نلعبوها احنا تو حتى في السهريات نتاعنا
0: وقال لك شنو كان معناها منتهى زاد السعاده تو في الفتره في الصيف نتاع الغسيل نتاع الفروشات نهار عند فلان نهار وغسيل الفرش يبدا من الصباح بكري من الفجر وتكسير اللوز صحيت والعنب وبرش حاجات معناتها جمعان متاع العنب الهندي الكرموس منعرفش برش
1: احنا
0: حاجات
1: قبل حتى في سهرياتنا كبار وصغار كنا نعملوا ألعاب نلعب معناتها وفما برشة لعاب نجموا نلعبوهم في معناتها في نطاق عائلي وجماعية وسمحة برشة حتى بنت ولد وكل واحد في يده
0: ورقة
1: والله ضحكة تعمل ستين كيف تو براتيك ما حتى الألعاب موجودة على التليفون وهيك المشكلة الكبيرة
0: والله ما ماذا من شباب واولاد في عمر الزهور انتحرت على خاطر هالالعاب هذيا وكنا نبهنا وحذرنا وحكينا ولكن كل مره تجي لعبه اقوى من اللي كانت وتخلينا في متاهه اخرى
1: يا
0: خدوجه نورتنا برشا أنسنا وأحسن حاجة أنك عملنا على الأقل مناصفة شوية أنت شوية أنا تساوي
1: مجاملة
0: مجاملة يعيشك خديجة شكرا لك شكرا لهذه المرأة
1: به نرجعوا للموسيقى
0: ما عادش قيتها ولا لطفي بوشناق أنا عادة نحب له الكلاسيك أما كيف جيت الأغنية هذه قلت علاش لا نسمع هكا في الريتم جيت هكا قدامي فوالا جيت قدامي كي شبحت خيالك
1: كيف شبحت خيالك
0: شبحت يا اخي قلت يا خلينا نتقاسموا حلاوتنا مع بعضنا السمع على راديو صفاقس اهلا وسهلا استوديو الصيف مرحبا بكم الناس الكل

0: يا برشا فما سحاب روكيمي
1: سحاب روكيمي
0: سحاب روكيمي
1: سحاب
0: وحب ينساها. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من عرش قيس أمريح لك استوديو واحد ولا استوديو ثلاثة؟ الحقيقة حقيقة
1: نفسانيا أنا
0: مش نفسيا في معناه في المعاملة هكا خاطر احنا مستنسين راديو
1: داخل كونفور وواحد وكذا
0: لا وبخلاف معناتها مفهوم ولا لا راديو معناها صوت اكهو دونك احنا نتصرفوا برشا عفوية هاو حكينا عينينا هاو خمضنا هاو شدينا منعش تليفون هاو غادي الحركة فوالا حركات
1: الحركة محسوبة
0: محسوبة فوالا دونك يزمك برشا ضوابط منعش نحس اليوم منطلقة اكثر من العادة هذاك علاش انا كي ننطلق نمشي للبحر راني تمشي معايا
1: البحر
0: للبحر
1: نشاور ونقول لك انا مشيش واحد
0: نشاور ديما اذا مش جماعه اللي يشاوروا يا معشر الرجال انتم تشاوروا ولا تاخذوا الكلمه
1: ونغرق
0: وتغرق عندي الحل
1: الواحد تحت مش تمناني انت
0: لا نجيب لك محمد علي
1: صارت لي انا حكايه
0: احكي لي
1: قسما بالله
0: حتى انا صارت الحكايه
1: الموت ريت بعيني في الشابه
0: وانا حتى انا في الشابه والله
1: كنهار ما ننساش لو 28 اوت نذكر النهار حتى نفس النهار اللي توفى فيه الوالد الله يرحمه بعد بعام 2020
0: توتو
1: 2020 مش توتو
0: لا معناها مكش صغير يعني
1: انا وبنتي يا سورة عرفت مشينا في عمنا النورمال عادي دخلنا البحر ومن بعد ما فقناش اللي فما واد غادي انت شقينا منه من بعد كي ملا البحر واحنا مازلنا قاعدين نعوم وكي رجعنا غرقنا في هاك الواد ومعتها غرقنا عرفتوا كي مش منعونا معتها الناس الموجودين غادي فهمت مع لا
0: نقولك أنا شعملت نقولك أنا شعملت حصلت فيها هذه الحكاية في مش في الشابة في الشابة أنا صغيرة معتها غرقت وبعد في لحظة لقيت روحي وحدي معتها بعدت عن الناس الكل لقيت روحي وحدي دونك أدركت الخطر لولا أنه فما معتها كشباب انتبهوا انتبهوا لي ولا حراني مانيش بحذك
1: لطف
0: را مش بحذك كسبة قلت اللطف
1: ايش لا
0: كلمة ذي حسيت يا محمد علي اللطف من قلبه وحادثة أخرى في الحمامات كيف دخلت على أساس ما فهم حد شيء وبعد فجأة البحر ملا دونك دخلت معناها تدخل تلقى روحك في الغرق وبعد تلقى شط معناتها على بعيد دونك انت ما تنجمش تعوم في هذيك الغرقه اللي فيها برشا ذريع ففهمت استوعبت اللقطه شعملت استعنت بصديق ما غرقتش استعنت قلت له شوف انا باش نعملها زعما نعرف نعوم انتم دزوني انا بالكوره وانتم دزوني العباد هذوك اللي يعوموا في كذريا انتم دزوني خليوني في الشط وتو كيف نقلق من الشط نكلمكم عاودوا خرجوني
1: انا ديما ندزك ربي معناتها في الاخر الكل كانوا دزوكم ريره انا ديما ندزك ربي
0: وانا نستعينوا بربي سبحانه وبالسباح المنقذين خاطر كيبدا فما في سواحل معناها يعني مرخص لها ديما فما سباح المنقذ ديجا هيك نقطة اطمئنان وأول حاجة نخليه هكا رواحنا في بر الأمان فقلنا على سلام المهن الموسمية والمهن الصيفية سباح المنقذ خنشوفوا تجربة محمد علي بن خضر ينضم لنا من معتمدية المحرس ومحلية المحرس وقيتها بصراحة محمد علي وشهيتنا بصراحة باش نجيو بحذاكم نجي ولا ما نجيوش محمد علي قالك ما نجيوش عجب لا مستحيل
2: الو الو
1: اهلا
0: مرحبا محمد علي
2: مرحبا قلت لكم مرحبا بكم في كل وقت
0: ما حبوش يعديوا هذه كلمه مرحبا بكم يعيشك نعرف المحرس المزيانه ونعرف قلوبكم السمحه المزيانه واحنا عندنا برشا مستمعين منهم اللوريده وسي محمد شقير تعرفوا من الاوفياء ومستمعين لينا وسي محمد زميلنا المحال على شرف المهنه ان شاء الله بطول عمره وتحيه المحرسيه الكل ومحليكم محمد علي
1: محمد علي بن خضر سباح منقذ هكا ولا
2: اي
1: اما هيت انت الصفه كامله معناتها انت اللي حسب ما قالتي سرور انت خريج جامعه هكا ولا مازال تقرا
2: لا كملت القرايه عملت فورماسيون كملت قريت دومين جيولوجي
1: اي مازال تبارك
2: تو راني من الصيف للصيف معناتها نخدم سباح منقذ هكا
0: تحيه لصديقتنا اسماء شعبان زاده هي المغرومه بالطبيعه دونك هي اللي نسقت لنا اللقاء هذايا
1: قداش عندك في المهنه هذه اذا كان نقولوا عليها مهنه محمد
2: من 2016
1: اي قداش عمرك وقتها
2: والله 2016 عمري 18 19 حاجه كمان
1: 18 19 سنه. وانت مغروم من الاول بالبحر ومعناته عوام منيح ولا كيفاش؟
2: والله من الصغر راني صارني ولد البحر، معناتها ديما نمشي للبحر من الصغر، فهمتني؟
0: ايه
2: معناتها ذاك غرام اني يعني نمشي في الشتاء نمشي في الصيف ديما في البحر، فهمت؟ يعني حتى كنت صغير كنت ديما معناتها ساعات حتى تواتين هيك نمشي مع الاولاد صحابي نمشي نخدموا في البحر ولا حاجه، فهمت؟
1: ايه
2: كان مشات هكاك يعني. وبعد بشويه بشويه يعني كي وصلت في 2016 هكاك حبيت نجرب على الاول، ما نكذبش عليك يعني على الاول حبيت نمشي نجرب شنو هي كيفاش هي المهنه كيفاش الكل. لقيتها راهي حاجه صعيبه
1: صعيبه
2: صعيبه، لان اول حاجه انك نهار كامل راك في الشمس،
1: اي
2: معناتها يعني راك حتى كان فما باراسور ديما صيف كامل ونهار كامل في الشمس،
1: وانت مركز معناتها مع تركيز تام هكا ولا
2: أكيد جدا يزمك تكون مركز، لأن خاطر مش لعبة هي روح العباد مش لعبة، فهمت؟
1: صحيح.
2: وفي نفس الوقت راهو إذا كان معناتها يعني يعني كما يقولوا عندك نهار كامل في الشمس وزيد ساعات مثلا يصير هيك ما يبدأ الطقس مضطرب وكل تكلم العباد باش يخرج العباد ما يفهموش، فهمت؟
1: أي.
2: يقول لك لا وخليني حر وني مش البحر وني كذا، هما ما يفهموش الحاجة ما يفهموش شنو العواقب نتاعها، فهمت؟
1: هو معناتها بالقانون وبالمنطق معناتها السباح المنقذ معناتها يبدا معناتها موجود في الشط عنده السلطه باش يخرج الناس من البحر هكا ولا محمد؟
2: عنده السلطه معناتها يعني مش هو يقرر وحده راه.
1: اي
2: عنده معاه الحمايه المدنيه هم يقولوا له هو يعطيك الصح، ما مش من راسه انه يمشي يخرج العباد، فهمت؟
1: وفما هيك حكايه العلام معناتها احنا العلام معناتها يخليوها كاشاره للصلوحيه نتاع السباحه معناتها هكا ولا؟
2: بالضبط يعطيك الصح، العلام هذيك اشاره يعني يعني كما
1: العالم نتاع البحر
2: يعطيك الصح بالضبط.
0: وحتى انه فما في بعض الاحيان سباح المنقذين يدخلوا في حاله معناها نتاع السياح وعلى العباد، الخطر كي تبدا فما علم غير مسموح معناها السباحه في الوقت هذاك، العباد تتعنت وتحب تعوم وتحب معناها تكلف نفسها وتكلف الناس الاخرين ما لا طاقه لهم، فهذا مش معقول هكا ولا محمد علي؟
2: يعطيك الصح. وحاله اخرى مثلا تو هما كيتكلمهم ما يفهموشك، حاله اخرى كي لا قدر الله مثلا صار لك غريق في البحر.
1: اي وصارت محمد؟
2: نعم
1: صارت قدامك معناتها من 2016
2: صارت في 2018 حاجه كي منك ما نفكرش، اما صارت في المغرب معناتها فما يعني بعد نقص حركي على البحر، فهمت؟
0: اي
2: ساعتها فما زوزولات يمكن هيك معتمدية الصفاقس يعوموا كل صارهم يعني كيما دخلوا البحر ومن بعد ما نجموش يخرجوا، فهمت؟ واحد كبش في صاحبه غرق والله يرحمه ساعتها مات يعني في الاخر معناتها يعني ما خلط له حتى حد، لانه ساعتها يعني الدنيا مخر دنيا مغرب حاجه كيما هكا. اما انت في الحاله هذيك كي يصير لك غريق انت ساعتها شنو محتاج السباح منقذ؟ شنو محتاج انه باش يكون اول حاجه معاه زميله،
1: اي مش وحده
0: مش وحده
2: يعطيك الصحه، خاطر انت الغريق راه مش باش يرحمك، غرق انسان راه انت ماشيله وراه طول باش يكبش فيك باش يغرق
1: يكبش فيك،
2: يعطيك الصحه. انت في الحاله هذيك كيفاش تخرج الغريق انت لبرا؟ انت اول حاجه يعني كما نقولوا يا سباح يا مصعف يا المفيد معك شكون غاديك، فهمت؟ العباد ما يفهموهاش الحاجه هذه، يتلمدوا عليك العباد عندهم الفضول يحبوا يعرفوا شكون هذاك شنو صار له، هذيك حاجه خايبه، هذيك حاجه خايبه للغريق وللسباح كيف كيف. نورمالمون يعني يبعد عليه العباد يعني خليه للمجيء يصعب الغريق، لكن للاسف في بحوراتنا احنا العباد ما تفهمش الحاجه هذه، فهمت؟
1: في ساعه تولي حظبه في ساعه تلمدوا الناس
2: في ساعه في ساعه، فهمت؟ يعني العباد ما هي راي نورمالمون تكون فما وعي من الانسان، معناتها يعني العباد الحاجات هذه ما تفهمهاش تتجاهلها، فهمت؟
1: صاروا لك حوادث معناتها بمعنى انقذت شكون من الغرق محمد؟
2: والله انا التجربه نتاعي الاغلبيه معناتها خدمت في نزل معناتها الاغلبيه فهمت، ما خدمتش البحر فهمتني، في النزل صارت لي
0: اي
2: يعني اما لاباس معناتها نقز نجبد الغريق ولاباس معناتها يعني ما ديما نقولوا الوعي من الانسان الوعي من العبد اللي باش يعوم يعرف حاجه ديك خطر ولا ما يعرفها هيك يتجاهلها ويمشي يعملها. كلمه وقول له راهي هذيك انتردي عليك، ما تعملهاش، ما تنقزش، ما تمشيش للغارق، راه واختر راه وكذا، ما يفهمكش راه.
1: وفما حتى برشا عوامه اللي معناتها يعوموا بمنيح وساعات تقع معناتها كوارث في البحر خاطر ما تعرفش عليه، ممكن يصير له كرومب حتى في ساقه هكا ولا مغمد.
2: تصير برشا حالات الكرومب، يصير برشا تصير.
1: البحر ما يجم يغلبوا حتى حد.
2: يعطيك الصحة. نحكي لك فما فازة صارت معناتها قدامي، عنده يمكن حكاية عامين هيك. راجل كبير عنده وليدات صغار يلعب فيهم في الشط. كل مره يشد وعنده وليد وبنيه يلعب فيهم، يعني كل مره يدز شكون فك على الموجه، فهمت؟ هما العمر نتاعهم يمكن في 4 سنين 5 سنين حاجه كي من هكا. الوليد ضرب سنين يطيح على الموجه، الموجه تعرضه هو يدز ويطيح، فهمت؟ جيت نكلم فيه، نكلم فيه معناتها يعني جيت باش نفهمه. يعني رجعني يعني هو الغالب، خليش بدخلك وما مدخلكش، هو صغاري وكذا. صحيح صغارك، اما راهي اللحظه نتاع لا قدر الله يشرب شويه ماء هو صغير ويشرب بالماء ولا حاجه، راهي ساعتها تولي كراف
1: معناتها حياته.
0: اي حياته معناتها شنو نفسه معناتها الصغير النفس نتاعو شويه معناتها ما ينجمش
1: الشرقه تقتل راهو.
0: اي
2: يعطيك الصحه. وبالله حاجه اخرى، نقطه اخرى اللي هي ان شاء الله برشا عباد يفهموها هذه، خاصه في الـ في الـ في الـ في الوتله نحكي لك. فما برشا عباد يعني يجي باش يعمل لك بلونجون، ولا يجي يعني فامي هو ومرته، ولا هو يعني راجل ومرته، ولا صغار، ولا ما نعرفش شكون. تجي تكلمه تقول له ما تفرعش في البيسين، ما تنقزش، ما تعملش الحاجه هذيك، شنو يجاوبك؟ يجاوبك هذاك راه ولدي، مش تخاف عليه اكثر مني. هذاك راهي اختي، راك مش تخاف عليه اكثر مني.

0: انتم مش مشينا اللي يحسدكم يقول لك انا معك صيف كامل وانت على البحر وعشره البحر وجاخ وعامل جو مش صحيح. راهو معناتها خدمه تحت الشمس مع تعامل مع الناس ومع مستويات مختلفه من الناس، وكل واحد كما تحكي انت معناتها كل واحد كيفاش طبيعته كيفاش اخلاقه في تعاملهم معكم انتم، اضافه معناتها للتركيز الكبير الكلي على البحر وعلى الناس وعلى امن الناس. معناتها ربي يكون في العون يا محمد،
1: يرحم والديك عايش. جيست حبيت نقول معناتها رأي اللي هي رأي خدمة رأي صعيبة برشا، صعيبة في الشمس وصعيبة مع المعاملات مع العباد، الناس الكل رأي مش كيف كيف وكل واحد، وفما برشا عباد الأغلبية قلة وعي نشوفها من العباد اللي هي تتهور انه يمشي للغارق ولا يعمل حاجة اللي هي ممنوع.
2: أي.
1: انت جيت تفهمه هو لا ما يمشيش في مخه انك تفهم فيه في صالحه هو، لا يقول لك هذا يفرض عليه الحاجه باش نعملها ولا ما نعملهاش. على العكس اللي هي انت راك تنصح فيه راي في صالحك الحكايه هو ما يفهمهاش.
0: صحيح
1: تدخل للوعي نتاع الانسان وبره هيك.
0: يعطيك الصحة صديقي،
2: ان شاء الله ربي معناها يخلي صيفنا امن، وان شاء الله ما نسجلوش حوادث غرق سنة في صيف السنة، ولو انه هذه امنية مستحيلة لانه كما تعرف برشا تيارات بحرية وبرشا وتجاب دينا نسجلوا اخرها الوليد اللي في الحمامات ولد صديقتنا هاجر اللجنف 16 سنة يلقى روحه غرق في الحمامات، وحتى الناس انها تستغرب تقول لك كيفاش بحر الحمامات يغرق. قلت لهم إذا كان عاد الحمامات بحرها ما يغرقش، مال شنو البحر اللي غرق؟ ما بحر يغرق هكا ولا محمد علي؟
1: ما كانت البحر الماء بصفة عامة ما معاش لعب، فهمت؟
2: واضح، هذا ثابت وأكيد. ما تقولش هذا بحر قصير، ما تقولش قرقنا ما يغرقوش فيها.
1: بالضبط،
2: حتى قرقنا يغرقوا فيها
1: البلايص الكل ما فماش راهو الماء ما يلزمش تتهور معاه.
0: صحيح صحيح،
2: وما يلزمش واحد يبدا يستعرض في عضلاته في كل وقت وحين، وكتعرفوا الحوادث شنو تصير فما اللي يعملوا هذيك معناها لي بلونجون في بلايص غير مسموح انه يعملوا فيها دي بلونجون، مع ذلك يعملوا فيها، وقديش من واحد تلقاه معناها بحور فيها معناها صخور شيء معناتها ما نجمش نوصف لكم الصوره كيف يخرجوا وليداتنا وشبابنا يحبوا يغامروا يحبوا يشيخوا هكا بالبحر. تشيخ اوكي تتفرهد معاك تعمل تبحبيحه وعومه معاك، ولكن ملازمه الحذر زاده لازم وواجب، خاصه مع التيارات البحريه والتحذيرات اللي تجي من عندكم انتم كسباحين منقذين ولا من الحمايه المدنيه ولا من اي انسان يخاف على سلامتنا على شواطئنا. شكرا لك محمد علي بن خضر، نورتنا برشا في ذات صفاق، تحية من خلال صوتك انت للمحرس الكل.
0: في السياق هذا يا سرور، علمت وزارة الصحة ومصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، ذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وأخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. قد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، حين أظهرت التحاليل أنه 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. ووضعت وزارة الصحة على ذمة المواطنين جدول ملحق بالبلاغ هذا يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والآمنة خلال موسم الاصطياف. وتواصل الوزارة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والبلديات والهيكل المعنية متابعة الوضعية وتحيين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل. وتدعو وزارة الصحة المواطنين إلى احترام التوصية الصحية واعتماد الشواطئ المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم. الجدول هذايا في قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة لسنة 2026.
2: كي تدخلوا تلقاهم مثلا في بن عروس، في أريانا، في نابل، في جابس، كيف كيف في تونس، في بنزرت، في سوسة، شاطئ لاس فيغاس، وفي بنزرت. بون بالنسبة لتونس وأريانا معروفين، بالنسبة لنابل شاطئ واد الحجر في قليبيا ممنوع فيه السباحة، شاطئ واد الفار في الحمامات، شاطئ العمود في منزل تميم وشاطئ عين قرنز في قليبيا. هذوما من بين الشواطئ اللي هي ممنوعة فيها السباحة بالنسبة

0: نزرت فما كلهم مصب متعويد
1: صحيح.
0: دونك في منزل بورقيبة والصبخات فوالا في معناها السباخ والقنال في جرزونة قنال واحد واثنين وفي بياضة زادة كيف كيف في منزل عبد الرحمن يعني أغلبيتهم في معناها في قنال في يعني واد معناها ممنوع فيها السباحة. بالنسبة مادام احنا نحكيو على جودة المياه شقالك شن نوريك الفيديو هذية ما باش نغطي ديجا انت ما تراش ما غير ما نغطي الكتيبه سيبا شنو ترى ديجا انت ما تقرا لي حاجه من البورتابل ما تبعدوا البورتابل وتقربوا 30 مليون في مره شنو انت قاعد تشوف انت تو
1: فهمي مبارك
0: لا ما تقراش لا عاد
1: مالاش
0: ما نحبش نقول على المصدر
1: مالاش اش قدي تو
0: هذي شنو قاعد تشوف
1: الفريز
0: هذيا ولا لا فريز انا نقول فراوله
1: هذا الماء هكا ورينا
0: هذا ماء اليوم في 30 جوان
1: اليوم
0: والله اليوم في حي التوته في طينه ريت كيفاش معنا احنا نحكيو على جوده المياه بالنسبه للشواطئ واحنا نحكيو على هذا مياه صالحه للشرب يعني هذا ناس تتوضا به ناس تغسل به شعرها ناس تدخل به نعرفش هذا ماء صالح وبالناس ما عندهاش ماجل ولا فسقيه ولا ما عندهاش باش تشري ماء معدني معناتها مفترض تشرب الماء كيف ما هكا. الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه ما هذا شنو هالمهازل وتعرف الصوره هذه راهي مش بعيده رانا عدك بينا المحالة أنا مش شملتنيش في مرجع النظر المتاعي لكن مش نشوفها في الصيف مش نشوف هكا مش نشوف تراب مش ما شوفوا تي تراب ما نعرش معناها تخلينا الواحد كيف يخرج من ولاية صفاقس
1: اللي ما عندوش ماجي المشكلة
0: مشكل كبير لا وتخلينا نخرج من ولاية صفاقس ونقولوا اي بي او على الاقل واحد عمل دوش طاهر نظيف مش يمشي دوش بالتراب حقيقه والله ما هيزل معناتها ما يمشلكش علينا وما يليقش بينا ومحطه تحليه مياه ومشاريع كبرى وهاو شنو النتيجه هاو شنو يخرج لنا معناها واحد يحل سباله يلقى جوي نتاع فريز يلقى تراب يلقى ماء نتاع نتاع نتاع نتاع تي بصراحة والله لدليل ولا حتى شيء بصراحة أنا نتقلق كيف نشوفك يا
1: مدام أنت مقلقة نسلموا على فيصل المرزوقي التحق بنا الآن
0: نمشي نعمل الغطسة في البحر
1: تقني على الكونسوليت
0: أنا كنت نتقلق نمشي نختص في البحر نطيح طونسيون
1: وبرد شوية خاطر اللذان متاع المغرب 37
0: أدعيوا لي ربي يبدل علينا أدعيوا لبلادنا وعبادنا إن شاء الله يبدل علينا الأحوال بالخير. هكا اخترني لكم خاطر كان معنا محمد علي اخترنا كاظم الساهر ولد كلاسي. اهلا وسهلا فيصل مرزوقي مرحبا بك على بالك اللي هو ولد كلاسي
1: هذا تو قلتها لي انت كل بنخدمه معه ولد كلاسيك هو اصلا فد من الحكايه وماذا
0: لا انا ما قلقتش
1: الوقت يعمل لي هكا اي
0: يا ولد كلاسي انا فخوره بيك راني فرحانه انه نخدمه بعضنا ولد لسي البستان اي حسره
1: هيا فيصل عندك الكوره

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.
3: تعمل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف

0: لينا سيرة لينا ضي. شكرا يا فيصل على الاختيار المميز هذايا. تحية كبيرة ليك مخرجنا فيصل لأنه خليتنا ومهدتنا باش ندخلوا في صلب الموضوع، سيرة أهل الضي، كيفاش الوليد البينو اللي في الفيلم معناتها يتعرض للتنمر وهو عنده صويت مزيان ويحب يوصل الإحساس متاعه للعالم الكل. بالضبط الحكاية اللي باش نحكي لكم عليها توا، وانتصار الإرادة بعنوان أبرز بطل من سيدي بوزيد، تحديدا من معهد السبالة، في سابقة عالمية نحكي وتنقلكم علاش. في امتحان البكالوريا لسنة 2026 هو شاب مصاب بمرض جفاف الجلد السيباغي من الصنف ألف، عنده إصابة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، الشيء اللي خليه ما ينجمش يتكلم معنا. أما والده ربي يبارك فيه سي صالح العامري هو موجود معنا من ولاية سيدي بوزيد، وقبله هو زاد ولا معاه هو في نفس الأثناء، خطر سهيب العامري ما كانش النجم ياخذ البكالوريا لولا السند العائلي ولولا زاد السند الطبي، ذك علاش الاثنين مع بعضهم على نفس الخط. دكتور محمد الصغل الرئيس المؤسس للجمعية التونسية لمساعدة أطفال القمر، يا ما سمعنا على التحديات ولكن التحدي هذايا غير. دكتور محمد مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أنا سبقت بتهنئتك لأنه اللي قلت لي هذايا معجزة اللي صار.
1: صحيح،
0: مرحبا بك دكتور. مرحبا أهلا وسهلا،
1: شكرا على الاستضافة، وأضيف أيضا الشكر للمدرسة وإلى مدير المدرسة السي كمال الإلهي اللي عنده أعطى عطينا خاص بسي سهيب وحط له الظروف الطيبة باش ينجح.
0: كان نجاح مستحيل؟
1: صحيح، أو أول منا حالة في العالم، خطر بكل شيء. فما معلومة عندها أهمية، هو المرأة في القمر في 8 أنواع وكل نوع عنده جين نتاع وحده، وكل واحد منهم عنده خاصية. مثل الآ يعمل عوارض عصبية، والنسبة المئوية الموجود من الآ تقريبا 30%، ونعرف أكثر نسبة في العالم نتاع الإكس بي آ هو موجودة في اليابان. وأنا قمت بأبحاث علمية على المرض هذا من عام 85 و 87، وتعرفت أكثر حتى على المرضى متاحهم والنوعية متاحهم، وقمنا في الأبحاث هي كانت على الجينات وعلى أشياء أخرى تهم على السرطان إلى غير ذلك. في تونس عنا الحالات برشا، ما نفهم على الأقل 600، احنا عنا مرسمين 460 حالة، بس لسه متاحهم هذوما إكس بي آ. وين متموجين هذوما الإكس بي آ؟ خصوصا سيدي بوزيد وولاية القصري، حتى ساعات نلقاو حيد في صفاقس ولا حيد في مستير ولا حاجة من الكيا أصل من كل من المناطق هذه.
0: علاش دكتور؟
1: متعرفة من نزوح. علاش سؤال عنده أهمية كبيرة. الجينات والأمراض الجينية هذوما الكل يعطينا التاريخ الجيني للتونس، اللي معناها تونس معناها في التاريخ متاعها جاءوا العرب وجاءوا الرومان وجاءوا الفينيقيين كل شيء، وكل واحد يجيب النوعية من الجينات نتاعو، يحمل الجينات نتاعو. إذا كان يتمركزوا مثلا العرب تمركزوا برش في قروان أكثر شيء، فهمت؟ إذا كان تمركزوا في مكان معين باش تظهر معناها الجينات الباهية والجينات المشومة. إذا كان جابونا الذكاء مش عندنا في البقايا هيك وحي ذكي، وإذا كان يقدر جابونا الجينات المسؤولة عن المرض باش تكسر الأمراض في الجهة هذيك. ثم العامل الآخر اللي عنده أهمية هو الجواز بين الأقارب، ونسبة الجواز بين الأقارب تقريبا 4 أو 5 مرات ما هو عليه في السواحل في المدن الساحلية. معناها نعطيك مثال بسيط، في سبيدلة اللي موجودة في الإكس بي آ مثلا في الشرعية، فما تقريب كل معناها كي ناخذ 100 شخص هكذا وزار شقة وزوز مرضى من مرض أطفال القمر، على خاطر كل ما يتزوجوا مع بعضه. فهمت؟ وهذه ربما ما احنا نغتنم الفرصة هذه، نصيحة للعباد، راهو الأمراض هي الوراثية اللي مش حقر على معنى عائلة معينة رتبان نغلطوا في الحكاية هذه. فهمت؟ خطة ساعات انت قلت كما التنمر معنى ساعات منعتوا اسمع رتبالك ما ذوما ما تعرش وهم مش متناسبوا وهم مش على خاطر عندهم المرض. مش صحيح،
0: مش صحيح،
1: مش صحيح. في كل عائلة كبيرة. شوفوا بالمنيح تلقاوا عندكم طفل مريض بالأمراض الوراثية. وساعات طفل ما تعرفوش على خطر فعادة تنو الأطفال هم معاقين ما يعيشوش برشا. فهمت؟ يمكن قاعد مجهول أنا في العائلة في المرض هذا. أما كي تسأل الكبارات يقول لك صحيح كانوا عندنا صغيرات راهم يموتوا في ثلاثة سنين أنا بعدين أنت ونوعية المرض.
0: فهمت؟
1: ثم نصيحة للشباب هاك السيرتيفيكا ميديكال بريميتيال قبل الزواج عند أهمية كبيرة برشا.
0: على الأقل تخليك تشخص حتى نوع المرض باش نجم تتعامل معه. مش معناها باش تبطل العرس لا أما لا. ما تبطلش لكن تخليك على بينة.
1: هو الطبيب ليس له الحق باش يقول هذا ما عندش حق تتزوج باش ما يتفاجئوش. تخيل وهو الطبيب شو يقول إذا كان لدي بارتنر واحد من زوجين عنده مرض مخطر معدي يقول وراه ما نعطيكش السيرتيفيكا إلا ما تداوي داوي روحك وزوج على روحك. احنا ما نقولوش ما تاخذش من تحمك قولوا لا رد بالك اذا كان انت في المنطقه نتاعك عندك امراض معينه وراثيه امشي حل عليه. اذا كان احد الزوجين فقط عنده الجين المريض راك مش تجيب صغار لبس عليهم والبعض منهم يحملوا بنسبه 50% الجين المريض وراك صار كل شيء لبس عليهم. واذا كان الاثنين يحملوا الجينات من المعصبة راهو فما احتمال بتجيب مرضى. وإذا كان ما تحبش تجيب مرضى نحل لورك من الحبالة الأولى أبرتيخ من ديزيم سمان من فترة 10 جمعات من الحمل ونجم نطلعوه الآن عام الإمكانيات الطبية في تونس وموجودة في تونس ومتقدمين على إفريقيا كل قارة إفريقية وأن كثير من البلدان الإفريقية باش يتعلموا كيفاش يحللوا الجينات هذوما وقتهم. وهذا فما في مخبر في باستور سيتو وفي شاميكول أيضا الجينات. الباستور هو الفرق هو أنه يطلع الجينات في شاميكول يجي يطلع أيضا عنده بحث هو ولكن أكثر الخدمة متاعه الجينات المعروفة هو اللي يبحث عليه موجودة في العائلة ولا
0: فهمت؟ واضح واضح.
1: فعنا مصر ليبيا المغرب الجزائر برشا بلدان أخرى فهمت ولا
0: واضح.
1: وهذا عنده أهمية كبيرة وكبيرة باش نقلله. وتعرف العملية هذه راه نجم نقصه 70% من عدد المعاقين بالجمهورية.
0: مهم جدا ريتوا تفاصيل كيف ما هكا مهم جدا أنه ندقوا فيها ونحكيوا عليها. السبب والعنوان الكبير واللي أنت فرحت له برشا دكتور واللي حتى في الكواليس تفضل ايه كمل فكرتك وين نقول لك
1: للأسف لم يقع الاعتناء بهذا الموضوع بعد الثورة.
0: هو للأسف
1: كان برنامج كان برنامج في السكاني لجان معناها في الكفنجيو مطقة فما علم من الانتخابات الستاتيستيك يمشي للبقعة عندنا عدد مرضى مكينة نجم نطلعوا ما هما اللي يمكن الأشخاص يكونوا مصابين
0: حاملي للمرض.
1: ناخذ الجين الكبار الجيل الكبير اللي هما عفايين معرسين عندهم الصغار كيف نلقاو في واحد منهم انه الجين نتبعوا الصغار.
0: فهمتك معناه تنجموا توقفوا
1: باش نطلعوهم كل شكون حامل المرض كل
0: وهكيكا معناتها توقفوا المرض ما تخليوهش يزيد
1: للاسف بعد الثورة معناها ما كان مشروع نتاعو
0: ما زلنا نخدموا عليه خاطر انت رئيس مؤسس للجمعيه التونسيه لمساعده اطفال القمر. وانا في الاثناء دكتور محمد الصغل ونشكرك برشا على خاطر خذيت ياسر من وقتك في الكواليس وحكينا قلت لك دكتوره لميا الحكيمة الله يرحمها هي وقتها اول امراه في العالم تناقش من اطفال القمر تناقش درجه الدكتوراه ولا رساله الدكتوراه. قلت لك راهو سهل معناتها انه قلت لي لا هو فما اصناف يعني في اطفال القمر في المرض هذايا. بالنسبه لسهيب العامري اللي نجدوا له التهاني بحصوله على شهاده البكالوريا وامتحان البكالوريا كانت مهمه صعيبه بالنسبه لي له.
1: بالطبع مهمه شاقه راهو الانسان مش يستوعب حاجه كيف يكون كامل المدارك وكامل العقل وكل شيء يمكن مثلا يستوعبها في دقيقتين وتحب لكم درجين ربع ساعه باستوعبها.
0: وبالنسبة لرفليكس متاعهم تاع الكتيبة وكيف كيف
1: لا مازالوا منها ما تشدوش ما يجمو يتشدون على خير فهمت؟
0: به أقعد معايا دكتور، خليني نسأل والده سي صالح العامري ونجدد له التهاني بالنجاح، ولده سهيب في البكالوريا، ألف مبروك يا سي صالح.
2: عايش.
0: احنا راهو فرحنا كيما فرحتك انت، ولا يمكن احنا فرحنا اكثر منك الحقيقه، خاطر كي نسمعوا انجاز كيف ما هكا راهو نفرحوا.
2: ربي فرحكم
0: يعيشك. نعرفوا اللي فما عائله وراه، نعرفوا اللي فما ناس بالحق معناها نجاحه وهو من نجاحهم هما، على خاطر مهمتكم كبيره على طول العام.
2: صحيح عايش. احنا الناس كل فرحوا لي بنجاح صهيب، الجمعيه ديال فرحه، ونشكرهم كل اعضاء الجمعيه سي محسن وسي زغل، عم يعملوا مجهود كبير معنا من خلال يعني وسائل الوقايه، يعني التنشيط عندهم مصايف يعني يمشوا ديما في الصيف، مهتمين بهم بالقدا معناها، هم اللي فايقونا معناها بالمرض هذا.
0: سي صالح
2: من كان صغير كان يتعرض برشا معناها في الشمس، وكان معناها يوصل حتى وجهه يتحرق اي تحرك وجهه، بعد كي فقنا بالمرض معناها، ولا نشري لهم الكاسك وناخذ لهم في نشري لهم كاسك من الخارج قبل تعمل الجمعيه معناها الكاسك هذاك الواقي هذاك ما كانش في تونس.
0: باه شنيا سي صالح، شنيا الظروف اللي عدى فيها البكالوريا؟ كان مشى في وقته في في المعهد نتاعو، معهد السباله في سيدي بوزيد، مشى في وقته كيما اصحابه معناها، صار عليه اللي صار على التلامذه الكل.
2: يمشي في وقته كما أصحابه، وما يزيدوه الوقت، ويزيدوه ثلاثة الوقت.
0: أي
2: يزيدوه ثلاثة الوقت ويعطوه تلميذ كاتب معناه، لأنه هو خطه معناه غير مقروء معناه، يكتب خطه معناه اللي يصلح اللي ما يجب ما يقراش بالقراءة.
0: به
2: معناه ينجم يكون ما يعلم تلميذ كاتب وعطوه ثلاثة الوقت زيادة معناه.
0: وشنية الشعبة؟ شنية الشعبة متاعه يا سي صالح؟
2: شعبة الأداب.
0: شعبة الأداب، برافو. وشنو ناوي في التوجيه الجامعي؟ شنو ناوي يعمل سهيب؟
2: والله هو حسب الظروف، احنا نعرف ما نعيشه في الدار الناشفة معناها تكون ديما مسكرة وفيها اللي يصير من الواقي من الشمس. إذا كانت توفر له ظروف معناها في الجامعة معناها باللي يصير من الواقيين وفي الشومبر نتاعو وفي اللي يقرا فيه ينجم يكمل يقرا معناها. احنا نخافوا لما ما يتوفرش في ظروف تاع الحمايه. واحنا ان شاء الله عندنا هنا قريب لنا معناها ثم جامعه قريب لنا تابعه، هي تابعه جامعه القرونه هي في سبيطله.
0: اي
2: عندها معناها كليه في سبيطله.
0: اي
2: تاع الاداب يمكن يقرا فيها لغات، ما يقرب جامعه لنا تاع الاداب في سبيطله، هي قريب لنا للدار، احنا في سباره سيدي بوزيد واقرب لنا هي سبيطله.
0: هي سبيطلة. بأنا نحبك توصل له سلامنا، سلام الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا في ذات صفاقس، والناس كل اللي تفاعلت مع النص هذية اللي مفاده أنه
2: أنا نحب من خلال الإذاعة نوجه شكر كبير برشا للأستاذ نتاعينو اللي عاملين معاه مجهود كبير برشا، وموسعين معاه معناها بالهم ومهتمين به، ومعناها شكرهم معناها عاملين معاه مجهود إضافي. صهيب
0: بارك الله فيهم، وفرصة زادة باش نشكرك أنت ونشكر عائلته الكل ونشكره هو، ورجائنا منك
2: مدير معك كذلك سي كمال الله كان مهتم به برشا ويعامل فيه معناه كأنه ولده، مش معناه ويتكلم في كل وقت.
0: هذا ثابت، وهذا إحساس صادق من سي كمال ومن الناس الكل اللي حبت ترى الفرحة في عينين صهيب.
2: حتى ظروف البكالوريا عنده قاعة واحدة مهيئة فيها كليماتيزير وفيها معناه واقيين من الشمس.
0: بارك الله في الناس الكل اللي خليت سهيب عامري يدخل للتاريخ في سابقة عالمية لأول مرة تلميذ بالمرض هذايا في بأطفال القمر، معناها من أطفال القمر ينجح في البكالوريا على خاطر نوعية المرض متاعو، مش على خاطره هو من أطفال القمر. أنا نحبك تسلم على العائلة الكل سي صالح.
2: صهيب معنا هو
0: صهيب نجم نسلم عليها. مرحبا يا صهيب، مبروك الباك.
3: عايشك
0: يعيشك، فرحنا لك برشا صهيب.
3: انا كيفك تحت
0: محليك يا صهيب،
3: عايشك
0: محلى الاراده والتحدي اللي في صوتك وفي احساسك وفي
3: باب
0: يعيشك انت، ويفضل لك الوالد ويفضلك دكتور محسن ودكتور صغل وكل سي كمال وكل سيدة وكل من عاونك على أنك معانا توا وتوصلنا في صوتك وفي إحساسك.
2: شكرا سيدي بارك الله بك.
0: شكرا يعيشك سي صالح العامري. شكرا أيضا الدكتور محمد الصغل. شكرا لك يا دكتور على التعاون.
1: عايشك بالله
0: تفضل.
1: هو دايما نقوله أما بعد وخذ البكالوريا احنا نوجه دعوة لوزارة التعليم العالي باش توفر له التوجيه المناسب في المكان المناسب
0: به،
1: وهو بلازم يكون كأم معاق مهما كان دخل والدينه والعقمه صعيبه راهو فهمت.
0: صحيح صحيح
1: ياخذ بورس يزمو فهمت.
0: صحيح
1: وان شاء الله الوطنيين وكل شيء يتضامنوا معاه باش من يساعدوه في اي حاجه من متطلبات الحياه باش هذا ينجح.
0: وانا باش نخلي الفرضيه مفتوحه والامكانيه متاحه، اي انسان يحب يعاون سهيب العامري ماديا باش ينجم يكمل تعليمه العالي في ظروف مهيئه له ومن اطفال القمر. متاح لكم باش تكلمونا على 70164280 وتتواصلوا معنا واحنا نوصلوا ان شاء الله الامانه هذيا. اكيد للحديث بقيه وللفرحه وفرحه مستمره مع عائلته. شكرا سي صالح العامري والد سهيب عامري من معهد السبيله بسيدي بوزيد، اول تلميذ بكالوريا حامل لإعاقة اللي هو من اطفال القمر، حاجة صعيبة برشا ولكن غير مستحيلة على سهيب. شكرا دكتور محمد صغل. شكرا لكم مستمعينا الكرام على التفاعل. 8 صارت موعد متجدد مع قسم الأخبار سمير الحسيني ولينا عودة معكم في استوديو الصيف.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: الثامنة ليلا
6: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انطلقت في 7 من مساء اليوم أشغال تنظيف الطريق الحزامية من مفترق الحفارة إلى مفترق طريق جابس، مما يستوجب على السواق لجميع أصناف العربات تعديل السرعة والانتباه. قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا في تصريح للأخبار مساء اليوم إن العمل بمنظومة الطرف الدافع سيتواصل كالمعتاد رغم عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أفاد البريد التونسي في بلاغ له اليوم أن مكاتبه ستعمل طبقا للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم غد وإلى غاية 31 من أوت من الاثنين حتى الخميس من 7:30 صباحا إلى 1 ظهرا، ويوم الجمعة من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار والنصف. أعلنت وزارة التربية أن كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 يمكنهم التسجيل ابتداء من 10:00 من صباح الغد في خدمة نشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرساليات القصيرة. في العالم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4278 شهيدا و12196 جريحا منذ 2 مارس بعد تسجيل 21 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه سيتم بحث مسألة الأموال المجمدة مع الجانب القطري غدا في الدوحة، فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار في تمام 9، دمتم جميعا بخير.
7: إذاعة صفاقس تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
8: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
9: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: 8 و4 اهلا وسهلا مرحبا
1: بعد صوت محمد عبده بصراحه
2: الحصله الكبيره كي تخدم مع فيصل
1: معايا
2: لا معناتها ويولي يحكم بحكام السيد عرفت
1: والغنيات اللي يحبهم هيك هما
2: الريال يتعدوا
1: يقولوا له حتى مستمع يحب الفنان الفلاني يقول لك لا خلي بعد اي زهره معاك انت نصف الليل ان شاء الله احكي وبرا احكي الليله وكهو شكرا لك يا فيصل يعطيك صحة على اختياراتك المزيانه الحلوه اللي بها هي نزيدو نحليه وتخلينا نمشي ونهجم استوديو نمشي البنزرت
2: نمشي البنزرت
1: جمله
2: مع زياد كمون مرحبا بك يا زياد مساء الخير
3: مساء النور مرحبا بكم مرحبا بسرور مرحبا بكم مستمعات
2: الله يخليك صحه لاباس
3: الحمد لله يا ربي
2: جديد. الحمد لله هاي يا سيدي احنا في الصيف اللوجو على البرود اللوجو على الشطوط اللوجو على الأماكن الجميلة وما أكثرها في الحقيقة في تونس هكا ولا بعض منها معروف بعض منها التو مازال مش معروف عند عامة الناس مازالت فما شطوط مخفية وكنوز من عادها مخبية هكا ولا زاهر كمون
3: أكيد أكيد قيس كما تعرف توا دخلنا في الصيف الصيف ضيف وصيف نحوي
2: نخرج منه الصيف نبتدي
3: نخرج
2: منه
3: غدوة يبدأ سيون فينيك وكل معناتها فرصة باش التوانسة يمشيوا يزوروا بلادهم ويتفرهدوا وخاصة استبشرنا أنه توا تقريبا روحنا المقاوي كل متاع شطوط مجانية ما عادش تلقى هيك الباندية ما عادش تلقى هيك المقاوي يجي يقول لك اعطيني دينار والفين باهي يخلي التونسي يشوف
2: ان شاء الله ما يكونش حبر على ورق وبرا زاهر
3: وغاي حتى ما نشوف فما توا مدة 4 أيام هذوما فما برشا عمليات وفما برشا معناتها معناتها بالضبط قاعدة تعمل في في في واجبها ويعطيهم الصحة وإن شاء الله نواصلوا على طول معناتها الصيف هذايا
2: أيوة
3: وبديت اليوم بنزرت من أجمل ما تشوف بنزرت هي لو بتي باري يسميوها باريس الصغيرة وإلا المدينة الرائعة والجميلة آخر نقطة في إفريقيا وآخر نقطة في في في تونس هي ولاية بنزرت وبنزرت معروفة بشواطئها الجميلة جدا اللي تمتد على حوالي 200 كيلومتر فيها الشطآن الرملية فيها الشطآن الصخرية فيها الكابات والغوص نسميهم احنا وفيها زادة الخلجان والخليج وغيرهم واللي يمشي بنزرت ما يفدش معناتها حتى كل نهار يمشي يعمل شط ما يفدش الشطوط ماهيش بعيدة على بعضها وكل شط عنده الميزة متاعه وعنده الخصائص متاعه فما الشواطئ الرملية المعروفة برشا في بنزرت كما شط الرمال اللي فيها مركز للتصييف بالضبط التخييم والاصطياف بالرمال والبلاصة هذيك معروفة خاصة بالسفن الجانحة يعني كي تمشي تعوم على الشط تشوف برشا فلايك جانحة في عديد الفترات وهي جزء من تاريخ بنزرت وجزء من تاريخ تونس كيف كيف اللي زاد يحب الشواطئ الرملية فما شط في وسط المدينة معناتها اللي هو شط سيدي سالم وغنية سيدي سالم معروفة متاع بنزرت سيدي سالم يا حرار يا رئيس البحرية اللي هو غاديكا خاطر غاديكا مدفون وليد صالح والعالم الكبير سيدي سالم وتسمى عليه الشط هذاك واللي يجي يبعد معناتها اللي عنده كرهبة ولا عنده وسيلة وسيلة تنقل ينجم يمشي شوية للشواطئ الصخرية كيما شط الجنة مثلا كيما ليغروت ولا المغاور يسميوها كيما كاب سيدي علي المكي في غار ملح كيما رفراف كيما كاب زبيب كيما كاب سيدي مشرق كيما كاب نيغرو وغيرهم وغيرهم مشطوط اللي هما جميلة جدا ممكن شوية تحس الشط غادي كبارد خاطر الشمال ديما البحر أبرد شوية من الساحل الشرقي كيما صفاقس وسوسة ومسير وغيرهم لكن الشط مزيان نظيف وتشوف معناتها مظاهر خلابة على خاطر أغلب الشطوط هي شطوط كما قلنا صخرية يعني من قدام عندك الشط والبحر ومن تالي عندك الجبل وهذه حاجة مزيانة برشا تتميز بها بنزرت واليوم هذه هي زيارتنا لمدينة بنزرت
2: يعطيك صحة زاهر كمون إن شاء الله بإذن الله كل ثلاث عشية نمشيو نشدوا شريط الساحلي هكا ولا زاهر ونبداو نتبعوا الشطوط وننصحوا الناس وين نمشيو معناتها فما وأنت في الأخر بالكل معناتها غرامك هذايا حتى لي كومبينغ دونك فما ناس معناتها يعطيو حتى لي ديستيناسيون بالضبط ثنية منين تمشي للشطوط هذوما هكا ولا الشطوط المخفية فما معناتها
3: ونعرفوا خاصة بالشواطئ اللي مش معروفة من مجلولة تبرقى حتى بحيرة البيبان في بن قردان
2: صحيح المهم نستحفظوا على الشط خاطر هيك ملك عمومي ونستحفظ خاصة نستحفظ عليه. راه الناس كي تمشي فما فما آداب بعد كي تمشي انت للبحر زاهر وسرور معناتها الناس باهي صحيح مش تهز ماكلتها وكذا ومدري شنو البلاصه كيما تلقاها كيما يزمك تخليها
1: بالضبط.
2: اذا كان ما والله العظيم نرى في الساعات فما فيديو هبط على معناتها سائح معناتها هو بيدو ساشي كبيره وهو بيدو يلمت في الفضلات من الشط
1: تلما قلب وجعه
2: معناتها هي عقليه
3: حاجة أخرى يا قيس ويسرور المدة التالي سفير اليابان في تونس أصلا خرج بالشط وينظف معنا
2: هيك اليابانيين عاد ما قال حد لحد نتفرجوا احنا فيهم حتى في كأس العالم تعرف الجماهير متاعهم مع هيك الهجوج والمجوج معناتها ما يخرجوا من غادي من الإجرادا إلا ما ينظفوا الدنيا يخليوا خير من اللي كانت
3: حتى الملاعبية في الفيستير ينظفوها ويكتبوا كلمة
2: الملاعبية في الفيستير ينظفوا
3: الفيستير ينظفوهم وحطوا حتى كلمة باهية معناتها اللي مش ينظفهم بعدهم يقول لهم الشعب معناتها الشعب الياباني يحييكم
2: ان شاء الله عقليه والله
3: العظيم
2: عقليه عقليه عقليه هيك باش صاروا حتى هما. تحياتي ليك زهر كمون
1: شكرا
2: يا اللي صاحب عايش خي كمان الطاجين
1: نحلف ولا ما نحلفش كمان الطاجين
2: زعما طاب ولا ما طابش
1: طاب عند اختنا فتحيه بنت فرح بندوم اخذت الباك الف مبروك يا فتحيه فاتن ديد وغربيل ديما تسمعنا وتبعنا وتحيينا واحنا زيدا نحيوها كل الاصدقاء اللي كانوا حاضرين معنا شكرا جزيلا لهم. اكهوا
2: كمان
1: حلفت راهو جمعه جاي مني جاي
2: غضبنا تغضب في دربوك تغضب شوني في الاذاعه
1: لا باش نغضب في دربويا باش نغضب في الاذاعه
2: دمرتك امورك احنا باذن الله معناتها الفضاء مفتوح ها
1: كان حبيت انت مش من النوع اللي تقرق معناها
2: لا لا لا انا اللي جا انا ديما حتى هكاك حتى اللي هنا واللي ما هناش والله المبدا نتاعي اللي جاء مرحبا
1: واللي قادر ربي يهني
2: اللي قادر ربي يهني وهيك وما انت في الاخر اما ساعات فما امور نتاع بالحق ناس تعتبرهم اقرب ولا اصحاب ولا كذا تعتبرهم ممكن من اول الناس اللي يهزوا التليفون يتكلموا ولا يجيوا فهمت ولا ما يستعناوش ما التمس لي اخيك عذرا
1: أما أنا في بالي على خطر ممكن يحبوك مكستم مش في سروي العربي
2: لا بالعكس بالعكس إكي أصلتنا وكتاريخنا
1: ما تفهم واحد يمشي يهنيوا في بنته يلقاوها لابس جبة عربي ومش جبة معناتها لابس سروال عربي ومشموم ودنيا نورمالمون بروتوكول كوستيوم كرافات
2: مانيش نوري شعري انا لا لا انا قيس القارة معناتها نلبس سروال عربي نوري ما شاء الله نتصور حتى في الدار

0: لكن احسن تعزف له هتخدم في استوديو جديد شايل التلفزه والله ملحق اوكي شيء طبعا اللي بينها لا مش ملحقها
1: حطك كنت نعمل في دوره كنت نعمل في دوره نهني في الباب
0: احنا جينا مكستمين نحسب ونخدمه في الاستوديو الاخر فهمتي هلا كل هلا يا ربي جريعة سلاح وان شاء الله
1: انا في نيتي ما نجيش ان شاء الله ديما زين في نيتي ما نجيش الاثنين الجاي
0: دابا راسك ومورك
1: ما زلت غضبانه زيد قرق بيا
0: زيد اغضب لا نقرق ولا حتى شيء والله عايزين نكملوا ايه وقيتك الطاجين القهطاب ولا حد جاع
1: والجو جاع عايشك روضه منورين انتوما عايشك منجي عايشكم الكل محليكم ريت قداش يحبوا تفدليك والله توينسا هيك هو جوهم كان تفدليك وتفرهيد ان شاء الله التفرهيده مضمونه معنا في السهريه مع زهره ومع فيصل ومع سالم ومع كل الفريق تحيه قيس قرا سرور لهالدار في لمين بسلامه الاختيار من عندك انت يا قيس ايش قلت له
0: وصيته
1: وهو كذلك نختم بها لقاء سهرة طيبة إلى اللقاء.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.

جميعنا استمتع بأغنية أنا قلبي لك ميال التي شدت بها الفنانة الكبيرة فايزة أحمد. وقد يظن عشاق هذه الأغنية أنها عاطفية تغنيها حبيبة لحبيبها، ولا يتخيلون أن وراءها مأساة حزينة عاشتها فايزة أحمد الملقبة بكروان الشرق في بداية مشوارها الفني مع ابنتها وأول فرحتها. فما هي ذاكرة هذه الأغنية؟ ومتى كتبت ولحنت؟ وما هي حقيقة مأساتها؟ الفنانة اللبنانية شانتال بيطار تغني أنا قلبي لك.

0: ذاكرة أغنية.
1: لحنت أغنية أنا قلبي لك ميال سنة 1959، وهي من ألحان الموسيقار محمد الموشي وكلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وغناء الفنانة فايزة أحمد. تعد الأغنية واحدة من أبرز أغاني فترة الخمسينات، وقد حققت نجاحا ساحقا أنذاك. لكن ما هي التفاصيل الهامة في ذاكرة هذه الأغنية؟ لقد غنتها فايزة أحمد وهي في حالة تأثر شديد، حيث كانت تعبر بكلماتها عن مأساتها الشخصية ومحبتها لجنينها الذي كانت تحمله في شهرها السابع بعد الطلاق من زوجها الأول. كان اسمه عمر نعامي سوري الأصل، ووافقت على زواجه رغم صغر سنها، إذ أنها كانت دون 15 من عمرها. وهذا الزواج لم يدم سوى ليلة واحدة، لأن العريس الكريم متزوج وله ولدان. لذلك عادت فايزة إلى بيت والدتها بالقاهرة لتعيش معها حتى كان الطلاق، ورزقت منه ابنتها فريال التي ولدت سنة 1948 في 29 نوفمبر. وكانت الأغنية سبباً رئيسياً في تثبيت أقدام فايزة أحمد في الإذاعة المصرية والوصول إلى قلوب الجماهير. الفنانة شيرين تغني أنا قلبي لك ميال.

في مقال نادر للفنانة الكبيرة فايزة أحمد كتبته في الخمسينات، كشفت قصة هذه المأساة تحت عنوان قصة البطل الحقيقي لأغنية أنا قلبي لك ميال، وفيها تقريبا رواية أخرى. قالت كروان الشرق إنها تزوجت في بداية حياتها من شاب أحبته حبا كبيرا، وفرحت حين شعرت بجنين يتحرك في أحشائها منه، وأسرعت لتزف له البشرة. ولكن كانت صدمتها كبيرة حين قابل زوج هذا الخبر بغضب، وطلب منها أن تتخلص من الجنين لأنه لا يريد أطفالا في هذه الفترة. عارضت فايزة أحمد زوجها ورفضت طلبه رفضا شديدا، مؤكدة أنها ستنتظر هذا المولود ولن تتخلص منه مهما كان الثمن. فهددها الزوج بالطلاق إذا لم تستجب لإرادته. الفنانة لميا جمال تغني أنا قلبي لك ميال.

أكدت فايزة أحمد أنها حسمت المناقشة والقرار لصالح المولود، ووقتها لم تطق الحياة في دمشق وقررت السفر للقاهرة، حيث تقدمت للإذاعة المصرية وطلب قسم الموسيقى الاستماع للمطربة الشابة القادمة من دمشق، فيما يشبه الاختبار الذي تقيمه الإذاعة للمبتدئين. وبالفعل غنت الفنانة الكبيرة للجنة بعض الموشحات والأغاني واجتازت الامتحان بتفوق، لذلك عهدوا إليها بأغنيات لكبار الملحنين في مصر، ومنهم الشيخ زكريا أحمد وأحمد صدقي وكمال الطويل ومحمد الموجي وغيرهم. مي فاروق تغني أنا قلبي لك ميال.

وأكدت فايزة أحمد أنها غنت كل الأغاني باجتهاد، لكنها لم تحقق النجاح الكبير إلا عندما غنت أغنية أنا قلبي لك ميال، التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، وغنتها هي بإحساس مختلف، حيث وجدت في كلمات الأغنية خير تعبير عن حالها، مؤكدة أن بطل الأغنية لم يكن رجلا في خيالها، بل كان هذا الجنين الذي يتحرك في أحشائها، والذي كان وقت تسجيل الأغنية في شهره السابع. وقالت الفنانة الكبيرة: ونجحت الأغنية لأني عشت فيها وكأنها حياتي التي أصبحت لحنا وكلمات. وفي نهاية مقالها أشارت كروان الشرق إلى أن الموجي ومرسي جميل عزيز شعر بما كانت فيه من أحزان، وعبر عن حالها في أغنية جديدة كما فعل في أغنية أنا قلبي لك ميال. وكتب مرسي جميل عزيز أغنية يا وحدتي يانا يانا يا حيرانا، ووضع لحنها محمد الموجي لتعبر من جديد عن أحزان فايزة أحمد التي ظهرت في مرحلة متقدمة من حياتها الفنية. يا وحدتي يانا بصوت فايزة أحمد.

بأحزان فايزة أحمد، تزامن هذه المرة مع طلاقها لزوجها محمد سلطان بعد زواج استمر 17 سنة، فقد تزوجها سنة 1963 وانفصل سنة 1980 قبل أن يعود لبعضهما مرة أخرى سنة 1983، وتحديدا في أيامها الأخيرة قبل رحيلها، فقد ولدت في ديسمبر 1930 وغادرت الدنيا في سبتمبر 1983. وفي الختام فايزة أحمد تغني أنا قلبي لك ميال.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: التاسعة ليلاً.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا اليوم أن العمل بمنظومة الطرف الدافع سيتواصل كالمعتاد رغم عدم خلاص مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وذلك عقب اجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتعهدها بحل الإشكال. أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي خدمة التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة هذه السنة راغبين في الحصول على نتائجهم التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS ابتداء من الغد في 10:00 صباحا بتوجيه إرسالية إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. دعت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي خلال اجتماعها اليوم بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية. دعت هذه المؤسسات إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. حدد مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 جملة من الأهداف والإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة ودعم تمويل التنمية، وللغرض استهدف خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030 وفق وثيقة مشروع المخطط. في العالم، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز، وذلك في إطار بحث خيارات لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي عقب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما، قالت الخارجية الإيرانية اليوم أن اجتماع الغد الذي ستشارك فيه في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموالها المجمدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات وإنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. اتخلى القصف، قلع الصباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: جمرة وحكايات،
5: جمرة وحكايات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أو في إذاعة صفاقس، مرحبا بكم وين ما كنتم في عدد أول من جمرة وحكايات، برنامج صيفي بامتياز باش يرافقكم إن شاء الله طيلة الشبكة الصيفية. فأهلا وسهلا بكم الناس الكل. ديما نقول أنا راهو تأثيث برامج إذاعة صفاقس يعتمد بصفة كبيرة وخاصة سهراتها على المستمعين وعلى ما يختزلوه من تجارب حياتية وما يعرفوه وما عاشوه. هذا هو الصحيح، أصواتكم، استماعكم، مشاركتكم على صفحتنا في الفيسبوك بما تجود به القريحة، باقتراحاتكم أيضا في الأغاني وفي المواضيع. مرحبا بالناس الكل. أمن السهرة هذه في الإخراج الفني فيصل المرزوقي، بالطبيعة لمسات فيصل ما تخفيش عليكم، فأهلا وسهلا بيك يا فيصل، مرحبا. سالم عيسى في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية اللي إن شاء الله باش نحكي وحكايات، وعلى ضوء الحكاية هذيك باش نستقبل مكالماتكم وتكون مساهماتكم فعالة في الموضوع. التشنشينات باش يغيبوا في الصيف، باش يغيبوا عم مصطفى النصري زيادة باش يرتاح شوية، وإحنا باش نحكي وحكايات فقط. الحكاية في الحصة الأولانية باش نحكيو على نجع القمرة. شنو هو نجع القمرة هذا؟ وعلاش تسمى نجع القمرة؟ مريم النصري هذه صحفية فتاة ناشطة ما شاء الله عليها، تحصلت على الماجستير مؤخرا، ولكن هي تكتب وناشطة في عديد المواقع الإلكترونية، باش تحكي لنا على نجع القمرة. علاش باش تحكي لنا عن النجع هذي وعلاش التسمية؟ على خطرها هي مشيت للجماعة هذومة وحكيت معاهم وعاشت معاهم تفاصيل حياتهم باش تنقلها لنا. والليلة كل شيء مربوط بالقمرة، حكايتنا على القمرة وتحذو القمرة وأغانينا زيدة وهدرتنا. لو كان تذكروا الصيف قبل نرجعوا حكا شوية، تذكروا وقت اللي يجي الصيف أغلبية السهريات تحت ضوء القمرة، الياسمينة من غادي والفلة والوالدين اللي كانوا حيين وبرشا جو، والناس اللي تتلم لهل ولمالي في النهار مهما يكون النهار سخون، هيك السهرية وهيك العشوية وقت اللي نرش الماء قدام الدار وقدام الحوش وقدام البرج، نبرد الدنيا، نجمعوا زلوس في الصباح ويتقشر في الليل، برشا حكايات وبرشا برشا برشا. الصيف وقت اللي يجي يحمل معاه برشا ذكريات. هذا الكل ان شاء الله باش نحكيه فيه على امتداد صيف كامل. بطبيعة ما نساوش البحر، ومش الناس الكل تمشي للبحر، فما ناس تفضل اني تقعد على الفيراندا وتسهر على الفيراندا في المناطق الداخلية اللي ما يقدرش باش يمشي. وفما شكون زيدة اللي ما عندوش، تسأله تقول له عندك شي عراس سنة وعندك شي أفراح وباش تمشي ولا لا، يقول لك لا والله سنة ما عنديش. احنا ان شاء الله نوصل لكم الأفراح والأنغام حتى الدار، نسهروا معاكم، فرحوا قلوبكم، انتم زيدة تسعدونا باستماعكم. زهرة تقول لكم ان شاء الله نقضيوا مع بعضنا سهرية مزيانة، سهرية تروق لكم جميعا في وين ما كنتوا. إذا كان أنتم تسوقوا طاوة تسمعوا فينا، وإذا كان أنتم على البحر وإلا على الفيراندا وإلا ملمومين إن شاء الله لمة الخير، إن شاء الله وين ما تسمعونا تكونوا بألف ألف خير. نسمعوا نغمة ومن بعد نواصلوا حديثنا.

0: قمرة وحكايات،
1: قمرة وحكايات.
2: القمرة الليلة في ضيافتنا تزهى وتنور دنيتنا، ومعاها تحلى حكايتنا. قمرة الليلة وحكايات، ولما بيها الدنيا زهيت، وعدتنا القمرة بالضوء ومعاها جميع النجمات. واحنا وعدناها باللمة ومعانا برشا حكايات. أهلا وسهلا بكم في قمرة وحكايات، برنامج صيفي إن شاء الله يرافقكم طيلة البرمجة الصيفية 2026. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكم. السهرية توك بديت، وإحنا بين النغمة التونسية والنغمة الشرقية إن شاء الله باش نسمعوكم أحلى غنيات. الليلة باش نحكيه على نجع القمرة، كيف ما قلت لكم نجع القمرة باش يذكر برشا ناس وباش يخلي الذكريات هكا تتنعوش، وربما تزيدوا انتوما تعطيونا معلومات على المعلومات اللي باش تعطيهم لنا الصحفية مريم النصري إن شاء الله بعد شوية. كذلك عنا الحكاية اللي باش نحكيها إن شاء الله بعد الأخبار. الحكاية هذه شنو اللي تتضمن؟ والحديثنا الكل على القمر الليلة، الليلة احتفاء بالقمر. هالقمرة هذية اللي فما شكون عنده ارتباط بها وحكايات معاها وسهريات معاها ومع نجوم ونجوم الليل. الليلة باش نحكيه حكاية هي من التراث الشعبي، ولكن باش نختموها بسؤال: شكون هي أو شكون هو القمر أو القمرة اللي ضويت حياتك؟ فكروا فيها مليح حتى قبل ما نحكي الحكاية. فكر أنت اللي تسمع فيا وقت اللي نقولك ونسألك شكون القمرة اللي ضويت لك حياتك؟ فما شكون يقول أمي، فما شكون يقول بابا، فما شكون يقول أختي، وفما شكون يقول صديق صديقة اللي تحبوا انتوما. أما أحكيوا لي على القمرة اللي ضويت لكم حياتكم، اللي نورت لكم حياتكم. خاطر فما ناس ننوروا معاهم، نضويوا معاهم، للأسف فما ناس نخفتوا معاهم. ما نحبش نقول نطفاو، لا، أما يخفت بريقنا. فما ناس تضوينا وتضويلنا بارشا ثنايا، الليلة باش نحكيو عليهم ونكرموهم. ما لستناو بعد شوية تعريفنا بنجع القمرة. اش معناها نجع القمرة؟ هذايا نجع فنفكروا فيه والقمرة، ومن بعد نلتقوا في حكاياتنا إن شاء الله حتى لنص الليل. استناو بارشا غنيات، ولكن توا باش نرفعوا الأذان.
3: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: ليلة قمرة ونجوم،
2: سما صافية ما فيها غيوم،
1: نحكي حكايات زمان
2: ونزيدو حكايات اليوم.
3: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
1: قمرة وحكايات،
2: قمرة وحكايات.

0: قمرة وحكايات،
1: قمرة وحكايات.
2: أهلا وسهلا بكم في قمرة وحكايات، برنامج صيفي، سهرية صيفية إن شاء الله باش رفقكم كل نهار ثلاث الليل. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا، بالناس اللي يتفاعلوا معانا توا واللي يستنوا في الصحفية اللي متحصلة على الماجستير أخيرا، مريم النصري. قدمت تقبيلة شوية، شابة من شابات تونس اللي تعشق خدمتها وتعشق مهنتها، صحفية تكتب في المواقع الإلكترونية، مش هذا فقط، لكن هي تدور في تونس وتراقب وتلاحظ بعين غير عادية، عين الصحفية اللي تعشق مهنتها واللي تخدمها وتعطيها من روحها. علاش انا هالمقدمه هذه الكل؟ خاطر تستحقها مريم اولا، وثانيا وقت اللي حبيت نعمل بحث صغير على نجع القمره، اش معناها ووين هالناس هذوما وكيفاش وكيفاش يعيشوا. وانتم تعرفوا اللي قدمت قبل الهطايه والعشابه وهيك القصص والحكايات، حكيت افراحهم واحزانهم، يعني ثنيه طويله نتاع الهطايه. وحكينا مع الدكتور عبد الواحد المكني في الأمر هذايا، تحية ليه دكتورنا. قريت برشا مقالات، برشا ناس كتبوا في الموضوع، ولكن مريم كتبت بطريقة مختلفة. صورتها كيفاش مشيت، تخيلت الصورة قدامي كيفاش مشيت. الناس مش سهل باش تمشي لهم وباش تقتحم حياتهم، وهي مشيت وحكيت معاهم وعرفت برشا تفاصيل الليلة باش تنقلها لنا. نزيد نثني ونشكر ونثمن طريقة وأسلوب كتابتها، خاطرها قريبة من القلب. عرفتك القلق لما نقول هيك الكتابة البنينة، الكتابة البنينة هي اللي خليتني أنا نتصل بمريم، وهي لبيت الدعوة، يعطيها الصحة وبارك الله فيها بكل سرور، وهي معانا توا على التليفون. اهلا وسهلا بيك مريم النصري، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك عزيزتي، ومرحبا بمستمعي ومستمعات اذاعه صفاقس. صراحه نشكرك على الدعوه الكريمه، ويشرفني اني اكون حاضره معك، ونشكرك على التقديم. عجبني برشا برشا.
2: استحق كل خير مريم.
3: شكرا، عايشك عزيزتي، عايشك.
2: خاطرنا نتصور كيف ما المستمعين هما يعرفوا الاسلوب متاعي ويعرفوا شنو ننقل لهم أنا، وشنو نقرأ وقت اللي نقرأ، شنو اللي ننقل باش يكتشفوا مستوى راقي من الكتابة ومن العمل الصحفي اللي انت توا باش تنقلوا بتبيعة، مش كيف ما كتبتوا ولكن كيف ما عشتوا. توا باش ننقلوه معناها باللهجة العامية نتاعنا، ونبدأ ونعرفوا اش معناها نجع القمرة. كلمة نجع ساعة مريم، كلمة نجع معناها الناس اللي تمشي تلوج على العشب للحيوانات متاعها، للإبل وللغنم وللماعز، وتلوج معناها تبحث على البلايس اللي فيهم الأعشاب والماء أيضا. بالنسبة لك أنت، شنو اللي خليك تسلط الضوء على نجع القمرة، وعليش تسمى نجع القمرة مريم؟
3: اوكي يا سيدي، محلاك ومحلى برنامجك صراحة، وقمرة وحكايات، ونحن الليلة اكتمال القمر اللي اسمه القمر الفراولة.
2: اي قمر الفراولة، صحيح
3: صح بالضبط. ونجع قمرة ديجا، هو كلمة نجع يعني كأنه كلمة قبيلة او عرش، صحيح، او مجموعة من الناس. ويسميه رواحهم نجع قمرة، خاطر الترحال متاحهم تربط أصلا باكتمال القمر.
2: أيوة.
3: كانت كل ما تكتمل القمرة وتضوي الدنيا، كانوا هم يشدوا الرحال، خاطر الرحال متاحهم تقعد بالنهارين وبالثلاث أيام سيرا على الأقدام نهارا وليلا، فالقمرة تضوي ثنيتهم. فهمتني؟ فمثلا كما في موسم الحصاد واحنا تو في موسم الحصاد وكل واكتمال القمر، وبعد ما يكملوا برشا فلاحة موسم الحصاد فهم يمشيوا البرشا أراضي اكتمل فيها الحصاد باش تكون لهم مرعى ويتقتات الأغنام متاعهم والإبل متاعهم على البقايا متاعك التبن والقرط اللي يقعد بعد موسم الحصاد.
2: مريم في يوم من الأيام كانت متعدية من ثنية، هي توا باش تذكر هيلنا، وشافت ناس ما هماش عاديين، فقالت خليني نمشي أنا لهالناس هذوما ونحكي معاهم. لهنا هالفضول تاع الصحفية.
3: بالضبط. نحكي لك أنا بحكم تنقلي يعني في برشا بلايس في تونس كما تعرف الصحفيين، كنت متنقلة ما بين تونس العاصمة هكي وماشية بعد سيدي حسين المرور، فلقيت هكا مجموعة من الناس على يدي اليسار خيم وغنم وبل وكل شيء ونساء عايشين بطريقة بدائية جدا جدا جدا. فقلت ليش أنا ما نضمش ونشوف نسأل طريقة حياتهم كيفاش يستقبلوني ما يستقبلونيش، كيفاش يعيشوا في الشتاء في ظروف البرد في السخانة، منين يقتاتوا معناتها، منين يدخلوا في فلوس. فالحقيقة لقيت رفض في البداية، لقيت رفض منهم ما حبوش يتصوروا. قالك احنا صورنا قبل مع برشا مؤسسات إعلامية لكن وضعنا ما تغيرش، معناتها ما فمش حتى تغيير في حياتنا. دونك رفضوا وانا اثريت، قلت اوكي هما مش موجودين في مكان معين فقط، يعني في برشا بلايس، في ثنية باجة مثلا، في ثنية مرناقية، في برشا مناطق طرقات هكا لشيرة الشمال الغربي، خاطر هما ديما يختاروا المراعي اللي موجودة في الشمال
2: الغربي، تبعوا المرعى.
3: بالضبط تبعوا المرعى. ففي ثنية المرناقية لقيت مجموعة اخرى، مشيت كيف كيف دون موعد، حبيت كيف كيف نصدم ديريكت ونشوفهم. الحقيقة هذوما استقبلوني ودخلوني للخيم متاعهم وضيفوني، معناتها يضيفوك بالحليب متاع الناقة ويضيفوك معناتها بالموجود عندهم الحاجات البسيطة اللي عندهم، وكانوا هكا فرحانين بيا. فهمتني؟
2: هذه خالتي عربية هكا ولا؟
3: فوالا خالتي عربية اللي هي الكبيرة،
2: هي الكبيرة
3: أكبرهم واللي معاها تقريبا ثلاثة بناتها عايشين كل واحدة في خيمة ومعاهم رجالهم وصغارهم، وطلعت على حياتهم.
2: يقولوا خيمة معناها مش الخيمة معناها بيت الشعر هكا ولا؟
3: لا لا لا مش خيمة بيت الشعر، بلاستيك
2: الجيتون، هذيك احنا نسميه الجيتون البلاستيكي. البلاستيكي
3: بالضبط، جيتون بلاستيك معناتها معمود على أعمدة هكا من لوح وإلا حديد، بسيط جدا. تستغرب كيفاش هذاك مثلا يحميهم البرد ومن المطر ولا يحميهم السخانة. حتى الأدوات المنزلية متاعهم بسيطة جدا، ما خف وقل كيف ما يقولوا. ضروري ضروري عندهم
2: معناها ممكن يقتصروا على معون بركة للتطيب، حاجة يحطوا فيها ماكلتهم، الإضاءة والماء كيفاش مريم؟
3: المعون بسيط جدا، يعني يقتصروا كان الحاجات اللي بيش يطيبوا فيها وياكلوا فيها، يطيبوا على حطب أغلب الوقت، ما عندهمش ضوء، يعني ما عندهمش ماء، يشريوا الماء بالفلوس من عند الناس اللي تبيع في الماء في سيترنات، يعبيوا أصلة وبادن يعني بطريقة قديمة برشا، ويستعملوا الماء هذاك معناتها اللي يشريوه كل يوم. فما ناس تعرفهم اليوم يحتاجوا ماء، دونك يبيعوا لهم الماء بصفه يوميه، معناتها يتوجهوا للاماكن اللي هما موجودين فيها باش يبيعوا لهم الماء.
2: فهمتك. بالنسبه ليهم هما الناس هذوما راضين بعيشتهم، خاطر انت تو قلت لي راضين ولا مش راضين، يعني خاطر قلت لي فما وسائل الاعلام جات وصورت معاهم ولكن وضعيتهم استقرت، شنو مطالبهم حسب رايك مريم؟
3: والله مطالبهم يحبوا يعني هما يتمتعوا بأراضي تكون قارة، يتمتعوا بملكيتها. يعني
2: علاش هما تواوين على أراضي؟ شنو معنى أراضي؟
3: هما غالبا يتنقلوا بين أراضي تكون على ملك الدولة أو أراضي يكريوها بمدة معينة متاع 3-4 شهور، المدة اللي موجود فيها المرعى بخيمة معناتها تتراوح من 600 حتى 1000 دينار باتفاق من صاحب الأرض، وما تكونش يعني كامل الأرض، يعني جزء بسيط من الأرض اللي هم يحطوا فيها البل متاعهم والأغنام باش ترعى.
2: وجودهم على الأرض دولة معني غير قانوني، تلقاهم
3: غير قانوني طبعا
2: كل مرة
3: غير قانوني.
2: كل مرة تقاهم معناها مستعدين للسفر في أي لحظة أنهم يلمدوا قشيشهم ويحاولوا البلاصة. كيف نحكيه كيف نحكيه على التركيبة الأسرية؟ مش نحكيه على الإنساء، نحكيه على أزواجهم، ونحكيه زيادة على الأطفال. هكا ولا مريم؟
3: صح بالضبط. أي فما يعني
2: أنت اللي لقيتهم، لقيت خالتي عربية كبيرة النجع معناها.
3: بالضبط، هي الكبيرة فيهم والبقية بناتها، يعني بصغارهم وبرجالهم وبعائلاتهم.
2: رجالهم مش موجودين وقت اللي مشيت انت؟
3: لا، وقت اللي مشيت رجالهم مش موجودين. كيف سألت يعني رجالكم مش موجودين، يعني شكون اللي قاعد يرعى في الغنم والبل؟ قالوا رجالنا لا، يمشيوا يخدموا في خدم أخرى، مثلا عمل متاع حظاير، متاع يخدموا تجارة، يخدموا في الأسواق.
2: مش متفرغين معناها كما نحكي، وإحنا في التاريخ لو كان نرجعوا للتاريخ، الناس هذوما وقت اللي كانوا قبل كانوا يتفرغوا للرعاية الإبل والأغنام، لكن توا تبدلت الوضعية.
3: في السابق كانوا متفرغين، كان رعاية الإبل والأغنام، وكان هما القائمين يعني الأعمال الفلاحية.
2: يعني أنا فهم منك توا نساء هما اللي يقوموا بال، معناها حكيت إنه يبيعوا الحليب، إنهم يتعاملوا
3: بالضبط.
2: مع أيوة
3: بالضبط، هما اللي يرعاوا الغنم، هما اللي يرعاوا البل، يبيعوا في الحليب، يحلبوا الناقة، هما اللي يستقبلوا أي حد مثلا متعدي باش يحب يشري الحليب، يبيعوا في الليترة متاع الحليب من 10 لـ20 دينار كل مرة، كيفاش يعني حسب الموسم بتاع توفر الحليب معناتها. يعني أغلب الوقت تلقى نساء موجودة غاديكا، رجالي روحوا في الليل، من الليل لليل.
2: لهنا نحكيو على الجانب الحمائي، يعني محميين وإلا تحسهم معناها الإنساء ما شاء الله من طينة خاصة، من طبيعة خاصة، معناها يسخيلي هكا يزمهم يكونوا هكا قويين حتى الظرف اللي عايشين فيه ممكن يقويهم، يخليهم يدافعوا على رواحهم، خاطر نعرف إذا كان كما نقولوا احنا رسلة متاع بل ولا متاع غنم واللي هيك يجي ممكن يقع عليهم اعتداءات، ممكن يكونوا معارضين لحاجات كيف ما هكا، ولكن كيفاش يحميوا رواحهم مريم؟
3: بالضبط، هما الحقيقة يحميوا رواحهم. أولا أول ما يستقروا في أراضي دايما يخيروا الأراضي اللي تكون قريبة من طريق رئيسي.
2: أيوة أيوة،
3: تكون قريبة من طريق رئيسي
2: مدروسة، معناها مدروسة إقامتهم. أيوة
3: مدروسة جدا، لأنه طريق رئيسي تمر منه السيارات بصفة يومية. حتى أنه العباد باش كيف تشوفهم تمشي تشري من عندهم الحليب وتشري من عندهم الغنم مثلا في الصيف ولا
2: في العيد كما ذكرت أنت في المقال.
3: ولا وهم النساء بحكم اللي تعودوا بالعيشة هذيك تحس شخصيتهم قوية، معناها تحسهم حتى مثلا في معاملتهم في البيوع وفي الشراء وفي طريقة مثلا كيفاش يبيعوا، فهمت كيفاش تحس عندهم شخصية قوية وكل. بالنسبة للتهديدات كان في الليل، في الليل تهديدات مثلا تاع سرقات الغنم كما نعرفوا اللي صاير في برشا جهات، فهمت.
2: الرجال يكونوا حاضرين في الليل،
3: الرجال وقتها كما قلت يكونوا حاضرين في الليل.
2: بالنسبة للنساء، خليني نتدرج في الحديث على خاطر نعرفوا الظروف الصحية، نعرفوا زيادة أنه هالناس هذوما فما المرأة اللي تكون حامل، معناها حياة عادية، معناها حياة إنسانية عادية، كيفاش يتصرفوا في يعني إذا كان يمرض لهم حد، إذا كان يقوم الحس بوحدة معناها من النساء، كيفاش يتصرفوا هما باللي يكون قراب لكياس، كيفاش كانوا في قديم الزمان يتصرفوا، كيفاش توا ماري؟
3: والله حسب ما حكاوا لي الكبار يعني متاع النجع، كانوا قبل مثلا تبدا فما امراه كبيره هي اللي تكون كيف القابله تولد النساء الكل. صح، وتكون يعني هي اغلبيه الصغار الكل، فكان النجع هذاك والدتهم يعني والدتهم هي، فهمت، بالطريقه القديمه وكل شيء. بالنسبه لبرشا امراض كانوا يعالجوها بطريقه تقليديه،
2: أعشاب ونتصور
3: أي بالضبط أعشاب وحاجات يعني الطرق القديمة. توا تبدلت المعطيات، تبدلت لأنه معناتها بحكم تغيرت وضعيتهم المادية ولويهم وسيارات، وكما قلت كيسكنوا قراب للكياس فيلتجؤوا ديما للسبيطارات والمستشفيات.
2: معناها نحكيو لهنا على الوضعية تنفنفت معناها في الوقت الحاضر، ماهيش الوضعية القديمة. بالنسبة للأطفال، توا نجيو للأطفال، هل عدم الاستقرار هذايا، هل العيشه نتاع الرحل ما تعرفش عليهم اليوم لهنا غدوه غادي ما تعرفش عليهم، يلتحقوا بالمدارس؟ وإلى
3: هو تقريبا يعني 60-70% منهم يلتحقوش بالمدارس، والبقية حتى يلتحقوا بالمدارس مثلا بحكم الترحال ما يكملوش قرايتهم، فتلقاه يقرا سنة أولى وما يكملهاش مثلا، ولا حتى يقرا عامين ما يكملهمش.
2: نتصور مبرمج على الحكاية هذية يعني، يتربع من صغر دو على الحكاية هذية إنه راه ممكن ما تكملش، ممكن ما توصلش دراسة.
3: بالضبط بالضبط، ودون إنه فيهم حتى اللي ما عندوش معناتها هوية، يعني ما هوش مقيد في السجل المدني، فهمت؟
2: حال البدو والرحل معناها في منطقة المغرب العربي بصفة عام، حتى كان العيشة تتشابه
3: بالضبط بينهم هم والعشابة والهطاية، تتشابه برشا، والبدو والرحل اللي تلقى فيهم برشا صغار ما همش مسجلين في السجل المدني.
2: نحكيه على العصر الحاضر، راهو ما نحكيوش على قديم الزمن.
3: اي بالك على الحاضر. برشا منهم ديجا حتى في النجع هذا اللي مشيت، فما شكون اللي معاهم غادي عمره 20 سنة وما هوش مسجل وما قراش حتى حرف وما عندوش بطاقة التعريف
2: وما يسمعوش يعني بالتطور، ما عندهمش ولا ما يهمهمش ياسر التليفونات، ما يهمهمش معناها، تحسهم ديكونكتي كما نقولوا.
3: صح، حتى التليفونات يستعملون فقط للتواصل، يعني فقط بين بعضهم كده مثلا حد بعيد عليهم، لكن لا عندهم تلفاز لا راديو، بعاد على كل حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا، عايشين بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، لا ضوء لا حتى شيء.
2: أنت تو حكيت لي على المروج وحكيت لي على سيد حسين المرناقية، الناس هذوما مهددين زادة بالزحف العمراني زادة مريم هكا ولا؟
3: صحيح،
2: خاطر قاعدة تتوسع المدن وقاعد العمراني يكبر ويتوسع، فحاسين هما بالتهديد هذايا وإلا عندهم البديل موجود معناه؟
3: عندهم البديل، لأنه هما حتى كيف يتنقلوا برشا أراضي، قلت مثلا أراضي فلاحية ديما عندهم البديل، وعندهم علاقاتهم بأصحاب الأراضي، خاطر يكريوا كل مرة في أرض تبدأ متوفرة فيها المرعى. يحاولوا زادة توا حاليا بحكم التغيرات المناخية والجفاف ديما يحاولوا يمشيوا برشا أراضي تبدأ قريبة مثلا بحذاها واد، وإلا كما السبخة اللي قريبة في سيدي حسين مشيرة المرور، يلوجوا على البديل يعني اللي يسهل لهم حياتهم أكثر على قبل.
2: الرحلة كيفاش تقيمها هذه؟ أنت عديت بحذيهم قديش وقت؟
3: أنا عديت بحذيهم تقريبا نهار كامل، نهار كامل، حبيت نشوف حياتهم في الصباح كيفاش يبداو، باش يبداو نسي كيفاش تبدا نهارها، كيفاش تغسل الصابون، يعني صابون تغسلو في القصعة العربي متاعنا القديمة بقالب الصابون، فهمت؟ كيفاش معناتها تعمل الماء، تلقاها تبدا تحافظ على الماء الماكسيموم خاطر يشري فيه بالفلوس،
2: عارفين قيمة الماء، حاسين بقيمة الماء. هاي
3: بالضبط. اي صغارهم كيفاش تلعب، صغارهم لا علاقة لهم بالمدرسة ولا بالقراية، يلعبوا مثلا حفيانين يجريوا معهمش متقلقين من الجري في الارض هيك،
2: مش معناها ما عندهمش فلوس. خليني نفسر للسيدة المستمعين على حسب فهمت من عندك مريم، ما هيش قلة ذات اليد راهم، وما هيش معناها يعيشوا الفقر، ولكن هما تطبعوا بهذه الحياة، معناها ما عاش ينجموا يعيشوا حياة أخرى، عندهم ديارهم، راهم ما يرتاحوش وقت يسكنوا في الديار، يلقوا راحتهم البرة.
3: بالضبط. ايه انا ديجا ما اكتشفتش الحكاية اللي كان كيف عديت معهم نهار كامل، فاكتشفت اللي هم معناتها يملكوا سيارات وشريوا ديار في برشا بلايس ومدن، لكن هم تعودوا بحياة الطبيعة، تعودوا بالحياة هذيك، مش متقبلين العيشة في ديار، كسبين ديار لكن قاعدوا يعيشوا بالطريقة هذيك القديمة، معناها المتوارثة من جيل لجيل.
2: منين توا يجيو من أما مناطق؟ قالوا لك منين معناها الأصل المنطقة اللي يجيو منها؟
3: صح، النجع اللي صورت معاهم أنا هذوما المرأة الكبيرة قالت لي من بلاصة اسمها سويسي وشربان، شيرة ولاية
2: المهدية. سويسي وشربان،
3: أي شيرة ولاية المهدية، وقالت لي هي معناها هي عمرها المرأة فوق 70 سنة، من أول ما خلقت في الدنيا من الأول، يعني من جد جد وهي تعيش بالطريقة هذيك معناتها.
2: صحيح.
3: يعني حتى كسبوا ديار من بعد وكل، وحتى أولادها وابناتها كسبوا ديار، ما بقاو يعيشوا كيف هي كما عاشت هي قبل.
2: نحكي لك حاجة مريم، حتى بالنسبة للهطاية والناس الرحل في كل مكان راهو بنيو فيليت وبنيو فيليت من أعلى تراز، ولكن ساعات القاه يحن لهيك الحياة هذيك، تلقى الخيمة بيت الشعار تقاها قدام الدار. والا والا هيك الكيم او الكيب او الكوخ اللي من الخس ومن من هيك شو نقول انا بقايا الدريسه والبقاء نتاع القمح والشعير معناها السبوله والكل يصنع يكون موجود هيك الكيب على خاطر هو بالنسبه لي له هو ما يحبش يقطع هيك الحبل السري نتاع الماضي نتاعو، يحب يعيش كيف ما هكاك ما ينجمش معناه. وقل لك انا الحيوط ما نجمهاش، ما نحبش نعيش داخل الحيوط. وبرشا تو يسمعوا فيا كبار في السن، ربي يفضلهم ان شاء الله امهاتنا وابائنا، قلك يا خويا انا والله ما ضبيا يحسر على الدنيا قبل، يحسر عليك البرود من الحيوط هذه انا عايش فيها. على كل هالرحله هذه محلاها معاك يا مريم، وانت عندك برشا مقالات وعندك برشا اماكن مشيت وزرتها، ويليت كل سهرية متاع قمرة وحكايات تكون معانا وتحكي لنا حكاية. باهي مريومة ناخذ منك.
3: بالعكس والله يشرفني برشا ويفرح برشا معنا نكون معاكم.
2: حتى احنا محلى حديثك يا مريم، ويعطيك الصحة اللي مشيت في منطقة مش مسهل باش الناس تمشي لها، يعني فيها صعوبة، فيها مخاطرة، فيها ما تعرفش ردة الفعل متاع الناس هذوما، ولكن في النهاية الطبيعة كيما علمتهم القسوة علمتهم زادة الأصالة والأصل والتجذر. هالناس هذوما والله والله أنا تخيلتها المرأة هذية العربية، وتخيلت انت عطيتها اسم مستعار رقية، وشكون الاخرين كنت تذكر اسمي معناها هنا شديت هذوما في بالي، نتخيلهم معناها منطينة خاصة نساء محليهم معناها الفون متاعهم باهي، القلب متاعهم باهي. اي
3: صراحة قلبهم كبير ومضيفين وكرماء، بالعكس معناتها ويستقبلوا الناس الكل، فهمتني؟ ويحببوك حتى في عيشتهم، يبدأوا يحكيوك على عيشتهم كيفاش يعيشوا حياة بسيطة معناتها
2: حياة ما فيهاش تكلف، ما فيهاش ياسر تعقيد
3: أبدا، ما فيهاش حتى تكلف. حتى اللي تعدى من بحذاهم من غادي باش يتفرج ويشوف، يحسوه اليوم عندوش ولا ما يقدرش يشري الحليب بتاع البل الغالي شوية، لا يكرموه ويضيفوه ويعطيوه
2: يصير ذوق وشرب.
3: بالضبط ايه بالضبط.
2: يعطيك الصحة مريومة، إن شاء الله ملتقانا في حصة قادمة، إن شاء الله نحكيه، إن شاء الله نحكيه على موقع آخر، نحكيه على ناس أخرين، نحكيه على معمار لما لا، نحكيه على جولاتك أنت كشابة تونسية. تشرفنا بمقالاتك، تشرفنا بخاطر أنت تكتب زادة في مواقع إلكترونية مش تونسية فقط هكا ولا؟
3: أي مش تنسي نكتفي برشا مواقع عربية
2: وتقدم صورة معناها سمحة وصورة مشرفة لتونس. شكرا لك مريم، شكرا إلى اللقاء، ليلة تكزينة مسلمة. فضل فيصل شنو تحب تسمعنا يا فيصل؟ معناها خليه مريم في الاستماع يقولها ما تعلقش بيلا مريم. باش نمشي والبرقو. هي بنت سليانة، مريم بنت سليا قاعدة تسمع به، ملا تحية ليها وتحية المستمعين في سليانة منهم منيرة وبرشا برشا في سليانة يسمعوا فينا. تحية ليكم الناس الكل، وهذا فيصل يهديكم أجمل الأرغام. تفضل فيصل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. الصيدلية الخاصة تؤكد تواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. غرفة التجارة بصفاقس تحتضن اللقاء لتعزيز التصدير عبر التجارة الإلكترونية. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج النفيام. غدا أيضا انطلاق العمل بالتوقيت الصيفي. وفي العالم، الجيش اللبناني يبحث مهامه ضمن الاتفاق الإطاري، والإعلام الإسرائيلي يعلن تأجيل بدء المرحلة التجريبية بلبنان حتى التوصل لآلية إشراف. ألغت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، الذي كان سيدخل حيز التنفيذ بداية من الغد في أعقاب سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف المتدخلة وتعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بحل الإشكاليات قريبا. كما أعرب رئيس النقابة زبير جيجا في تصريح للأخبار عن أمله في أن يفضي الاجتماع المقرر جويليا المقبل مع الأطراف المعنية عن حل يرضي جميع الأطراف.
1: هو ما تمش ما لا توفى اليوم. البيان الصادر على الكوميسيون ناسيونال كان واضح وضعية فقط. بعد نشر البيان ذاك التقينا آخر الأسبوع الفارط بالصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وتم تداول حول الوضعية متاع التأخر في الخلاص بالنسبة للالتزامات متاع جانفي اللي صحنا في جانفي اللي هو ملزم. بعد بما أننا ما وصلناش للقل، لأنه مبدئيا لم يتم الخلاص ولا التزام كامل بأنهم يوفروا المبلغ كامل، قررنا نمشيوا الاجتماع الثاني إن شاء الله منتصف الشهر الحالي. في الأثناء تقابلنا مع هيئة الصيادلة يوم أمس في اجتماع ضم كل من البيولوجيين والموزعين بالجملة، لأن الموزعين بالجملة تشكوا لأنه مش قاعدين خالصين في فلوسهم زادة، دونك باش نحاولوا على الأقل يقفوا معنا هنهارين دوما حتى لين تتوضح الصورة بالنسبة للصندوق، وما يوقفوش تزويد الصيادلة ما خلصوش بالأدوية. بالنسبة للتزود بالأدوية بالنسبة لمنظوري الصندوق، يتواصل التزود بصفة عادية مبدئيا، وما خديناش قرار لا بقطع علاقة ولا مبدئيا ما سمع حتى شيء. سمع صعوبات كبيرة، إن شاء الله نجاوزوها، نتمنى أن نجاوزوها فقط.
0: من أخبار صفاقس، ومع انطلاق موسم الاصطياف، عقد المجلس المحلي صفاقس المدينة اليوم اجتماعا للمطالبة بتدخل السلطات والإدارات المعنية بفتح شواطئ تبرور الجنوبية أمام المصطافين. وتم خلال الاجتماع تقديم مقترح يتمثل في فتح جزء من المنطقة المحاذية للكازينو في المرحلة الحالية كخطوة أولى على طريق استرجاع المواجهة البحرية للمدينة، مع التأكيد على مواصلة العمل والتشاور مع السلطة الجهوية على أن تعقد جلسة عمل خلال الأسبوع القادم لمزيد تعميق النقاش واتخاذ القرارات اللازمة، وفق الناطق باسم المجلس فريد السلامي.
2: احنا اعتبرنا انه على مستوى قانوني انه الشريط الساحلي ما هوش مكون من مكونات مشروع تبرورة، باعتبار انه مشروع تبرورة له الحوزة متاعه التي تمسح 420 هكتار، باش يقوم باستصلاحها ويقوم بالدراسات، ونعرفوه اللي مشروع توا عمره 40 سنة، وانتظرنا برشا الى متان على قليلة نبدأ بالفتح الجزئي، وان شاء الله نكون قادم افضل المشروع تبرورة هذا. حاجة اخرى، واحنا من ندخلوا نشاط الكازينو نشوفوا في الستائر الترابية اللي هي ما تسمحش حتى انا ما نتمتعوش بالفتح ومش حتى نشوفوه. معناتها علاش الغلق هذي وعلاش العلو هذيك الكل متاع الستائر؟ كان بإمكاننا إيجاد معناتها وسائل أخرى اللي تسمح لنا حتى نشوفوا البحر، احنا متمتحنيش به ومنجموش حتى نشوفوه، وكأن في جهة الصفاقس نتسولوا شواطئنا، وهذا ما يصيرش الحقيقة. عنا ثاني أطول شريط ساحلي محناش متمتعين به، لك علاش مجلس صفاقس المدينة مصر عاقدين العزم أن مش نمشيو في الاتجاه الصحيح اللي هي مصالحة صفاقس مع الشواطئ متاعها، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله.
0: وسط تشكية من تواصل انقطاع الماء بعدد من الجهات بصفاقس بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أفاد نائب البرلمان عن دائرة منزل شاكر حسن الجربوع بأن فريق من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سيواصل تدخلاته غدا وبعد غد بكل من بير المللولي والحاج قاسم والمهاذبة ثم يوم الجمعة بمنطقة ماجل الدرج لمعالجة إشكالية التزود بمناطق حمادة الصليعية وأولاد قادر وديار بكاكرة والعبادلية والكثيرية والخلايفة وديار المحمودية ودهامنية لضمان استئناف التزود بالماء الصالح للشراب في أقرب الأجال. احتضنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس اليوم ورشة عمل خصصت لتباحث التجارب حول التجارة الرقمية وتقييم آلية التصدير السهل إيزي إكسبلور. وأوضحت الغرفة في بلاغ لها أن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الممول بصفة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التجارة. وجمعت هذه التظاهرة مؤسسات تونسية مصدرة تعتمد آليات إيزي إكسبلور إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات والبريد التونسي لتدارس التحديات التي تواجه مستعملي هذه الآلية لتحسين الأنشطة التصديرية. في الشأن التربوي أعلنت وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة هذه السنة راغبين في الحصول على نتائجهم التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS ابتداء من الغد في 10:00 صباحا وذلك بتوجيه إرسالي على الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في سياق متصل أفادت وزارة التعليم العالي والتربية أنه بإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول اليوم وغدا إلى منصة التسجيل في امتحان البكالوريا عبر الرابط www.bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم لتمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS بداية من يوم 3 جويليا القادم. في باقي أخبارنا، ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الغد وإلى غاية موفق أوت القادم على النحو التالي من الاثنين إلى يوم الخميس من 8:00 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال ويوم الجمعة من 8:00 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. في موضوع آخر، دعت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. وأكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تطلع به في القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد. إلى أخبار العالم، تتحول الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث يجري المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الوسطاء بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. وبالتوازي قال البيت الأبيض إن محادثات على المستوى الفني تتواصل بين واشنطن وطهران. بدورها نقلت شبكة MCNow على المصادر أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ قادة الكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تريد أن تمنح المسار الدبلوماسي فرصته. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع الغد الذي ستشارك فيه في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموالها المجمدة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات وإنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان. وفيما تشهد مناطق الجنوب تطورات متصلة بالاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر تأكيده تأجيل بدء المرحلة التجريبية بلبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان والكيان المحتل. وتتركز النقاشات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل مهام المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة وآلية تنفيذ التفاهمات الميدانية وضبط الوضع الأمني في الجنوب وسط متابعة داخلية ودولية لمسار الاتفاق وانعكاساته على الأرض. وفي قطاع غزة قالت إسرائيل هيوم أن مجلس الأمن سيبدأ خلال أسابيع إدارة مراكز إيواء إنسانية بمناطق لا تخضع لسيطرة حماس في القطاع. ختام تذكير بأبرز عناوين النشرة. الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. غرفة التجارة بصفاقس تحتضن لقاء لتعزيز التصدير عبر التجارة الإلكترونية. غدا انطلاق التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج النوفيام. وفي العالم جيش الاحتلال جيش اللبناني يبحث مهامه ضمن الاتفاق الإطاري، والإعلام الإسرائيلي يعلن تأجيل بدء المرحلة التجريبية حتى التوصل لآلية إشراف. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: ليلة قمرة ونجوم،
7: سما صافية ما فيها غيوم،
4: نحكي وحكايات زمان
7: ونزيدو حكايات اليوم.
4: قمرة وحكايات.
7: قمرة وحكايات.

أهلا وسهلا بكم من جديد في جمرة وحكايات. الناس الكل اللي تتابع فينا تحية لكم، تحية كبيرة، تحية لكل أصدقائنا المستمعين من الشمال إلى الجنوب اللي تعودوا بينا واللي تابعونا أول مرة. هالبرنامج الصيفي هذا جمرة وحكايات، بخلاف النغمات اللي قاعدين تسمعوا فيهم توا بأنامل مخرج الحصة فيصل المرزوقي، ومعانا زادة في استقبال وتوزيع مكالمتكم الهاتفية سالم عيسى، معاهم برشا حكايات، حكايات تحت ضوء الجمرة، حكايات انا تخيل توا اللي انتوما قاعدين سهرين وفما شكون في العادة هكا ما يعطيش ربما اعتبار لضوء الجمرة. الليلة راكم باش تغزروا لها بكل تأمل وتسبحوا باسم الرحمن. نجع الجمرة هذية في الواقع حكيناه، خاطر الواقع موجود في تونس مع الصحفية مريم النصري، تحية لها، هزتنا في رحلة وحكاية مزيانة وحكاية فيها برشا خلينا نقولوا قسوة اللي احنا نغزروا لها من برا، اللي هي قسوة العيش، خاطر ما هماش قاعدين هالنجع هذية، قاعدين عايشين حياة الرفاهية، حياة الحضارة اللي تبعد عليهم بعض الأمتار، قاعدين عايشين في قديم الزمان بوضعيات قديمة جدا، ولكن راضين وحمدين ربي. وتحكي لنا مريم زيدا اللي هما يعني قاعدين يكسبوا ماديا، ما هماش فقراء، ولكن هما راضين بالعيشة هذية اللي هي فيها الغير قانوني وفيها اللي جي على حساب أطفال. بالطبيعة احنا ما نقولوش معناها عيشتهم راي عايشة باهية على الاخر، خاطر الأطفال اللي هنا نحسوهم خارج يعني خارج القراية وما يجموش يلتحقوا بالمدارس نظرا لطبيعة

الحال نتاع النجع. هذا الكل سلطنا عليه الضوء الليلة من خلال مقال كتبته مريم النصري في أحد المواقع الإلكترونية، ونقلنا لكم احنا صورة وقلنا لكم الناس هذوما راهم مازالوا يعيشوا. حتى فيصل توا يقول لي راهو شفتهم، معناها في سيد حسين هكا، ولا فيصل يقول لي في سيد حسين موجودين، وتشوف الإبل وتشوف الناس هذوما موجودين وعايشين في وسطنا. مش باش نبعدوا على النجع، وانا سألت في بداية الحصة وقلت لكم شكون هو او هي القمرة اللي ضويت حياتك. الليلة باش تحكي عليها بكل محبة، باش تحكي عليه بكل محبة، وباش تتذكروا بالخير. هذا الى جانب اذا كان عندكم انتوما على حكايات النجع، حكايات القمرة، علاقتكم بها. الليلة باش نحكيو في هذا الكل، لكن قبل هذا باش نهزكم العالم الحكايات، عالم الحكايات العجيب الغريب، واللي من خلاله باش نخرجوا بموعظة وبحكمة.

حكايتي نحكيها للي يفهم معانيها، حكايتي تطير بلا جناحات، تشق البرور والبحور، تدخل كهوف ما غير خوف وتطلع الجبال ما غير حبال. لكن أنا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الأنام. باش نحكيه حكاية نجع القمرة ولا نجع البدور، هي واحدة من الخرافات البدوية والتراث الشفوي في الجنوب التونسي والبادية. الحكاية هذية حكيوها في المواويل وفي الشعر الملحون، تجمع بين سحر الصحراء والوفاء وقوة الإرادة وحكمة ربي سبحانه. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان فما نجع كيما عرفناه وقلنا عليه، هيك التجمع متاع الناس اللي وين فما العشب والماء وين فما المرعى والماء هما يمشيوا ويقصوا ربي، هما والبل متاعهم والأغنام. النجع هذايا يعيش في قلب الصحراء التونسية، قاحلة قاسية، والنجع هذايا من عجائب الأمور إنه اسمه نجع الظلام. كيفاش نجع الظلام؟ خاطر زعمه هما أشرار؟ لا، أما حظهم قليل، إن شاء الله حظكم وافر. وين ما يحطوا في أرض النجوم تغيب وصحاب الكثيف يغطي السماء. كانوا يعيشوا اللي يليهم في ظلمة كبيرة، تضيع البل ويضيع الغنم، والصغيرات يخافوا من وحوش الليل اللي يحكيوهم الجدات في حكاياتهم. حتى في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، شيخ النجع انزادت له بنية، ودوب اللي شتولدت هالبنية هيك صحاب اتفرق، صحاب أسود كثيف اتفرق. وشنو اللي ظهر؟ ظهرت القمرة، بدر كامل مكمل ضوى هيك الخيمة والنجع الكل. خسر هيك الشيخ ذاك الوجه بنته، لقاه ما شاء الله ضاوي وهي مزيانة وجميلة، ما غير ما فكر برشا سميها قمرة، وكبرت قمرة في النجع. وكانت ما شاء الله عليها تقول للقمرة انزل خليني يجي في بلاستك، وبشها كبرك مرزين وعينك هاو. كانت ما شاء الله عليها عندها بصيرة وحكمة موهبة من عند ربي، هكا ساعات تلقاهم صغيرات وما شاء الله عليهم ينطقوا كان حكم ودرر. كانت إذا كان قعدت هكا بين انسان تاع القبيلة تلقى العينين الكل عليها، وجهها كله نور، وتلقى هيك الخيمة هذيك ضوية، الناس الكل كانوا يحبوها، ومش برك يحبوها، يقدروها خاطر يحسوا فيها سر خاص. وتعديوا سنين والصحراء ضربها جفاف كبير، ولا عاد فما في الأراضي القريبة لا زرع ولا ماء، حتى من الأبيار اللطف يا ربي جفوا شاحوا. النجع نجع الظلام، ولا في اختر الموت من العطش للناس وللماشية. القرار توا بيد شيخ النجع، قال يلزم نرحلو ونلوجو على بير الحياة
هالبير هذية مدفونة في قلب الصحراء، ما يعرف بلاصتها حتى حد. هالبير هذية خرجوا هكاكا، خرجوا في الليل، لكن ليلتها كان ظلام. لطف يا ربي، شي ما يتشاف، حتى انهم هما وخبرتهم في الصحراء ضيعوا ثنية. وبدأت الكلبل تتعب حتى بركت متعب، والناس ولاو يعيطوا من العطش والصغار من الخوف. وفي هيك اللحظة هذيك وقفت جمرة في حمادة ربوة عالية، وهزت يديها للسماء ودعات ربي: ابنية صادقة، بيش ربي ينقذ أهلها وملها. ناديت بصوت يقشعر البدن ودعات. هي هكيكة وصحاب تبدد، مشيت كل صحابها وحدها، وضويت الدنيا ضو حاجة فوق من الخيال. القمرة كأنها تحضن في قمرة البطلة هذية متاع حكايتنا، وهيك الشعاع متاع الضو صنع طريق من نور فوق هيك الرملة. ناديت قمرة بصوت عالي وقالت: تبعوا ضو القمرة، هو دليلنا. وصار النجع، ورا هيك البنية والضو داير بيهم ويحميهم من الذيب، وهزهم هيك الشعاع هذاك لبلاصة وين حسب رايكم؟ اي هزهم البير الحياة، وشافوا الماء اللي كينه متفجر، وسقعوا البل وشربوا هما. ومن هيك الليلة بدل شيخ القبيلة شيخ النجع اسم النجع متاعو من نجع الظلام إلى نجع القمرة، وعاشوا في خير وأمان، وصارت القمرة رفيقتهم الدائمة، وين يمشيوا وين يرحلوا وين يحلوا. وهذا الكل بفضل ربي بالطبيعة، وبفضل القمرة اللي خلقها ربي، والقمرة هالبنوتة هذية اللي ضويت أحياة نجع كامل. أكيد السؤال باش نعاود نطرحه ونقول لكم بعد ما كملت الحكاية: شكون هي القمرة اللي ضويت أحياتكم؟ ينجم يكون، نجم تكون قمرة، تكون راجل وإلا امرأة في حياتكم، اللي ضولكم الثنية ودلوكم ونصحوكم وقالوكم هاي ثنية صحيح. كيف ما النجع اللي تبع الضوء باش يوصل للهدف متاعه، باش يوصل للعشب، يوصل للماء، يوصل للحياة وتستمر حياته بصغاره وبكباره، بنساه برجاله بالماشية اللي معاه. شكون هالإنسان هذايا اللي كان القمرة؟ نسمعوا نغمة ومن بعد نستقبلوا كلماتكم الهاتفية.

0: ليلة ضوية وسهريتنا متواصلة إن شاء الله معاكم حتى نص الليل على موجة ذات سفاقس في قمرة وحكايات وتوقيت باش نستقبلوا المكالمات الهاتفية ونسمع أصواتكم المزيانة وحكاياتكم اللي ديما نقول ديما نقول اللي هي ما شاء الله أهم وأجمل وأحلى بألف مرة من الحكايات اللي نحكيها. هذا مش تواضع راهو، أما أنتم تحكيوا لي من صميم الواقع. أنا نمشي للخيال هكا ونجيب حويجات من التراث، وانتم تحكيوا لي حكايتكم، تحكيوا لي تجاربكم، تحكيوا لي حاجات صارت قدامكم وخذتوا منها عبرة. الليلة باش نحكيو على القمرة اللي ضويت حياتك. الأغلبية ممكن باش تحصروا الأمور نعرف في أشخاص معينين، ولكن نلوجوا على أكثر من قمرة في حياتنا. أكيد مش إنسان برك اللي هو ضوى الحياة هذه ونورها. نعرفوا معنى الإضاءة، معنى الإضاءة. ساعات تشوف إنسان بحذا إنسان مهما كانت علاقته به، أخته، أخوه، أم، أب، زوج، زوجة، صديق، صديقة. فما ناس وقت اللي تقف بحذاها تنور، سبحان الله. ما ما ما ما تحكي ليش بعد تقول عليك ضوء القمر اللي قاعدين تشوفوا فيه البرة هذيك هو معناها. ما شاء الله العبيد هذوبة قديش محليهم وقديش وجودهم في حياتنا ضروري وأكيد وما نضيعوهمش. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الأولى في سهرة الليلة. ألو، عسلامة.
1: ألو.
0: ألو عسلامة، مرحبا.
1: لا عسلامة زهر.
0: هذه القمر، هذا الضوء، هذا الهلال اللي دور.
1: خليك
0: عبيدي، ايش نحويلك؟ لبس عليك.
1: عايشك عايشك.
0: ما تغيروش منه عم عبيدي، ما تغيروش منه. هو عنده معزة خاصة مش عندي أنا فقط، ولكن حتى عندكم انتم مرة برشا يكونوا وينو عم عبيدي، وينو غايب، وينو ما عنده برشا حساس ما شاركش حتى من أحكي زمان.
1: ايه اثنين ولا ثلاثة احمد.
0: لبس
1: أسدي. أسدي المعذرة، وبحاول اللي مدامنا حيين نغيب ونرجع، وهذيك حال الدنيا.
0: مرحبا بيك، المهم أنت تكون بخير وتكون لباس، والناس يسألوا عليك ويقدموا لك في التحايا.
1: لباس والله لباس يا رب. شكرا ليهم اللي قدم لي التحية، مشكور جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: صدق الله.
1: حديثنا على القمرة.
0: أي حديثنا على القمرة صحيح.
1: القمرة في زمان بعيد شوي كانت هي الكل.
0: هي الكل.
1: أنا حضرت الستينات الخمسينات وك السنين هذيك. القمرة يتباركوا بها كيف تطلع في النصف كما الليلة هكا. ليلة 15 القمرة كاملة. كانوا يعملوا عليها المحمص هكا، اللي يعملوا العولة في الليل
0: النساء
1: يمشوا، تكون قمرة زاهية باهية. والله إلا البرة الدنيا نظيفة، تلقاها النساء متقابلة وفرشات، والواحد للنعمة والرحي واحد وكسكسوا هذه محمصة وهذا غير وغيره كما تعرف العولة.
0: أي صحيح.
1: مش يعملوها في النصف. العريس يقولوا لا خلي للقمر القمرة حق القمر. أيوة. القمرة معناها 14-15 فهمتش، تبدأ من المغرب حتى للصبح تلقى النساء طيب في الكساكس والحمات، والواحد على حطب البرة ويغنوا على القمرة. لا بريميس لا ضو لا تليفون يضوز،
0: معدلين على القمرة، على ضو القمرة، أشغالهم وعمالهم وعولتهم
1: كل شيء على القمرة. حتى بالله ما ننساش فايسل يقول له عايش وليدي، كانت نجم تعدينا غنية هو يا ميونس يا قمر 77
0: به سمعت فايسل هو يا ميونس يا قمر.
1: والحمد لله ان تخلصنا من من الأخ منصف وحجاية.
0: عليش عليش. هو في الحقيقة فما فضاءات أخرى بش
1: والحمد لله.
0: قلنا خلينا نرتاح شوية وهو يرتاح شوية لحضور.
1: والحمد لله والحمد لله أيضا أن تخلصنا من بانوراما التي كانت تشترط علينا أن نستمع إلا إلى الأغنية التونسية، وفعلا معها حق.
0: مش خايب ولكن هكا شوية شرقي شوية تونسي يوافقك الرأي زيادة معناها المستمع الكريم. برشا مستمعين يقول لك نحبوا نسمع شوية شرقي شوية تونسي
1: شوية شوية شوية سكينة فيهم نحن التونسي ما فيها بيس
0: ما فيها بيس.
1: تقول له ماكم تجيبوا فيهم الكرتاج آلاف المليارات ويأخذوا فيها ويمشوا، كي تحبوا تونسي تونسي تلهو بالتونسي فقط قول لهم.
0: بيع عم عبيدي بالنسبة للقمرة انت تو حكيت على الناس اللي تربط بعض المواعيد وبعض الأشغال والأعمال بضوء القمر، وزيد في الأمثال الشعبية في الأمثال الشعبية يقول لك فلانة كالقمرة ليلة 14 يعني قمة الجمال معناها يربطوا بها قمة الجمال.
1: أنا
0: أي عندك ما تضيف خاطر سؤالنا الرئيسي الليلة شكون القمرة اللي ضوات حياتك؟
1: ضوات حياتي والله من غير واحد فهمت هي الوالدة عليها رحمة الله، وش خير من الأم وش خير وتو حاليا بنياتي
0: ما شاء الله
1: قمرات مش قمرة بركة الحمد لله من فضل الله ومن تربيتي فيهم طلعوا يحنوا عليا يروفوا عليا يعطوني كل ما اشتهي واريد.
0: ربي فضلها ما شاء الله
1: يعيشك
0: ربي فضلها
1: يعيشك
0: بنيتك عيشك والله يحسن دعوة عم عبيد.
1: اي مش نحكي لكم مسكية صغيرة
0: به
1: على النجع قلتوا عنا واحد وانا مرني ما نحكي حكاية الا ما نستقيها من الشخص نعرفه معلوم
0: وثقات من الثقات
1: والشيخ والرجل هذي عليه رحمة الله يقول له بايك علي بن فرح امشي يحكي لنا قال هز في سنين بكري هز شوي بقرات عنده 4 ولا 5 بقرات وشوية ورسيلة صغيرة مش ياسر 30 ولا 40 شاه والمرأة وزوج صغار وللي هو وفهمش وشاه بيهم البقعة ما نعرفش في ولاية سليانة المهم مشى من ربيع حتى للقعد للصيف فهمتني على الساعي ما حشتوش في النعمة اللي هو حشاكم هو عنده 3 أخوة لهنا هو الرابع يعيشوا فرد حوش حشاكم كلتي من يربي كلب لك النعمة الفارلة هذا كان الكلب متاعه وهو بركة معيه للعسة على الساعي على الواحد شوي كلب لك حاطين قراب الدوار الكلب متاع الدوار هذاك فهمش استجهلوه كما نقولوا بعيد وما راشوا ما روشوا بكري فتفتوه مليح مليح مليح
0: غاروا عليه ولا شنو الحكايه غاروا عليه
1: الكلاب في محل الكلاب في بعضهم اي ما يعرفوش بكري داروا
0: نكروه بي. نكروه هاي
1: نكروه شلتوا ذني كرايم والكل روح للدار وين حاطين العشاء هي بدت المرأة تعطي فيه في الزيت وتسقي فيه في الزيت باش ينجم عقاب الليلة فذو ما لقوش روح وين مشى مات ما ما مات ما الليلة الثالثة المغرب قد جاب 3 كلاب معاه وجاي يلقيهم بايك عليها زي يلقيهم كلاب اخو توكل في سيدي عمر بوحل لهنا
0: مشى جابهم
1: والله والله
0: سبحان أنا الله نعم. يعني الحمية والانتصار معناها مشي شكون ينصروا اي جيب شكون
1: والله والله والله والله
0: صحيح يا عم عبيدي راهو امم هما كيفنا مثلنا معناها امم
1: فهموه وجاهم وشكالهم وهزهم معاه وغادي خالته غادي في الليل باش ما يتشافوش خالته في الليل
0: حطوا العصا على الاخرين
1: وارتاحوا والصباح مشى هزهم وفهمش هما لبدوا التالي شوي وهو بدا يغبر في التراب يحكي لنا بايك عليه يغبر في التراب وينادي هاك الكلاب اللي عملوا فيه هيك هما تجوه وهذوك طالعوا لهم فهمتي عملوا في بعضهم الحصيل وخدول وغيظ وشوف البكمة وشوف المحد فهمتني يا سيدي. تحياتي
0: يعيشك شكرا لك عم عبيدي.
1: الإخوة والأخوات المستمعين والأصدقاء والصديقات وخاصة منهم الذين هم على اتصال معي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته، شكرا لك عم عبيدي، يعطيك صحة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، عسلامة.
2: مساء الخير.
0: مساء الأنوار، مرحبا سي محمد صالح.
2: أي نعم، تحية.
0: مرحبا بك.
2: تحية لسي سالم وسي فيصل مرزوقي.
0: مرحبا بك يعيشك، كم يبدلك التحية زيادة، شكرا لك.
2: أحلى ومبروك البرنامج الجديد هذا.
0: يعيشك، مبروك علينا جميعا إن شاء الله.
2: ومحلى التنوع، التنوع البرامج هو يعني
0: به
2: حقيقة
0: والمختلفات،
2: مختلفات المجتمع نتاعنا. يعني سمعت قصة اللي هي نجع قمرة،
0: أبوها
2: لو نجع قمرة،
0: نجع قمرة،
2: نجع القمرة، هم يقول نجع قمرة.
0: أي صحيح، احنا سمعناها في الواقع، سمعنا حكايتهم الواقعية وحكايتهم في الحكاية لهنا.
2: في الواقع هم رم يعني شوف أنا كيف يعني الحمد لله البرنامج نتاعك ظهر عرفنا يعني أنا كنت ما نعيش البر الحقيقة يعني وشفت جميع اللهجات في تونس ممكن تقريبا يعني في البرنامج نتاع ظهر النفاسي عرفتها من خلالها يعني كل لهجة يعني معناها لا تعلو على اللهجة الحقيقة كل لهجتنا ممتاز وكل لهجة
0: فما ثراء. هذا اللي يخلي فما ثراء في اللهجات وفي العادات في التقاليد، هيك علاش تونس بهالصورة هذية يعني.
2: أي هذه المختلفات
0: صحيح،
2: كل لهجة في كل لهجة أنا أعتبرها هي زهرة، هي وردة وتونس البستان.
0: صحيح صحيح صحيح، والله تعبيرك في محله. سي محمد صالح توا تكلم فينا وانت داخل المنزل وإلا قاعد تغزل القمرة؟
2: أنا كنت البرة نشوف القمرة.
0: شفت القمرة؟
2: أنا من عشاق القمر ومن عشاق سهر الليل.
0: أي أي أي
2: القمرة نحبوها أكثر من الشمس.
0: أي
2: علاش؟ نحبوها في كل فصل القمر، بينما الشمس حبها كان في وقت الدفء في وقت الشتاء.
0: في وقت الشتاء وفي الصيف هاك الواحد يتخبى شوي، خاصة ليميت يعني هذوما صعب شوي. الحمد لله كل وقت وقت.
2: الحمد لله، لكن هذيك هي الطبيعة.
0: صحيح.
2: والقمر هذا ديما حتى معنا الجميل يوصفها بالقمرة، القمرة والربيع، يعني ديما القمر هو اللي معنى تحكي بها الناس. وفما ناس يا زهرة فيني خاصة يحبوا القمرة تحلى في الريف أكثر من المدينة. أي
0: على خاطر ترتبط بالمنطقة، مناطق الشاسعة،
2: الأضواء متاع الشوارع والمدن وكذا، ما يعطيك شكل البهجة متاع القمر. بينما في الريف الأضواء مثلا ناش قليلة والظلام ده يعني
0: والأفق واسع
2: والهدوء هذاك يخلينا يعني معنا ننتعش أكثر.
0: حتى على البحر ما عندك ما تقول فيه.
2: وعلى البحر مو
0: ابداع الخارج،
2: كان فيه هدوء وفني وبعيد على شوية على
0: الضوضاء. القمرة اللي ضويت حياتك سي محمد صالح،
2: اللي ضويت حياتي
0: واللي تضوي حياتك.
2: أي واللي تضوي حياتي هي الـ الـ الـ الـ الأم، لأن الأم تضوي حياتي منذ الطفولة متاعي. واللي جيت نعرف قولك الزوجة، الزوجة جيت بعدي اللي قبلها الأم،
0: حتى هي قمرة نقول عليها راه.
2: أي من اللي الواحد عاد يعرف ويعقل منذ الطفولة وبعد الشباب وبعد كذا، يعني الأم هي اللي قبل الزوجة، الزوجة جت بعد
0: بالفعل.
2: أي هي اللي زوجتي، والأم هي مستحيل باش تغش بنتها ولا ولدها، مستحيل. هذه ممكن أي إنسان آخر يمكن ويمكن، أما الأم لا، مستحيل باش معنى تغش ابنها ولا بنتها ومتورش الدرب،
0: ما تضويلوش. معناها احنا نقول فلان يضوي وما يضويش، فهمت؟ بالنسبة
2: يعني فما جملة
0: اي
2: تتقال يا زهرة،
0: اي
2: قلت من سال على الدرب وصل.
0: اي بالفعل،
2: لكن انا الام انا اعتبرها الدرب.
0: اي بالنسبة للأم هذية لا نقاش فيه. الأم عندنا احنا في حياتنا ناس زادة سبحان الله، فعندهم إضاءة خاصة في حياتنا نخليهم معناها الأم ذيك لا شك فيها، الوالدين ما فماش فيهم فماش نقاش معناها.
2: لكن بعد يا زهرة بعدها يعني جات الزوجة يعني معناها مشكورة.
0: كي نحكيوا على الضوء هنا والإضاءة فيش تتمثل سي محمد صالح؟
2: الضوء والإضاءة
0: أي يقولوا فلان نور حياتي ولا زوجتي نورت حياتي ولا زوجي نور حياتي، فيش تتمثل فيش معناها الحكمة ربما كيف ما في الحكي في القصة متاعنا، الحكمة حسن التصرف الحنية برش حاجات معناها.
2: أسمع هي تتمثل في الإخلاص فهمني وفي المودة
0: أي.
2: وفي فهمني معناها في تربية الأسرة
0: أي.
2: واللي عندي أكثر اللي هي نعتبرها معيار
0: فهمني
2: معايير المجتمعات المتقدمة
0: أي.
2: هي هكي اللي الزوجة اللي تشيل معاك معناها
0: وذن القفة كما يقولوا
2: ولا الاحتيال وإلا كذا تشيل معاك تشيل معاك يعني تقف معاك سواء في السراء أو في الضراء.
0: واضح. شكرا لك سي محمد صالح.
2: عفوا سامحني
0: يعيش
2: ربي.
0: تفضل.
2: يعني انا بصراحه نشكر الصحفيه اللي مريم المصري
0: فهمني
2: يعني جبت لنا حكايه نجع قمره معروف نجع قمره هذا فهمني وهي راي من من من سليانه سليانه يعني هذه زامة هذه قبل فهمني وجبل البرق ومنطقه معناها المقاومه التونسيه. بالمناسبه نحيي اختنا منيرة فهمني وكافة الأصدقاء والصديقات وفي الحبيب العقربي
0: تحية لهم الناس
2: وفي حسين
0: طبعا إن شاء الله يكلمونا
2: وشكرا لي
0: كاسي يعيش كاسي محمد صالح. شكرا لك اللي التقزينا. نمشي للمكالمة الهاتفية الثالثة. ألو عسلامة
3: مدام سارة خليفة معك.
0: مرحبا بيك سي خليفة من هولندا. مرحبا بيك.
3: اهلا بيكي.
0: تلمت الحباب الليله على خاطر اول حصه.
3: مبروك البرنامج.
0: يعيشك عيشك مبروك عليكم انتم زاده. عايز يا خليفه يا اخي فما في هولندا توا قمره؟
3: فما البارحه ليت ثاني
0: البارحه ريت القمره احنا توا نحكيو على موجه الحر في اوروبا بصفه عامه. شنو طمنا انت عليك؟
3: الحديقه قلت لك من جهه الحديقه
0: اي
3: نشوف القمره.
0: تو قعدت تشوف فيها؟
3: لا البارح شفت تو جيت الريدوم سكر تو.
0: الريدوم سكر هو ماذا بينا ما نقعدوش ياسر معناها وما نرقدوش تحت ضوء القمر على خاطر راهي في النهايه هي ما هي الا اشعه شمس منعكسه. هكاك علاش نردوا بالنا معناها من الضوء نتاعها؟ علاش الكبار ينصحونا يقولونا ما ترقدوش تحت الضوء نتاع القمره تستحليوها هكاك تقعدوا تحت الضوء؟ ما هو راهو ياثر على يأثر على علينا احنا ويجعلنا راسنا والكل هذه من الحاجات. راه كل حاجه ما هي فيها البيه وفيها الخايب هذيك هي يعني الثنائيه هذه ديما موجوده. عايز خليفه القمره اللي ضويت حياتك واحنا ما عندنا حتى اختلاف لميمه لكن فماشي شخص اخر في حياتك هكا
3: اي
0: تفضل.
3: كارولين الله يرحمها.
0: كارولين الزوجه اي
3: والله هي اللي كانت منورت في حياتي.
0: باهي هالوفاة هذي محليه الوفاة هذي. هي وقتاش توفيت كارولين؟
3: توفت 2006
0: 2006
3: مارس فبراري 2006 قلت 20 عام توقت شوي.
0: ايش معناها انسان ينور حياة انسان؟
3: معناتها
0: باش يفهمونا حتى هالكوبلوات جدد هذوما اللي مازالوا يتلمسوا ويتحسسوا ثنيتهم وطريقهم
3: السعادة والثقة الحب الحقيقي والتعاون ومعناتها كانت هي كل عندي
0: كانت صادقة
3: صادقة وكانت حاجة عندها سيال ما تعرفش تغشش ما تعرفش تتعارك
0: ما تعرفش لا تتعارك ولا تتغشش
3: لا تتعالج ولا تتغسل.
0: اللي هما اللي هما مزوز هذوما
3: كيف نعارك يترد شالية بخلاص
0: اللي هما مزوز حاجات طو يقول لك لازم يكونوا عندك باش تواجه الحياة هذه. فما ناس ترى هكا يقول لك معناها لازم تكون هكا معناها تنجم تدافع على روحك يراوها دفاع عن النفس. هي ما تنجمش تعارك ما عندها شكل القاموس متاع الكلمات اللي تنجم تعارك بيهم.
3: كانت أول مرة تعمل إكسبرتيز في الكونتابيليتي خدمة في المينيستير دي فينانس لجنبو كانت
0: مستواها العلمي معناها سابيه
3: أول امرأة خذت المهنة دي في هولندا.
0: أول امرأة في هولندا
3: قرأت القراية
0: قرأت الفينانس قرأت المالية
3: فينوت سبيسيال لامبو
0: الاختصاص هذايا في الضرائب والأدائات هاي
3: الضرائب والأدائات و كانت اكسبير كونتابل انريجستري دون دون ريجستر اكسبير كونتابل
0: ديز اكسبير معناها هي كانت خبيرة وكانت اول خبيرة. اول امرأة
3: اول امرأة في هولندا صارت القرية دي قعدت عام كانت تخمم شنو مستقرة شنو مستقرة بعد بعد الجيمنازيوم تاعهم باقي وتعرفت على في بلجيكا جات البلجيكا باش تعدي عام تخدم حاجة أخرى سكرتيرة وتعرفنا في عند أصحابي عندهم نزل للطلبة انترناشونال يوث ستودنت هوم في أنفيرس في بلجيكا عدنا عاد عام بعضنا ولا عام ونص غادي كايا
0: وكتب المكتب
3: حولنا لهولندا.
0: محلية نحسها حتى الذكريات قاعد تحكي فيها برشا برشا محبة وبرشا معزة
3: مدام زهرة.
0: اي تفضل
3: مدام زهرة كنت فاكر الأسبوع تعرفت عليها فيه هي وقت جات هي وقت نقرأ في لياج ونعدي الصيف بحدي أصحابي عندما عندهم تيم طلب نخدم معها من عونهم عاد قالت لها تنزل تحبش تولي تخدم معنا خدمتي في الريسبشن تلتيل وقعدنا عام وبعدها عام ونص وحولنا لأمستردام.
0: ذكريات كبيرة ذكريات كبيرة
3: بدأت تقرأ عليك مشان تقرأ في بلاد أخرى بدون أمستردام بالتران
0: ومن بعد المكتوب خليكم اجتمعتوا من جديد وكونتوا أسرة وجبتوا هالبنية والولايات
3: مروح في الجمعة ذيك كنت مروح لتونس وبطلت بعد 3 سنين بس روحت اتزوجت والشيء روحت وقتها.
0: هذه كارولين يرحمها كانت كانت قمرة ونجومة مع بعضهم ها كانت ضويت لك حياتك بالبي هذه
3: تزوجنا عام 70 27 نوفمبر
0: ذكريات ذكريات ربي فضلك انت ويبارك فيك وعمل لنا طلع على القمره في هولندا فماشي. ايوه انا سالتك على موجه الحر معناها دنيا سخونه
3: عندنا الايامات كل التعدى والدنيا سخونه اورانج الكود
0: معناها فما تحذير فما تحذير من ارتفاع الحراره تو شنو هو انا تو سمعت السخليفه بالله ما ديمك معانا احنا تو اغلبيه البنايات لهنا يقول لك هكا البني اللي يجور يسخن معناها بطبيعته الناس تبني الحجر البنايات في هولندا شنو هو الماده المصنوعه اللي مبنيه
3: بيتون بيتون ارمي وفما ديار باللوح القدم
0: هذا هذا شنو يخلي درجة الحرارة مرتفعة ولا كيفاش معناها علاش
3: خليها مرتفعة شوية
0: خاطر قراو حساب البرد وما قراوش حساب السخانة هكا نتصور
3: يستعملوا الياجور المليان ما عندهمش ياجور كيما تاعنا احنا كالمعقول ما يعرفوش
0: مليان معناها الياجور اللي
3: اون بلوك معناها كيما نقولوا احنا الكنتور نتاعنا
0: الكنتور اي صحيح صحيح
3: هذا
0: وقت اللي تسخن الدنيا تزيد تسخن الديار برشا معناها يولي حق
3: تسخن شوية.
0: شكرا ليك يا سي خليفة وان شاء الله ديما موجود معانا وان شاء الله ديما نسمع صوتك ومحلاك ومحل حكاياتك يا سي خليفة شكرا
3: مع الكل
0: يبلغ يبلغ يبلغ. شكرا لك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلمة.
4: مساء النور. مساء الورد زهرة.
0: نزيهة مرحبا بك.
4: مرحبا.
0: ايش نحوالك يا نزيهة؟
4: اسمع في ثلاثة مكالمات كل مكالمة نقول ألو.
0: كل مكالمة تقول ألو. هاي باهي حتى جيت الرابعة انت ميسالش. اللي سبقوك مش معناها انت اقل منهم محبة ومعزة في البرنامج.
4: لا والله لا بالعكس.
0: اما هما كبارنا وهما
4: عادي.
0: العين ما تعلى على الحاج. هكا ولا نزيه
4: والله العظيم.
0: هاي نزيه. هاي
4: مساء حبيت نحييك.
0: شكرا ليك.
4: ومحلاه الاسم نتاع البرنامج.
0: يعيشك.
4: ومحلاه الفكره نتاع البرنامج.
0: شكرا ليك.
4: وانا اللي كتبت لك اول مره نكتب لك على الفيسبوك نتاع الاذاعه.
0: على الفيسبوك الليله انا عندي مشكله في الـ في الـ
4: انا كتبت لك الليله
0: المشكله في الانترنت الليله. واحنا الليله زيد نبثوا من استديو ثلاثه. على كل حال ان شاء الله طو نرجع ونرجع للصفحه ونقرا التعليق نتاعك. هاي نزيها وشرفت صفحتنا. معناها انت تو باش عملت جيم على الصفحه.
4: وعندي انا عندي وعامله جيم على الصفحه ودينا ندخل ونشوف الموسم ما تمش في الاخبار وكذا وكل شيء.
0: صحيح.
4: اما من مناصري من اتدخل في المباشر معناها ليله الكتاب على الفيسبوك.
0: يعطيك الصحة. على كل حال مثالش مرة هكا ومرة هكا
4: وطرحت عليك نغم عرف القمر متاع شاد الحاجي.
0: تعشيد الحاجي
4: يا عرس القمر.
0: عرس القمر الليلة. سمحة أيه. برشا سمحة أيه. مع شغنية هو يميونس حاضرة طبعا مع بيدي فيصل به نزي.
4: أيوه.
0: أي هذيك حاضرة. يعطيك الصحة. قاعدة نحكي أنا وفيصل. هنا زيها نتفهم على أغنية عم عبيدي ومن بعد طبعا برمجوا عرس القمر الليلة. سمحة حتى هي تعجبني الأغنية. أي سمحة بك النغمة متعشي لي حاجة حاجة
4: وانتي قمرة
0: انتي زيدة كيف كيف.
4: اسمع أنا أول ما بديت كده أتفقت بديت معك انتي في المشاركة.
0: حاجة تشرف بيت حاجة تشرفني على الأخر.
4: 4 أكتوبر 21
0: قديش 4 أكتوبر
4: 2021 وقتها كان
0: سنة. خلينا نكتبها لهنا 2021 أول مرة تكلمنا في ذاعة صفاقس
4: وقتها سمير الدماسي في التليفونات.
0: أي تحية لي سمير.
4: أي تحية لي.
0: خرج في
4: القصة متاع الانترنت
0: في الروتريت
4: العالم الكل.
0: أي هي وقتها البرنامج
4: وقتها جبت انت الموضوع اللمة العائلية.
0: اللمة العائلية
4: عندي ذاكرة.
0: ديك صح والله. والله ما شاء الله عليك. هك قيدت أنا أول مشاركة لنزيها 4 أكتوبر 2021. هذه أول أو مناسبة باش ذكرناها الليلة. هاي نزيها إحنا حكينا عن نجا وأنتي صغرونا عليها
4: أكيد.
0: أي صغرونا ولكن قمرة النجا في الحكاية ضويت قبيلة كاملة باش بهيك الحكمة وهيك الموهبة اللي حطها ربي فيها وهيك الدعاء اللي ربي استجابه. فما ناس تدعيلنا راهو في حياتنا تضويلنا ثنيتنا حتى ما غير ما نسمع هكا الدعاء هذيك لميمة بالطبيعة. وفما ناس نقول مثلا أنا تعطيني نزيها مشاركة هكا نقولها يبارك لك مش دعوة خير هذية. وإلا فيصل وقت اللي طلع لنا غنية تكون هكا معناها
4: يعطيك
0: الصحة ربي يبارك لك. هذا لو كان احنا نشوفوا قيمة الكلمة قيمة الدعاء هذايا تبقى يضوي في بلاصة معينة ينور لنا حياتنا في بلاصة معينة. هاي تو انت باش تحكي لنا. هاي
4: خلينا نشارك مجالك بالوالدة.
0: هاي
4: الوالدة ضويت حياة عائلة كاملة عائلتها هي وقت توفيت وامها هي صغير ضوت حياة عائلة كاملة.
0: ضوت
4: حياة عائلتي معناها بالنصح بالرشد بحسن التصرف.
0: وقفت احنا نقوله فلانة واقفة
4: العائلة من صغرتها معناها من صغرتها
0: تحمل مسؤولها
4: خبر وقت اللي توفيت امها عمرها 17 سنة. من صغرتها معناها وضوت علينا نحن من بعد الحمد لله رب العالمين تربية صالحة علمتنا الحنية علمتنا الصبر علمتنا الحكمة علمتنا أن نحترم الغير. مش نقول لك حكاية. أنا عندي عمي الله يرحمه توفى 10 أفريل 2016.
0: الله يرحمه.
4: قبل ما يتوفى بيانات مرضى في الوالدة وربدت في السبيطار وقصة غسرت نقوله نحن. وقت جيت مرت عندي طلابها قلت لها ري سلم عليك فلان الله يرحمه وراو قال لي قلها اذا تغيب بنتي علينا شكون باش يضيع علينا
0: اذا تغيب بنتي علينا شكون باش يضيع علينا اذا كما قلت انت قنديل مشع على الناس الكل محمد الانسان هكاك تو نزيه انا باش نسالك السؤال باش نقول لك نقول لك انت قمره في حياتك شكون
4: قمره في حياتك
0: شكون
4: قمره في حياه امي
0: معناها الحكايه هكا عكسيه يعني
4: قمره في حياه امي وقمره في حياه خويا
0: في حياه خوك كيفاش ترى امك انا نتصور معناها بالكلمه الطيبه تطلب رضاها ولكن خوك
4: خويا هو القمر نتاعي وانا زاد كيف قمره في حياتي خويا يشاركني ويشارك معناها يسمع برايي يهتم برايي يشاركني بالنصح نتاعه وبحكمته وكل شيء معناها مع بعضنا في كل شيء عباره هو بابا
0: مستحقين في حياتنا شكون يسمعنا شكون
4: انا خويا رفيق الوالد معناها نحكي لك على خويا عباره نحكي لك على بابا
0: هو اكبر منك
4: لا أكبر مني والوالد أنا على خطر من صغر ما عشتش مع الوالد هو بحكم الكبير في العائلة هو خدام قام الوالد بالنسبة لي أنا
0: ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله نزيهة شكرا لك نزيهة
4: تحية لك أنت بربية زهر عندي بس أنا أما جيت زود تحياتك هوا
0: باهي ميسالش خاطر مزيت عندنا مكالمة كملوا بها الدفعة الأولى
4: الحبيب العقربي وزهية الحرباوي
0: تحية ليهم تحية ليهم سي الحبيب وتحية لزهية زهية نقولوا لها زادة سمعنا صوتك رانا صارنا برشة توحشنيك
4: والله يتصل بيها نهار الخميس وإن شاء الله طونا تصل بها كتشغل شوي لينة الظومة وإن شاء الله يصير بنتنا فيفا
0: إن شاء الله إن شاء الله وإذا كان زادة كلمت سيدة زادة سلم عليها سيدة قلها راهو
4: والله عندي مدة نطلب فيها
0: مقامك وبلاستك ديما محفوظة راهي في قلوبنا نعزوها برشا سيدة سيدة تاريخ تاريخ في ذات
4: والله عندي مدة نبت عندي مدة نطلب ما تجاوبش معنا خلي كل من أخيرا ما نوصل المعلومة بقدر
0: يعطيك الصحة شكرا لك نمشيوا للمكالمة الموالية ألو عسلامة أهلا وسهلا
5: أهلا أخت زهرة
0: هذا سي فتحي
5: مرحبا
0: هذا قمر جابس
5: راحت أيام العز عديناها وراح وقتها وراحت مع أمالها راحت أيام العز عديناها ونعزلوا لفريني كان نسوقوه لون الغلانم ونهنانا عزلوا لفريني قواع ونعزمونه لفريني كان وحوش السكاية هنتيني يونو نونق عضيني قواع

0: رانا ابننا حامينا. ومرحبا خضورة.
1: مرحبا. هذا يطوى فيصل يقول لي هذه النوع النوعية متاع الغناء هذا. النص النص الكلمات معناها خليني باش نقول الغنة متاعه الغنة يقول لي شهيدي
0: شهيدية الغنة.
1: اسمع سيدي والله يعطيك الصحة يا فيصل عندنا مرجع راه.
0: علاش يقول لك علاش علاش يقول لك علاش القصيدة هي هذه يا أختي زهرة بن زيد بن زيد وشهدت علاش يقول لك علاش يقول لك سمعت شهد يقول لك يا وغيدي غيريبي ويا قمري طارب مطناس انا ما غنيبي غنيبي واح يا وغيدي غنيبي انتي عدنو يا وين انا ضلانا مرفيني قواح.
1: كل حد كل حد والغنة هكا ولا والنغمة.
0: انا قاعد نتبع فيك مراني ساعات نشارك وساعات نخدم الحمد لله يا ربي
1: يعطيك الصحة ربي عينك ربي عينك ربي. حتى انت صارك برشا ما شاركتش معانا سي فتحي.
0: لا شارك راني تسمع عندي عراس نخدم فيها كعلاش معناها
1: بالصوت تغني
0: لا بالصوت امشي العراس تعرفي وانت تعرفي مازالوا عندي ثلاث عراس زوج في زرمدين وواحد في سيدي بولي.
1: هي تمشي لهم معناها تغني ولا شنو تعمل انت؟
0: انا نلقي الشعر كفيت الشعر.
1: تلقي الشعر شعر من عندك والا تحفظ لشكون؟
0: والله الشعر هو شعر هذا يا اختي زهره
1: نتاع الافراح ولا
0: جدي وباباي الشعر امانينا نكتب ونوصف قصائد معناها.
1: باهي شنو الشعر اللي يتقال في الافراح؟
0: الافراح احنا عندنا الغزل
1: اي
0: ثم الغزل
1: اي
0: ثم برشا برشا معناها كل حد ما يحب ريتني انا نمشي مثلا نعمل سمعتين من زمان برك اما معايا شكون مش كان انا راه
1: اي فما برشا سامي معروف عاد عندك.
0: انا معايا ما نحكي لك انا معايا معايا معايا معناها امراه نربطوا ونحلوا مثلا زوج نربطوا زوج من الناس معناها كيما نقولوا نربطوا ونحلوا مثلا كل حد تو في بير علي
1: اي

0: نازل علي ساعد وهي ترمت الرباط معنا واحد يربط واحد. انا وصلت في طريقي وتملحت من والله ما مرش الناس نمشي على طريقي كما كي ونحضر وساعات نمشي بليس العائلة من في ظروفهم مسمى نفرح بيها ونمشي ما مش
1: كفوره باهي الافراح باش نرجع بيك. انا قبل كانت الافراح لضولة ريسيتي هكا ولا كانت القمره تتذكرها هذيك؟ تتذكر الافراح قبل في
0: انا نتذكر فيها كانت معناها كانت الافراح على القمره وكانت الابواب لحتى شيء كانوا معناها طبليه يدوروا هكا قبل معناها نضيع خساره.
1: اي نسمع فيك. اي
0: وكانت معناها ناس قبل راهي دير في بيت الشعر.
1: اي
0: احنا التو في دارنا انا كل حد وبني كل شيء لكن التو احنا مثلا انتم مثل تقولوا احنا مثلا في لغتنا احنا ممكن حتى انتم تقولوا احنا التو الكيب نتاع القصبة التو موجود في الدار ما يتنحش خلاص.
1: اي هي هي الكيب
0: التو ما يتنحش خلاص معناها انا احنا نديروا فيه معناها التو ما
1: يتنحش وهو في هو فيه فيه قاعدة وفيه برود وفيه
0: والله يخطف
1: حاجة من وراء الخيال يعني
0: نروح من الخدمة انا والله نمشي صدقين ندير كليب كتان وانت مد ثمني نربط نرتاح ثم
1: اي واسع هالكيب هذا خاطر ثم في بالي في سيدي بوزيد اسمه الكيم بالميم
0: وفي تطاوين يقول الخص
1: الخص ولا الخص اي فم اي
0: واحد ما يقول مثلا
1: هو الخص هو اللي تعمل به الكيب الخصوص
0: تطاوين مثلا وثم يقول لك كل حد ما يقول رأيه معناها
1: أيه.
0: اما الحمد لله يا ربي الله ورضيت الوالدين الحمد لله يا ربي والله نمشي البرسة عراس كنا كي واحد ثم ناس نخلص منهم وثم اللي ما عندهاش نمشي على مقبرته والحمد لله
1: كهو بقلبك كبير
0: برنامجك ديما نتبع فيه.
1: زي احكي لي على القمره اللي ضويت حياتك وانت قمره في حياتك شكون يا سيدي؟
0: القمره انا تو من القمره
1: منك القمره
0: من القمره
1: بيه يا سم
0: اي علاش يقول لك هي ثم كلمه ثم كلمه هي
1: اي
0: بابا جدي قبل على بابا صالح
1: اي
0: علاش يقول لك سوق يقول لك سوق مربع ضو القمر والكلب والشيبان ضو القمر والكلب والسيبان والسوق الأربعة والكاف والدهماني هم الثلاث يكرهوا زياني. علاش هذه مثلا؟
1: علاش؟ علاش؟ توا فهمنا احنا توا الكيف وصليحة والجو ذي.
0: لا تنقول لك علاش؟ بابا صليحة بابا صليحة مسوق هراس.
1: مسوق هراس صحيح.
0: مسوق هراس.
1: اي.
0: وقبل اللي تعرضوا له معناها كما كان ما يحبوش ياخذوا مصليحة هاك علاش؟ سير عليها هي مغنيها واحد
1: صحيح صحيح صحيح. واحنا عندنا على ذكر هذي عندنا توا في البرمجه متاعنا عندنا كل ليله نبثوا مسلسل صليحه معناها قصه حياه الفنانه هذي صحيح هو مسوق هراس وكانت معناتها ام صليحه ما عينهاش فيه
0: معناها على شو يقول لك سوبلير بقى والكاف والدهماني وضو القمر والكلب والسيماني هم الثلاثه يكرهوا زياني هيك بس معناته مكتوب معنا
1: مكتوب ربي
0: احنا انا برنامجنا بدا الشعر اللي عندي ني ما يقدرش يتغنى في الساقص ما في داس ساقص
1: اي
0: انا مع فيروز الشباهي مع اسم ربي اخرين عندهم رحيل عندهم تراث معنا يحكوا فيه يعطيك مقطع
1: اي
0: والحمد لله هو راه وكل شيء بس هي ربي انا راني
1: هو تشارك مع زميلنا ربح الفجيري انت
0: شاركت معه مره واحده ساعات ما تحصلش
1: انا سالتك سؤال جاوبني عليه سي فتحي احنا الليله سؤالنا هو شكون هو اللي تنجم تقول هذا قمره ضويت لحياتي
0: قمره ضويت لحياتي والله اللي قمره ضويت لحياتي هي دارنا وعائلتي
1: العائله بصفه العائلة. عامه بدون استثناء
0: العائله
1: أيه؟
0: والحاجه الثانيه
1: أيه؟
0: اللي ضوت لحياتي الثانيه من خلف عائلتي
1: أيه؟
0: اللي هي اذاعه الساقص نشكر المحبين الناس الطيبين اللي كلموا فيا والناس البهي
1: والله شاعر مع انت توك تقول لي القمره اللي ضوت حياتي اذاعه الساقص
0: تو بس نقول لك حاجه
1: اي
0: انا يعني عامل ما نشارك مع جروبكم لكي تحيه للشاعر عادل جبران طلعني الله يرحمه بيا
1: اي عادل جبراني جبراني ولا
0: عادل جبراني من
1: تحيه لي
0: عنده درسه معناها جروب نتعامل معاهم ما شاء الله طلعوني فطلعوني كنت مبيعي وانا راني عاملها هوايه وكيف
1: عادل صديقنا ومن المتابعين نتاعنا تحيه لي
0: عادل انسان حزيك

0: نعرف حبيب اسمه ياسر وعنده والسعر هالك اللي معاه.
1: اي ان شاء الله يكونوا معانا في حصه من الحصص ان شاء الله سي فتحي. شكرا ليك على هالمداخله.
0: انا قلت قاعد بتغسل الظهر، قلت فيها الظهر اول ما اجى الساقط تعبت هي بعد ليش ما استعدين.
1: لا لا لا والله حتى عم عبيدي راهو ساعات
0: يشير. تحيه لك لاختي اسمها ربي هي ذاك اللي تعدى معكم من سخيره.
1: شكون اللي تعدى معنا من سخيره؟ نزيهه مش من نزيه.
0: فاطمة في دعة الطويل حصية ما شاء الله عليها.
1: تحية فاطمة عاد إن شاء الله نسمعه إن شاء الله إن شاء الله نسمعوها الليلة. شكرا ليك سي فتحي يعطيك الصحة. شكرا ليك وإن شاء الله ديما معانا في قمرة وحكايات.
0: عندي مرسى مقاطع إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله اختار لنا المقاطع اللي ممكن تتعدى إذاعيا خاطرنا نحن نعرفه في العريس راهو في
0: لا لا لا لا كان
1: الألوان الكل
0: كان المواقع صحيح حاجة تتعدى في الإذاعة.
1: يعطيك الصحة على حسب موضوعنا
0: وانت اختار في الطويل في السقف. لا
1: أي صحيح صحيح
0: كان ثم غزل اللي تعدى في الطويل مع فهد برهومي
1: أي.
0: مع فيروز
1: أي.
0: وثم حاجات تتعدى في مع أختي زهرة ومع
1: حنان
0: معناها عند أنت بتقول أدباء مثلا
1: أي الأدباء. شكرا ليك يا سي فتحي.
0: أنا حضر لك الاثنين إزاي على تاريخ نفات معناها بالواقع
1: إن شاء الله. هو مش موضوعنا تاريخ نفات.
0: لا لا شعر شعر شعر شعر شعر
1: ما يسالش تو نشوفوه على صفحتك هذي. شكرا ليك. شكرا ليك يا سي فتحي بارك الله فيك. شكرا ليك. نسمعوا هيام يونس ومن بعد نرجع لكم هدية العم عبيدي يستاهل كل خير.

0: ونجوم
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
3: حبيت نشكر زملائي على اللحن المميز الجميل جدا بصوت فاطمة خنفير وصوت زميلي نور شهري. تحية ليكم، وفي إخراج فني السمية كريشين. شكرا لكل قسم الإكساء الإذاعي. تحية ليكم الناس الكل. محليم والله. الكلمات صحيح كلمات هذوما أنا اللي اخترت الكلمات، ولكن الاختيار الموسيقي والأداء كان لفاطمة خنفير ونوري الشعري. تحية لهم متجددا. واصلوا معاكم استقبال المكالمات الهاتفية بعد سي العبيدي، سي محمد صالح، سي خليفة، نزيها وسي فتحي. ايش كون معانا على التليفون؟ الو الو
4: الو
3: عسلامة. الو عسلامة،
4: نبيل
3: مرحبا بيك. منين تكلم فينا يا نبيل؟ نبيل يقول لي فيصل اللي التليفون بتاعك في الشارج. نبيل فما حس على خاطر. نبيل تسمع فيا يا نبيل؟ تبعوا فيصل اذا كان وفي الحس معناها وكانت المكالمه اللي بعده. طيب نرجعوا لك نبيل ان شاء الله. المكالمه المواليه. الو عسلامه.
5: الو مرحبا.
3: مرحبا، اهلا وسهلا.
5: عبدي زهرة، مرحبا.
3: مرحبا بيك.
5: عبدالتيف معك.
3: عبدالتيف مرحبا بيك من بنزرت. مرحبا بيك، اهلا وسهلا. الحمد لله، نسال على احوالك ونسالوا على بنزرت.
5: والله الحمد لله.
3: الحمد لله. بدا موسم موسم التصيف ولا والبحورات ولا؟
5: اي ما شاء الله.
3: بدا بنزرت.
5: لا ما شاء الله،
3: ما شاء الله تستقبل الالاف من التوانسه.
5: شواطئ جميله ما شاء الله.
3: ما شاء الله، روعه والله. في كل بلاصه في في الجمهوريه وشطوطنا محليهم، ولكن بنزرت عندها ميزه خاصه.
5: ما شاء الله، خاصه في نهايه الاسبوع. ما شاء الله تعمل برشا.
3: ما شاء الله،
5: وان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا من باش
3: نردوا بالنا وربي يحمي الجميع. طيب إذا كان نقوله بنزرت، بحورات بنزرت، أما هو الشط اللي ينصحنا به ولد بنزرت، يعني تقول هو هذي رقم واحد.
5: الرمال، شط الرمال.
3: شط الرمال.
5: أي الرمال هو آخر لطروت متاع بنزرت.
3: أي
5: آخر لطروت متاع بنزرت، سمي كان دور على اليمين.
3: هذا معناها أحسن ما تقصد معناها في بنزرت.
5: أي من أحسن الشواطئ هو شط الرمال. وعندنا شاطئ غار الملح.
3: اي
5: وعندنا شاطئ مامي في راس الجبل.
3: غار الملح.
5: اي عندنا شاطئ راس انجلة في بنزرت، معناها كمال بنزرت.
3: اي
5: وعندنا
3: فيصل يقول لي سيدي غريب زاد باهي.
5: القريب هو شاطئ الرمال.
3: الرمال، ايوه
5: الرمال، خاطر على لوتوروت، يعني اخر لوتوروت تقف. يجوا الناس من تونس معناها كل اسبوع يعوم،
3: ما عندهم وين يدخلوا الداخل، معناها الرمال اللي يلقاو الشاطئ هذايا يستمتعوا ومعناها يقضيوا وقت
5: في اماكن الحراس السيارات.
3: اي
5: انا محروس
3: وشاطئ
5: ومش بعيد الماء، مش بعيد يعني، والرمال كلها ما شاء الله.
3: فيصل قاعد يقول لي قاعد يقول لي في برشا اسامي، يقول لي هكا شنو هو فيصل بشاطر؟ يقول لي بشاطر زيادة.
5: بالشاطر هذاك راس انجلة. بالشاطر
3: راس انجلة، ايوه
5: شمال بنزرت هذاك.
3: بيه محليها مشطوطنا. وسي عبد اللطيف يقول لكم اجاونا ومرحبا بكم الناس الكل، والمهم حويجه برك نقولوها في كل بلاصه. يودي كنت تقصد شط نظيف، خليه نظيف وكهو.
5: لا هذا هو
3: معناها خليه
5: ان شاء الله.
3: بنزرت عروس معناها خليه
5: نظيف. للشط البلديه تتكفل بالتنظيف، الكشاف، الهلال الاحمر،
3: الناس الكل تتجند.
5: ونوضع حاويات معناها على الاقل. اقل هو كي ما يهزش الانسان معاه الفضلات، على الاقل يرميها في الحاويه.
3: صحيح هو سلوك وتربية، وانت عبر على سلوكك وتربيتك يا سيد المواطن والمواطنة كيف ما تحب انت. اذا كان عبرت عليه بالمليح وبالباهي راهو باش تلقى الحاجة الباهية، واذا كان لا قدر الله معناها راهو بصغارك باش يكونوا انت باش تكون قدوة لهم.
5: بصغارنا نبداو بصغارنا احنا نكونوا قدوة ونعودوهم.
3: صحيح يا سعد لطيف، وانت المربي الفاضل. هاي سي عبد اللطيف، القمرة القمرة وحكايتك مع القمرة، وشكون القمرة اللي ضويت حياتك وانت ضويت حياتك شكون؟
5: انا رجعت في حياتي من الصغير نحب القمرة.
3: عندك علاقة خاصة بها؟
5: اي نتذكرك السهرات اللي كنا نسهرها في الصيف على ضوء القمرة وبراد الشاي والدلاع والبطيخ والثمار
3: غلال الصيف
5: والحكايات حكايات الجدة. فهمت، كنا نسهروها هذه في الليل على ضوء القمر.
3: هذا على البحر وإلا في الغابة؟
5: لا في الريف.
3: في الريف
5: البر.
3: كي نحكيه على الريف، على شنو المنطقة بالتحديد نحكيه سي عبد اللطيف؟
5: والله هي منطقة اسمها العزيب.
3: العزيب
5: هذه منطقة فلاحية جميلة جدا. إن شاء الله مرة أخرى نعطيكم قصيدة على العزيب.
3: نصف
5: لكم العزيب.
3: ممكن زيدا حتى احنا نطرقوا للتسمية هذه على خاطر العزيب راهو عنده تاريخ وعنده اسم.
5: هي العزيب أصلا فيها منطقة معناها معروفة، منطقة المقاومين. حي كامل بناه بورقيبة في الريف البرة للمقاومين، وعطاهم معنا كل واحد كم كاف عليه بعد الحرب، هو قطعة أرض تقريبا حوالي 10 هكتار مشجرين.
3: قديش عشت في العزيب؟
5: أنا التو عايش في العزيب.
3: عايش تو مستقر في العزيب.
5: أي العزيب هذه قبل بنزرت بعشرة كيلومتر. يعني مربوطين مع بعضهم هما مع بنزرت براش التو. فهمت، منطقة ما شاء الله حية طبيعيا، عندنا الغابة، عندنا البحر، عندنا الحقول الشاسعة، عندنا غابات الأشجار المثمرة، عندنا الخضر ما شاء الله، كل شيء موجود
3: ما شاء الله،
5: كل شيء موجود.
3: هاي سيدي ملا، هاي تعرفنا على منطقة العزيب. منطقة
5: صناعية أيضا، مناطق صناعية شاسعة،
3: صناعية في نفس في نفس المنطقة.
5: أي عندنا زوز مناطق صناعية مربوطين مع بعض، منطقة منز جميل ومنطقة جديدة هي منطقة العزيب، منطقة صناعية.
3: المهم المنطقة الصناعية اللي تحافظ على البيئة غاديكة، ما هيش ما تلوث في الجمال هذية.
5: ثم مراقبة بعيدة على التلويث.
3: تقول أنت معناها منطقة العزيب فلاحية صناعية جميلة جدا، جميلة تستحق جميلة الزيارة جداً. معناها
5: لو أنت ما دامت تشوفها بالجوجل.
3: بالجوجل إن شاء الله.
5: أنا كنت نقرف في الوليدات مرة، طلبت منهم مش يوصفوا لي معناها في وصف المكان، مش يوصفوا معناها القرية متاعنا. فهمت، عاد استغربوا كيفاش وشنو فيها وفيها. قلت لهم شوفوها بالجوجل تشوفوا جمال.
3: ساعات نبدأ وإحنا في وسط المكان وما نستشعروش جماله وما نغزروش بعين هكا،
5: وما شاء الله اللي معناها جذابة. ليش؟ لأن العمل متوفر فيها، عمل فلاحة وعمل صناعة، عمل في البحر،
3: ناشطة، منطقة ناشطة
5: ما شاء الله.
3: ناشطة. سي عبد اللطيف، هذه هي المنطقة، قدمتها كأحسن ما يكون، وقلت اللي عندي علاقة بالقمرة من اللي أنا صغير، علاقتي بيها بالذكريات، بكيس التي، بالغلال، بالخير العميم اللي فيها المنطقة هذية. لكن طوى نجيو للأشخاص، هذي المكان شنو عطانا، وهذي السهريات واللمة العائلية. لكن فما ناس أكيد كانت عندهم كانت، وفما ناس طوى قاعدين يضوي وحياة سي عبد اللطيف، شكون هما أو شكون هو ولا هي؟
5: تسمحي لي أختي، تو قلت كلمة في شخص تو ظهر معانا على المصلح. قلت بعد غياب طويل طلع علينا القمر، واسمه عبيدي وما أجمل أن ظهر. عم عبيدي هذا نحبه أنا والله، نستنى باش نسمع عم عبيدي.
3: اسمع يا عم عبيدي باش ما تغيبش علينا. اي والله وقت اللي غيب نتفقد وانا ما نقول راني من راهو هو اللي يميز روحه. اكيد انتم راكم الكل تحبوه عم عبيدي.
5: نحبوه والله. هو ما يعرفنيش وانا نحبه
3: حتى انا ما نعرفوش. انا رسمت له صوره في خيالي. اي ما نعرفوش انا شخصيا. ما نعرفش لو كان حتى على الفيسبوك شكون عنده. على الاقل نربط الصوت بالصوره. ما
5: انا فكرت اختي زهرة فكرت مره معناها لو كان جيت مقدر تويك حاليا وان شاء الله معناها في
3: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله
5: نعمل دوره على الاصدقاء هذوما الكل
3: تحب معناها تتواصل معاه
5: الكل نربط بينهم فهمت
3: تعرف هذه هالخصله هذه
5: على كل اخ ولا اخت منهم نسلم عليه نقدم له هديه ونتعدى فهمت من مع عبيدي هذا يعني نجم ما شاء الله بي. اغلب ولايات الجمهوريه عندنا فيها
3: أصدقاء. عم عبيدي من نوع من النوع اللي تحب عليه أنت اللي تحب تعمله أنت عم عبيدي كان يمشي ويزور أصدقاء البرنامج
5: يعطي الصحة.
3: وكان كانت عندنا مستمعة ربي يرحمها وينعمها
5: الله يرحمها
3: تواصل معاها وودها وقديش معناها شكرته وقديش الله يرحمها وينعمها وطوى جيتها رحمة
5: من الساحل من جهة الساحل هذولي هكا
3: هي في حويز مدينة صفاقس معناها ما تبعدش
5: الله
3: يرحمها وينعمها وكذلك زار صديقه اللي هو يقول ارتحنا متشنشينات وراه زاره
5: سي منصف
3: سي منصف تحية لي سي منصف هاي سي عبد العزيز هاي نمشي وتراه للب الموضوع والسؤال اللي طرحته وقلت لك أكيد أنه كان قبل ولا توا اللي ضوي حياتك القمرة اللي ضوي حياتك
5: هو كما قال الأخوة معناها نشتركوا في هذا تقريبا كل الوالدة بعد وفاة والدي ودخلت في ظلمة اليتم هي أضاءت لي حياتي وكانت تجلس بجانبي وأنا صغير تقعد بعدايا وتتلها بي باش نقرأ فهمت رغم اللي هي ما تعرفش تقرأ كانت تستحفني على الدراسة فهمت والحمد لله كلنا أخوتي ومعناها هكاك كانت تعمل معنا
3: تونير والدرب
5: الله يرحمه أنا عارف حياتي
3: تو شكون
5: تويك عندي زوجتي
3: ربي فضلها
5: زوجتي اكتبت فيها أخيرا قصيد
3: اي
5: وفيه القمر زاد
3: وفيه القمر نسمعوا ترى المقطع متاع القمر يقولوا لي ثم ضغط متاع تليفونات
5: نسمع اي
3: تفضل
5: باه ما أنا نعطيك أربع بيات لولين
3: باه نسمعوها إن شاء الله في قادم الأيام اي
5: إلى ذات العينين الساحرتين انظري على صفحات الماء لتري أن بمحياك أغلى الدرر ولتعذريني لما رغم العذاب أصبحت أطيل السفر ولتعي أني أصبحت يا فتاتي رفيقا للنجوم ونديما للقمر
3: شاعر والله شاعر والله تستحق
5: ولتعلمي يا حبيبتي أني لأجل عينيك أطيل السفر
3: ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله تو نسمعوها ان شاء الله في متسع من الوقت نسمعوها كامله ان شاء الله على خاطر زوجتك الكريمه اللي كنت قدمتها لنا انت في حصه من الحصص نتاع احكي زمان قلت هي عيني
5: هي
3: تستاهل ألف قصيده وشويه شكرا لك سي عبد اللطيف ان شاء الله ديما حاضر معانا وتحياتنا لزوجتك الكريمه تحياتنا لها نمشيو للمكالمه الهاتفيه الموالي اذا كان رجع معانا نبيله خاطر يقول يحب يقدم تحيه لولدته اللي هي قمره تحياته هات نسمعوا شكون معانا الو على السلامه
4: الو على السلامه سيده زهره
3: عودة الغائب أنا واخذة في على خاطري منكم راني شوية متغشة شوية
4: راني
3: ما نحبش نقول إن شاء الله المنع خير على كل حال سيخ ميس مرحبا بيك
4: عنا ميسرة وهم زوج ميسرات مثل ميسرة واحدة
3: حتينا قلت
4: وهذا ما زلت كهبط يعني
3: موسم الحصاد معناها
4: موسم الحصاد وعنا موسم جني الطماطم تاع النعم لديك
3: أي ربي بارك إن شاء الله
4: لكن نتابع في البرنامج عبر نتصل بعض الصديقات
3: عندي حتى شك ما عندي حتى شك.
4: نسأل عليك وعلى صحتك.
3: يعيشك يعيشك.
4: وعلى شكون شارك وشكون ما شاركش وشنو المحتوى. في مدينة ما نعرف شيء قالوا لي روى المحتوى على القمر.
3: على القمر. على القمر وانت تو هزيتنا الموسم الحصاد. هزيتنا للمندرة. هزيتنا للجيروشة وهزيتنا للجو هذيك نتاع الدريسة.
4: هذوكم شو مع الوالد.
3: كانوا يصيروا تحت ضوء القمر هذوكم.
4: اي تحت ضوء القمر توا الاله الحاده
3: توا كل شيء معناها في النهار
4: حتى الاكياس ما عادتش توا المواصل نربط الماكينه يعني تعبي والجرار يهز يحضن يعني الجرار يتبع كيف تعبي لا تران تصب في الريمورك
3: والريمورك تخرج
4: يعني تغيرت الحكايه
3: تغيرت اسهلت ولكن هيك النكهه هذيك ما عادش
4: وحتى الطماطم ولينا الاله الحازه ما عايشك العامله يعني تنجم تقول مسكناها تلا غالب السنه مثلا ثم جتنا اله هي اللي تلم الطماطم وتغربل وتخرج يعني والعرش وحده
3: معناها شنو يعني. معناها كل بجذورها بكلها معناها كما يعمل في البطاطا
4: بالضبط وتهزها وتخرجها مع مسالك وتحطها وتعبت في جاجوات وتعبت يعني آلة غريبة
3: هذه معناها نقولوا احنا متاحة للفلاحين القادرين على انه يقتنيوها هكا ولا آلة برك وآلة كبيرة معناها كما نقولوا احنا بحجم الجرار
4: كما ما كانت الحصاد وعندها مراوح وتجبس العرافة ديكا وتنفذها وتغربلها وثم مسالك يعني تقنية يعني ثورة في عالم
3: هو خلينا للأمانة نحكيه إنه لازم من تعصير الفلاحة لازم خاطر احنا توا قاعدين نخدمه بطريقة خلينا نقوله بدائية شوية لكن هل آلات هذه ساعات يقولك ما هي تقطع قسم مع بيت معناها
4: كيما عندها ما حسن عندها ما سيو كيما عندها ديزان كونفينيون عندها ديزان مونتاج
3: اي الافونتاج انه تحافظ على المحصول
4: ما نستغنوش على اليد العامله
3: اكيد
4: على الاقل يعني مع الماكينه ثم 20 امراه فهمت حتى ما تاخذهاش كل اكل الجدور تنفضها تخلي فيها كعبه اخرى
3: اي هما يصفيوا معناها اليد العامله هي اللي تصفي ولكن كيما نقولوا احنا من 50 او قداش من مراه يبقوا 20 معناها فقط وممكن حتى اقل ربي يعينك ان شاء الله بالنسبه للقمره الليله القمره اللي ضويت حياتك شكون هي باختصار ناخذه معاك شكون تتذكر او هكا يجي
4: هو نقول لك ثم مثل ولا نقول لك الحرف دون السير ما يطمنش والبني خلاف السيف ما ينقام
3: صحيح
4: والشق باش يطيب ما يمكنش ويبدا بالغدير جمام مواصيل خذ الحذر ما تركنش وما نغزل غيرك ما دير حرام لا تقول عندي خو ما يوذنش بنات النساء اللي يناموا ولا خلوا من ينام ولا تقول عندي خال ما يضغنش ولا يونس وباك الاولاد عمام ما تنفعك ما دام ما كننش والعز بعد الوالدين حرام
3: اي هي فيها ما يتناقش هذي ايس خميس اما عموما فيها نسبة كبيرة من الصحة اي
4: العز بعد الوالدين حرام
3: الوالدين
4: اللي ذوى حياتنا هم الوالدين لكن هذيك احسن في الحياة الحياة فيها الهزيمة وفيها الانتصار فيها الحياة وفيها الموت فيها النجاح
3: الثنائيات العجيبة الغريبة اللي تتبدع عليها
4: فيها الشباب وفيها الشيء فيها عدة متنقلات الوالدين سافروا لكن احنا والدينا انا الوالد وقت يتوفى قال لي انا خليت لكم والدكم اخر سي محمد ولد كبير توفى هذاك القمره
3: اي سي محمد اللي تقولوا انت سي محمد هذاك القمره
4: ربي قمر الرزق خيرنا فهمت القمره هذاك بعد الوالدين
3: خلينا نقولوا اللي عايشين في خير الحكمه نتاعه ورايه الباهي ربي يرحمنا
4: والوالد قالت خليت لكم ام ثانيه اللي هي رقية اختنا كبيره لكن رقية تعبت شويه عندها ابنها أستاذ متاع رياضيات توفى في الخليج اللي تعبت شوية
3: قاعدة متأثرة ربي يرحمه وينعمه
4: ومن بعد جات الزوجة والأبناء هذوكم مقمر من حياتنا سمتني
3: محليها الاعتراف هذي بهالإضاءة السمحة هذي في الحياة الناس نشكرك سي خميس وإن شاء الله ديما تكون معانا في المشاركة وفي الاستماع شكرا ليك
4: وردي بعض المستمعين دخلوا جد مثلا في نسمع في سي عبد المجيد هذي جديد
3: سي عبد اللطيف من بنزرت نعم الناس
4: العزيز نعرفها وزيانة الصيدين هذا بنسمع فيه مداخلة قيمة عنده
3: شكرا لي
4: من حي كيف الأصدقاء كل على
3: شكرا لي تعطيك الصحة سي خميس شكرا لي حتى أنت ديما مداخلتك قيمة مشاركتك قيمة عندنا زوج مكالمات باش ناخذوهم في دقيقة باه نشوفوهم نسلموا عليهم ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
3: أهلا وسهلا هدى معايا.
6: أهلا بيك تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه من صورة القمر.
3: أيه.
6: والشمس والقمر بحسبان في صورة الرحمن.
3: أيه.
6: القمر القمرة أني نحب نسمع غنية عد الرياحي في ضوء القميرة ونورها. نحب تفيصل بربي يتمع هالي، ونحب نهديها لخويا العزيز الغالي، خويا صاحبي اللي في فرنسا. على خاطر
3: باش نظلموها هالغنية في ضوء في ضوء القمي
6: القميرة ونورها على البحيرة.
3: ان شاء الله حسن جين عدي بها لك كاملة ان شاء الله. اي هذا اخوك، معناه اخوك.
6: اي خويا كيفاش كلمنا؟ قال لنا راني معناتها باش نجي، وما قال لناش نهار قداش وقتاش.
3: مفاجأة
6: معناها، معناها مفاجأة.
3: هكا
6: قعدنا هكا ومعناها مش بالنا بشي، هكا وفيروا بيه كان هكا بعد 3 أيام ولا 4 أيام دخل وفي يده بيبي عمره شهر ونص. وقت هيك كما القمرة هيك نذكرها طرنا بيها كطفل.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
6: عند خويا والله هو واحي واحي واحي واحي فهمت يعرفش لعبات شعف انت بيبي
3: حاجة كبيرة. ربي فضل ان شاء الله يا هدى، وان شاء الله المرة الجاية. الوقت وفيها هكا باش ما نغششوش اللي معانا.
6: تحياتي
3: يعيشك يعيشك يعيشك يا هدى. نمشيو لاخر مكالمة هاتفية ان شاء الله يكون معانا. شكون معانا؟ اهلا وسهلا بيك، شكون معايا؟
7: مع سامي من تلفزيون منصور.
3: يا سامي يا سامي يا سامي.
7: انا ابدا زهره ديما نطلب وما نخلصش. انا
3: نتبعك
7: كل يوم تبعك انا من
3: شو يا سامي. ان شاء الله بقدره ربي الحصه الجايه نحرص انت باش تكون عاد سيدي منصور. سيدي منصور القمره غاديك شيء روعه روعه.
7: تذكر على في منصور القمره.
3: سيدي منصور وجو سيدي منصور. شكرا لك يا سامي يعطيك الصحة. ونحب والله شفت احنا توا نص الليل بالضبط، والمرة الجاية انت هدى من الأوائل ان شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى. واحكي لنا على سيدي منصور وقمرة سيدي منصور. ونبيل تحياتك وصلت للوالدة اللي يقول هي قنديل حياتي وهي ضوء حياتي وهي قمرة حياتي. ربي فضل هيك ان شاء الله يا نبيل، هي وجميع الأمهات إن شاء الله. شكرا ليك فيصل المرزوقي. إمنا بعد شوية باش تقدم لكم آخر موجز للأنباء. شكرا سالم عيسى وزهرة، تقول لكم ليلتكم زينة.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. ألقت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك في أعقاب سلسلة اجتماعات مع مختلف الأطراف المتدخلة. قررت دائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، كما قررت الدائرة تأخير قضية أخرى إلى جلسة يوم 6 أكتوبر القادم وفق مصدر قضائي. ينطلق العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من اليوم ولغاية موفى أوت القادم على النحو التالي: من 2 إلى يوم الخميس من 8 صباحا إلى 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال. تنطلق شركة الجديدة للنقل بقرغنة في العمل بالتوقيت الصيفي، وسيكون أول سفرة من صفاقس منتصف الليل وآخر سفرة في 10 ليلا، ومن قرغنة أول سفرة في 1:45 وآخر سفرة في 11:45. لضمان انتظام تزويد جزيرة قرقنا بمادة الخبز تنطلق المخابز بالجزيرة اليوم في اعتماد التوقيت الصيفي لحدود الساعة 6 مساء، بما يضمن استمرارية التزويد وتوفير هذه المادة الأساسية لفائدة المواطنين والمصطفين. حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المستعد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، تعلم وزارة الشؤون الخارجية كافة المواطنين أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم ولغاية موفى أوت، وذلك من 8 صباحا إلى 4 بعد الزوال، من 2 إلى الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى 1 بعد الزوال. في قطاع التربية بإمكان كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة هذه السنة راغبين في الحصول على نتائجهم التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS ابتداء من اليوم في 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وبإمكان الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول اليوم إلى منصة التسجيل في الامتحان عبر الرابط www.bac.education.tn لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم لتمكينهم من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS. تحتضن تونس بداية من اليوم ولغاية 3 جويلية فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة الشرق وجنوب أفريقيا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الأفريقية. تنطلق اليوم الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري لغاية 30 سبتمبر القادم وفق وزارة الفلاحة. ينتظر أن تمتثل الشركة الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بداية من اليوم إلى قرار تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. في العالم، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحثا مع مبعوثا أمريكا ويتكوف وكوشنر آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، مؤكدة استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة وسط التزام المبعوثان بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل لاتفاق شامل. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.